0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله نبدأ صباحنا وعلى بركة الله نمضي في طريق النور والهدى.

0: البداية أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، والتي تأتيكم عبر موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجي لكم سماعا طيبا ومباركا، وما أجمل أن يشرق اليوم بذكر الله، وأن تكون البداية تلاوة تغسل فيها القلوب من هموم الأمس. مستمعين الكرام، من هنا من إذاعة القرآن الكريم من عمان نحييكم، وندعو الله تعالى أن يجعل يومكم طاعة ورضا وسعادة لا تزول. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. رواه مسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. والنزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمنة.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الإسلام والرياضة.

0: سباق الهجن.
1: أتعلم يا أبي؟ لقد شاهدت أمرا غريبا على التلفاز.
2: ما هو؟
1: لقد رأيت سباقا للإبل، ولكن المتسابقين كانوا أطفالا صغارا.
2: نعم، إنه سباق الهجن.
1: الهجن؟
2: نعم، أو سباق الجمال.
1: ولكن يا أبي، هل يجوز تعريض حياة الأطفال إلى الخطر بهدف إقامة سباق هنا أو هناك؟
2: كل الآن، وسوف نتناقش حول هذه المسألة ليلا.
1: حاضر يا أبي.

0: أدهم أدهم.
1: نعم يا أبي.
0: تعال تعال، الشاي جاهز.
1: شكرا يا أبي، شكرا.
0: هل تريد مزيدا من السكر؟
1: لا شكرا. والآن قل لي، كيف يمكن لأناس أن يعرضوا حياة الأطفال للخطر تحت ستار الرياضة؟
0: سباق الهجن يا أدهم، أو سباق الجمال، هي رياضة شعبية تمارس في مناطق كثيرة في الشرق الأوسط، وكذلك في إفريقيا وأستراليا. وفي هذه الرياضة تتسابق الجمال بسرعة كبيرة في مضامير مخصصة لهذا السباق.
1: إنها تشبه إلى حد كبير سباق الخيل.
0: إلا أن الاختلاف بين سباق الهجن وسباق الخيول هو في الأساس الراكب الآلي الذي يوضع على الجمل، بينما في الخيول يركبه الفارس، وقد يخسر الكثير من وزنه مقابل الحفاظ على لياقته لكي يتحمله الحصان في السباق. بينما في سباقات الهجن يستخدم الرجل الآلي الذي يصل وزنه إلى 2 أو 3 كيلوغرامات فقط.
1: ولكن يا أبي، أنا لم أشاهد راكبا آليا، لكني رأيت أطفالا يمتطون تلك الجمال، فهل استخدام الأطفال

0: هل في سباق الهجن بهذه الصورة المهينة من الأمور المباحة؟
1: هذه الرياضة رياضة عربية الأصل، ولكنهم كانوا يستبقون على رواحلهم، وأيهم سبق له ما اتفقوا عليه من جائزة، ولكنها أصبحت الآن مختلفة عما كانت عليه من قبل.
0: وأين وجه الاختلاف؟
1: الآن يشتري القادرون الإبل المعدة لهذه الأنواع من السباقات بمبالغ خيالية، بل ويتنافسون في شرائها لأنها أصبحت تمثل لهم رافدا تجاريا، ثم يأتون بالأطفال ويستأجرونهم لركوبها، وأحيانا ينتج عن ركوب الأطفال للهجن إصابات للطفل في ظهره، أو يسقط من على الجمل فيموت، أو تترك له عاهة تظل معه إلى أن يموت دون أن يشفى منها، وهذا أمر غير مقبول شرعا.
0: كما أن هذا النوع المرفوض من السباق يجعل العالم يشنع بنا ويعتقد أن المسلمين والعرب يستغلون الأطفال ويلحقون الضرر بهم.
1: تماما، ولذلك لا يرضى الإسلام أبدا بتلك الأمور.
0: إذن ما حكم سباق الهجن أو المشاركة به؟ هل يبيحه الإسلام؟
1: سباق الإبل جائز بلا خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وبالتالي الحكم يكون بحسب الممارسة وما فيها من شروط أو جوائز.
0: هل يمكن أن تشرح لي أكثر يا أبي؟
1: الحكم هنا على هذا السباق يختلف باختلاف أنواعه، فهناك نوعان رئيسان لسباق الهجن: الأول أن يكون بغير عوض، فهو جائز شرعا لا حرج فيه، فإن كتب السنة تروي لنا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تكاد تسبق، فجاء عربي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وعلى هذا فالسباق على الجمال بغير عوض جائز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وما هو النوع الثاني؟
1: النوع الثاني أن يكون بعوض، وعند هذا يكون السبق المباح له ثلاث صور.
0: حسنا، الأولى؟
1: الأولى أن يكون المال المخصص للفائز من غير المتسابقين، كأن يكون من راعي المسابقة أو من أحد الوجهاء، وهذه الصورة جائزة لا حرج فيها.
0: والصورة الثانية؟
1: الصورة الثانية أن يكون المال من بعض المتسابقين دون بعض، كقول بعض المتسابقين للآخرين: إن سبقت إبلكم إبلنا فلكم منا كذا وكذا، وإن سبقناكم فلا شيء عليكم. فهذه الصورة جائزة لا حرج فيها، لأنها على سبيل التشجيع وليس المراهنة.
0: والصورة الثالثة؟
1: الصورة الثالثة أن يكون المال من كل المتسابقين ويدخلون بينهم شخصا لا يدفع شيئا، فإن كان مثلهم ومساويا لهم وسبق أخذ الجائزة وكأنه واحد منهم، فهذا ما يعرف بالفقه بالمحلل. أما إن كان غير مساو لهم، كأن أتوا بصاحب ناقة ضعيفة أو غير مروض على السباق، فهو من التحايل المذموم.
0: حسنا يا أبي، هذا بالنسبة لحكم سباق الهجن، فماذا عن حكم المشاركة به؟
1: أيضا يختلف حكمه باختلاف الصورة التي ينظم فيها السباق، فإن كان من الصور الثلاث التي أجازها الشرع فالمشاركة به جائزة، وإلا فحرام. اسمع، خذ هذا الكتاب وافتحه.
0: ما هذا يا أبي؟
1: إنه كتاب جمعت فيه قرارات مجمع الفقه الإسلامي، وقد تكلم عن موضوع سباق الهجن مفصلا في دورته 14 المنعقدة في الدوحة. هيا افتحه وابحث في الفهرس عما نريد.
0: سباق الهجن وجدته. حسنا، هنا.
1: جيد، اقرأ القرار.
0: قرار رقم 127 بشأن بطاقات مسابقات الهجن. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته 14 بالدوحة في دولة قطر في كانون 2 يناير عام 2003 للميلاد، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات المسابقات وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي.
1: جيد، هيا.
0: أولا، تعريف المسابقة. المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق أمر أو القيام به بعوض أي جائزة أو بغير عوض.
1: هذه أنواع المسابقة التي تحدثنا عنها، أكمل.
0: ثانيا، مشروعية المسابقة. المسابقة بلا عوض أي جائزة مشروعة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم.
1: هذا أيضا قلنا.
0: أما المسابقة بعوض فهي جائزة إذا توفرت فيها الضوابط الآتية: أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة، أن لا يكون العوض أي الجائزة فيها من جميع المتسابقين، أن تحقق المسابقة مقصدا من المقاصد المعتبرة شرعا، أن لا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم.
1: حسنا يا ولدي، اقرأ التوصيات في آخر القرار.
0: توصيات: يوصي المجمع عموم المسلمين تحري الحلال في معاملاتهم ونشاطاتهم الفكرية والترويحية والابتعاد عن الإسراف والتبذير.
1: إذن هذه صورة شاملة لكل ما يتعلق بسباق الهجن.
0: وباختصار شديد، ما هي الخلاصة يا أبي؟
1: باختصار، إن سباق الهجن جائز بالضوابط المذكورة، وأما ما يؤخذ من رسوم اشتراك أو خدمات أو ما شابه ذلك مما يؤخذ من المتسابقين، فإن كانت تصرف في مصالح السباق كأجور لمن ينظم السباق أو تكلفة السباق فيجوز.
0: حسناً، الأمر أصبح واضحا، وإن كنت حتى الآن غير مصدق لما قد يرتكبه البعض بحق الأطفال، أمر فعلا غير إنساني.
1: نسأل الله أن يهديه.
0: اللهم آمين. ولكن أعتقد أن الأمر يحتاج إلى توعية كبيرة عبر كل الأجهزة الإعلامية وحتى عبر منابر المساجد والدروس الدينية.
1: أنت محق يا أدهم، وهذا ما يحاول كثير من الدعاة والعلماء القيام به،
0: وفقهم الله تعالى.
2: استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعة النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. أسماء بنت عميس تزوجت ثلاثة من أهل الجنة.
0: هي أسماء بنت عميس ابن معد بن الحارث ابن كعب بن مالك ابن قحافة ابن خثعم ابن أنمار، وتكنى بأم عبد الله، وأمها هند بنت عوف ابن زهير بن الحارث، وأختها لأبيها وأمها سلمى بنت عميس زوجة حمزة بن عبد المطلب، وأخواتها لأمها أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث وأم المؤمنين زينب بنت خزيمة ولبابة الكبرى بنت الحارث زوجة العباس ابن عبد المطلب.
1: تزوجت ثلاثة من أهل الجنة، كانت مثالا عاليا للزوجة الوفية والمؤمنة التقية النقية الطاهرة. عاشت مع زوجها جعفر في رحاب الإيمان، وكان زوجها يجالس الحبيب صلى الله عليه وسلم ويتعلم على يديه الخير كله، لكن جعفر وزوجته أسماء لقيا من أذى قريش ونكالها ما لا يعلمه إلا الله، لكنهما صبرا على الأذى والابتلاء، وعاشت في بلاد الحبشة مع زوجها جعفر في سعادة غامرة، فولدت له هناك عبد الله ومحمدا وعونا، ومكثوا فيها 10 سنوات في رحاب النجاشي آمنين مطمئنين. وبعد هذه الحياة الطيبة التي قضتها أسماء مع زوجها جعفر في رحاب الإيمان، جاء اليوم الذي يفترق فيه الزوجان، فلقد خرج جعفر في سرية مؤتة فقتل شهيداً

0: حزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاة جعفر بن أبي طالب، وهنا يذهب الحبيب إلى أسماء ليبلغها خبر استشهاد زوجها، وكان مشهدا تدمى له القلوب.
1: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت 40 منا ويقال منيئة، وعجنت عجيني وغسلت بني ودهنتهم ونظفتهم. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتني ببني جعفر. قالت: فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم، أصيب هذا اليوم. قالت: فقمت أصيح، واجتمعت إلي النساء، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم.

0: وبعد استشهاد جعفر بن أبي طالب ظلت أسماء على عهدها عابدة صائمة قائمة لله، فلما انقضت عدتها تزوجها صديق الأمة أبو بكر الصديق، فقد تزوجت خير الناس بعد الأنبياء. وعاشت أسماء مع أبي بكر حياة طيبة مباركة كلها طاعة لله.
1: وتمر الأيام ويأتي اليوم الذي مات فيه الحبيب، فأظلمت الدنيا كلها بموته، وحزنت أسماء حزنا شديدا كاد أن يفطر قلبها. ويتولى زوجها أبو بكر الخلافة بعد موت الحبيب، وكان أبو بكر قد أحس بقرب الأجل، فأوصى أسماء بأن تغسله بعد موته. فلما جاء اليوم الذي مات فيه أبو بكر قامت أسماء فغسلته كما أوصاها.
0: ولما خرجت أسماء مع زوجها أبي بكر إلى حجة الوداع مع الحبيب وهم يريدون حجة الوداع، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل بالحج. وبعد وفاة أبي بكر خليفة المسلمين أدمى الحزن قلبها، فأكرمها بالزواج من علي بن أبي طالب لتكون الصحابية التي تزوجت ثلاثا من أهل الجنة. تزوجها علي بن أبي طالب وعاشت معه أياما مباركة في طاعة الله.
1: لقد كان وفاؤها له بعد عفاء أثره وإمحاء خبره عديل وفائها له، وهي بين أفياء نعمته وأكناف داره، وكان إثار الإسلام له بمد حدادها عليه 4 أشهر و10 أيام لا تتجمل في أثنائها ولا تزدان ولا تفارق داره إلى دار أبيها.

وعاشت في بلاد الحبشة مع زوجها جعفر في سعادة غامرة، فولدت له هناك عبد الله ومحمد وعون، ومكثوا فيها 10 سنوات في رحاب النجاشي آمنين مطمئنين. وبعد هذه الحياة الطيبة التي قضتها أسماء مع زوجها جعفر في رحاب الإيمان، جاء اليوم الذي يفترق فيه الزوجان.

0: فلقد خرج جعفر في سرية مؤتة فقتل شهيدا في سبيل الله.
1: لكم أنتم أهل السفينة هجرتان. عن أبي موسى قال: بلغنا مخرج رسول الله ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال في بضع وإما قال 53 أو 52 رجلا من قومي. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر ابن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت وقالت: كلا، والله كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي سبيل رسوله، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله، ونحن كنا نؤدي ونخاف، سأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني ويسألونني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: التقى الناس فاقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم، ثم أخذها جعفر فقاتل القوم حتى قتل. اقتحم جعفر على فرس له شقراء ثم عقرها، فكان جعفر أول المسلمين عقر في الإسلام، ثم قاتل القوم حتى قتل وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة بارد شرابها، والرمروم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لقيتها ضرابها. فقال ابن هشام: وحدثني من أثق به من أهل العلم أن جعفرا أخذ اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل وهو ابن 33 سنة، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء.
1: وقد روت أسماء بنت عميس عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث، وروى عنها ابنها عبد الله بن جعفر، وابن أختها عبد الله بن شداد، وسعيد ابن المسيب، وعروة بن الزبير، والشعبي، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر. توفيت أسماء رضي الله عنها سنة

التي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنها، ومات أزواجها وهم راضون عنها، حيث توفيت بعد وفاة زوجها علي كرم الله وجهه بوقت يسير، رضي الله عنها وأرضاها. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.

اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أف به، وأسألك الرحمة، وأسألك في مظالم عبادك عندي، وأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد أجمعين، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة يا أرحم الراحمين. أولني في كل يوم من أيامي نعمتين منك، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه، يا أرحم الراحمين يا الله.

0: وأطيعوا الله.
1: قال الله تعالى في سورة الإسراء: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
0: وفي سورة صاد قال سبحانه وتعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب.
1: وفي السورة نفسها يقول عز من قائل: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وفي سورة صاد نفسها أيضا: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. صدق الله العظيم.
0: إخوة الإيمان، في الآيات الكريمات التي تلوناها يذكر الله سبحانه وتعالى من استجاب لتعاليمه وعمل بها ورجع إليه وحفظ حدوده وآب وأناب بالجنة وما وعد فيها عباده الأوابين.
2: أيها الإخوة والأخوات، الإسلام لغة الانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى والعودة إليه بكل كبيرة وصغيرة. والله تعالى يأمرنا بالتقيد بتعاليمه وبالتصديق بملائكته الذين هم خلق الله والذين هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك يأمرنا تعالى بالتصديق بالكتب المنزلة من عند الله تعالى وبجميع الرسل الذين اختارهم الله لهداية خلقه وأنزل عليهم الكتب السماوية.
0: والأوابون إخوة الإيمان هم كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكل من لاذ إلى الله واستغفره وطلب رحمته وآب إليه.
1: يقول الله تعالى في سورة الأعراف: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي المزمل: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وفي هود: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة، إن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة، وعلى العبد أن يطيع أمر ربه وأن يستغفره دائما. قال الله تعالى في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. ومن أعطي الدعاء أعطي الإجابة، لأن الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. وما كان الله ليفتح باب الدعاء على عبد ويغلق عنه باب الإجابة، والدعاء سبب مقتض للإجابة عند استكمال شروطه وانتفاء موانعه.
1: والله تعالى يحب من عبده أن يعلن عبوديته له وحاجته إليه حتى يستجيب له ويلبي سؤاله. فما دام العبد يلح بالدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة، ومن قرع الباب يوشك أن يفتح له.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وأن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل له، ذلك أنه للعودة إلى الله لنكون من الأوابين يجب أن ندعو الله تعالى مع الرجاء بالإجابة، وأن ندعو بصدق وحزم وإيمان، وأن لا يكون هناك تردد في قولنا أو قلبنا. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الداعي أو المستغفر: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما يشاء ومجيب لمن يشاء.
1: إخوة الإيمان، لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة، فإنه سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء.
0: وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم.
2: وقد كثر الاستغفار في القرآن الكريم، فتارة يؤمر به، قال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم وتوبوا

0: إليه، وتارة يمدح أهله والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم.
1: وتارة يرتب على الدعاء المغفرة ويذكر أن الله تعالى يغفر لمن استغفره. يقول تعالى في سورة النساء: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. وما ذاك إلا دليل على أن الاستغفار له شأن كبير، وأنه أساس نجاة العبد الذي لا ينفك عن الوقوع في المخالفة والذنب عن قصد أو غير قصد. لذلك على المؤمنين أن يطيعوا الله ورسوله وأن يستغفروا الله كثيرا ويتوبوا إليه سبحانه وتعالى.
0: أقوال وآثار. عن أنس رضي الله عنه قال: لا تعجزوا عن الدعاء فلن يهلك مع الدعاء أحد. وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القلوب أوعية، فبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه من ظهر قلب غافل. ومن علامة الرجاء حسن الطاعة. قال تعالى في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. صدق الله العظيم.

0: كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما طيلة حياته المثابر الأواب الذي لا ينجرف عن نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد أمله، ولا يرجع عن بيعة بايعها، ولا يخيس بعهد أعطاه. قال يحدث عنه نفسه بعد أن رأى رؤيا:
1: يقول عبد الله: رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، وكأنني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت بي إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني وأرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لا ترعى، فخليا عني. فقصت حفصة أختي على النبي صلى الله عليه وسلم رؤياي، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل فيكثر. ومنذ ذلك اليوم لم أدع قيام الليل في حل ولا في ترحال.
0: يحدث أيوب بن وائل الراسبي عن واحدة من مكرماته فيقول لأهل بيته:
2: أليس قد أتى لي

0: أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بالأمس 4000 درهم وقطيفة.
1: بلى يا أبا وائل،
0: إني رأيته اليوم بالسوق يشتري علفا لراحلته ولا يجد معه ثمنه.
1: إنه لم يبت بالأمس حتى فرقها جميعا، ثم أخذ القطيفة وألقاها على ظهره وخرج، ثم عاد وليست معه، فسألناه عنها فقال إنه وهبها لرجل فقير.
2: فخرج أيوب بن وائل يضرب كفا بكف حتى ارتقى في السوق مكانا عاليا، وصاح في الناس:
3: يا معشر التجار، ما تصنعون بالدنيا؟ وهذا عبد الله بن عمر تأتيه آلاف الدراهم فيوزعها ثم يصبح فيستدين علفا لراحلته.

إخوتنا في الله، لا بد للعبد المؤمن من العودة إلى الله تعالى بالاستغفار والطاعة، ومن يدعو ربه يغفر له. وأفضل دعاء يدعو به العبد هو دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام الذي علمه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته. أجابه عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني أنت الغفور الرحيم.

ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها. اللهم أنعشني واجبرني، واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك رعى حفل عيد الاستقلال 80 في قصر الحسينية ويوجه كلمة للأردنيين. جلالة الملك يؤكد منعة الأردن واستقراره وقدرته على الصمود في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. جلالته يؤكد أن الأردنيين شعب أصيل راسخ في مبادئه، عصي على الهزيمة والانكسار. حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. رعى جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين الحفل الذي أقيم في قصر الحسينية بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية بحضور جلالة الملك راني العبد الله وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. ولدى وصول جلالة الملك إلى موقع الحفل يرافقه الموكب الأحمر، أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالته، فيما استعرض جلالته حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وعزفت الموسيقى السلام الملكي. وحضر الحفل سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني وسمو الأميرة رجوى الحسين، إلى جانب عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات والسادة الأشراف وعدد من رؤساء السلطات. كما حضر الحفل كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، وممثلون عن الفعاليات الشعبية والأحزاب والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني. وخلال الحفل ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين كلمة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة حملت رسائل وطنية عميقة، أكدت منعة الأردن واستقراره وقدرته على مواجهة التحديات والصمود في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مشددا على أهمية وحدة الأردنيين وتمسكهم بقيمهم وثوابتهم الوطنية في مواصلة مسيرة البناء والتقدم. وفيما يلي التسجيل الكامل لكلمة جلالة الملك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أهلي وعزوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من أرض لم تخذل أهلها يوما. أحييكم في ذكرى استقلال حاضر معنا، نصونه أمانة وعهدا وميثاقا. 80 عاما والرهان معقود على شعب أصيل عتيد ثابت على مبادئه. وفي كل خطوة من هذه المسيرة كان الوطن لنا قبلة وملاذا. أبناء وبنات وطني العزيز، لم يكن الأردن يوما هامشاً في سرد البشرية، بل موطناً للأمم وأرضاً للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروساً في المنعة والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه وواصل مسيرته الديمقراطية.

0: وتجنب اقتصاده آثار الأزمات. فهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهوى، يعتلي لسانه بأبشر جوابا سابقا للطلب، ويثق بأن أكتاف أبناء العراد لا تصغر. شعب الوفي، اليوم لا نحتفل فقط بما أنجزناه، بل بما نمتلك من قدر وقدرة. وليس الفخر غاياتنا، وإنما ترسيخ ثقتنا بهذا الوطن. فوطننا الذي صمد عبر العقود، واثق الخطى، مقدام لا يتردد. فالأردن يعرف نفسه، ويعرف وجهه، ويعرف خيراته، صقلته التحديات، فزاد بأسا وثباتا. أبنائي وبناتي، أدرك أن الثقة لا تعني إنكار الصعاب أو تجاهلها، بل تعني مواجهتها بوعي ومسؤولية. هي اليقين بأن الطريق مهما طال أو اشتد لن يوقفنا عن العمل، وأننا في كل مرحلة قادرون على تجاوز أي شيء. هي الإيمان بأن ما ولد من رحم هذه البلاد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر. وبهذه الروح وبهذا اليقين نمضي معا متوكلين على الله نحو عقدنا التاسع من الاستقلال. نمضي أكثر إيمانا بأنفسنا، وأكثر قدرة على صناعة مستقبل يليق بالأردن وأبنائه. وأقول لعائلتي الأردنية، بيننا عهد يحفظ في الصدور، الله أعلم به من كل قول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وحمل الاحتفال هذا العام طابعا استثنائيا لما تمثله الذكرى 80 لاستقلال المملكة من رمزية وطنية كبيرة تجسد مسيرة عقود من الإنجاز والعطاء، وترسخ معاني الفخر والاعتزاز بتاريخ الأردن المجيد ومسيرته الحافلة بالنهضة والازدهار. متابعة في التقرير التالي.
2: في مشهد وطني مهيب يختزل 8 عقود من البناء والإنجاز، احتفل الأردنيون بالذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، مناسبة حملت هذا العام دلالات استثنائية جسدت مسيرة وطن صنع حضوره بثبات ورسخ مكانته بالوحدة والعزيمة والالتفاف حول قيادته الهاشمية. وجاء الاحتفال ليعكس صورة الأردن الحديثة، دولة تجمع بين أصالة التاريخ وروح المستقبل، وتؤكد قدرتها على مواصلة مسيرة التقدم رغم التحديات الإقليمية والمتغيرات المحيطة. الاحتفال هذا العام جاء بمشاركة واسعة من المواهب الأردنية التي أبدعت في مجالات الموسيقى والغناء والتصميم والفنون الأدائية، مقدمة لوحات فنية عكست الهوية الوطنية بروح عصرية تجمع بين الأصالة والتجديد. وتضمن الحفل إطلاق أغنية وطنية جديدة بعنوان يا بلادي، قدمت مفهوما حديثا للأغنية الوطنية، وحملت رسالة محبة واعتزاز بالوطن.

0: فيما شكلت فقرة المدلي مساحة للاحتفاء بالموروث الشعبي الأردني وأغاني الفلكلور التي ارتبطت بذاكرة الأردنيين من خلال إعادة تقديمها بأسلوب معاصر يستهدف الأجيال الجديدة. وفي ختام الحفل شمل التكريم الملكي عددا من الشخصيات والمبادرات الوطنية التي برزت في مجالات العمل العام والابتكار والريادة والعمل الإغاثي والصحافة والفنون والموسيقى والرياضة، إلى جانب مبادرات اجتماعية وخيرية كان لها أثر ملموس في خدمة المجتمع. وعلى صعيد التصميم، عكس مسرح احتفال الاستقلال 80 رؤية فنية ومعمارية استلهمت ملامح الهوية الأردنية وتاريخها الثقافي، واستوحى المسرح تصميمه من الخيمة البدوية التقليدية باعتبارها رمزا للكرم والضيافة وروح الجماعة، مع توظيف عناصر التطريز التقليدية بأسلوب معماري معاصر. كما استلهم التصميم تفاصيله من التضاريس الأردنية والتكوين العمراني لمدن مثل عمان والسلط من خلال السلالم المتدرجة والشرفات متعددة المستويات التي توزع عليها أعضاء الأوركسترا وجوقة الكورال. واستحضرت منصات الأوركسترا طابع المدرجات الرومانية التاريخية التي تعد جزءا من الموروث الثقافي الأردني عبر تشكيلات نصف دائرية تحاكي مقاعد تلك المدرجات الأثرية. وأحاط بالمسرح 8 أعمدة رمزية جسدت الذكرى 80 للاستقلال ونقشت عليها قيم وطنية تمثل هوية المجتمع الأردني، وهي الكرم، الوئام، التاريخ، النخوة، العز، السند، الكرم والعزيمة، لتشكل هذه الأعمدة ركائز رمزية وهيكلية للسرد البصري والفني للاحتفال.
1: وشهد الاحتفال عرضا مميزا لمجموعة من الفيديوهات الوثائقية والفنية التي جسدت قيام الدولة الأردنية ومسيرتها التاريخية الحافلة بالإنجازات، كما أبرزت قصص النجاح التي صنعها أبناء الوطن، وعكست عمق الانتماء والارتباط الراسخ بين الأردنيين ووطنهم وقيادتهم الهاشمية. إلى التفاصيل.
2: افتتح الحفل بفيديو رمزي قصير جسد القيم التي تجمع الأردنيين، مستحضرا محطات من التاريخ الوطني وصورة الأردن الراسخة بثوابته وإنجازاته، في مشهد بصري عبر عن الاعتزاز بالهوية الوطنية وروح الانتماء. كما عرض فيلم وثائقي بعنوان تاريخ الاستقلال استعاد أبرز المحطات المفصلية في مسيرة الدولة الأردنية نحو الاستقلال، بدءا من خطاب جلالة الملك المؤسس عبد الله بن الحسين عند وصوله إلى عمان عام 1921، مرورا بمطالبات المجالس البلدية بالاستقلال والبيعة، وصولا إلى الخطاب التاريخي في قصر رغدان يوم 25 من أيار عام 1946 والذي أعلن فيه استقلال البلاد الأردنية. واختتم الفيلم بمشاهد من الاحتفالات الشعبية ووثيقة الاستقلال. وشهد الاحتفال عرض فيلم بعنوان الأردن بعيون أبنائه وبناته، قدم صورة وجدانية صادقة عن الوطن من خلال شهادات عفوية لأردنيين وأردنيات عبروا فيها عن حبهم للأردن وارتباطهم بذكرياتهم وتفاصيل حياتهم فيه، مؤكدا أن الانتماء للوطن شعور متجذر يعاش ويتوارث عبر الأجيال. وفي إطار الاحتفاء بالإنجاز الأردني عرض فيديو خاص بالمكرمين سلط الضوء على قصص نجاح المؤسسات والشخصيات التي كرمها جلالة الملك عبد الله الثاني. وتميز الفيلم هذا العام بأسلوب إنساني مختلف، إذ تولى مقربون من المكرمين رواية تجاربهم معهم، مستعرضين الأثر الإيجابي الذي تركوه في حياة الأفراد والمجتمع، وفي دعم مسيرة التنمية والاستثمار بالإنسان ضمن مشاهد حملت مشاعر الفخر والامتنان.
1: وفي ختام الحفل تفضل جلالة الملك بتكريم عدد من المؤسسات الوطنية والشخصيات الأردنية بمنحهم أوسمة ملكية تقديرا لعطائهم وجهودهم المتميزة في خدمة الوطن وتنمية المجتمع وإسهاماتهم البارزة في مختلف المجالات، تأكيدا على تقدير الدولة لكل من يترك أثرا إيجابيا في مسيرة البناء والإنجاز. متابعة في التقرير التالي.

0: شهدت المناسبة تكريم نخبة من الشخصيات والمؤسسات الأردنية التي كان لها أثر بارز في خدمة المجتمع والإنسان كل في مجاله، تقديرا لعطائهم وإسهاماتهم المميزة. وشمل التكريم صندوق الأمان لمستقبل الأيتام لدوره الإنساني في دعم الأيتام وتمكينهم تعليميا ومهنيا بعد مغادرتهم دور الرعاية، إلى جانب جمعية البنوك في الأردن التي أسهمت في دعم مشاريع تنموية ومبادرات مجتمعية في قطاعي التعليم والصحة. كما تم تكريم مهند علي حجازي تقديرا لمسيرته القانونية وخبرته في مجال النزاهة والقانون الدولي الإنساني ومشروع المدرسة البيئية الناطقة التابع لمدرسة الرجاء للصمي لتميزه في تمكين الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية وتعزيز الوعي البيئي لديهم. وشمل التكريم أيضا زيد إبراهيم الكيلاني لجهوده العلمية والدعوية، والأب يوسف فرانسيس ياسا لدوره الإنساني في رعاية الأيتام والفئات المحتاجة. وفي المجال الثقافي جرى تكريم هزاع ضامن البراري لإسهاماته الأدبية والثقافية، إلى جانب الحملة الأردنية للإغاثة التي قدمت جهودا إنسانية وإغاثية واسعة لدعم أهالي غزة. كما تم تكريم عمار ياسر خماش لإبداعه في العمارة البيئية وترميم المباني التراثية، وسهر عبد العفو العالول لدورها في تمكين المرأة الأردنية اقتصاديا وتعزيز حقوقها. وعلى الصعيد الإعلامي برز اسم جمانة وائل الكراتشي من خلال تغطيتها الدولية المؤثرة، فيما جرى تكريم أمجد فوزي مسعد لنجاحه الريادي العالمي في قطاع التكنولوجيا. كما شمل التكريم الموسيقي كريم باسم سعيد تقديرا لمسيرته الفنية، واللاعب محمد فائق الجعفري لإنجازاته الرياضية الدولية، إضافة إلى المنتخب الأردني لكرة القدم بعد تحقيقه إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى كأس العالم 2026، في تأكيد على تميز الكفاءات الأردنية في مختلف الميادين.
1: هذا وشهدت مختلف محافظات المملكة احتفالات وطنية مهيبة بمناسبة عيد الاستقلال، تجلت فيها مشاعر الفرح والاعتزاز بالوطن ومنجزاته والفخر بقيادة الوطن الحكيمة التي تواصل مسيرة البناء والنهضة. كما شهدت سماء المملكة استعراضا جويا لطائرات سلاح الجو الملكي أثار مشاعر الفخر والاعتزاز بين المواطنين في مشهد جسد هيبة الدولة الأردنية وكفاءة قواتها المسلحة الباسلة. وتواصلت مظاهر الاحتفال بعروض مباشرة للألعاب النارية التي زينت سماء المملكة، مضيفة أجواء من البهجة والفرح والسرور. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان خلال اتصال هاتفي أبرز المستجدات الإقليمية وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. وتناول الاتصال خطورة استئناف التصعيد وضرورة أن يضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة مواطنيها. وتبادل الزعيمان التهانية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون خلال اتصال هاتفي ضرورة دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة. وأكد جلالة الملك دعم الأردن الثابت للبنان وجهوده في الحفاظ على سيادته وأمنه وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه. بدوره أعرب الرئيس عون عن تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة للبنان وشعبه. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بطريقة أو بأخرى، وذلك عقب ضربات جديدة شنها الجيش الأمريكي ضد أهداف في إيران أثرت الشكوك حول إمكانية إبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. وقال روبيو للصحفيين في الهند حيث يقوم بزيارة رسمية، يجب أن تكون المضائق مفتوحة، سيتم فتحها بطريقة أو بأخرى، لذا يجب أن تكون مفتوحة. وأضاف ما يحدث هناك غير قانوني وغير مشروع وغير مستدام للعالم وغير مقبول. وفي قطاع غزة استشهدت امرأة وطفلة وأصيب 20

آخرون معظمهم نساء وأطفال بقصف جوي إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين حذر بيان صحفي صادر اليوم الاثنين عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة إنسانية في ظل استمرار الحصار ومنع المساعدات. أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع الحملة الأردنية عن الانتهاء من أعمال ترميم وتأهيل مدرسة جورت اللوت الحكومية جنوب قطاع غزة تزامنا مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال 80. وشملت أعمال التأهيل صيانة وترميم حرم المدرسة وإنشاء غرف صفية ومرافق صحية إلى جانب تجهيز المدرسة بمقاعد دراسية واحتياجات أساسية تسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر أمانا وكرامة للطلبة. وتضم المدرسة ما يقارب 2200 طالب وطالبة كانوا يواصلون تعليمهم وسط تحديات قاسية وضعف في البنية التحتية والمرافق الأساسية. يقف حجاج بيت الله الحرام اليوم 9 من ذي الحجة على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤدي الحجاج في عرفة صلاة الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، ويستمرون في الدعاء والذكر والتكبير إلى وقت غروب الشمس، حيث يبدأون بالتوجه إلى مزدلفة ويؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيتون ليلتهم هناك على أن يعودوا إلى منى لرمي الجمرات والنحر وقضاء أيام التشريق. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث ترتفع اليوم درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها. جلالة الملك رعى حفل عيد الاستقلال 80 في قصر الحسينية ويوجه كلمة للأردنيين. جلالة الملك يؤكد مناعة الأردن واستقراره وقدرته على الصمود في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. جلالته يؤكد أن الأردنيين شعب أصيل راسخ في مبادئه، عصي على الهزيمة والانكسار. حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. أيها السيدات والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراوني وياسين القيسي من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل عدي، وتحية مني لؤي مسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير،

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الصلاة والسلام على من أرسلته رحمة للعالمين، الصلاة والسلام على من قال خذوا عني مناسككم، وكأن المعنى يقول خذوا عني كيف يقف القلب أمام الله.
0: لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
1: مستمعينا، في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذا اليوم العظيم نحييكم، نرحب بكم في هذه الدقائق الطيبة من برنامج أذن خير في حلقة خاصة عن جلال يوم عرفة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
1: إخوتي الكرام، يقول تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما أعجب الابتلاء، إذ جعله الله أول عنوان لقصة إبراهيم. لماذا؟ لأنه هو من يكشف ثقوبنا، لكنه سرعان ما يخيط فتوق الروح. فالله يبتلي ليهذب ولا يبتلي ليعذب. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، تلك الكلمات والتضحيات صارت خيوطا نسجت له بها بردة الإمامة فأتمهن. ترتعش الكلمات جلالا، فهذه شهادة الله لإبراهيم عليه وعلى رسولنا أتم الصلاة والتسليم. لقد كان عمر إبراهيم مثل صلاة توضأ لها بماء الاستسلام. عمره كان آية، إن إبراهيم كان أمة. عمره كان معنى، ولقد اصطفيناه في الدنيا. عمره كان دليلا على، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. عمره كان نهجا، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين.

0: لبيك.
1: ويقينا أن تلك الكلمات التي امتحنت فيها يا إبراهيم هي التي بلغت بكلماتك المدى حتى صار لها أبد الدهر خلود الصدى، وتتكرر الشهادة من الله وإبراهيم الذي وفى. وقفت يا إبراهيم في عرفة وعلمك جبريل مناسك الحج، في عرفة كان الإيذان بأن تؤذن بالناس في الحج، وفي حجة الوداع أتم النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه تصحيح المناسك، وطهر الكعبة من الأصنام، ومنع الطواف والناس عراه بعدما حرفت في الجاهلية، فأرسى صلوات ربي وسلامه عليه مناسك الحج على التوحيد الخالص إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
0: لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم.
1: مستمعينا، نكمل حديث الروح والقلب في هذا اليوم العظيم في رحلة البحث عن القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ضيفنا في هذه الحلقة الطيبة فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله دكتور، تقبل الله الطاعات، كل عام وأنتم بخير.
2: حياكم الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم وجميع المسلمين بخير وصحة وعافية وقبول يا رب العالمين.
1: اللهم آمين. دكتور مرزوق، حديثنا اليوم سيكون حديث القلب والعين والدم، حديث الانكشاف والضعف أمام الله، حديث القلب الذي يتفتق من البكاء قبل العين، ونحن نقف أمام الله نخبره بحالنا وهو الذي لا يخفى عليه شيء.

0: نذهب إليه بانكسارنا بذنوبنا بخطايانا. في لحظة انكسار تعلي المقام. ولنا في رسول الله أسوة، ولنا في سيدنا إبراهيم قصة. فإبراهيم بداية الدمع القديم، الذي بكى وهو يهاجر، صبر وهو يؤمر بالذبح، ووقف وهو يلقى في النار. كان كل امتحان ينتزع منه شيئا ليثبت مكانه شيئا أعظم. فقدمه قدم صدق لا تتلكأ، حتى صارت قصته أول دمعة في طريق عرفة. حدثنا دكتور مرزوق عن القلب السليم، عن ارتباطه بسيدنا إبراهيم، وكيف رب الله سيدنا إبراهيم بابتلاءات، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين والذاكرين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشكركم أختي الكريمة شكرا جزيلا أن أكون ضيفا في هذا اليوم المبارك لنتكلم عن عرفة، ذلكم اليوم المشهود الذي أقسم الله عز وجل به في كتابه، وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم مكانته وقيمته. فهو يوم تتغير فيه موازين الدنيا بأسرها، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ليباهي بحجاج بيته الحرام الملائكة. يقول: انظروا عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا اليوم العظيم يوم عرفة، يوم تجيش فيه الخواطر وتشرئب فيه الأعناق لترى شيئا مما أعطاه الله عز وجل لعباده الصادقين المخلصين من لدن آدم عليه السلام، وحتى يومنا هذا كما جاء عن رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. القلب السليم هو الشيء الذي يجب على الإنسان أن يبحث عنه حتى يصل إلى النجاة وإلى السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل بآية هي أشبه ما تكون بالحكم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالذي لا يملك قلبا سليما في هذه الدنيا يعرف به ربه سبحانه وتعالى ويرحم به خلق الله عز وجل، لا ينفعه شيء يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. في يوم عرفة القلوب تتوجه إلى الله عز وجل بصدق وضعف وانكسار، وبشوق عظيم، وبأمل كبير أن يصلح الله عز وجل هذه القلوب. الله عز وجل أعطانا نماذج حتى نسير على طريقها وعلى دروبها. أعطانا الله عز وجل مشاعل للإيمان، من هذه المشاعل التي تضيء لنا طريق العتمة في سيرنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي وصفه ربه سبحانه وتعالى بأنه أمة. إن إبراهيم كان أمة، صلى الله عليه وآله وسلم. ارتباط القلب السليم بسيدنا إبراهيم ارتباط وثيق، فهو يحمل ذلك القلب السليم الذي أكرمه الله عز وجل به واصطفاه سبحانه وتعالى وجعله من أولي العزم من الرسل. وهو يعني قد أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى قائلا: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من أتباع نوح وعلى طريقه المستقيم، إذ جاء ربه بقلب سليم. ما معنى أن يكون قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام سليما؟ العلماء قالوا أن عقيدته لا تشوبها شائبة، أخلص توجهه واستقامته واستسلامه وخضوعه لربه سبحانه وتعالى. القلب السليم هو ذلكم القلب الذي امتلأ توحيدا لله عز وجل، وتعظيما لأوامره، وابتعادا عن نواهيه، خلص من الشرك والشك والشقاق والنفاق والريب. القلب السليم هو الذي سلم صاحبه هذا القلب لربه سبحانه وتعالى لا تردد في إطاعة أوامر الله عز وجل مهما بلغت من الابتلاءات. أمره الله عز وجل

0: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قلبه سليما لأنه لا يزاحمه في محبة الله عز وجل شيء، سلم قلبه من محبة غير الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قلبه سليم لأنه سلم قلبه من الحقد والغل أكثر من الدعاء. ما زلنا نعيش في ظلال دعواته المباركة. بنى بيت الله الحرام وطلب من الله عز وجل أن يجعله آمنا وأن يغدق على أهله الثمرات والخيرات، وما زالت تغدق بأمر الله عز وجل إلى يومنا هذا. سيدنا محمد دعوة سيدنا إبراهيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. فأي كرامة أكرمنا بها سيدنا إبراهيم، وهو يدعو لنا أن يكون محمد قد يأتي إلى هذا الوجود عليه الصلاة والسلام. بالرغم من كل ما حصل معه، كان أمة وحده، عذبه قومه فألقوه في النار وفعلوا به ما فعلوا، لكنه ما زال يعني منقادا لأمر الله عز وجل. وفي نهاية المشهد يقول: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أي قلب هذا الذي حمله هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. هذا النبي الكريم تحرر من كل شيء، من كل شبهة تعارض خبر الله، ومن كل شهوة تخالف أمر الله سبحانه وتعالى، ومن عبودية من سواه. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد
1: عليهم الصلاة والسلام. إذن دكتور، أنت تتحدث هنا عن القلب السليم، وهي آيات تتلى عن سيدنا إبراهيم في سورة الصافات. فبعد هذه الآيات جاء الحديث عن سيدنا إبراهيم في كتاب يتلى إلى يوم الدين. أنتقل الآن للحديث عن يوم عرفة حين يعرض القلب للجسد. يا دكتور، حديثي هنا ليس عن الدعاء في عرفة بل عن فلسفة الوقوف نفسه. دكتور مرزوق، الناس اليوم لا تبحث عن معلومة فقط، بل تبحث عن معنى، عن مواساة، عن فهم للنفس، عن شعور بالقرب من الله. فأنا عندما أتحدث عن فلسفة الوقوف في عرفة، فإننا نبحث عن سبب الوقوف أصلا في هذا المكان، ولماذا يكون بهذا الانكشاف. تفضل.
0: الوقوف على صعيد عرفة أولا هو ركن من أركان الحج، بل هو الركن الأعظم، وهناك أقوال لبعض العلماء أنه أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، وآخرون قالوا أن الطواف هو الأعظم. على أي حال، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة، فمن فاته الوقوف في عرفة فاته الحج في ذلك العام. الوقوف في عرفة يجتمع فيه شرف الزمان والمكان وشرف الأعمال وشرف المشهد. تتلخص حكاية الأنبياء كلهم في هذا اليوم العظيم، بدءا من آدم عليه السلام عندما التقى بحواء في عرفة. يقال أن آدم عندما هبط إلى الأرض بأمر الله عز وجل نزل في مكان وحواء في مكان، فما زالا يبحثان حتى اجتمعا في عرفة، فسمي عرفة بهذا الاسم نسبة إلى أنهم تعارفوا في هذا المكان. ويقال سمي عرفة بهذا الاسم لأن الإنسان يعترف فيه بذنوبه لله، والله عز وجل يتعرف على عباده بالقبول وبالرحمة والمغفرة والثواب الجزيل. الوقوف على صعيد عرفة يمثل قمة العبودية لله سبحانه وتعالى، يمثل ذروة الاستسلام الحقيقي والتجرد من الدنيا والإقرار بالذنوب والتوبة النصوح. عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة من كل عام يمثل مشهدا مصغرا ليوم القيامة، يجتمع فيه الكبير والصغير، الرجل والمرأة، متساوون في لباسهم وفي طلبهم وفي حاجتهم. الشمس تلفح وجوههم لكن قلوبهم تشتعل إيمانك.

0: إيمانا وتتقد قربا من الله سبحانه وتعالى. يذهب الناس إلى هناك إلى أرض جرداء في نظر الناظرين، لكنها مليئة بالرحمات والخيرات والبركات، ذاهبين إلى هناك ليعترفوا بقصورهم. هناك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو من أفضل الأيام التي تشرق عليها الشمس. في الأثر: من وقف عرفة ورأى أن ذنبه لم يغفر فقد حقر ما عظم الله. في ذلكم اليوم الله عز وجل يتجلى على عباده، يقول: انظروا ماذا أراد هؤلاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا اليوم يتجدد فيه التوحيد. أكثر ما يقوله الإنسان في يوم عرفة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يوم عرفة يوم ختمت به الرسالة، وكمل به الدين، وتمت به النعمة، ورضي الله لنا الإسلام دينا. هناك في ذلك الصعيد الطيب المبارك نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم جبريل بقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي يقف هناك ساعات يعود إلى ماضيه كاملا ليقر أمام ربه بالتوبة والإنابة والندم، معلنا ومعاهدا ربه أن يبقى بعدها على صراط الله المستقيم حتى يلقى الله بقلب سليم غفر له ذنبه ومحي عنه خطأه ويرجو رحمة ربه سبحانه وتعالى. هذه هي بعض ما يقال في فلسفة هذا الوقوف في ذلكم الصعيد الطيب، عندما يجتمع العالم الإسلامي بأسره، من قدر الله لهم أن يجتمعوا يجتمع هناك ليقرروا حقيقة أنهم سواء، وأن الله عز وجل لقاؤه يعني آت لا محالة، وأن الله عز وجل يريد منا أن نتجرد من كل شيء لنأتي إليه بقلوب صادقة مخبتة.
1: نعم، ولكن دكتور للأسف على الرغم من كثرة مواسم الطاعات، كثرة الأعمال التي تقربنا إلى الله، إلا أننا في أغلب الأعمال لا يحضر القلب. هناك ممكن أن يكون في طاعة ولكننا بحاجة إلى الثبات عليها للصدق وصدق القلب مع الله. حتى هنالك في عرفة ممكن هنالك أناس يكون لهم بعض السلبيات، بعض الأعمال التي قد تكشف عن أن حقيقة هذا الإنسان أنه لم يصل إلى مرحلة القلب السليم.
0: وصول المكان المبارك أو مجالسة الصالحين لا يعني بالضرورة أن يكون الجليس صالحا مثلهم، فإن إبليس كان جليسا للملائكة.
1: نعم.
0: ولكن الأعم الأغلب الذي نراه ورأيناه ويراه من وقف على صعيد عرفات أن هناك آلاف اللترات من الدموع تسكب في ذلك اليوم، لا نحصيها، لكن الله عز وجل لا ينسى ولا يغفل عن شيء. كثيرون يجأرون إلى الله بالبكاء، والله عز وجل أكرمنا بقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: هم الجلساء الذين لا يشقى بهم جليس. فرجاؤنا بالله عز وجل أن الله يغفر لأهل الموقف. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغفر للحاج ولمن استغفر لهم الحاج، يعني فقط ليس الحاج الذي هو الذي يغفر له، من دعا له حجاج بيت الله الحرام تناله بركة الدعاء والقبول والمغفرة من الله عز وجل. يعني يذهب ذلكم الكم القليل في هذا الكم العظيم من الطهارة. صدق النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فلا يعكر صفو عرفة وجود قلة قليلة، ربما ما عرفوا قيمة هذا المشهد، ربما استهواهم الشيطان، فإن الشيطان لا شك أنه يريد أن يفسد على الإنسان صفاءه ونقاءه وعلاقته الصادقة بالله سبحانه وتعالى، لكن هيهات هيهات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفرت ربي لأمتي عشية عرفة فغفر لها إلا المظالم، فقال: إني آخذ للمظلوم من الظالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب، إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم، فلم يجبه

0: ربنا في ليلة عرفة صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما ذهب إلى مزدلفة وفي صبيحتها دعا ربه بنفس الدعوة: اللهم اغفر لأمتي. فاستجاب الله عز وجل دعاءه صبيحة مزدلفة، فقال: قد غفرت لهم وحتى الظالم، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم. كان جلساؤه أبو بكر وعمر، فرأوه متبسما قالوا: أضحك الله سنك يا رسول الله، تتبسم في وقت ما رأيناك تبسمت فيه. قال: قد علم إبليس أن الله عز وجل قد غفر لأمتي التبعات، حتى حقوق العباد تغفر بإذن الله عز وجل لمن عجز عن أدائها. فرأيته يحث التراب على رأسه ويولول، فأضحكني هذا المشهد. رواه ابن ماجه والبيهقي، والحديث مروي عن عباس بن مرداس رضي الله تعالى عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعرف مشهد كبير يتلألأ لا يعكر صفه، مهما حصل من هنا أو هناك من أخطاء، فإن الله عز وجل غفور رحيم.
1: وكأني بك يا دكتور تتحدث عن الحج وكيفية بناء الإنسان، وكيف يعمل الحج على ترك الزنا، الاجتماع في مكان واحد، يعمل الحج على هدم الفوارق والمال والمكانة، وكأن الوقوف في عرفة تدريب للوقوف بين يدي الله. لذلك عرفة ليس جبلا بل مشهد إعلان العبودية، عرفة ليس أرضا نقف عليها بل مرآة نشاهد فيها أنفسنا، حيث لا مناصب لا أسماء لا أوهام، فقط إنسان وقف أمام حقيقته، لذلك يبكي لأنه لا يستطيع أن يكذب. ماذا تقول فضيلة الدكتور مرزوق؟
0: أقول إن يوم عرفة يوم عظيم مبارك يصل فضله وبركته إلى الدنيا بأسرها، تنزل هناك لكنها لا تقتصر على أهل المشهد. لو أردنا أن نلخص ما نعرفه في عرفة لقلنا: حال ربنا عز وجل وما ثبت في الصحاح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الله أن الله عز وجل أكثر ما يعتق من النار إنما يعتق في يوم عرفة. الأمر الثاني في الحديث أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ليباهي بالحجيج الملائكة. في هذا اليوم العظيم الله سبحانه وتعالى أخبرنا من خلال رسوله عن حال عدونا الأول. حالنا مع الله هكذا: مغفرة ورحمة وقبول للأعمال. وأما عدونا فلا يرى في يوم من الأيام في العام، أحقر ولا أخزى ولا أذل ولا أدحر من حاله يوم عرفة. لماذا؟ لكثرة ما يرى من رحمات الله تتنزل على عباد الله، وهذا الذي يغيظ الشيطان أنه خرج من رحمة الله سبحانه وتعالى. يوم عرفة أما الحاج فقد غفر ذنبه، وأما غير الحاج فإنه يشارك الحجاج الوقوف بالاعتراف لله عز وجل بالوحدانية، ولنفسه بالتقصير وباللوم وبالتوبة والندم. الصائم من المسلمين في يوم عرفة الذي قدر الله له أن يصوم هذا اليوم سنة طاعة لله عز وجل، الله يكفر عنه ذنوب سنتين: سنة ماضية وسنة باقية لاحقة. أي عظمة هذه! في هذا اليوم أفضل ما يكون الدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. الإنسان الصالح يدخر حاجاته ويعني ما يطلبه من الله عز وجل إلى هذا اليوم لعظيم فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في هذا اليوم. فعرفة فعلا ليس جبلا يقف الإنسان عليه، بقدر ما هو مكان تتجلى فيه الرحمات وتتنزل فيه المغفرة على عباد الله سبحانه وتعالى الصادقين.
1: نعم. وعند الحديث عن الحالات القلبية في عرفة يا دكتور، حين يتكلم السكوت، اليوم ليس يوم دعاء فقط بل انكشاف، بكاء كثير، الدعاء فيه طلب واعتراف، هناك صمت في عرفة كنوع من الاعتراف: يا رب أنا كما أنا أمامك. سؤالي يا دكتور، كل مناسك الحج فيها حركة: طواف، السعي، عرفة، ثبات صامت، ودعاء وتضرع. الكل يترك الكعبة من الحجاج لمجرد

0: الوقوف في عرفة، لماذا يقف الحاج ولا يعمل؟ ما سر إيقاف الحركة في عرفة؟ ما علاقة ذلك بالقلب السليم؟
1: أي عامل في هذه الدنيا يريد أحد الناس أن يكرمه فأنه يكرمه في يوم خاص،
0: نعم،
1: يلبس فيه أفضل الثياب التي تليق بالداعي، ويتهيأ ليكرم جالسا في حفل مهيب.
0: نعم.
1: الحاج قطع الفيافي والقفار كما يقولون، ويأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، ثم خرجوا إلى عرفة وكأنهم يقولون: نحن جالسون في بابك يا رب، لا نغادر ولا نبرح حتى تغفر لنا الذنوب. لهم حاجة، وصاحب الحاجة لا بد أن يجلس لها، ولا بد أن ينتظر، لا بد أن يتجرد فيها من مظاهر الكبرياء، تجرد من لباسه وزينته. لا تفرقين في عرفة بين رئيس ولا مرؤوس، بين غني ولا فقير، سواء. تجردوا حتى فعلا يشعرون أنفسهم أولا، ويشعر بهم الجميع أنهم تجردوا من حظوظ الدنيا، فوقفوا على أعتاب رب العالمين طارقين بابه، باكين ومتباكين حتى ينالوا هذه الكرامة وهي مغفرة الذنوب. مثالهم كمثال الذي قصد رجلا كريما فما زال واقفا ببابه حتى رق له وأعطاه ما يريد، ونحن كمسلمين نقف هناك بلا حركة، بسكون تام، بفقر تام، بإخبات تام، ليس لنا يا رب شيء من الأشياء التي يمكن أن تكون سببا لحصولنا على ما نريد أكثر من اعترافنا بكبريائك وعظمتك وتوحيدك، وأكثر من اعترافنا بتقصيرنا وذنوبنا ومعاصينا. الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يحضر بقلب خاشع، لا بحركة كثيرة تنافي هذا الخشوع. السكينة والطمأنينة علامة من علامات القبول الذي يصوره هذا اليوم، الذي يصور مشهدا عظيما من مشاهدي، يكاد يكون مشهدا من مشاهدي يوم القيامة. تفرغ القلب والجسد للدعاء والاستغفار، فثبات الحاج في مكانه يعينه على تجمع قلبه والتركيز في الدعاء. ما أجمل هذا الثبات، وما أجمل هذا الهدوء الذي يعطينا جمال المناجاة، بعيدا عن الانشغال بالحركة والذهاب والإياب. والأمر الأخير، أجد مجتهدا أن السكينة في عرفة، وأن عدم طلب أي عمل في عرفة ما هو إلا رفع للحرج عن المسلمين. هذا الركن العظيم المطلوب من الإنسان أن يتواجد فيه في عرفات، فالحضور السهل وهذا الأمر الممكن الذي لو طلبت أعمال من الحجاج في يوم عرفة، الزحام وكثرة الخلق في مكان ضيق ستؤدي إلى إشكالات كبيرة. فالله يقول، وكأن الله يقول يكفي أن تحضر وأن تجلس وأن تدعو وأن تخبت وأن تنيب إلى الله عز وجل لتدرك هذا الفضل العظيم. فالوقوف بعرفة هو تحويل الحج من حركة جسدية إلى رحلة قلب لنيل المغفرة.
0: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. وفي ختام هذه الدقائق الطيبة والمشرفة بشرف الحديث عن عرفة وعلاقته بشريعة سيدنا إبراهيم المبنية على التوحيد الخالص، سنتحدث عن عرفة كدعوة سيدنا إبراهيم التي تتجدد في كل قلب، وذلك في الآيات الواردة في سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. هنا التركيز على القبول يا دكتور، لتأتي بعدها الآية الكريمة: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وبعدها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن عرفة هي محطة اكتمال الرسالة. سيدنا إبراهيم بدأ التوحيد، نبينا الكريم أكمله، فكانت عرفة نقطة التقاء النبوات. سؤالي يا دكتور، لما وقف النبي الكريم صلى الله عليه في عرفة وخطب في حجة الوداع؟ ما السر في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا؟
1: سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام

0: عليه الصلاة والسلام
1: له فضل علينا لا ينقطع، ونحن في هذه الأمة المباركة نقدر له ذلك. وعلمنا أن نقدره رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد جعل الصلاة على إبراهيم ركن من أركان، جعل الصلاة على إبراهيم ركنا من أركان الصلاة. الصلاة الإبراهيمية لا تصح صلاتنا بغيرها. هذه الأسرة المباركة، أسرة سيدنا إبراهيم، هي الحج. هو الذي بنى البيت، ولهاجر وإسماعيل خرجت زمزم، والسعي ما هو إلا سير على أقدامها الطاهرة الشريفة المباركة، وما رمي الجمار إلا تجسيد لفعله عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم عندما عرض له إبليس فرماه، ثم رمته هاجر، ثم رماه إسماعيل، فصار الرمي من شعار ديننا إلى يوم القيامة. مقامه ما زال شاهدا، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ما زلنا نراه، ونرى العظم والجلال الذي أكرم الله عز وجل به سيدنا إبراهيم. حتى الذبح في منى، ذبح الهدي والأضاحي، أيضا هو من شعاره، وفديناه بذبح عظيم. نزل الكبش الذي رعى في الجنة 40 خريفا في منى، فأراق دمه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. علاقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم علاقة وطيدة، علاقة الفرع بالأصل. فهو أبو الأنبياء، ونسب رسول الله يمتد إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد هو دعوة سيدنا إبراهيم، وابعث فيهم رسولا منهم. الارتباط العميق الذي حصل ليلة الإسراء والمعراج، فقد التقى سيدنا محمد بسيدنا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فأبلغنا السلام من خلاله، قال: أقرأ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. علاقة وطيدة في التشهد والصلاة الإبراهيمية، علاقة وطيدة، فهما من أولي العزم من الرسل، علاقة حتى في الشكل. قال: وأنا أشبهكم بأبي إبراهيم
0: عليه الصلاة والسلام،
1: يشبهه في خلقه عليه الصلاة والسلام. في الختام، كانت عرفة محطة اكتمال هذه الرسالات، ونقطة لالتقاء هذه النبوات العظيمة. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. إنه إعلان رسمي من الله عز وجل، يبين أن التشريع قد كمل، وأن الرسالة الإسلامية قد بلغت الذروة. وأما خطبته صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، فإنها خطبة عظيمة، أساس لهذا الدين إلى يوم القيامة. أعلن فيها حقوق الإنسان، أعلن فيها المساواة، أعلن فيها حرمة الدماء والأموال والأعراض، أعلن فيها حقوق النساء، نبذ فيها أمور الجاهلية. تكرير نداء إبراهيم بالدعوة إلى الحج مما يجسد استمرار رسالة الإسلام منذ آدم حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
0: إذن مستمعينا، الدعاء في عرفة لا يقال بل يبكى. الدعاء ليس مقصورا على من يتواجد الآن على صعيد عرفة، الدعاء لنا جميعا. عرفة ليس يوما يكثر فيه الناس الدعاء فقط، بل يوم يكشف فيه ما في القلوب، وكأن الله يقول لنا جميعا: أريد منكم قلوبا صادقة سليمة.
2: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
0: الدكتور مرزوق الشرفات، نشكر لكم جميل ما قدمتم وأفدتم، زادكم الله علما وتوفيقا، كل عام وأنتم بخير.
1: وأنتم بألف خير، وبارك الله فيكم.
2: لبيك اللهم لبيك.
0: وأنتم مستمعينا، نشكر لكم حسن الاستماع، كل عام وأنتم بخير. الشكر موصول لزميل شادي زيادين، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج أذن خير.
4: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
1: بسم الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبينا أن قول الحق سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات حين يخبر عن معنى بزمن، يعني زمن الحج أشهر معلومات، وإلا فالحج إنما يكون حدث هو زيارة بيت الله في الأشهر الحرام. الحج ليس هو الأشهر الحرام، وإنما زمن الحج الأشهر. الحج أشهر معلومات، وقلنا أن كلمة أشهر جمع، والجمع كما نعلم يطلق على الثلاثة فما فوق عند جمهرة العرب، ولكن بعض العرب يجعل الجمع ما فوق الواحد، لأن معنى الجمع ضم شيء إلى شيء، فإذا ضمنت واحدا إلى واحد فصار اثنين، يبقى فيه جمع أو ما فيش فيه جمع؟ يبقى فيه جمع. ويبقى الشهران هما شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحجة، يبقى جمعها أشهر معلومات على أن بعض الشهر دخل في الإيه؟ دخل في الشهر. فمن فرض فيهن الحج، والفرض ليس من الإنسان، إنما الفرض من الله. الله هو الذي فرضه، الذي الله فرضه ركنا، وأنت ألزمت به نفسك نية وفعلا. فإذا ما شرعت ونويت فيه تبقى فرضت الحج، أي في هذا الموسم فرضت الحج، ولذلك وجب عليك في قوله فرض، يدل على أنك تلتزم به وإن كان حجا مندوبا. إن شرعت فيه بنية يبقى ألزمك، ما دمت قد شرعت فيه يبقى لزمك. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، وقلنا الرفث هو كل ما يتأتى مقدمة للجماع، أو هو الجماع بالكلمة بالنظرة بالواقع بالفعل، فكل ما يؤدي إلى هذه العملية اسمه إيه؟ الرفث. والفسوق هو المعاصي، وقلنا إن الرفث وإن أبيح في غير الحج فهو محرم في الحج، أما الفسوق فهو محرم في الحج وفي غير الحج، فكأن الله نبه إليه إلى أنه وإن صح منك أن يحدث منك فسوق في غير الحج فليس من الأدب أن تكون في بيت الله ويحدث ذلك منك. هذا السبب في أنه نبه، وإن كان هو إيه؟ ما واحد يقول لك طب هو إيه؟ هو بس الفسوق محرم في الحج فقط؟ نقول له لا، الرفث جائز في غير الحج إلى أهله، ولذلك قلنا في الليالي السابقة أحل لكم ليلة الصيام إيه؟ الرفث إلى نسائكم. إذن فالرفث له وضع يحل فيه ووضع يحرم فيه، هو هنا بس ما ينفع حرام، إنما بوه. لكن الفسوق سواء كان هنا أو في غيره، يبقى معنى ذلك أن الله يقول وإن كان الفسوق محرما في أي وقت فهو هنا أشد. ليه؟ لأن البلد الذي يدخل الإنسان فيه إلى ربه محرما، وإلى بيته، وإلى بيته طامع في أن يخرج من ذنوبه كيوم إيه؟ ولدته أمه، وطامع في أن يأخذ الأمن، لأن في قول الحق سبحانه وتعالى من دخله كان آمنا، أظنكم تذكرون أن من دخله كان آمنا دي تحتمل معنيين في الفهم. من دخله كان آمنا من ماذا؟ يأمن من إيه؟ نشوف كده، إن كان من عذاب الآخرة فذلك أمن في يد الله. يبقى ده خبر من الله بأن من دخله يكون إيه؟ لأن ده في إيده. وأما أن يكون آمنا من أذى الناس دي في إيد الناس. أتنفذ الناس ولا ما تنفذش؟ لا ممكن ما تنفذش. يبقى إذن هو إنشاء في حق الناس وإخبار في حق الله. إنشاء في حق الناس يعني من دخله فأمنوه بما يكون في يدكم، أما أنا اللي هو الحق سبحانه وتعالى فأنا سأؤمنه بأنني أغفله وأدخله الجنة. فالذي في يد الله يبقى أكن الأسلوب الواحد. أدي عظمة القرآن، الأسلوب الواحد احتمل أن يكون خبرا واحتمل أن يكون إنشاء. فإن كان إنشاء أي فيما يتعلق بما في أيدي المختارين، فإن شاءوا استمعوا إلى الله فأمنوا من دخله، وإن شاءوا لم يستمعوا إلى الله فيهيجوا من دخله. أما ما في يد الله، إذا كان الله يطلب من خلقه أن يؤمنوا من يدخله، يبقى هو اللي في إيده يعمل فيه إيه؟ يأمن. يبقى كأن الآية إن كان الأمن بالنسبة إلى ما في يد الله يبقى ده خبر ولا يمكن أن يكون فيه كذب. أما إذا كان ما في يد الناس نقول هذا من دخله فأمنوه، فإن أطعتم ربكم أمنوه، إن عصيتم ما تبقوش تأمنوه. مفهوم ولا لا؟ فإن رأيت مهاجا في حرم الله كما حدث في أيام أن استولوا على الحرم وعملوا، اوعى تقول ده يقدح في الآية، لأن مش من دخله حكم الله بأن يكون آمنا حكما كونيا، لا ده حكم شرعي، حكم شرعي. يعني بيقول أنا من دخله أمنوه، أنطيعه أم لا نطيعه هذا موضوع آخر، لكن ما في يد الله إن كان تأمينا يبقى ده خبر لا يحتمل الكذب. لأن احنا قلنا إن الخبر وإن كان الخبر يحتمل الصدق والكذب، إنما نقول هو يحتمل الصدق والكذب لذات الخبر، إنما قد يفرض فيه الصدق لذات المخبر. يعني إذا قلت مثلا زيد مجتهد هذا خبر، يصح أن أكون صادقا فيه إن وجد واحد اسمه زيد وهو مجتهد. طب إذا كان ما فيش هده يبقى كذب ولا لا؟ يبقى إذن الخبر ما احتمل الإيه؟ الصدق. يعني تقول لقائله صدقت أو كذبت، إلا أن يجيء الصدق متحتما أو الكذب متحتما بلا احتمال، كأن تقول الله أحد. الله أحد خبر، أهو يحتمل الصدق والكذب؟ يبقى بخصوصه ما يحتملش إلا الصدق. أفهم ولا لا؟ فلا رفس ولا فسوق ولا جدال، والجدال وإن كان مباحا في غير الحج ففي الحج لا يصح أن يوجد الإيه؟ ونظرا لأن مرتبة الجدال

0: دون مرتبة الفسوق ودون مرتبة العصيان الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال فمن حج فلم يرفس ولم يفسق ما قالش ولم يجادل.
1: الله
0: شوف البشرية بتاعت الرسول برضو عملت ايه، قالت ما هو ساعات برضو يمكن يتحب يتنرفس شوية كده، فكأن دي اسمها ايه فسحة، بس من ايه من بهوهاش احنا بقى. ولا جدال في الحج، تلك كلها امور سلبية، لا ترفس لا تفسق لا تجادل، امور سلبية. ومعنى الامر السلبي فعل تمتنع عنه، الفعل الايجابي شيء تفعله. يبقى فيه فرق بين السلب والايه والايجاب، السلب تمتنع عن فعل لكن الايجاب تفعل فعل. خلاص كده، شوف بقى دقة الاداء القرآن اللي من ربنا بيقول ايه، فلا فسوق صح ولا جدال في الحج، ولا فسوق ولا جدال في الحج، وبعدين قال ايه وما تفعلوا من خير. شو السلب الاول جه هناك، يبقى فيه سلب افعال تسلب مش كده، لا نرفس ادي سلب، لا نفسق هذا سلب، لا نجادل هذا سلب. مش بس سلب، هو عايز برضو ايجاب، عمليات تفعل، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. يبقى هو عايز نجمع في الايه، في العبادة بين ايه، بين امرين، بين سلب وبين ايجاب. سلبنا ما قال من الرفس ومن الفسوق ومن الايه ومن الجدال، ويريد ان نوجب فعلا، نريد ان نوجب فعل. اهدي وما تفعلوا من خير يعلمه الله، نفعل ايه، افعل المقابلات للمنهيات دي مش كده. يبقى فلا يرفس، يبقى يعف في كلامه في نظرته في اسلوبه في علاقته بامرأته، الحلال له يعني، ادي واحدة. طب وفي الفسوق يبقى يفعل ايه، يفعل ما يقابل الفسوق من بر ومن خير ومن ايه ومن، يعني مش يقعد ما يعملش حاجة، لا هو ما يعملش حاجة ويعمل ما يقابل، ويعمل ايه. طب والجدال، هو لا يجادل، قال لك يبقى تكلم بالرفق وبالأدب وباللين وبالحلاوة الأسلوب وبالتعطيف يبقى تفعل الايه المقابل. وما تفعله من ايه، من خير. وكلمة قلنا، هو كان قوله ما تفعله خيرا، انما قلنا من دي بتيجي ليه، الابتداء، هو برضو تبعيد بس ابتداء، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تصنع خيرا، وهو حاسبه لك وإن كان من بداية ما يقال له خير، أقل حاجة من بدايته. ولذلك قال يعلمه الله، وما دام بيقول إن ربنا اللي يعلمه، كأنه يمكن خير ما حدش يشوفه، كأنه خير ما حدش يشوفه، وإلا فالخير الظاهر الكل يعلمه ولا لا؟ إنما كلمة يعلمه الله يعني إيه؟ يعني الخير مهما ضأل ومهما صغر ومهما قل، وكثير من الخيرات تكون هواجس النية. هواجس النية، يبقى يعلمه مين؟ يعلمه الله. وعلم الله له، بس علم كده؟ ولا إذا علمه جازى به الجزاء الذي يناسبه. يعلمه الله يجازي به. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا، كلمة تزودوا من زاد، وزاد دي برضو مأخوذ من من الزيادة، لأن معنى أتزود، الزاد هو طعام المسافر، الزاد طعامه، وما دام يكون عنده طعام وياخده وياه وهو مسافر، يبقى عن استهلاك إقامته مش كده ولا لا؟ ما دام انا احوش شويه حاجه كده اخدهم وانا مسافر، يبقى اكن ايام اقامتي واستهلاك اقامتي ده فاض منها ولا لا؟ وده اسمه، يبقى اسمه ايه؟ زاد. زاد باخده ايه؟ علشان ايه باخده؟ ليه؟ قال لك انني لا يمكن ان اخذه الا ان زاد عن استهلاك اقامتي، ادي واحده. وبعد ذلك باخده علشان ايه؟ قال علشان يكفيني مؤونة السؤال أو الاستشراف إلى السؤال. ليه؟ لأن الحج رحلة ذل.

0: عبودية.
1: نعم.
0: وذلة العبودية دي يريدها الله له وحده. فما يبقاش عندك عيش يمكن تنزل الواحد تقول له اديني واداني تبقى تخدش في ذلة العبودية. عايزك يبقى معاك زاد عشان ايه؟ تظل ذلتك سليمة لربك. مفيش غيرها. لا تسأل ولا تستشرف الى السؤال. مش ما يكفيش انك ما تسألش. ما تجيش لجماعة بياكلوا كده وتقفرح. ما سألش صحيح. انما استشرف الى سؤال. فهب ان القوم الذين سألتهم ما معهمش الا على قدهم. او استشرفت لهم لم يتنبهوا الى شيء. فماذا يكون موقفك؟ موقفك ربما لجأت الى النهب والى الغصب. يبقى لما اذا لم تأخذ معك زادا يبقى عرضة لهذه الاشياء. عرضة لايه؟ يتسأل يتستشرف. واذا سألت او استشرفت اخذت شيئا من زلتك المفروض ان تكون محجوزة في هذه الرحلة لله ووجهتها لمين؟ ووجهتها للناس. والله يريدها له ايه؟ يريدها له وحده. فان لم يعطوك ربما نهبت ربما اغتصبت. فبعد ان كانت رحلة تريد منها البر يجي لك منها الايه؟ يجي لك منها الشر. كان بعض اهل اليمن يخرجون الى الحج بلا شيء الا نحن متوكلون. انا اذهب الى بيته ولا يطعمنا. انا اذهب الى ايه؟ بيته ولا. هم يقولوا كده. وبعد ذلك تضطرهم الظروف الى انهم يعملوا ايه؟ والا فكيف نشأ النهب في الحجيج؟ من اين نشأ النهب في الحجيج؟ من اين نشأ الغصب في الحجيج؟ ما هي ايه؟ الحاحة جوعة. الحاحة ايه؟ جوعة. فبقول وتزودوا. ولذلك قال الله في هذه الرحلة التي ينقطع فيها الإنسان عن ماله وعن أهله وعن أحبابه وعن معارفه يقول له خد معك ايه؟ خد معك زادك. فإن خير الزاد التقوى. التقوى ايه؟ هي ايه يعني؟ خير الزاد ما تقي به نفسك ما تكلمنا عنه. ده كلام على. وإذا كانت حياتك الفانية واستبقاء الحياة الفانية التزود فيها يكون خير. يبقى المسألة الثانية بقى اللي مش فانية دي تبقى تعز زاد أكثر من كده شوية ولا لا بقى. فكأن الزاد في الرحلة في الفانية يعلمك أن تتزود للرحلة الإيه؟ للرحلة الباقية. يبقى خير الزاد التقوى دي تشمل إيه؟ جاب الله جابها كده إيه؟ جابها عامة. ولذلك حين يذكرنا الله بالأمور المحسة ينقلنا فيها إلى الأمور المعنوية ويقول إذا نظرت بعمق وصدق وحق وجدت الأمور المعنوية دي أقوى من الأمور الإيه؟ الحسية. لذلك هناك عند قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم إيه؟ لباسا يواري سوآتكم. أمر حسي ولا لا؟ بيواري العورة. وريشا مش بس ورينا السوءة ما ادانكش الضروري فقط. ده احنا ادانا لك الكماليات اللي تتآيف بيها وتتعايق. ريش ها؟ يعني حاجة تتعايق بيه زينة. وريشا. وبعدين قال انا نزلت لك ده بس افهم ان في حاجة تانية اكثر من كده. ولباس التقوى ذلك خير.
2: الله الله يا مولانا.
0: ولباس التقوى
2: ذلك
0: خير. فان كنت تعتقد في اللباس الحسي انه ستر عورة ووقاك حرا ووقاك بردا وتزينت بالرياش منه فافهم ان هذا امر حسي. ولكن الامر الثاني اقيم من ده. ليه؟ أم قال لك لأن فضوح الآخرة شر من فضوح الدنيا.
2: الله يا سلام.
0: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. تزودوا
3: يفيد أنك هتجمع شوية زاد عشان تاخدها.
0: قال لك لاحظ بقى مدام أنا أريد منك أن تتزود للرحلة زادا يمنعك عن السؤال والاستشراف او النهب او الغصب احذر أن يدخل فيه شيء مما حرم الله.

فليكن تزودك في دائرة واتقوني يا أولي الألباب. واتقوني يا أولي الألباب، كلمة يا أولي يعني يا أصحاب العقول. لا ينبه الله الناس إلى ما فيهم من عقل إلا وهو يريد منهم أن يحكموا عقولهم في القضية، لأنه واثق جل شأنه أنك إن حكمت عقلك في القضية فسيكون حكم العقل في صف أمر الله. الذي يكون الحكم العقل مش في الصف ما ينبهش عقلك أبدا، يقول لك ياخدك على مشامك. إنما اللي بينبه عقلك ده، أنا ضربت مثلا قلت إذا ما ذهبت إلى محل وتشتري قماش مش كده ولا لا، وبعدين تحب تشوفه كويس ولا حرير صناعي ولا طبيعي، يقول لك خذ فتلة منه ويجيب لك نار عود كبريت كده ويولعه، يلاقي النار لا ترعى فيه، يبقى مش قطن ده صوف، لأنها تكتكت كده ولا يلتهبش. يقول لك شوف سوء أكنه عمال بينبه فيك حواس النقد ولا لا. حين ينبه فيك حواس النقد يبقى معناه ايه؟ انه واثق من انك ان نبهت حواس نقدك فان حواس نقدك ستصل الى ما يريد وهتشتري منه. كذلك الله ساعة يعرض اي قضية يقول يا اولي الالباب، يا اولي الايه العقول، مش يقول اوعى تفكر في الكلام دي، خدوا قضية مسلمة سلم به تسليم الاعمى. نقول له لا، ما عندناش احنا الكلام ده، احنا كل قضية تذكير لأولي مين؟ لأولي الألباب. ومعنى ذلك أن الحق سبحانه واثق أنك إن أشغلت عقلك فإنك ستصل إلى القضية المرادة لله. وبعد ذلك كان للعرب أسواق زي عكاظ، زي المجنة، زي زي المجاز، زي المربد، أسواق كل سنة يجتمع فيها، والأصل فيها عكاظ يتعاكزون يعني يتفاخرون، كل واحد بقى يجيب الشاعر بتاعه ويقعد بقى يده يقول الشعر، وده يقول خطب، وده يعرض، وده يفتخر مش عارف بإيه، سوق يعملوه كل يوم. فدول كان يتاجروا فيه، لأن السوق ده موسم من مواسم رجاء رواج السلع. فلما كانوا يجيئون للحج يريدوا أن يميزوا الحج بشيء، أنهم يستنكفوا أنهم يتاجروا فيه، يعني يريدونها رحلة خالصة لله. فأراد الحق سبحانه وتعالى لو أن استمرت هذه، هناك أشياء ضرورية للحجيج لو لم يوجد فيه أناس يحملوها. طيب لو ما كناش مثلا ناكل عيش ازاي، نجيب مثلا المية بالصفايح ازاي، ناخد نشرب واكل فاكهة ازاي، نركب ازاي، لازم تذهب أناس وحظها ايه؟ العمل ده عشان مين؟ عشان تخدم الحجاج. ومن العجيب ان الذين كانوا يقومون بخدمة الحجاج يرخص الله لهم في الحج فيجعلهم ينفرون قبل غيره. ليه؟ لأن دي مصلحة ضرورية. فهب أن الناس جميعا امتنعوا، من الذي يقوم بمصالح الناس؟ فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول شوف ليس عليكم جناح، لا إثم عليكم ولا حرج أن تبتغوا فضلا من ربكم، أن تتطلبوا في الحج وهو نسك عبادي، ما فيش عليكم جناح إن إيه؟ إن ابتغيتم يعني اللي بيطلع عشان زي ما يقولوا بتجر بسبحه، كان زمان يقولوا فيه حاج وفيه داج، يعني فيه بالحاء وفيه بالإيه بالدال، اللي بالدال ده اللي رايح يتاجر بس، نقول له لا ما فيش مانع برضو يروح يحج وإيه. ليه؟ لأنه سيؤثر أمرا للحجيج، فإن منعناه يبقى معناه من الذي يقوم بأمر الحجيج؟ يبقى ما يمكنش أبدا. ليس عليكم جناح أن تبتغوا، أي أن تطلبوا في الحج وإن كان نسكا المقصود به الحق سبحانه وتعالى، فضلا، ما قالش رزقا. شوف الدقة، لأن في الآية التي قبلها قال اوعوا تروحوا إلا ومعاكم زادكم، إذن أنت لا تريد زادا بعملك ده، مش عايز يعني ما تروحش وتقول أنا هتاجر وأكل من تجارتي، تبقى مستعد وبعدين تجيب اللي

0: بتجيبه يبقى فضل
1: من الله،
0: يبقى فضل امر ايه؟
2: زائد.
0: امر زائد. ليه بقى؟ الحق سبحانه وتعالى يريد منك ان لا يكون في عملك المباح لك بعنفي الجناح عن استغلال. انت عندك الاكل وعندك الشرب وعندك كل حاجه، فيكفيك ان ايه؟ انك انت تاخد الشيء الايه؟ المعقول. اذا فسماه ايه؟
1: فضل.
0: يعني ايه؟ امر ايه؟
2: زائد
0: عن الحاجه. ليه زائد عن الحاجه؟ لانه في الايه اللي قبلها الروح بزادك، في الايه اللي قبلها الروح بزادك. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا. شوف كلمه بقى من ربكم، كل ابتغاء الرزق وابتغاء الفضل لا بد ان لا يغيب عن ذهن مبتغي الفضل ان كله من الله. اياك ان تقول قوه اسباب، اياك ان تقول نصاحه، اياك ان تقول احتياط، اياك تقول ما فيش حاجه من دي، كلها من مين؟ وفضلا من ربكم. ولا ضرر عليك ان تبتغي الفضل من الرب، لانه هو اللي خالق، هو اللي مربي، واحنا مطلوبين منه ولا لا؟ فما يبقاش في غضاضه ابدا انك انت تطلب الفضل من مين. لا جناح عليكم ان تبتغوا ايه؟ فضلا من ربكم. فاذا افضتم من عرفات، ساعه ما يقول لك افضتم افاض، انت حين تملا كاسا، ساعة يمتلئ الكاس إلى حافته يفيض الزائد على جوانبه، مش كده؟ إذن فالفائض معناه إيه؟ فاض. يعني إيه؟
2: زاد وفاض.
0: شيء افترق عن الموجود للزيادة، شيء افترق عن الموجود
1: للزيادة.
0: كلمة فإذا أفضتم من عرفات تدل على أن الله حكم أن عرفات ستمتلئ امتلاء كل اللي يخرج منها كأنه فائض عن الله. وهذا حكم من الله في الحج. وأنت إذا ما شهدت المشهد كتبه الله لكم جميعا إن شاء الله سترى هذه المسألة كأن إناء قد امتلأ وذلك يفيض على، لا تدري دول جايين منين. ويسمون الجماعة حين تمشي، إذا مثلا نظرت إلى المطاف من الدور الثاني مثلا، الانفصالات اللي بين الأجرام الأشخاص تذوب، ويخيل إليك أن الكتلة ماشية ما تشوفش. وكذلك إذا فاضت الوديان من عرفات يخيل لك ان ما فيش فارق بين الايه؟ بين الناس وبعضها، ما تعرفش تميز الايه؟ كانها ايه؟ ولذلك يقول لك سالت عليه شعاب الحي، سالت، يبقى كانها ايه؟ كانها ايه؟ كانها سلم ايه؟ سالت عليه شعاب الحي حين دعا انصاره بوجوه كالدنانير، جايين كده وسالت باعناق المطي الاباطح، كانه سيل ايه؟ سيل ماشي، يعني ما تستطيعش انك انت تميز ابدا، تميز الاشخاص. الافاضه اهو، الافاضه من عرفات بهذا الايه الشكل. ساعه ما تشوف وقت الافاضه تبص تلاقي كيف الناس الذين يخرجون من عرفات الى مزدلفه، دول كانوا فين؟ كانوا فين؟ تبقى راكب وتشوف الوديان السائر زي السيل كده ماشي، لا تستطيع ان تفرق شخصا من ايه؟ من شخص، من كتله واحده كده. فاذا افضتم من عرفات، هيجي هنا افاضتين، افاضه من عرفات ثم ياتي في الايه التي بعدها فيقول ثم افيضوا من حيث افاض الناس. ففيه ايه؟ افاضتين اتنين. الافاضه الاولى من
2: عرفات،
0: من عرفات، مرة ننطقها عرفات ومرة ننطقها إيه؟
2: عرفات.
0: في هذه الآية فإذا أفضتم من إيه؟
2: عرفات.
0: وفي قول الرسول الحج عرفة، يبقى مرة نطقت إيه؟
2: عرفات.
0: ومرة نطقت إيه؟
2: عرفات.
0: طبعا عرفات تبقى جمع، وعرفة لوحظ فيها الإيه؟ إيه هي مأخوذة من إيه؟ أولا يجب أن نعلم أنها أصبحت علما على المكان الفسيح الذي يجتمع فيه الحجيج في التاسع من ايه؟ هذا هو الايه؟ علم. لا تظن انها جبل. فاذا سمعت

0: مش مش مش مش عرفات هي الجبل، لا الجبل منسوب لا عرف اللي هو الايه الوادي. الذين تكلموا عن اصل الاشتقاق، احنا قلنا ان هناك فارق بين الاسم يكون وصفا ثم يصير اسما، وبين ان يكون عالما من اول الامر. قلنا العالم من اول الامر، اذا سميت عالم من اول الامر لا ضروره ان يكون فيه معنى اللفظ. وقلنا ان قد تسمي واحد شقي سعيد، مش كده ولا لا؟ وتسمي زنجية تقول لها يا أمر تعالى يا أمر روح يا أمر، مش انت حر ولا لا؟ انت حر، ده اسمه ايه؟ مش وصف، اسمه ايه؟ اسمه علم، اسم. الا ان الناس حين يسمون يتفاءلون بلمح الاصل، فاقول لك انا هسميه سعد تفاؤلا ان يكون ايه؟ تفاؤلا ان يكون ايه؟ سعيد. ولما تكون بنت مثلا زي ما بنقول زنجيه ويسماها امر يقول لك حتى ولا الاسم، ادي لها الاسم وخلاص. ها مثلا الله دي يبقى خد العلم وبيتفائل، انا سميته فضل عشان تفاؤلا ان يكون ايه؟ ان يكون الفضل. العرب كانت لما تسمي برضو تسمي صقر تفاؤلا ان يكون امام اعدائه كايه؟ كقوم. كلب يعني عشان ما حدش يجي ايه؟ يجرؤ عليه. اسد يجيبوا ايه؟ مره يعني عن على. ولذلك قيل لعربي انكم تحسنون اسماء عبيدكم، فيقولون سعيد وسعد وفضل واسماء العبيد حلوه، وتسيئون اسماء ابنائكم تسميه مره وكلب وصخر قال نعم، لأننا نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لنا. فإذا كلمة عرفة يا ترى هي لها أصل وبعد ذلك لمح ذلك الأصل ساعة التسمية، أو هي علم؟ هي الآن علم، علم على هذا الإيه؟ إنما سموها كده ليه؟ أهو ده اللي بدهم يبحثوا عنه. عرفة مرة وعرفات. قال لك من مما قيل استئناسيات يعني من العلماء، يقول لك لأن آدم هبط في مكان وحواء في مكان وقعدوا ودوروا على بعض ما التقوش إلا في المكان دي فتعرفوا. يقول لك الله طب ما كانوا بعض إيه لازمة التشتيتة دي؟ لأن الله يريد بهذه العملية، ده استئناس عقل برضه، واحد آدم لوحده حواء لوحده بعدين وجد نفسه في عالم وفي كون كده لوحده. بالله ما يشتقش ان حد بس يونسه يكون وياه. يبقى اذا لقائهم يكون عن اشتياق وحاجة. لو كانوا فضلوا مع بعض كده يمكن كانوا عادية، انما لازم يدوخوا شوي عشان لما يلتقم يبقى ربنا حقق لهم ايه حاجة كده خلاص ويمسكوا ببعض. إذن بيريد الله أن يجعل بينهم إيه؟ المودة والرحمة والألفة والسكن. يبقى لازم يدوخوا الأول ما يبقوش يطلعوا يا بعض كده ويلاقوا نفسهم مع بعض تبقى الحكاية رتيبة كده، لا لازم إيه؟ يدوخوا خلاص. القول الثاني إن مثلا سيدنا آدم قالت له الملائكة وفي ذلك المكان اعرف بقى ذنبك وتب إلى ربك، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى عرف زلته وعرف كيف يتوب مثلا. أو حينما أراد الله أن يعلم إبراهيم اللي هو الأصل في عملية الإيه؟ عملية الحج، هذا المكان. أنتم تعلمون أن إبراهيم رأى في الرؤيا أن يذبح ابنه، وكونها في الرؤية ويذبح ابنه دي عملية شقة من ثلاث وجوه. المشقة الأولى أنها رؤية مش وحي صريح. المشقة الثانية إن ابنه اللي ما عندوش غيره. المشقة الثالثة إن هو اللي يذبحه، يا ريته قال له حد يذبحه ولا حموته ولا بتاع، إنما هو اللي يذبحه. مسألة دي صعب ولا لا؟ ثلاث مراحل ثلاث. فليس من المعقول أن تمر هذه المسألة على أبي الأنبياء بيسر وسهولة. يبقى لازم يعني برضو يقعد يقول ده رؤية. طب يا ترى الرؤية دي إيه؟
1: إلا ولذلك

0: يسموه يوم التروية. وبعدين تأكد عنده أن رؤيا الأنبياء حق ولا فيش فايدة، يبقى عرف أنها حق من هذه خلاص انتهت المسألة، يبقى عرف أنها إيه، أنها حق. أو أنه حينما جاءت له الرؤيا بذبح ولده، طبعا الشيطان لا يدع مثل هذه الفرصة تمر، لازم يدخل علشان يعمل إيه، لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. فأول ما شاء قالوا رجموا بالحصى 7 مرات في الجمرة الأولى، وبعدين 7 أنه بعدين قالوا في المرة الإيه برضو رجموا، وبرضو قالوا في الإيه في المرة الثالثة فإيه فرجموا. لما رجموا ما جاش له، أم جري مخافة أن يلاحقه، ولذلك المزدلفة يعني ازدلف أسرع، ازدلف يعني ايه، ويسموها زي المجاز يعني اجتزها بدو، ويبقى عرف المسألة عند عرفها. او ان جبريل مثلا كان يعلمه المناسك يقول له عرفت، فيقول له ايه عرفت. او ان الانسان يعرف فيه ربه في اخر ما شرع له من اركان ركن النهائي بقى كده، ومش انا اللي عرفت وانت اللي عرفت، كلنا يبقى عرف وعرف وعرف وعرف وعرف، تبقى ايه عرفت، وتبقى كلها عبودية مشتركة لله، عبودية مشتركة لله.
1: الله يفتح عليك.
0: فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هو في مزدلفة، اذكروا الله. معناها اذكروا الله لأن رحلة وشقة وربنا يسرها لكم وكده جابكم على الإيمان وجيتوا في ساحة ربكم ورجعتم مغفور لكم، مسألة يعني مسألة مش سهلة، يبقى دي لازم يذكر فيها مين؟ يذكر فيها الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم، لأن هدايته لكم وتعلمكم أقصر طريق يوصل إلى الخير تحية من الله لخلقه، والتحية يجب أن تؤدى ويرد عليها، فكما هداكم اذكروا وإن كنتم من قبله لمن الضالين، لأنهم طالما حجوا كثيرا وكانوا يحجون في الجاهلية، فإنتم كنتم بتحجوا الأول بضلال والآن بتحجوا بإيه، وتحجوا بهدى كما هداكم. ثم أفيضوا من حيث، كلمة ثم دي تدل على أنه لا بد من الوقوف أو المبيت في مزدلفة، لأن ثم تدل على الإيه، إحنا قلنا أن حروف العطف إن كانت الواو تبقى مطلق جمع، لا, لا, لا هذا قبل هذا ولا معه ولا ايه ولا بعده، المهم ان اشترك في الحكم، جاء زيد وعمر، المهم انهما اشتركا في المجيء، جم ويا بعض يصح، جه ده قبل ده يصح، جه التاني قبل التاني يصح، المهم انهم اشتركوا في ايه. ولذلك ساعة تسمعون الواو لمطلق الجمع اي بلا معية ولا بعدية ولا قبلية، لكن الفاء يبقى لازم بعدها، الثاني بعد الاول، جاء زيد فعمر، يبقى منعت المعيه ما جاش وياه، ومنعت القبليه ما جاش قبله، يبقى لازم يوجد بعد، بس جه بعده مباشره. فان جاءت ثم برضه منعت المعيه ما جوش ويا بعض، جاء زيد ثم عمر، منعت المعيه ومنعت القبلية وأكدت الإيه البعدية، بس بعدية بإيه ببطء. ولذلك يقول لك ثم للتعقيب على طول يعني، وديك للتراخي. ولذلك إن شئت بقى إنك أنت تضبطها كده يقول إيه، أماته فأقبره، أماته فإيه، ثم إذا شاء أنشره يوم القيامة، يبقى فيه فترة ولا لا؟ أهي كلمة ثم أفيضه يدل على حجة لمن قال إننا لازم نقعد فين؟ إننا لازم نقعد في المزدلفة. ثم أفيضه من حيث أفاض الناس.

0: إيه من حيث أفاض الناس؟ قال لك هذه نزلت لأن قريشا كانت ترى نفسها أهل الحرم، فلا يطالبون أبدا بما يطالب به سائر الناس، ولذلك لا يذهبون مع الناس إلى عرفات. الدل لأنهم يعني والله يريد بالحج تسوية، يريد بالحج إيه؟ التسوية. ولذلك النبي خطب فيها كلكم لآدم، وآدم إيه؟ من تراب، وأكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. فلا بد أن ينسخ الأفيض من حيث أفاض الناس، يعني لا تميز لكم، لا تفرقة، لا تميز
1: لكم
0: من حيث أفاض الناس. بعضهم يقول لك الناس يعني من حيث أفاض إبراهيم، لأن الحج ده كله رسوم مين؟ سيدنا إبراهيم. فبقول لك الناس وإن كانت جمعا إلا أن المراد بها مين؟ إبراهيم. وقد مر أن قلنا إن الله وصف إبراهيم بأنه أمة، إبراهيم بأنه إيه؟
2: أمة.
0: وكلمة الناس تطلق عادة على الإنسان الذي يجمع خصائص، ولذلك هنا يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم للناس الذين حسدوا أن يجيء الوحي إلى رسول الله، قال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، هم الناس ده الرسول وده هو محمد بس، مش كده؟ أم يحسدون الإيه؟ طب ونعيم لما راح قال لهم إن الناس قد جمعوا إيه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس، ده واحد اللي قال كأنه بتنبيهه كأنه جمع كل خصال الخير في الناس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، كأن الحق سبحانه وتعالى بيقول يا بني آدم أنتم لا يمكن أن تراعوا حقوقي كما يجب أن تراعها، فلا بد أن يفلت منكم إيه؟ أشياء، وأنا أعلم ذلك لأني خالقكم. فاستغفروا، عشان الاستغفار ده يجبر إيه؟ إن كان حصل شيء ولا حاجة يبقى. واستغفروا الله إن الله غفور إيه؟ رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، إحنا كنا زمان قلنا قضى تأتي بمعاني متعددة، تأتي بمعاني متعددة، العمدة في هذه المعاني فصل الأمر بحكمة، فصل الأمر بحكمة. قد يفصل الأمر بحكمة لأنه فرغ منه أداء، فإذا قضيتم مناسككم يعني فرغتم منها، أدي واحدة. وقد يكون لأنها فصلت الأمر بخبر يقين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقد يكون قضى بمعنى الحكم اللازم كما تقول قضى الإيه؟ قضى القاضي. إذن فكلها تدور حول معنى إيه؟ فصل بحكمة. فإذا قضيتم فرغتم من مناسككم، المناسك هي الأماكن لعبادة ما، فعرفات مكان للموقف، ومزدلفة مكان للمشعر الحرام تبات فيه وتقعد فيه، ومنا منسك لإيه؟ للمبيت فيه. إذن كل مكان فيه عبادة يسمى إيه؟
2: منسك.
0: يبقى المنسك يطلق ويراد به المكان الذي تحدث فيه إيه؟ فيه عبادة، زي المشاعر تمام. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، شوف لا يزال ذكر الله دائما إيه؟ كأنك حين توفق إلى أداء شيء إياك أن تختار، واذكر الذي وفقك، اذكر أولا الذي شرع لك، ثم اذكر الذي وفقك وأعانك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم في هذا اليوم المبارك، يوم عرفة، أحييكم بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. فالحمد لله الذي جعل في هذه الأيام وفي هذا اليوم، يوم عرفة، نفحات رحمة وخصه بفضل عظيم. نرحب بكم في هذا اليوم المفتوح لتغطية هذا اليوم المبارك، يوم عرفة، عبر أثير الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة، حيث انضمت موجات الإذاعة الأردنية صباحا إلى موجات إذاعة القرآن الكريم لتغطية هذا اليوم المبارك. نعم أيها الإخوة والأخوات، نطل عليكم في هذا اليوم المبارك، يوم عرفة، الذي تتنزل فيه الرحمات وترفع فيه الدعوات وتغفر فيه الزلات.
0: إن الحمد والنعمة لك.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم أيها الإخوة، هذا نداء تهتز له القلوب قبل الأسماع، وتخشع له الأرواح قبل الأبدان. يصدح به الحجيج هذا اليوم المبارك على صعيد عرفات الطاهر، وقد تجردوا من زينة الدنيا مقبلين على الله بقلوب مفعمة بالإيمان والرجاء، في مشهد إيماني مهيب تتجلى فيه أعظم معاني العبودية والخضوع لله تعالى. إنه يوم عرفة الذي تتنزل فيه الرحمات، وتقال فيه العثرات، وتغفر فيه الذنوب. يوم أقسم الله بفضله، وأكمل فيه الدين، وأتم النعمة، وفتح لعباده أبواب القرب منه، وفيه تمتزج أصوات التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تمتزج هذه الأصوات مع الدموع والدعاء والرجاء، وكأنها رسالة إيمان متجددة تقول: جئناك يا رب طائعين، راجين رحمتك، مؤملين عفوك وغفرانك في هذا اليوم الذي نستحضر فيه القيم العظيمة التي يعلمنا إياها الحج، من وحدة الأمة والمساواة بين الناس والتجرد لله تعالى.
0: إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا اليوم المبارك وهذا اليوم المفتوح عبر أثير الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة لتغطية يوم عرفة. ونرحب بزميلي سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، وهذه تحية مني محدثكم من وراء الميكروفون زايد نواف الدويري، فأهلا ومرحبا بكم ونستقبل مشاركاتكم في هذا اليوم المبارك على هاتفي الاستوديو 47 47 201 47 47 202. فحياكم الله.
0: شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومعنا اتصال هاتفي من أخ كريم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، تقبل طاعتكم.
2: كل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى.
1: وأنتم بخير وصحة وعافية، حياكم الله.
2: الله يحييك ويطول عمرك
1: جميعا إن شاء الله،
2: وكل عام والجميع بألف خير إن شاء الله.
1: آمين، بارك الله فيكم. ماذا تقول أخي الكريم من في هذا اليوم المبارك؟ ما مشاعرك؟ ويعني تخترط فيه المشاعر، نحن الآن هنا يعني لم يكتب لنا الحج، ولكن لنا إخوة ولنا يعني أهل وإخوة مسلمون، يعني نشاركهم هذه المشاعر من تلك الرحاب من صعيد عرفات.
2: والله أتمنى لهم السعادة والسرور والاطمئنان.
1: نعم.
2: والعائلة الهاشمية.
1: نعم.
2: وعائلة على جميع الأهل والأقارب وجميع الأنسباء.
1: حياكم الله. أهل
2: أنا محمد أحمد محمد النعام من أبو عدي.
1: والنعم.
2: بني كنانة.
1: والنعم يا أبو عدي، حياكم الله وربنا يتقبل إن شاء الله. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله، تقبل طاعتكم.

0: من صالح الأعمال يا رب.
1: تفضل أخي الكريم، مين معنا؟
0: محمد آل خطاط من مصر.
1: أهلا وسهلا بكم،
0: الله يحفظك،
1: ربنا يتقبل طاعتكم إن شاء الله في هذا اليوم المبارك.
0: اللهم آمين يا رب، الله يتقبل منا ومن جميع المسلمين، ويحفظ الأمة الإسلامية، ويحفظ حجاج بيت الله تعالى إن شاء الله، ويبدع إن شاء الله بالسلامة، والله يتقبل منهم.
1: آمين رب.
0: الأعمال والدعاء
1: آمين.
0: إن شاء الله يا رب العالمين.
1: آمين، الله يتقبل منكم جميعا إن شاء الله،
0: ويحفظ وطننا، لأنه كنا يعني امبارح
1: صحيح
0: مناسبة وطنية سعيدة على قلوبنا. كمان نهني صاحب الجلالة وولي العهد والعائلة الهاشمية والعائلة الأردنية بشكل عام.
1: اي والله،
0: الله يحفظ ال
1: آمين آمين،
0: يحفظ الجيش العربي والقوات والأجهزة الأمنية.
1: آمين آمين، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وطننا
0: بخير يا رب،
1: والأمة الإسلامية بألف خير إن شاء الله، بارك الله فيكم. نعم، اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله طاعتكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
2: حياك الله شيخنا، الله يرضى عنك.
1: أهلا وسهلا بكم.
2: الله يتقبل منا ومنكم
1: منا ومنكم،
2: وبلدنا وأهلنا وأحبابنا كلهم إن شاء الله.
1: آمين آمين يا رب العالمين،
2: والله يرحم موتانا موتى المسلمين.
1: آمين يا رب،
2: الله يرضى عنكم يا شيخ. ممكن سؤال بسيط معلش بعد إذنك؟
1: لا، هو ليس هو تغطية يوم مفتوح، و يعني إذا في عندك سؤال إن شاء الله في الساعة الواحدة
2: إن شاء الله
1: سيكون إن شاء الله أحد أصحاب الفضيلة إن شاء الله موجود
2: إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
2: البارك صحيح للدكتور زيد الكيلاني.
1: نعم نعم،
2: وسام مبارك ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم،
2: هذا يعني أنه تكريم له يستاهل.
1: نعم يا سيدي، هذا نبارك لجميع من يعني تكرموا يوم أمس، هؤلاء القامات الوطنية. نعم، الذين ساهموا في إنجاز يعني تزامنت هذه المناسبة، مناسبة الاستقلال مع يعني هذه الأيام المباركة وعيد الأضحى والحج. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع ويبارك في جهودهم إن شاء الله. آمين، بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله.

يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العظيم. نعم أيها الإخوة، ها هي الأرض تتجهز ليوم ليس ككل الأيام، يوم عرفة، هذا اليوم الذي تغسل فيه الأرواح قبل الوجوه، وتفتح فيه أبواب السماء حتى يكاد القلب يسمع ارتجاف الرحمة وهي تتنزل على العباد. يوم عرفة، هذا اليوم الذي تتبدل فيه الأقدار، وتكتب فيه البدايات الجديدة، وترمم فيه القلوب التي أتعبها الانتظار. نعم، هذا اليوم لا شيء يشبه الأمس، حتى الهواء يحمل طمأنينة مختلفة، وحتى الدعاء يخرج من الصدر وكأنه يعرف الطريق إلى السماء دون أن يضل. نعم أيها الإخوة، المآذن تكبر ويخرج منها صوت التكبير، والقلوب تتزاحم بالشوق، والسماء تفتح أبوابها على مصراعيها لاستقبال آلاف بل وملايين الأمنيات التي أخفاها الناس طويلا خلف الصبر. يوم عرفة ليس يوما عابرا، في هذا اليوم لا يسأل الله عن كثرة ذنوبك بقدر ما ينظر إلى صدق رجوعك إليه. نعم أيها الإخوة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فالله على كل شيء قدير.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اليوم المبارك يوم عرفة وهذه التغطية المباشرة عبر أثير الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. ومعنا عبر الهاتف الأستاذة ولاء الرواشدة الناطق الإعلامي باسم صندوق الزكاة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأستاذة ولاء، وتقبل الله طاعتكم، كل عام وأنتم بخير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنتم بخير وتمام الصحة والعافية على الجميع، الله يبارك فيكم.
1: حياكم الله أستاذة. يعني وفي هذه الأيام المباركة حقيقة تتجه القلوب إلى الله تعالى وتعيش الأمة نفحات إيمانية عظيمة في هذا الموسم العظيم، موسم الحج، وهذا اليوم يوم عرفة، ولكل مسلم ومسلمة نصيب من هذا الموسم الإيماني العظيم. أستاذة ولا، يعني المرأة اليوم ليست بعيدة عن هذه الأجواء المباركة، فهي أم تصنع الإيمان في بيتها ومربية تغرس القيم وصانعة وعي وروحانية داخل الأسرة. أستاذة ولا، يعني كيف يمكن للمرأة المسلمة أن تعيش روح الحج وعرفة وتحول هذه الأيام إلى محطة إيمانية وتربوية لها ولأسرتها؟ كيف تغتنم المرأة وهي المربية هذا الموسم الإيماني؟ بارك الله فيكم.
2: الله يسلمك يا رب. هلا أول إشي عن جد، أول إشي هي بدها تكون سعيدة إنه رب العالمين بلغنا يوم عرفة، يعني هاي لحالها الحمد لله، هاي نعمة فعلا تستحق الشكر. هلا أول نقطة، أنا خليني أكون واقعية كأم وكمرأة عاملة، يعني إحنا كثير مرات بيكون في صعوبة ببعض الطاعات بسبب الضغوط الشديدة، عرفت كيف؟ يعني عندك عمل، عندك أسرتك، عندك ظروف كثير معينة حتى بطبيعة العمل مرات. فأول نقطة، أول نقطة أنا بشوفها مع حالي أولا كأم وكامرأة عاملة، الابتعاد عن الإحباط الإيماني. يعني أنت بتشوف مثلا الستات أمهاتنا الله يعطيهم الصحة والعافية، الكبار اللي قاعدين بالبيت، ختمة القرآن بهاي الأيام يمكن مرة ومرتين، ويمكن رب العالمين مكنها من الصيام بهاي الأيام. فأول نقطة أنك أنت كامرأة عاملة عندك مسؤولياتك، أو كأم قاعدة بالبيت وعندها أطفال صغار وهي مشغولة فيهم، ما تقارني حالك بغيرك، هي أول نقطة، حتى ما يصير في عندك إحباط. لأنه إذا قارنتي حالك بغيرك رح يصير في عندك إحباط، ورح تحكي أنا ما قدرت وأنا ما قدرت أعمل، ولا يعني بتصير في هيك من جوا بصير جلد للذات خلينا نسميها. فأنت حطي في بالك إنه لكل امرأة ظرفها الخاص، علاقتها برب العالمين هي علاقة خاصة. فأنت بهذا اليوم، أنت كل الأيام اللي راحت ماشي، وبلشي بهذا اليوم، استغلي هذا اليوم من الصبح. وأنا سعيدة أنه الاستضافة هي كانت من الصبح، حتى كلياتنا يا رب تعيننا أنه نستغل هذا اليوم من الصبح.
1: آمين.
2: نقول مع هذا اليوم إحنا فتحنا صفحة جديدة مع الله عز وجل. حتى الستات اللي لسه ما نوت نية الصوم، إحنا بنعرف كونه نافلة ممكن تنوي قبل الظهر، فإنوي نية الصوم. عرفتك مع رب العالمين، يعني ما تخليها مقارنة ولا مع أي حدا، أنت مش في سباق مع رب العالمين، الموضوع فعلا هو موضوع قلب، أنا هذا القلب بده يكون قريب من رب العالمين. فهاي النقطة الأولى، ابدي من هلأ وقولي يا رب واستعيني بالله عز وجل إنه هذا اليوم بده يكون يوم خالص صافي لله تعالى، وانسي كل التقصير اللي راح. حتى صدقني إذا في ستات عم تسمعني، حتى إذا أصلا في صلاة ما بتصلي، خلص بلشي من اليوم، ابدأي بهاي الفرصة العظيمة لرب العالمين هيئ لك إياها بهذا اليوم. إذا أنت أقبلتي مع الله عز وجل إنه فعلا أنا داخل على يوم جديد، هذا اليوم رح يغير حياتي، أنت رح تكوني مبسوطة ورح تاخدي الخير اللي فيه. وأنا دائما بفكر أدي رب العالمين رحيم، انظري لرحمة رب العالمين بهذا اليوم. رب العالمين لما أعطانا العشر الأواخر من رمضان، أعطانا كان فضلها في ليلها، واليوم على الفضل في النهار. الله عز وجل والله يعني فعلا تتجلى رحمته، إنه اللي ما كان قادر على قيام أيام رمضان لظروف معينة، يلا هي يوم عرفة، حتى اسمه عرفة معروف. يعني إحنا قد مثلا ليلة القدر نتغلب إنه ممكن تكون ليلة 20، يمكن 21، يمكن 23، يعني مو قادرين فعلا نوصل لحقيقة إنه هاي كانت ليلة القدر ولا لا. علشان إيش؟ علشان رب العالمين يعفو عنا ويعتقنا من النار. صح، هذا الهدف الأول من ليلة القدر، إنه رب العالمين. حتى إيش الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم السيدة عائشة؟ إنك تحكي اللهم إنك عفو تحب والعفو فاعف عني. طب هذا اليوم معروف ومكتوب من زمان، يعني إذا أنت هلا بتطلع على الرزنام على الجندة

0: يوم
1: ل 2011
0: عرفة.
1: راح يكون معروف ان
0: نعم
1: شاء
0: يوم
1: الله
0: عرفة
1: يعني
0: معروف
1: هو
0: صحيح.
1: معروف بالضبط. فاذا في رحمه اكثر من هيك يعني الواحد بس انه يعلم اولاده هذا الشيء قد ايه رب العالمين رحيم قد ايه رب العالمين بحبنا. هاي النقطه الاساسيه اللي كل ام مطلوب منها انها هي تحكيها لحالها بالاول وبعدين تحكيها
0: طب
1: لاولادها.
0: استاذه ولاء، يعني اسمحي لي فقط على المداخله البسيطه هذه، يعني حفزتيني اني يعني احكي بهذا المحور لكن باتجاه اخر، لعل اتصالنا مع حضرتك يعني صباحا، واشرت في المقدمه انه هذا رساله للمراه المسلمه سواء كانت عامله او غير عامله، او حتى رساله للرجل زوجها او اخيها او ابيها، رساله. لكن يعني استاذنا الكريمه، في ظل مسؤوليات المراه المتعدده هذه الايام بين العمل والبيت والاسره، قد تشعر، واشرت في يعني في المقدمه لكن نريد المزيد حتى يكون رساله تحفيزيه ان شاء الله، قد تشعر بعض النساء ان مواسم الطاعه تمر سريعا دون ان تعيش هذه الروحانيه، خصوصا يوم عرفه بما يحمله من نفحات ايمانيه، وبتعرف يعني الان الناس بتجهزوا للعيد، وغدا إن شاء الله عيد الأضحى والأضاحي، واليوم يوم عرفة استغلال الطاعات. كيف يمكن للمرأة سواء الآن هي الآن موجودة في بيتها أن توفق بين هذه المسؤوليات وأن تغتنم وتستثمر هذه الأوقات في الدعاء في الذكر في الاستغفار، وتكون نموذج لأبنائها وعائلتها في إدارة الوقت؟ إنه نعم أنا مرأة، أنا امرأة عندي مسؤوليات، لكن في نفس الوقت أنا أدير وقتي وبالتالي أوفق بين العمل والعبادة في هذه المسائل المواسم الإيمانية.
1: هلأ أشوف، أنا بشوف كلمة السر اللي هي النية.
0: نعم.
1: إنه لما أنت تكون نيتك إنه أنا كل عمل عم بقوم فيه أنا نيتي رضا رب العالمين، سواء أنا واقفة بالمطبخ عم بعملكم أكل، أو أنا قاعدة عم بحضر شوية أشياء ضرورية لأولادي اللي ما خلصوا امتحانات بعد العيد، أو بعض المسؤوليات اللي بالدوام كان أنا لازم أعملها وما قدرت بسبب الانشغال ممكن إني أكملها بالبيت. كلياتها هاي الاشي مفتاح النية. فلما انت تنوي هذا العمل خالص لله عز وجل وتحاولي انك انت تروقي وتركزي، هي اهم اشي التركيز بهذا اليوم. عرفت كيف؟ لما انت تركزي وتضبطي النية مع رب العالمين امضي وتوكلي على رب العالمين. وبرجع بحكي ما تفكري باللي راح، ما تقولي انه صار رايح مني مثلا بهاي الايام اللي هي احب الاعمال الى الله، صار رايح 8 وهينا باليوم التاسع وبكره زي ما انت ذكرت العيد، وقد ايه رح يكون لسه في يعني عجقة العيد خلينا نسميها، من ذات عيد الأضحى اللي معروف انه بسبب الأضاحي بصير في ضغوط أكثر. بس انت خذي الأمور انه انت انوي كل إشي لرب العالمين، والله رح تشعر المرأة بلد لا يعلمها إلا الله، لأنه هي عارفة انه عند رب العالمين ما بتضيع مثقال ذرة، فما بعرف بكل الجهد اللي طالع منها. ولاحظة مهمة كمان انه باقي أفراد الأسرة تكون عون لها ولو بإشي قليل، والله ولو بكلمة طيبة بيأثر على نفسية هاي المرأة وهاي الأم.
0: لذلك أستاذي ولا يعني في موضوع الأسرة أشرت الآن تشير لموضوع الأسرة عفوا، يعني البيت هو المدرسة الأولى، والمرأة غالبا وهي أصلا القلب النابض للأجواء الإيمانية داخل الأسرة. كيف نصنع، بما أنك ذكرت الأسرة، كيف نصنع بيتا يعيش هذه الأجواء الإيمانية؟ أعطينا برنامج نعلمه لأبنائنا من دعاء من صيام من غيرها، أفكار تربوية حقيقة تربط، وأنت يعني يعني يعني متخصصة ويعني ولك إضاءات كثيرة ومشاركات إعلامية في موضوع يعني الأفكار التربوية حول الأسرة. كيف نصنع أفكار تربوية بسيطة تربط أطفالنا وأبنائنا بعظم هذه الأيام، ونحول يوم عرفة إلى ذكرى إيمانية جميلة تكون لها بصمة رئيسية في الأسرة؟
1: هلأ شوف، بدها الأم تراعي كل الأعمار الموجودة عندها.
0: نعم.
1: سواء عندها خليني أسمي من عمر يعني من العمر الصغير لحد ما حتى الابن يكبر ممكن يكون متزوج، أنت بتضلك أمه بتضلك بتحبيه وبتضلك مسؤولة عنه. فالأم كل حدا موجود عندها بالبيت من هدول الأطفال لسه ما غادروا هذا المنزل، أول شيء إنها تشعرهم بعظمة هذا اليوم بطريقة محببة ولطيفة. إذا كان بسن الصيام تذكره بموضوع الصيام وتساعده وتشجعه إذا هو فعلا بسن جسده قادر أنه يتحمل هذا اليوم على الصيام، إذا مو قادر تراعي هذا الإشي مثلا ترد تسألهم عادي، يمكن هلأ أقول راحت بس أنه قبل ما يناموا ماما من حابب أنه يصحى يتسحر، نذكرهم أنه هذا اليوم فيه صيام ونذكرهم قديش الأجر الكبير لهذا اليوم بصيامه، الذي ما حكى الرسول عليه الصلاة والسلام رح يكفر ذنوب السنة اللي راحت وذنوب السنة القادمة إن شاء الله. بنفس الوقت أذكر أولادي إنه هاي الذنوب اللي تخصك أنت بين العبد وربه، أما الأخطاء والأشياء اللي

0: سامحها بحقوق الناس ماما، هاي هذا إشي ثاني بده مسامحة، هاي النقطة الأولى. اثنين كمان إنه أنا أذكرهم بالذكر، يعني إذا مثلا مو قادر إنه يصوم، يلا يا ماما هلأ إحنا بدنا نتسابق مين قادر إنه يحكي لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
1: ممتاز،
0: مثلا 10 مرات بس مش أكثر.

0: بطريقة بسيطة. إحنا تعودنا على التهنئة إنها تنكتب هلأ على الواتساب، لا ماما أنا بدي إياك إنك أنت تكتب لي تهنئة، أنا بدي أعلقها على الثلاجة بالبيت تكون فيها تهنئة إلي أو تهنئة لجدتك بمناسبة العيد بمناسبة يوم عرفة. فأحاول إنه أجتمع أنا وياهم لو على الدعاء لو على أي إشي، بس أربطهم إنه هذا اليوم مش زي باقي الأيام، هذا يوم عرفة. الرسول عليه الصلاة والسلام حكى لنا عنه، هذا يوم عرفة القرآن الكريم ذكر فضله. فهذه الأشياء البسيطة، وأهم إشي أهم إشي إنه إحنا أولادنا عم يتعلموا منا. يعني أنا لما بدي أحكي لأبني عن الصدقة بدي أشوف أمه وأبوه عم يصدقوا،
1: يكونوا قدوة.
0: نعم، لما إحنا قط إنك أنت تقعد تحكي له الإشي هو ما يشوفه بسلوكك. وأهم إشي إنك أنت تأم وكأب كمان إنه ضبط الأعصاب. أنا بعرف إنه أنا بقدر كل واحد قد إيه عليه ضغوطات، بس لازم يكون في ضبط للأعصاب، يعني السكينة، الابتسامة. إذا كانت تبسمك في وجه أخيك صدقة، والله من باب أولى أنك ولادك إنك أنت تبتسم بوجهه وتطول بالك عليه. أنا ما بحكي إنه إحنا مشاعر، ممكن أحيانا الواحد يزعل ويتضايق، بس بهذا اليوم، هذا اليوم رب العالمين بحب يشوف من الخير، ما من أيام أحب. أنت ما حكى عنا يعني مثلا أكثر أجرا، أحب إني رب العالمين أعطانا إشي بحبه لأنه بحبنا. هاي النقطة اللي الأم بدها تحكيها لأولادها، فإحنا بدنا نتعامل مع بعض بحب. يكون في وقت لذكر الله عز وجل، يكون في وقت للدعاء، يكون في وقت إنه يكتبوا لنا فيه تهنئة حلوة، يكون في وقت إنه أنت مثلاً ماما يلا بكرة بدنا نتصدق أو اليوم بدنا نطلع صدقتنا. أنا بتذكر أحد صديقاتي رحمة الله عليها كانت اليوم تذبح، أحكي لها طب ليش ما تخلي الذبح لبكرة؟ السنة إنه بكرة الأضحية. تحكي لي لا معلش الله فاتح عليها، كانت تحكي لي اليوم علشان الناس تفطر على الأضحية على اللحمة وبكرة إن شاء الله تعالى بضحي. شوف ما أحلى طريقة التفكير، نحكي لأولادنا هذا الحكي. يمكن هلأ هو طفل مش مستوعب هذا الإشي، رح يضل بباله أنه ماما بيوم من الأيام زرعت فيه حب العطاء، بيوم من الأيام ماما حكت لي عن أهمية إنه الصدقة، بيوم من الأيام ماما حكت لي إنه قد إيه إحنا لازم نتكافل نكون حريصين على.
1: يعني حضرتك أستاذ الكريمة يعني بتعطينا وصفة كيف يمكن للأم أن تزرع في الأبناء حب المواسم المباركة بعيد عن مسألة التلقين. أنت تتحدثي عن القدوة وعن المثال، لكن يعني في المداخلة لعلها يعني قبل الأخيرة قبل ما نحكي عن رسائل توجهيها للمرأة الأردنية والمرأة المسلمة عموما، لعلك أشرت إلى موضوع قيمة التكافل والصدقة في هذه الأيام المباركة، وحنا حقيقة بحاجة نعلم أبنائنا قيمة التكافل والصدقة، ويكون يعني من خلال المثال والقدوة والنموذج إنه الأب والأم بتصدقوا ويعني بتبحهم الابن بعيد عن موضوع التلقين والأمور النظرية. دكتورة
0: أكيد 100%، إحنا أولادنا كتير أذكياء. اسمع أنت من الجدات شو بيحكوا، إنه هذا الجيل كتير ذكي، هذا الجيل طالع من
1: صحيح. نعم.
0: شفناه باللي قبل، إذا هو مدرك وعارف الصح والخطأ صدقني أكثر منا،
1: بس بحاجة لنموذج يعني مثال أمامه. نعم. قدوة.
0: نعم، هو بحاجة إنه يشوف أمه وأبوه قدامه. لما أنا بدي أتصدق أعلمهم كيف السيدة عائشة رضي الله عنها كانت يعني تعطر الإشي اللي تتصدق فيه، ما نعلمها إنه يتصدقوا بالإشي اللي حاشا الله بده ينسب. هدول الأسر المستحقة بحاجة منا أحسن إشي. أحكي لهم حتى أنا كأم بحكي لأولادي عن القصص اللي مرات بتمر علي، بس علشان إنه نقدر نعم الله عز وجل أكثر ونستغل إنه إحنا قد ما أنت قدرت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكي استقي النار ولو بشق تمرة. شوف قد سعرها شق التمرة، ومع هيك قد تقي الإنسان من النار والعياذ بالله. فإحنا نزرع فيهم هذا الإشي بالسلوك، لأن أولادنا فاهمين كل إشي إحنا عم نعمله، ولنتلطف بالمحبة وبالقدوة.
1: صحيح، بارك الله فيكم. لا. يعني أستاذة ولا في المحور الأخير نريد من حضرتك يعني رسائل إيمانية، ووجهتي حضرتك يعني ما شاء الله هي رسائل عديدة، لكن بالنهاية المرأة الأردنية حقيقة عبر التاريخ ومعروف يعني هي المرأة العضد، وتكون هي دائما المرأة الأردنية شريكة للرجل في بناء الأسرة وفي صناعة القيم، وهذه المواسم حقيقة فرصة لإصلاح الذات وتجديد الإيمان. رسائل توجهها للمرأة الأردنية التي ما قصرت يوم من الأيام مع زوجها ومع أسرتها في هذا يعني تحديدا في هذه المواسم العظيمة، ماذا تقولي أستاذة؟
0: هل أنا عن جد بدي أحكي لكل أم عم تسمعني أنك أنت بتقومي بدور عظيم، وهذا الدور العظيم حتى لو ما حدا شعر فيه الله عز وجل يقدر هذا التعب. نعم. اللي أنت بتعمليه، وإحنا ما بننسى كأردنيات.

0: قديه أمهاتنا صعبوا ووصلوا لنا كلمة خير وعلمونا
1: نعم.
0: هذا الخير
1: نعم.
0: فكل لحظة تربية بدها صبر، بد كل لحظة اهتمام داخل البيت، والله رح يكون لها أثر كبير مش عليكي أنتي كبيتك بس، على مجتمع النشامة كله. فإن أنتي كل ما زرعتي خير بهذا البيت وعلمتيه الأخلاق وعلمتيه محبة الله عز وجل وعلمتيه الخير رح ينعكس على المجتمع كله. ما تستهيني بالكلمة الطيبة، ما تستهيني بالدعاء، وهذا يوم الدعاء، ما تستهيني بالدعاء إليك ولأولادك ولمجتمعك ولوطنك وللأمة كلياتها. ظلك عم تزرعي القيم وما تقولي هذا جيل هو عم بربينا مو احنا عم نربي، ما تحكي قدامه هاي الكلمة أبدا، لا بده يضل يعرف انك انت ام وانت صاحبة كل كلمة وانت المطلوب برك لآخر لحظة بحياته بدك تدرسي فيه هذا الاشي، وبدك تفرجيهم معنى الاحترام الحقيقي لما يصير في تشاور وقرارات مشتركة بينك وبين زوجك قدام أولادك. هذا الاشي لازم يتعلمه. وكلمة أخيرة أنا بوجهها كمان يمكن لحالي، إنه هذا يوم العتق، هذا يوم العتق رب العالمين رح يطلع علينا إن شاء الله نظرة رحمة يا الله، نسأل الله تعالى نحاول إن فعلا زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام كان من بعد ظهر يوم عرفة لمغرب يوم عرفة يتفرغ للدعاء. أنا بعرف إنه مطلوب منها أشياء ومهام كثيرة هاي المرأة، بس حاولي هلا من هون للظهر حاولي تخلصي أكبر قدر ممكن من الأشياء. أضعف الإيمان من العصر للمغرب تكون أنت فعلا تركتي وسائل السوشيال ميديا، تفرغتي مع حالك،
1: تفرغتي للدعاء صحيح نعم،
0: لأن هذا يوم لا يعوض فنستغله. أنا هاي الكلمة اللي بوجهها المرأة الأردنية، ما تستهيني بجهدك وما تستهيني بتعبك وابتغي الأجر عند الله عز وجل.
1: نعم بارك الله فيكم أستاذة ولا الرواجدة، وأنت الناطق يعني باسم صندوق ناطق الإعلام باسم صندوق الزكاة، فبارك الله فيكم وفي جهودكم، وقد قدمت يعني مثال للمرأة الأردنية وكيف تتعامل مع أسرتها ومع أبنائها. وحقيقة هو ما زالت النماذج هي مشرقة ومشرفة في العطاء والصبر والمسؤولية. الأم الأردنية هي والأم المسلمة هي أم مربية، والابنة هي ابنة بارة وهي معلمة واعية وشريكة في بناء الأسرة والمجتمع. فهذه المواسم حقيقة يعني تتجلى هذه الصورة للمرأة. فبارك الله فيكم أستاذة ولاء الرواجدة على هذه الإضاءات، جزاكم الله كل خير وتقبل طاعتكم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
0: وأنتم بخير وبارك الله فيكم، وكل عام وقائد الوطن بخير والعائلة الهاشمية بخير بمناسبة عيد الاستقلال بمناسبة عيد الأضحى.
1: بارك الله فيكم. آمين آمين بارك الله فيكم، كل شكر والتقدير لكم، حياكم الله جميعا إن شاء الله. العفو مع السلامة.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يرعى حفل عيد الاستقلال 80 في قصر الحسينية، ويوجه كلمة للأردنيين يؤكد فيها منعة الأردن وقدرته على الصمود في ظل التحديات الراهنة، مشددا على أهمية وحدة الأردنيين وتمسكهم بقيمهم وثوابتهم الوطنية في مواصلة مسيرة البناء والتقدم. جلالة الملك ينعم على عدد من المؤسسات الوطنية والشخصيات الأردنية بأوسمة ملكية تقديرا لعطائهم وجهودهم المتميزة في خدمة الوطن وتنمية المجتمع وإسهاماتهم البارزة في مختلف المجالات. الاحتفال بعيد الاستقلال هذا العام يحمل طابعا استثنائيا لما تمثله الذكرى 80 لاستقلال المملكة من رمزية وطنية كبيرة تجسد مسيرة عقود من الإنجاز والعطاء وترسخ معاني الفخر والاعتزاز بتاريخ الأردن المجيد ومسيرته الحافلة بالنهضة والازدهار. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تعلن الانتهاء من أعمال ترميم وتأهيل مدرسة حكومية جنوب قطاع غزة تزامنا مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال 80. استشهاد امرأة وطفلة وإصابة آخرين بقصف جوي إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الجيش الأمريكي يشن هجوما ضد أهداف في إيران، والولايات المتحدة تقول إن التوصل لاتفاق مع طهران قد يستغرق أيام. حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
1: نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اليوم المبارك، يوم عرفة، هذا اليوم الذي يتم تغطيته عبر أثير الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة، هذا اليوم المفتوح، اليوم المبارك. ندعو الله عز وجل، أن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، أو الدعاء هو مخ العبادة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللهم في هذا اليوم، يوم عرفة، يوم الرحمة والمغفرة، نسألك يا واسع الفضل والإحسان أن تجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن تكتب لنا من خير الدنيا والآخرة أوفر الحظ والنصيب. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتشرح صدورنا، وتيسر أمورنا، وتبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا وأهلينا. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين والمعتوقين من النار برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم وكما جمعت الحجيج على صعيد عرفات ملبين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، وأصلح أحوالنا، وقربنا إليك قرب المحبين والصادقين. اللهم اجعل لنا دعوة لا ترد، ورزقا لا يعد، وبابا إلى الجنة لا يسد، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارزقنا الطمأنينة والسكينة والرضا. اللهم اكتب للحجاج حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا. اللهم أعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين، واكتب لمن لم يحج زيارة قريبة إلى بيتك الحرام برحمة منك يا أرحم الراحمين.
0: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الرحلة الإيمانية في هذا اليوم المبارك، يوم عرفة، هذا اليوم المفتوح وهذه التغطية المفتوحة عبر أثير الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة. فحياكم الله، ويسرنا أن نرحب باسمكم في استوديو إذاعة القرآن الكريم واستوديو الإذاعة الأردنية فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، رئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية السابق، وهو أيضا المحقق والموثق في التوثيق الملكي الهاشمي. فحياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله يا سيدي، وأحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم.
0: يعني فضيلة الدكتور، ونحن نتحدث عن يوم عرفة، هذا اليوم المبارك وهذه اللحظات الفارقة التي يقف فيها الإنسان حقيقة والعبد والمسلم مجردا من زحام الدنيا، باحثا عن نفسه، مستشعرا قرب الله عز وجل. لعل فضيلة الدكتور السر في ارتباط اسم عرفة كما يقال بالمعرفة، وهذا اليوم حقيقة يوقف في القلب أسئلة كبرى: هل عرفنا الله حق المعرفة؟ وهل عرف الإنسان حقيقة ضعفه وحاجته إلى خالقه في هذا المشهد المهيب؟ نتحدث فضيلة الدكتور، لماذا ارتبط اسم عرفة بالمعرفة في البعد الإيماني والروحي، وكيف يتحول الوقوف بعرفة سواء للحجاج أو حتى من يشهد يوم عرفة من غير الحجاج، يتحول من مشهد تعبدي إلى تجربة حقيقية للنفس وميلاد جديد للروح؟ تفضل سيدي.
1: بارك الله فيكم يا سيدي. بسم الله، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد النبي الأمي العربي الهاشمي، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين، ومن سار على دربهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج ويستسقى الغمام بوجهه.

الكريم وعلى آل بيته الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم. صلي يا ربي على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. صلي عليه وعلى آله صلاة تنور بها قلوبنا وتيسر بها أمورنا وتشرح بها صدورنا وتروح بها أرواحنا وتوسع بها أرزاقنا وتحسن بها أخلاقنا. اللهم صلي وسلم على هذا النبي العربي الهاشمي وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا شفاعته يا رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، واجعلنا من عبادك الخاشعين، واجعلنا من عبادك الذاكرين، واجعلنا من عبادك الملبين، الملبين لندائك، الملبين لأوامرك، الملبين لحدودك، الملبين لطاعتك. اللهم اجعلنا ممن يلبونك حقا وحقا وصدقا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا النداء الإلهي، هذا النداء الإلهي الرباني الذي أمر الله عز وجل به سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أمره بهذا النداء الإلهي الأزلي الذي يدخل في قلب كل إنسان مؤمن موحد صادق متجه متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه التلبية العظيمة التي لها معان عظيمة لا يعلمها إلا الله، أنت عندما تقول لبيك اللهم لبيك فإنك فوضت أمرك إلى الله وجعلت نفسك كلها تحت الأوامر الإلهية وتحت الرعاية الربانية ودخلت في كنف الله. عندما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فإنك تدخل تحت المعية الإلهية وتدخل تحت الرعاية الربانية، والله عز وجل يحيطك بالعناية والرحمة والمغفرة. فإنك أيها الإنسان المؤمن الموحد الصادق في تلبيتك عندما تقول لبيك اللهم لبيك، فإنك وجهت كليتك إلى الله وفوضت أمرك كله إلى الله، والله عز وجل يعطيك العناية والرعاية والمحبة. هذه التلبية أيها الإخوة ليست تلبية لفظية، وإنما هي تلبية قلبية عقلية روحية إيمانية. علينا أن نستشعر بحقيقة هذه التلبية، فإن التلبية ليست ألفاظا وليست أقوالا وليست عبارات صحيح. وإنما هي عبارة عن مشاعر وعبارة عن أحاسيس وعبارة عن أحاسيس إيمانية وروحية وفكرية وقلبية يتجه بها الإنسان إلى ربه معلنا التوبة، معلنا الصدق، معلنا المغفرة، معلنا وطالبا الرحمة الإلهية من الله سبحانه وتعالى. هكذا الملبي يجب أن يكون، وهكذا الملبي يجب أن يقول، وهكذا الملبي يجب أن يستشعر بتلك المعاني العظيمة والمضامين الجليلة في هذا المعنى العظيم، وهو أن تكون تحت الرعاية وتحت الأوامر وتحت الجناح الإلهي، تقول يا رب أفعل ما تريد، فإنني بين يديك، وأنت الذي خلقتني، وأنت الذي رزقتني، وأنت الذي أحييتني، وأنت الذي تميتني، فها أنا ألبي هذا النداء الأزلي لبيك اللهم لبيك، لا ألبي أحدا غيرك، ولا أقدم أحدا على أوامرك، ولا أقدم شيئا في هذه الدنيا على حبك، ولا أقدم شيئا على ما أمرتني به، فإن المحبة كلها خالصة لك سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الذين يلبون حقيقة وصدقا في قلوبهم قبل أقوال

0: أمثالهم، فإن
1: آمين.
0: القلوب هي التي تلبي وإن الأفئدة هي التي تهوي.
1: نعم، يعني فضيلة الدكتور، وكأنكم تقولون وتؤكدون يعني ما قاله أهل السلوك حول التلبية، بأن هذه التلبية هي حقيقة يعني رجوع إلى الميثاق الأول بين العبد وربه، عندما قال تعالى: ألست بربكم. فالإنسان كما ذكرتم يعني التلبية هي حضور وليست فقط صوت، في البعد الروحي العميق ليست التلبية في اللسان بقدر ما هي سكون في القلب عن غير الله عز وجل، وانتقال من مرحلة القول الصوتي إلى مقام الاستسلام والأنس بالله عز وجل. لذلك فضيلة الدكتور، يعني هذا التلبية لا تعتبر هي زاد ويقظة للروح، وأيضا عن التخفف من التعلق بالدنيا والاقتراب من مقام الإخلاص والخشوع، فالتلبية هي يعني نداء من الله يجيب عليه القلب قبل اللسان والروح قبل الجسد.
0: نعم، بارك الله فيكم يا سيدي. التلبية هي كما ذكرت فضيلتك الدكتور إدوير حفظك الله على هذا المعنى الدقيق الجميل، وهو أن التلبية هي تلبية قلبية، وأن التلبية هي نوع من أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى، فأنت تذكر ربك سبحانه وتعالى عندما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه التلبية الإيمانية، هذه التلبية التي تظهر لك المعنى الحقيقي بل البعد الحقيقي لعلاقة الإنسان بربه. فأنت عندما تلبي بهذه التلبية فإنك تكون مستشعرا القدرة الإلهية والإرادة الربانية السائرة فيك، فإنك تمشي بالله وتسير بالله وتتكلم بالله وتعمل بالله، وكل شيء يكون متوجه تكون أنت متوجها به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى الحديث القدسي: العبد المؤمن وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا هو العبد الرباني، تتكلم بالله وتمشي بالله وتسير بالله وتنظر بالله. عندما تكون كذلك تكون فعلا ملبيا حقيقيا. ولذلك ننوه إلى الإخوة الكرام وإلى المستمعين: ذلك الإنسان الذي يلبي بلفظه ويلبي بلسانه وقوله ولم يلبي قلبه، فتلك مشكلة عليه أن يعالجها، وهذا مرض قلبي عليه أن يصححه. كيف لك أيها الإنسان، أيها المؤمن، أيها المسلم، كيف لك أن تلبي وأنت ظالم لإخوانك؟ كيف لك أن تلبي وأنت تؤذي الآخرين؟ كيف لك أن تلبي وأنت تأكل أموال الناس بالباطل؟ كيف لك أن تلبي وأنت تأكل ميراث إخوانك وأخواتك؟ كيف لك أن تلبي وأنت تارك قاطع للصلاة والعبادة وللزكاة؟ كيف لك أن تلبي وأنت قاطع للرحم وأنت عاق لوالديك؟ ما فائدة هذه التلبية؟ ما ثمرة هذه التلبية؟ أيها الإخوة المستمعون، علينا أن نتقي الله في ألفاظنا، وعلينا أن نظهر الإسلام مظهرا حسنا، لا أن تلبي ألسنتنا وقلوبنا وقلوبنا بعيدة عن معاني التلبية. فإن اللفظ هو عبارة عن دليل لمعنى القلب، فإذا كان قلبك في واد ولسانك في واد فهناك ازدواجية في معنى الإسلام، وهناك انفصام في حقيقة تطبيقك وفهمك لهذا الإسلام العظيم. فلا تظهر أيها الإنسان المسلم الإسلام بصورة سيئة مشوهة بتلك التلبية القولية اللفظية، وأعمالك بعيدة عن معاني هذه التلبية، وأعمالك فيها من الصد، وفيها من العداء، وفيها من الظلم والاعتداء على حقوق الآخرين وعلى حقوق الجيران وعلى حقوق المجتمع، وأنت بعيد عن الأوامر الإلهية. عليك أن تلبي وأنت تقول: يا رب، أنا أفعل المعاصي وأفعل السيئات، ولكن أريد أن أتوب، أريد أن أجدد توبتي معك يا الله. يا رب، هذا معنى التلبية. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين
1: توابون.
0: التوابون. فإذا كان الأمر كذلك لا نقول إن الإنسان معصوم، ولكن عليك أن تقرن تلك التلبية الإلهية التي أمر الله
1: بالسلوك.
0: عز وجل بها بالسلوك.
1: نعم.
0: وبالأخلاقيات.
1: صحيح.
0: وأن تكون مشاعرك صادقة بالتوبة والإنابة والمغفرة، فكأنك تقول يا الله أعترف اعترافا كليا بأنني مذنب، بأنني مخطئ، بأنني عاصي، بأن نفسي الأمارة بالسوء تغلبني، فإنني يا رب أناجيك، يا رب يا رب أقبل عليك، يا رب أسعى بين يديك، وها هو يا رب أمري ووقتي وزمني وإمكانياتي وحياتي ومماتي كله بين يديك، فالأمر بين يديك. هذا معنى التلبية الحقيقية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنك في البداية عليك أن تؤكد، العلماء قالوا من أعظم مفاهيم هذه التلبية العظيمة هو إفراد العبودية لله وتوحيد الله توحيدا خالصا، لا تشرك بالله أحدا، ولا ترائي مع الله أحدا، ولا تجعل الناس والنفاق والنفاق الاجتماعي هو الذي يتغلب عليك. عليك أن تكون مخلصا لله في التلبية، عليك أن تفرد الله بالعبادة، لا أن تقول لبيك اللهم لبيك وقلوبك معلقة بالخلق وتخاف من فلان وتخشى من فلان وأنت تدعي أنك تلبي الله عز وجل. إن التلبية لها معان، لها شروط، لها واجبات، لها معانيها، لها قواعدها. ليست المسألة كما قد يظن الناس عبارة عن ترانيم وعبارة عن إيقاعات يقولها الإنسان ولا يدرك معانيها.
1: إذن
0: ولا يدرك معانيها، فليتقي الإنسان في هذه التلبية، يتقي ربه.
1: إذن التلبية هي استجابة لأمر الله، بينما السلوك هو الامتحان دكتور. يعني تظهر هذه التلبية وأثرها في السلوك كما تفضلتم. لكن دكتور الآن يعني كما نعلم الحج هو رحلة إيمانية فيها يعني
0: كما ذكرت. نعم. موضوع السلوك والتربية والتلبية والسلوك لابد أن تكون مقترنتين.
1: طبعا
0: لابد أن
1: السلوك
0: تكون
1: متلازمتين. نعم.
0: لأن هذا يظهر الإسلام مظهرا، إذا كان عكس ذلك يظهره مظهرا سلبيا،
1: مظاهر وأقوال فقط
0: فقط. والإنسان نعم. حتى غير المتدين أو غير المسلم عندما يرى هكذا المسلمون يلبون
1: القول شيء والسلوك شيء
0: والسلوك
1: آخر.
0: شيء وهو عنده الغضب والشدة. نعم. وعدم الاحترام وعدم التقدير والإيذاء الغير، وهو يقول لبيك اللهم لبيك، يقول ما هذا التناقض، ما هذا.
1: نعم.
0: الإسلام، ما هذه التلبية. فلذلك التلبية هي مفهوم كما ذكرت دكتور دويري حفظك الله، مفهوم روحاني إيماني، مفهوم له اتصال وثيق بالله عز وجل، نوع من الخلوة القلبية المتعلقة مع الخالق سبحانه وتعالى.
1: الآن فضيلتك فضيلة الدكتور كما نعلم ولا يخفى على الشريف علمكم والأخوة المستمعين أيضا، الحج هو رحلة إيمانية فيها المشاعر الإيمانية وفيها المناسك الحج كما نعلم جميعا، وفيها أيضا التلبية، وفيها أيضا البعد الآخر هو ملابس الإحرام. يعني رمزية ملابس الإحرام فضيلة الدكتور، هناك أمور كثيرة يعني تحجب عن القلب أشياء، يعني أمور دنيوية تحجب عن القلب الوصول للحقيقة. بالنسبة إلى ملابس الإحرام والرمزية العميقة فيها، من خلال هل المسلم فقط يخلع مظهره الملابس العادية ويلبس هذه الملابس الإحرام فقط بشكل مظهري، أم هو خلع للمظاهر والألقاب والمكان الدنيوية؟ ثم موضوع المساواة، مساواة العباد في هيئة واحدة بسيطة، هل هو إعلان داخل الإنسان بأنه لا شيء معي إلا فقط إلى الله عز وجل؟ بالتالي هذه الملابس عندما الإنسان غير شكله إلى شكل آخر، فلعله فرغ قلبه من كل ما سوى الله قبل أن يفرغ الجسد من هذه الزينة الدنيوية. دكتور
0: بارك الله فيكم يا سيدي، يعني موضوع الحج وموضوع مناسك الحج وشعائر الحج كما تفضلتم هي رموز وهي معاني قبل أن تكون طقوس. لذلك نرى بعض الناس بعض المسلمين يظن أن الحج هو عبارة عن ذهاب وعن ذهاب وإياب، وعبارة عن ملابس ومناسك شكلية. هذه المناسك قال العلماء، خاصة علماء التربية والتصوف والمعرفة الصالحين المؤمنين، عندما بيّنوا هذه المعاني قالوا الحج كله معاني وكله أسرار.

0: تكون متصلا به جل جلاله. كذلك هذا المظهر وهو لباس البياض واللباس الواحد، المظهر الحقيقي للإنسان الحقيقي صاحب الفطرة السليمة. وكأن الله عز وجل يريد من الناس أن يقول لهم، عليكم ألا ينظر بعضكم بعضا، ألا ينظر بعضكم على بعض على أنه هو أفضل أو هو أحسن. الناس سواسي كأسنان المشط، كما قال عليه وآله الصلاة والسلام: لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، ولا فرق بين أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. كل ذلك يبين على أن هذا الحج وهذا الموقف في عرفة وتلك التلبية وهذا اللباس، اللباس الأبيض، هو لباس يدل على الصفاء وعلى النقاء وعلى وحدة المسلمين وعلى أنهم يد واحدة وعلى أن قلوبهم صافية نقية وعلى أنه لا كبر ولا حسد ولا غل ولا حقد ولا طبقية فيما بينهم، بل إن هذه الرمزية في هذا اللباس تدلهم كيف أن الإنسان يوم القيامة يأتي إلى الله عز وجل فردا، يأتيه بلا شيء، يأتيه مقبلا على الله عز وجل بأعماله. إن وجد خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا المظهر من مظاهر الحج في يوم عرفة يبين أن الله عز وجل، بل يذكر الله عز وجل الناس بهذه الدنيا أنكم ستأتون إلى الله عز وجل هكذا، تأتون فرادا من غير ألبسة، تأتون إلى الله من غير أشكال مختلفة، من غير طبقية، من غير ملابس كل منها يظهر على أنه الأفضل. وإنما الله عز وجل يقول لهم: عليكم أن تتذكروا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم طاهر صادق مخلص مقبل على الله عز وجل بالأعمال الصالحة. فيا أيها الناس، هذا يوم عرفة يوم عظيم جليل من أعظم أيام السنة كلها. إذا لم تغتنمه الآن بالطاعة والعبادة والإقبال والتوبة إلى الله، فماذا تنفعك الدنيا؟ ومتى ستغتنم وقتك؟ فإن الشيطان من وسائله أنه يسوف للإنسان ويمل الإنسان، خاصة في هذا اليوم، يقول له: أجل الصلاة، أجل التوبة، أجل الصدقة، أجل الزكاة، أجل أموال الأضحية، أجل التأجيل والتسويف، وهناك وقت طويل. هذا الشيطان والنفس
1: مدخل،
0: هكذا
1: مدخل،
0: هذا مدخل، مدخل من مداخل الشيطان والنفس البشرية التي تجعل الأعمال يعني يضيع الإنسان وقته وهو لا يدري.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، يعني حدثتنا عن التلبية ومضامينها العميقة، فشوقتنا أن نسمع الآن، يعني الآن الأخ سعد الدبوبي يخرج بنا إلى نسمع هذه التلبية لنعيش المعاني الإيمانية التي يعني تحدثت فيها، نخرج من المنطق القولي إلى المنطق العملي ونعيش هذه المعاني، وحتى تدخل إلى صميم القلب وبالتالي تنعكس على السلوك. فبارك الله فيكم، إن شاء الله نرجع بعد الفاصل.

0: والنعمة لك والملك.
1: نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه التغطية المفتوحة لهذا اليوم المبارك يوم عرفة، ونرحب مجددا بضيف الإذاعة الأردنية فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري. حياكم الله دكتور.
2: حياكم الله يا سيدي،
1: تقبل طاعتكم. يعني تحدثنا قبل قليل عن نظرة أهل السلوك لموضوع التلبية من كونها ليست قولية بل هي فيها جانب سلوكي إلى الفعل، ثم تحدثنا عن التجرد من ملابس الإحرام والإنسان كيف يتجرد من تعلقاته بالدنيا. لكن الآن اسمح لي فضيلة الدكتور أن نسمع من فضيلتكم تعليق، وأنتم أستاذ التفسير، حول المقصود من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، صدق الله العظيم. هذه الآية وردت في سورة إبراهيم عليه السلام في الآية 37. نتحدث دكتور، يعني قبل قليل تحدثتم عن رمزية بعض المناسك سواء بالتلبية أو ملابس الإحرام، الآن قوله تعالى تهوي إليهم، ما المعنى الحقيقي العميق وما هي الرمزية الروحية العظيمة التي تتجلى في قوله تعالى تهوي إليهم؟ هل أن القلب له ميل خاص غير حركة الجسد؟ وهل الكعبة المشرفة لها مركزية جذب روحي؟ وتهوي إليهم، هل نتحدث عن شوق إلهي مغروس في الفطرة وهذا الانجذاب نحو تهوي إليهم من قوله تعالى؟ ما هو نوع الهوى فضيلة الدكتور؟ ما هو المعنى التربوي والسلوكي في قوله تعالى تهوي إليهم؟ وما هو هوى القلب؟ والآن الحجاج هوت قلوبهم إلى تلك إلى ذلك المكان المكرم المبارك، فما هي الرمزية في قوله تعالى تهوي إليهم؟ وما هو هوى القلب المقصود إلى الله تعالى؟
2: بارك الله فيكم يا سيدي. يكون هذا النداء نداء إلهيا، عندما أمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه السلام بهذا النداء الأزلي أصبحت الأفئدة، لأنها متعلقة بالله ولأن الله هو الذي خلقها، يعلم سبحانه وتعالى ما الذي تحبه وما الذي تتشوق إليه، ولذلك هذا النداء نداء إلهيا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن هذه التلبية وهذا الحج وتلك المناسك وهذا اليوم وهو يوم عرفة، هذه كلها شعائر دينية الله عز وجل أمرنا بها من أجل أن ندخل في معانيها، أن ندخل في ظلالها، أن ندخل في الطمأنينة والسكينة فيها. فهذا النداء الإلهي هو نداء إعجازي، الله عز وجل عندما جعل هذا النداء من الله عز وجل، طبيعة الإنسان وفطرته أنها تهوي هذه القلوب إلى هذا النداء الرباني الرحماني الذي فيه من الحنان والعطف والرحمة ما فيه، فيكون الشوق ويكون الحب ويكون الصدق في هذا النداء، يكون الفناء، يكون التجرد، يكون الإخلاص، تكون الطمأنينة والسكينة وراحة البال والأمن والأمان والقرار والاستقرار القلبي والعقلي والنفسي والروحي لهذا النداء الإلهي. ولذلك فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. إذن ليس من المسلمين ولا من المؤمنين، ولكن كل إنسان عنده فطرة سليمة تهوي قلبه إلى تلك المناسك العظيمة ولو كان غير مسلم. لماذا؟ لما يشعر من الجلال، لما يشعر في هذا الموقف خاصة في يوم عرفة من الجمال، لما يشعر فيه من الكمال، لما يشعر فيه من الاتصال، لما يشعر فيه من التمام القلبي، لما يشعر وينظر إلى هؤلاء الحجاج إلى هذه التسوية وإلى هذه الرحمة وإلى هذا الإخلاص وإلى هذا الخضوع وإلى هذا الخشوع وإلى هذا التجرد. عندما يرى المسلم وغير المسلم يرى هذا الحجيج بالملايين يقفون على صعيد واحد بشكل واحد بألفاظ واحدة بقلوب متساوية بعقلية متفردة بعقيدة صافية نقية مخلصة طالبة الرحمة من الله سبحانه وتعالى، طالبة المغفرة منه، طالبة القرب منه. عندما يكون الإنسان بهذا التجرد، هنا تتجلى الرحمة الإلهية ويتجلى النداء الرباني على هؤلاء الحجاج، فيكون فعلا ملبين قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، معنا ولفظا. هكذا التلبية، وهذه معانيها، وهذا هو النداء الرباني الذي يتجلى على الحجيج بهذه الطريقة. إذن هو حنين، هو شوق، هو محبة إلى النداء الرباني، لأنه نداء أزلي. وهنا يكمن الإعجاز. أنت أيها الإنسان، ما الذي يجعلك تأتي من السند ومن الهند، وتأتي من دول متعددة ومن أشكال مختلفة ومن لغات كثيرة، والفقير والغني والحاكم والمحكوم كلهم نراهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك. هذه التلبية بهذه الطريقة وبهذه المعاني من أشكال الناس المختلفة والمخلوقات المتعددة، بهذه الأطياف وبهذه الأفكار وبهذه المستويات، الغنية والفقيرة والقوية والضعيفة والمسكينة والمريضة إلى غير ذلك، هذا ما جاءوا إلا من أجل أن يلبوا النداء الإلهي. لذلك يأتون من كل فج عميق. كلمة يأتون من كل فج عميق، أي من كل مكان بعيد يأتون رجالا، أي مترجلين، ويأتون ركبانا، ويأتون من كل جهة من أجل أن يقبلوا على الله سبحانه وتعالى. لذلك ملخص هذه المعنى الأزلي، عندما أمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه السلام بهذه التلبية، قال: يا رب، من يسمع ندائي وهذه صحراء قاحل علي؟ قال: يا إبراهيم، عليك النداء وعلينا الإجابة. فصعد سيدنا إبراهيم على الصفا وقال: ألا يا أيها الناس، ألا إن الله قد فرض عليكم الحج، ألا فحجوا. ماذا يقول ابن عباس؟

0: رضي الله تعالى عنهما: فما من أحد في الأرض ولا في السماء ولا في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء إلا وقد سمع النداء وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، إن شاء الله نعود بعد قليل لمواصلة هذا الكلام المبارك وهذه الإضاءات حول الآية الكريمة، فجزاكم الله كل خير دكتور.
2: لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك.
1: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يرعى حفل عيد الاستقلال 80 في قصر الحسينية ويوجه كلمة للأردنيين أكد فيها مناعة الأردن وقدرته على الصمود في ظل التحديات الراهنة، مشددا على أهمية وحدة الأردنيين وتمسكهم بقيمهم وثوابتهم الوطنية في مواصلة مسيرة البناء والتقدم. جلالة الملك ينعم على عدد من المؤسسات الوطنية والشخصيات الأردنية بأوسمة ملكية تقديرا لعطائهم وجهودهم المتميزة في خدمة الوطن وتنمية المجتمع وإسهاماتهم البارزة في مختلف المجالات. الاحتفال بعيد الاستقلال هذا العام حمل طابعا استثنائيا لما تمثله الذكرى 80 لاستقلال المملكة من رمزية وطنية كبيرة تجسد مسيرة عقود من الإنجاز والعطاء وترسخ معاني الفخر والاعتزاز بتاريخ الأردن المجيد ومسيرته الحافلة بالنهضة والازدهار. الاحتفال بعيد الاستقلال شهد عرضا مميزا لمجموعة من الفيديوهات الوثائقية والفنية التي جسدت قيم الدولة الأردنية ومسيرتها التاريخية الحافلة بالإنجازات، كما أبرزت قصص النجاح التي صنعها أبناء الوطن وعكست عمق الانتماء والارتباط الراسخ بين الأردنيين ووطنهم وقيادتهم الهاشمية. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تعلن الانتهاء من أعمال ترميم وتأهيل مدرسة حكومية جنوب قطاع غزة تزامنا مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال 80. استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين بقصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم للنازحين في منطقة المواصي ومخيم المغازي في قطاع غزة. استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية مكثفة فجر اليوم استهدفت بلدة في البقاع الغربي شرق لبنان في ظل تصعيد عسكري متواصل وتهديدات إسرائيلية بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في

لبنان. الجيش الأمريكي يشن هجوما ضد أهداف في إيران، والولايات المتحدة تقول أن التوصل لاتفاق مع طهران قد يستغرق أيام. حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى. وفي الختام، طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: فإن إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
1: حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، عدنا بحضراتكم إلى هذا البث وهذا الأستوديو المفتوح عبر أثير الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة، هذه التغطية المباشرة لهذا اليوم المبارك يوم عرفة. ونرحب مجددا بضيف البرنامج أو ضيف هذه التغطية الصباحية فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، رئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية السابق. وحياكم الله فضيلة الدكتور مجددا. وقد حدثتنا قبل قليل يعني عن مضامين والرموز العميقة من قوله تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فضيلة الدكتور، قبل ما ننتقل إلى موضوع يعني الآية الكريمة وعلاقتها بوحدة الأمة، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه إحياء علوم الدين عندما علق عن معاني الحج قال حول هذه الآية تهوي إليهم: انجذاب الناس إلى البيت الحرام ليس مجرد حركة أجساد، بل هو شوق أو سوق إلهي للقلوب. ثم قال: هوى الأفئدة هو علامة على أن الله زرع في الفطرة شوقا إلى مقام القرب. ثم قال: الكعبة ليست مقصودة لذاتها، بل هي مظهر من مظاهر التوجه إلى الله عز وجل. عند أهل العرفان فضيلة الدكتور، هل يعني ما هي رمزية الكعبة، وما سر هذا الاستهواء الروحي وفناء أهل المحبة في هذه المحبة في قوله تعالى في أعمق المعاني وتهوي إليهم بأن سقط تعلق القلب بكل شيء سوى

0: والله حتى يبقى متعلقا به وحده. نتحدث عن مضامين ما تفضل فيه أو ما قاله الغزالي رحمه الله تعالى حول انجذاب القلوب.
1: أحسن الله إليك يا سيدي. هذه المعاني العظيمة التي لا بد لكل حاج أن يدركها وأن يعلمها قبل أن يذهب إلى الحج، لأن هناك تقصيرا في فهم معاني الحج عند كثير من الناس. على الحجاج أن يقرأوا المعاني الإلهية الربانية الروحية الإيمانية المتعلقة بالحج. كثير من الحجاج يهتم ماذا يلبس، المخيط، المحظورات، الإحرام، ماذا يفعل قبل، ماذا يفعل بعد، هذا كله لابد منه، ولكن الأمر ليس هذا هدفه وليس ذلك غايته. ولم يطلب الله عز وجل أن نركز على الشكليات والمظاهر الحج أكثر من أن نركز على معانيه. الله عز وجل أمرنا بالحج من أجل أن تهوي هذه القلوب، ومن أجل أن نصلح تلك القلوب، وأن نتوصل إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نرى العلماء الربانيين العاملين الصادقين من أهل المعرفة ومن أهل العرفان ومن أهل التصوف والسلوك والإحسان، كالإمام الغزالي رحمه الله تعالى، والإمام عبد الغني النابلسي، وعبد القادر الجيلاني، وأحمد الرفاعي، وغيرهم من أئمة العلم والمعرفة وأئمة المعرفة والعرفان، كتبوا في الحج مجلدات بطريقة رمزية إيمانية روحية، قالوا بملخصها كما ذكرت قبل قليل دكتور دويري، وهو كيف أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال: إن الكعبة ليست مقصودة لذاتها، بل هو شوق إلهي ونداء رباني. الله عز وجل خاطب القلوب بهذا النداء من أجل أن ينظر سبحانه وتعالى وأن يرى كيف أن هذه القلوب، هل هي تتوجه إلى الله بصدق وإخلاص كما أمرها سبحانه وتعالى. لذلك نرى كيف أن الله عز وجل كما ذكرنا قبل قليل عن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمره بأن ينادي بالحج، فقال سيدنا إبراهيم: يا ربنا، ومن يسمع ندائي في هذه الصحراء القاحلة، في هذه الصحراء التي ليس فيها أحد وليس فيها زرع وليس فيها ماء، من يسمع ندائي؟ فماذا كان الجواب الرباني لسيدنا إبراهيم عليه السلام عند قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق؟ قال: يا إبراهيم، عليك النداء وعلينا الإجابة. فصعد سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم على جبل الصفا، ونادى في الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج، ألا فحجوا؟ ماذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذلك؟ وهنا يكمن النداء الإلهي والإعجاز الرباني في الحج. يقول ابن عباس: فما من أحد في الأرض ولا في السماء ولا في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء إلا وقد سمع النداء ولبى، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بهذه الكلمات اللفظية التي تختزل المعاني الروحية، تختزل المعاني الإيمانية، تختزل معاني الصفاء والنقاء والقرب والاتصال والجمال والكمال المتعلق بالله سبحانه وتعالى. عبارات أردنا منها المعاني وليست عبارات لفظية لا قيمة لها بالمعنى. ولذلك نجد أن الناس يأتون إلى الحج من كل جهة ومكان يقولون: لبيك اللهم لبيك. كل ذلك معتمد على النداء الأزلي الرباني الروحاني. لذلك علينا أن ندرك أن القدرة الإلهية غالبة في هذا الكون وعلى الخلق أجمعين، فهو سبحانه الذي له الأمر من قبل ومن بعد. فلا يظنن الإنسان أنه بذكائه واجتهاده يفعل ما يفعل من العبادات، ولكن كل ذلك بإذن من الله سبحانه وتعالى، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فلا يتكل الإنسان لا على عمله ولا على

0: حفظه ولا على ماله ولا على جاهه ولا على سلطانه، فكل ذلك زائل. وهذا معنى قول النبي عليه السلام فيما معناه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قلنا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فأنت الحاج وأنت المعتمر وأنت الملبي، لا تظنن أنك بهذه الأعمال الظاهرية تصل إلى مقام عال عند الله عز وجل، ولكن كل ذلك برحمته وبفضله، وبذلك فليفرح وهو خير مما يجمع.
1: جزاكم الله كل خير فضيلة الدكتور، يعني ولعلك يعني تصرح بأن عرفة فعلا هي لحظة تعرف فيها النفس ضعفها ويعرف القلب فيها ربه عز وجل. لكن فضيلة الدكتور اسمح لي، قد أشرتم وذكرتم قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ما هو السر الإلهي في هذه الآية فضيلة الدكتور؟ وما علاقتها هذه الآية بحاجة الأمة إلى الوحدة وأن تكون قلوبها يعني على قلب رجل واحد، خاصة نشهد هذه الأيام يعني تحديات تمر بالأمة العربية والإسلامية، والآن يأتي هذا الحج ليظهر هذا المؤتمر السنوي بأن هذه الأمة رغم ما تمر بها من ظروف لكنها أمة واحدة وأمة متوحدة، يعني مشاعرها واحدة واتجاهها واحد ولباسها واحد وتوحد الله عز وجل ومشاعرها واحدة، تجتمع في يوم واحد الملايين تجتمع، من لم يحج مشاعره مع من حج، والحجاج هم ملايين موجودون الآن في صعيد عرفات. ما مدلول هذه الآية وعلاقتها؟ ولعلها أليس فيها معنى طمأنة للمسلمين بأن رغم ما تمر به أحوالهم وظروفهم من حالات ضعف وانكسار إلا أن هذا الحج يأتي ليذكرهم بوحدتهم وأنهم إن شاء الله يعني هم أقوياء بفضل الله عز وجل وبفضل يعني عبادتهم وطاعتهم لله عز وجل، وهذا الحج المؤتمر السنوي يأتي ليعلن هذه الرمزية بأن الأمة واحدة.
0: بارك الله فيكم يا سيدي على هذا المعنى الدقيق والربط العميق ما بين الحج ومعانيه وما بين وحدة الأمة الإسلامية وقوتها، وهذا هو واقع الأمة الإسلامية. الأمة اليوم مهما تمر به من الصعاب كما ذكرت ومن الظروف الحرجة والصعبة ومن الشدة ومن الضعف والانكسار والهوان، فإن الحج وهو الركن من أركان الإسلام كفيل على أن يوحدها، إن الحج كفيل على الأمة العربية والإسلامية أن يجمعها، إن الحج كفيل على أن يوحد مشاعرها، إن الحج كفيل على أن تكون هذه الأمة كما أراد الله عز وجل أمة واحدة تعبده. الحج أيها الإخوة ليس مظهرا عاديا، الحج قوى العالم كله مهما بلغت من القوى، كم عندنا من الدول العظمى عندها من الإمكانيات والقدرات المتعلقة بالتقنية والتكنولوجيا والقدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية، لا تستطيع قوى العالم كله، وهذا تحدي من الله عز وجل، أن تجمع هذا الجمع كما جمعه الله عز وجل يوم عرفة. لا تستطيع قوى العالم أن تجمع الملايين بمشاعر واحدة، ممكن تجمعهم في مكان معين كرة قدم أو كذا، ولكن ليس بألفاظ واحدة، ليس بعقيدة واحدة، ليس بقلب خاشع ذاكر عابد واحد، ليس بملابس واحدة. هذا الجمع هو جمع رباني فيه إعجاز، هذا الإعجاز فيه قوة للمسلمين، أي أن هذا الضعف سيزول. وكلنا نعلم ماذا يمر به إخواننا في غزة وفي فلسطين من الضعف ومن سكوت العالم أمام هذه المجازر الوحشية التي تكون على أرض غزة وفي فلسطين، وهذا بسبب ضعف المسلمين وبعدهم عن دينهم. لذلك علينا أن نوحد كلمتنا، علينا أن نجمع أمتنا، علينا أن نساعد الفقراء والمستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، علينا أن نقدم الأضاحي خاصة لأهل غزة في هذه الآونة وفي هذا الزمن الذي نعيشه في هذه الأعياد. هناك أناس في الأعياد في غزة وفي فلسطين لا يوجد عندهم طعام ولا شراب ولا مأوى ولا غذاء، والهيئة الهاشمية في الأردن مشكورة مأجورة تقدم المساعدات ليلا نهارا من أضاحي ومن مال ومن كل إمكانيات من مستشفيات.

0: من أجل أن ترعى إخوانها في فلسطين. ولذلك نحن علينا المسلمين، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.
1: اسمح لي دكتور، أسف على المقاطعة، يعني أشرت من الهيئة الخيرية الهاشمية، وكان بالأمس قبل يومين عندنا في إذاعة القرآن الكريم يوم مفتوح لوقفية خير الأردن، وقامت بجمع التبرعات من يعني مواد إغاثية وطعام وملابس لتقدم لأهلنا في غزة في يوم في عيد الأضحى بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية. وهذه الوقفية برئاسة سماحة المفتي الدكتور أحمد الحسنات يعني قدمت جهد مبارك، وهذه كانت الوقفية عددها يعني كانت وقفيات متتالية، لكن يعني الشيء بالشيء يذكر، هذا ضمن الجهد الأردني ما قامت به الوقفية مؤخرا بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية لمساندة أهلنا. فمشاعرنا واحدة تجاه أهلنا في غزة في عيد الأضحى، رغم كل الظروف التي أشرتم لها فضيلة الدكتور قبل قليل، لكن هي غزة حاضرة في الوجدان الأردني لا زالت.
0: وهذا الحمد لله من نعم الله عز وجل في هذا البلد العربي الهاشمي، بلد الهاشميين وآل بيت رسول الله الذين يهتمون بالمستضعفين ويهتمون بفلسطين وبالقضية الفلسطينية وبأهل غزة، كيف يقدمون المساعدات؟ هذه نعمة من الله عز وجل، من الله علينا بها على هذا البلد، أن هيأ الله لنا هؤلاء الناس الصادقين من الهاشميين الذين يدعمون قضايا الأمة الإسلامية، كل قضايا الأمة الإسلامية كلها، خاصة قضية فلسطين
1: وفي ظروف ضعف الأمة
0: وفي ظروف وإمكانيات الأردن كلنا نعلمها، هي إمكانيات عادية ليست قوية كالدول المجاورة أو القوية. مع هذا كله نجد الوقفيات الخيرية، نجد المساعدات، نجد الإغاثات اليومية والشهرية والوقتية لأهلنا في غزة، ولذلك هم جزاهم الله خيرا، الهيئة الهاشمية تشجعنا وتشجع المواطنين الأردنيين بأن يقدموا المساعدات لأهلنا في فلسطين وفي غزة. وأنا أناشد الناس جميعا، من كانت عنده قدرة مالية من أضاحي من مال في البلد هنا وعند إخواننا في غزة، فهذا واجب ديني وأخلاقي وشرعي، لذلك المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هذه الهجمة من قبل هؤلاء القتلة على أهلنا في غزة وفي فلسطين لأن الأمة لم تدرك معاني الوحدة حقيقيا. إذا كانت الأمة
1: والتي يعكسها الحج،
0: نعم الحج هو الذي يعكس هذه الوحدة،
1: هذه الرمزية،
0: وكأن
1: صحيح.
0: الله عز وجل يريد أن يعطينا رمزية ويعطينا رسالة، إذا لم تتوحدوا أنتم أيها المسلمون فإن الحج
1: يوحدكم.
0: وإن يوم عرفة هو الذي يوحدكم وهو الذي يجمعكم، والقدرة الإلهية هي التي تجمع المسلمين مهما حاول الأعداء أن يفككوها وأن يجعلوها متمزقة متشرذمة، فإن هذه الرمزية التي ذكرتها هي القدرة الإلهية. ولذلك هذه الأمة أمة حية، أمة قوية، أمة كريمة إلى يوم القيامة، مهما حاول الأعداء أن يجعلوا فيها الكيد والمكر والضعف والهوان، فإن أركان الإسلام وخاصة الحج كفيل على أن يوحد الأمة، كفيل على أن يقوي الأمة، كفيل على أن يجعل مشاعر الأمة مشاعر واحدة متماسكة لا يستطيع الأعداء أن يخرقوه دائما أبدا، ولكن وتلك الأيام نداولها بين الناس.
1: لذلك يعني رسالة الحج للأمة بعد العودة، الحج ليس لحظة مؤقتة بل رسالة دائمة، أن تعيش هذه الأمة روح الوحدة بعد الحج، وأن تنتقل من التفرق إلى التعاون ومن الصراع أخوة. فضيلة الدكتور، إن شاء الله يعني نسمع نشنف أذاننا بصوت وكلمات التلبية، ثم إن شاء الله نرجع. بارك الله فيكم، كل شكر والتقدير.
0: بارك الله فيكم يا سيدي.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمنى.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا
1: حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه التغطية المفتوحة ليوم عرفة عبر أثير الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة، فتقبل طاعتكم. ويسرنا أن نرحب باسمكم عبر اتصال هاتفي بفضيلة الدكتور إقبال عبد الرحمن إبداح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن. فضيلة

0: دكتور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تقبل أطاعتكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تقبل الله منا ومنكم الطاعات، كل عام وأنتم بخير يا سيدي.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور، يعني وأنتم المختص بعلوم التفسير وتفسير القرآن الكريم، يعني نتحدث فضيلة الدكتور عن تفسير القرآن الكريم وكيف تناول بالعموم، يعني كإضاءة فضيلة الدكتور، الحج ويوم عرفة من حيث البعد الإيماني والتشريعي والروحي وأبرز الدلالات القرآنية المرتبطة بها. يعني الله عز وجل عندما ذكر بين عندما ربط بين الحج والتقوى وتزودوا فإن خير زاد التقوى، ما الحكمة أيضا من إبراز يوم عرفة ضمن مناسك الحج رغم عدم ذكره بتفصيل مباشر يعني حقيقة في القرآن الكريم؟ ماذا تقولون في هذا اليوم المبارك، الدلالات العميقة والرمزية لهذا اليوم للمسلمين دكتور؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله. يا سيدي، كما تعلمون هذا اليوم هو يوم عرفة، هو أعظم أيام السنة، يوم تتنزل فيه الرحمات وتغفر الزلات، ومن فضائله أنه يوم إكمال الدين، يوم تكفير الذنوب، ذنوب سنتين بصيامه، وأكثر يوم يعتق فيه العباد من النار، فيه يستجاب الدعاء، يعد عيد لأهل الموقف. هذا اليوم فيه يا سيدي الآية اللي جاء فيها اليهودي يقول يا أمير المؤمنين إن آية في كتابكم تقرؤونها لو أنها أنزلت علينا لاتخذناها عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول سيدنا عمر بن الخطاب في هذا اليوم والله إني لا أعرف أين نزلت ومتى نزلت، نزلت يوم عرفة، في هذا اليوم، يوم الحج الأكبر اللي الله سبحانه وتعالى أقسم به وبأيام المجاورات والفجر وليال عشر، هذه الأيام اللي قال الله تعالى فيها واذكروا الله في أيام معدودات، وقال فيها أيضا كما تفضلتم فتح الله عليكم دكتور
0: بارك الله فيكم سيدي،
1: إنه عرفات لم تذكر صراحة إلا في موضع واحد، إلا أن الحج بمجمله نزلت فيه سورة كاملة، وربما هو الركن الوحيد الذي يعني خص بسورة تتحدث عن شعائر ومشاعر الحج وأعماله وأركانه، والله تعالى يقول ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا سيدي يوم، يوم للأرواح، يوم للتجلي، يوم لحضور النفوس، يوم للاتصال بالله سبحانه وتعالى، يوم للذكر، نستذكر فيه كيف أبدل الله سبحانه وتعالى، كان أهل الجاهلية قال الله سبحانه وتعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كان العرب في الجاهلية يعدون هذا الموقف في الحج الجاهلي للتفاخر بالآباء وبالأمجاد وبأيام الجاهلية، فأبدلنا الله سبحانه وتعالى يوما لذكر الله، يوما للتجلي، يوم للتذكار نعم الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم اللي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبادا من النار مثل يوم عرفة، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ثم سألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني هذا يا سيدي إغراء لنا في الإلحاح الطلب على الله، في الإخلاص، في الإقبال على الله في هذا اليوم العظيم المشهود الذي يباهي الله سبحانه وتعالى فيه ملائكته، ولذلك يحضن النبي عليه الصلاة والسلام على الإكثار من الدعاء، يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإذا سألك عبادي عني يا سيدي كما يعلم الجميع

0: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى إذا دعان. يقول الأعرابي جيت للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول يا رسول الله أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناديه؟ هذا يوم المناجاة، يوم اتصال الإنسان مع ربه، يوم الإلحاح في الدعاء، يوم المسألة. والله يا مولانا يا دكتور زايد الله يفتح عليكم،
1: الله يفتح عليكم سيدي،
0: إني قرأت في سير بعض الصالحين أنه كان يخبئ الأمنيات لمثل هذا اليوم،
1: يا الله،
0: يتمنى ويلح على الله ويطلب من الله مسألته يخبئها لثقته ويقينه أن الله لن يرده خائبا. ولذلك قالوا من أعظم الذنوب أن يفيض الحاج من عرفات ولم يعتقد أن الله قد غفر له. هذا يوم المغفرة، هذا يوم الصلة بالله، هذا يوم يغفر الله سبحانه وتعالى فيه لعباده، يشرع فيه بالتكبير وبالتهليل وبذكر الله. نستذكر فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نستذكر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام في حرمة الدماء، في حرمة الأموال، في وضع دماء الجاهلية، في الثأر، في إلغاء الربا، في المساواة، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. هذا اليوم الذي وضعت فيه الموازين الحق للمفاضلة بين الناس. لما قريش قالوا إحنا أهل مكة لا نخرج، فقال الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، من حيث أفاض إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام كان أمة قانتا لله حنيفة، أرسل الإسلام مبادئ العدالة. ترى الناس تلهج بدعاء واحد، بلباس واحد، إلى قبلة واحدة، تهفو قلوبها إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يلحون على الله، يقبلون عليه، جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا هذه المنافع، ليطلبوا ما عند الله. هيئوا الأوقات، هيئوا النفقات بقلوب مقبلة وجلة مستبشرة متأملة بما عند الله سبحانه وتعالى. أوصانا فيها أيضا سيدي الدكتور نبينا صلى الله عليه وسلم بالمرأة، توصى بالنساء خيرا، بحقوق النساء، إنهن عوان عندكم، ذكر بحقوقهن المالية، ما أكرمهن إلا كريم. هذه التوصية ما ركز على موضوع في خطبة الوداع اللي تلخصت فيها يا سيدي يعني أهم قواعد الإسلام، خلنا نقول حقوق الإنسان في الإسلام، قواعد الدين، أسس المجتمع العادل، لم يأخذ شيء مساحة مثل ما أخذ مساحة مثل ما أخذ موضوع حقوق المرأة. هذه المساحة الكبيرة.
1: بارك الله فيكم دكتور.
0: الله
1: يجزيكم خير سيدي، ما قصرتم، يعني هذه إضاءات حقيقة، يعني فضيلة الدكتور إقبال عبد الرحمن إبداح، نسأل عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن يرزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يكتب لنا في هذا اليوم لنا ولكم نصيبا من الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. فضيلة الدكتور المعاني تفضلتم فيها، نسأل عز وجل أن يجعلها يعني نورا في قلوبنا وسلوكا في حياتنا، لا مجرد فقط كلمات بل آثار ترى وتعاش. كل شكر والتقدير لفضيلة الدكتور إقبال عبد الرحمن إبداح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، وقد حدثنا عن المعاني العميقة والدلالات العميقة للعرفة والحج من خلال آيات القرآن الكريم. كل شكر الدكتور، وتقبل طاعتكم، وكل عام أنتم بخير إن شاء الله.
0: وأنتم بألف خير يا سيدي، الله يجمعنا فيكم
1: آمين.
0: الأفراح
1: آمين. الله يكرمك يا سيدي، الله يكرمك وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، حياكم الله.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
1: حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، نتواصل معكم مجددا عبر أثير الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة في هذا البث المباشر واليوم المفتوح لتغطية شعائر وتغطية يوم عرفة. فحياكم الله، ونرحب مجددا بفضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، رئيس قسم الدعوة والإعلام السابق في جامعة العلوم الإسلامية. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا بكم.
2: حياكم الله يا سيدي الله. وجعل الله عز وجل هذا آمين. اليوم يوم بركة وخير لنا وللمسلمين آمين. أجمعين.
1: يعني دكتورنا الكريم، نحن نتحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية قبلها، عندما بخصوص الرفث والفسوق ومن في الحج، ويعني كيف يتعامل الحاج في تلك الأماكن المباركة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيما ولدته أمه. فضيلة الدكتور، هل هذه المعاني هي خاصة بالحاج نص الآية عموما، وأنت يعني أستاذ التفسير وعلم القرآن، أم لها انعكاسات على الحاج وعلى غير الحاج، من لم يحج وهو في بلاده؟ معاني الرحمة، معاني الأخلاق، هذه يعني أمثلة على بعض يعني تعاملات الحاج أثناء أداء الشعائر المباركة. ما انعكاسات الجانب الخلقي للحاج عندما يرجع، وأيضا انعكاسات كرسالة إيمانية دلالية على الإنسان غير الحاج بخصوص مواضيع كثيرة، معاني الرحمة والتكافل، ولعل عيد الأضحى يعني والأضحية تنبهنا إلى معاني التكافل ومع الفقراء ومع المعوزين مع المساكين.

0: جانب آخر فضيلة الدكتور مهم أشرتم له في المقدمة قبل أو صباحا، موضوع أكل حقوق الناس وغيرها، فما أهمية الجانب الخلقي سواء للحاج أو لغير الحاج في هذه المضامين وفي غيرها دكتور بارك الله فيكم كسلوك يعني؟
1: نعم يا سيدي، أحسن الله إليكم على هذه المداخلات الجزئية المتعلقة بالحج، وخاصة بيوم عرفة. الله عز وجل عندما أمر الناس بالحج، والنبي عليه وآله الصلاة والسلام عندما حثنا وحضنا على هذا الحج بيّن لنا الأجر والثواب، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يريد النبي عليه وآله الصلاة والسلام أن يقول لهؤلاء الحجاج أن الحج هي محطة إيمانية تزودكم بالتقوى، وأن هذا الحاج أو أن هذا الحج يغسلكم أو يغسلكم من جميع الخطايا والذنوب والمعاصي وتصبحون مطهرين. فإذا رجعتم بعد الحج فما عليكم أن تظلموا أحدا ولا على أن تعتدوا على أحد، وأن ترجعوا الحقوق إلى أصحابها. ولذلك قال العلماء الحاج عليه أن يستسمح من أخذ منه دين، ولا يجوز له أن يحج وفي رقبته ديون على الآخرين، فكيف بالذي ينكر هذه الديون؟ فكيف بالذي يأكل أموال الناس بالباطل؟ فكيف بالذي يضحك على الآخرين؟ فكيف بالذي يغش ويحتكر ويكذب ويظلم ويعتدي؟ كيف بالذي يأكل ميراث إخوانه؟ كيف بالذي يأكل ميراث خواته؟ كيف بالذي يأكل ميراث أسرته وهو يقول إنني أريد الحج وأريد الصلاة وأريد التوبة؟ أي توبة هذه وأي حج هذا إذا لم ترجع الحقوق إلى أصحابها؟ إذا أنت لم تصفي قلبك ولم تصفي نفسك ولم تلتزم بأمر ربك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك الرجل الذي يرفع إيديه إلى السماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بحالة من الغضب، وقد يرى الإنسان أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومسكنه حرام وملبسه حرام ومطعمه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يعني يا إخوان نتكلم بلغة عامية واضحة، الكلام الله عز وجل مطلع على القلوب، يعلم ما في القلوب. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أيها الناس، أيها الحجاج، أيها المسلمون، عليكم أن ترجعوا الحقوق إلى أصحابها، عليكم أن تتقوا الله عز وجل، عليكم أن ترحموا بعضكم بعضا. فأي حج هذا وفي قلبك غل وحسد وحقد على إخوانك المؤمنين؟ أي حج وأي صلاة وأي صوم؟ أنتم أيها الناس اليوم تصومون وتلبون وتفعلون ما تفعلون، ولكن هناك نرى خصاما، نرى نزاعا، فأي فائدة من هذا الصوم وأي فائدة من هذا الحج وهناك الخصام والنزاع؟ والنبي عليه السلام يقول إن الله فيما معناه لن يرفع عمل المتخاصمين حتى يصطلحا. إذن النبي عليه السلام ركز على الأخلاقيات والسلوكيات وعلى إيجاد الرحمة فيما بيننا، لا أن نقيم هذه الشعائر ونحن عندنا خصومات، نصوم عرفة ونحن نحقد على بعض، نصوم عرفة ونحن نحسد بعض، نصوم عرفة ونحن نغتاب وننم ونغمز ونسخر، أي صيام هذا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذن أيها الناس أقول لنفسي وأقول لمن حولي ولغيري، ليس المقصود الصيام الامتناع عن الطعام والشراب، الله لا يريد منا هكذا، الله يريد منا أن يطهر قلوبنا، يريد منا قلوبا صافية نقية. يعني لا، أنا لا أصوم وأبقى ذا خلق حسن لا أؤذي أحد خير لي من الصيام ومن الصلاة وبعد ذلك أؤذي جميع الخلق. وكلنا نعلم قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه السلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، قال يا رسول الله إن لي جارة كثيرة صدقة وصوم وصلاة ولكنها تؤذي جيرانها. ماذا جاوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاوبوا جواب مختصر واضح، ما قال له لا صلاتها تنفعها ولا صيامها بنفعها ولا صدقتها تنفعها، قال له مباشرة فبشرها أنها في النار. يعني مسألة خطيرة
0: لتعاملها وأخلاقها
1: بسبب سوء أخلاقها. نعم. وتعاملها. نعم. فإذا أيها المستمعون، الموضوع مش موضوع صيام، ومش موضوع والله أنا ختمت اليوم خمس أجزاء ولا سبع أجزاء، ولا موضوع أني صدقت اليوم بمئة دينار ولا بألف دينار، هذا الله غني عن أعمالنا كلها.

0: الله يريد منا أن نكون متحابين، متراحمين، متواددين، صادقين، مخلصين، مطمئنين، لا نؤذي بعضنا، لا نتكلم على بعضنا، أن تكون كلمتنا كلمة واحدة، أن نقف مع الفقراء، أن نكون مع المساكين، أن نساعد، هكذا يريد الله عز وجل منا. ما أراد الله منا هذه؟ لذلك نرى كثير من الناس والمسلمين يستمسكون ويتمسكون فقط في المشاعر بالمظاهر
1: بالمظاهر،
0: الدينية
1: نعم.
0: والطقوس الدينية، ولكن ما شاء الله على الغيبة، ما شاء الله طعن بالناس، تكلم على أراضي العباد،
1: خصام الجدال،
0: أكل أموال الناس، الجدال، الخصام، يعني شيء غريب عجيب. وأنا هذا نرى في الاجتماعات بين الناس في الأفراح والأتراح كذا، فلان يغتاب وهذا ينم وهذا يتكلم وهذا يطعن، وهو يقول لك أنا أصلي وأنا أصوم. علينا أيها الناس أن نطهر قلوبنا.
1: لذلك دكتور
0: نعم
1: اسمح لي
0: سيدي.
1: الآن، يعني كما يحب العبد أن يغفر الله له عز وجل في هذا اليوم يوم عرفة، بالتالي ينبغي العبد أن يغفر لغيره، يعني هذا المضمون.
0: نعم.
1: كيف تحب أن يغفر الله عز وجل لك وأنت تحمل في قلبك حقدا على غيرك؟
0: نعم.
1: يعني المسامحة وكظم الغيظ يدرب الإنسان نفسه على هذه الأمور.
0: ولذلك الله عز وجل جعل كظم الغيظ من أعظم الطاعات، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أنت كيف تصلي مع أخوك المسلم وانت ماكل حقه؟ كيف تصلي مع اخوك المسلم وهو جنبك وانت بتكرهه؟ كيف تصلي انت جنب اخوك المسلم وبالصوم وانت تغمزه وتلمزه بعد دقائق عندما يخرج من عندك؟ كيف لك ان تصلي وانت تصوم وانت تحمل النزاع والخلاف على اخوانك المؤمنين والموحدين؟ الإسلامنا يا إخوان، والكلام للجميع، إسلامنا أرقى وأعز وأفضل وأسمى مما نتعامل به. إسلامنا لا يريد منا هذه المظاهر فقط. لذلك أنت تعلم قصة الرجل الذي بشره النبي عليه السلام أنه من أهل الجنة، فتبعه أحد الصحابة وجلس عنده 3 أيام، فأقسم عليه بالله، قال: ما الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يجعلك من أهل الجنة وبشرك بالجنة؟ لم أرك لا كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولا قيام ليل، أنت عم تعمل أعمال عادية جدا جدا، شو اللي خلاك من أهل الجنة اللي بشر فيك النبي؟ قال له: والله لا أبيت على، يعني أبيت في يومي على فراشي وفي قلبي غل على أحد من المسلمين أو من الناس.
1: يا الله.
0: يعني ها نحن يا إخوان بدنا صفاء، بدنا نقاء، بدنا تربية، بدنا سلوك، بدنا تصوف، بدنا رحمة، بدنا محبة، ما بدنا جماعات وأحزاب وطوائف وجروبات وفلان ضد فلان. بتلاقي على مستوى المسجد، على مستوى جامعة، على مستوى شارع، كل 10 بتلاقيهم يتكلمون على بعضهم، هذا ضد هذا، هذا مع هذا، هذا مؤيد، هذا معارض. المسألة ليست كذلك. أراد الله عز وجل أن يوحد قلوبنا، أن يوحد عقولنا، أن يجمع نفوسنا. ولذلك إذا الرحمة مش موجودة فينا، ما في فائدة من هذه العبادات. لذلك النبي عليه السلام، يعني أنا معلش بتكلم بطريقة عامية شوي مشان الكل يفهم هذا الكلام، النبي عليه السلام بين أن الإيمان متعلق بالمحبة والرحمة، فإذا لم يكن هناك محبة ورحمة بين الناس فلا إيمان بينهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: نعم.
0: فأنت بتكون عندك الملايين وعندك الإمكانيات والمليارات، وجارك ما عنده لا طعام ولا شراب ولا غذاء ولا دواء، وبتقول: والله أنا ما إلي علاقة بينه وبين ربنا، أنا ما إلي علاقة، أنا مش مكلف في الخلق. إلى من الكلام الذي لا فيه إنسانية ولا فيه رحمة ولا فيه إسلام ولا فيه إيمان.
1: فالخلق عيال الله وأنفعهم.
0: لذلك كما ذاك الحديث، الخلق أفضل الخلق عند الله، أنفعهم إلى عياله.
1: صحيح.
0: لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قل: والله لن تؤمنوا حتى تحابوا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام علق الإيمان بالمحبة.
1: صحيح.
0: كذلك حديث النبي هذا يحاله بكفي وبيخوف، يعني الإنسان المسلم لو يفهم هذا الحديث يحاله بيعرف إيش
1: معنى تقديم النفع
0: الإسلام
1: والخير للآخرين.
0: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيما أهل عرصة باتوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله. يعني أهل منطقة موجودين وفيهم واحد جائع، برئت منهم ذمة الله. انظروا إلى واقعنا، وانظروا إلى أحوالنا، وانظروا إلى أحوال المسلمين وإلى أحوال الجيران والناس، تجد الإنسان هذا عنده إمكانيات ومليارات وملايين، والآخر لا عنده لا طعام ولا شراب، وإذا طلب ممكن يساعده ممكن لا يساعده ممكن يتكلم
1: لذلك
0: عليه.
1: جاءت الأضحية كنوع من العطاء،
0: لذلك
1: وتتعلم الناس على هذا العطاء ونفع الآخرين وتقديم العون لهم.
0: لذلك الأضحية فعلا هي أجت من معاني الحج، معاني التكافل،
1: تقديم العطاء
0: للآخرين، معاني الرحمة، معاني العطاء كما ذكرت فضيلتك. موضوع العطاء أنك أيها الإنسان لن يصح عملك إلا إذا قدمت الخير للناس، فلذلك جاءت الأضحية بالحج، وجاءت الأضحية للمعتمرين
1: والهدي هناك،
0: والهدي في صحيح. الحج كلهم هناك يهدون ويقدمون لمن؟ للفقراء والمساكين.
1: ليس الشعيرة بقدر ما له بعد أيضا،
0: لذلك لن ينال الله لحومها ولا دماءها، ولكن يناله التقوى منكم. إذا ربنا بده إيانا نحب بعض، بده إيانا نتعاون مع بعض، بده إيانا نتوادى مع بعض،
1: وسلوك.
0: نتعاطف مع بعض. لا يريد الله منا بس والله أنا صمت يوم عرفة وأنا عندي نزاع وحقد، صمت يوم عرفة وجاري ميت من الجوع. لذلك بعضهم قال يعني إطعام جائع خير من عبادة ألف جامع. الموضوع لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إغراقة دم مسلم. إذن عندنا المسلم هو المهم، الأخلاق هي المهمة، التربية هي
1: التوازن بين العبادة والحقوق، يعني
0: التوازن بين العبادة والحقوق،
1: أكيد
0: ما بين حق الله وما بين حق الناس
1: العبد.
0: لذلك الله يسامح بحقوقه ولكن بحق العباد لا يسامح. لذلك قال العلماء والأهل المعرفة والتصوف قالوا بنيت حقوق العباد على المشاححة، وبنيت حقوق الله عز وجل على المسامحة. إذن لن نؤمن نحن حقيقيا، ولن يكون صيامنا 100% ولا حجنا 100% إلا إذا تحاببنا وتواددنا وتعاطفنا وكنا كالجسد الواحد.
1: نعم.
0: كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكوا منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر
1: والحمى.
0: إذا الموضوع وحدة الأمة، أنا دائما أركز في المحاضرات، يعني لا أريد الإطالة في هذا الكلام، والآيات في ذلك مئات الآيات وآلاف الأحاديث النبوية تبين أن الله غني عن عباداتنا وعن صيامنا وعن حجنا وعن زكواتنا، ولكن
1: يكون لها أثر،
0: ولكن
1: أثر.
0: الله يريد منا التقوى،
1: صحيح.
0: يريد منا الأثر كما ذكرت، يريد منا الأخلاقيات، يريد منا السلوكيات، يريد منا الرحمة، المحبة، وهذا ما ركز عليه أهل المعرفة والإحسان، ركزوا عليه. لذا قالوا الله عز وجل أراد منا أن نتقرب إليه بالمحبة والرحمة، لذلك المحبة. ونعلم الحديث المتحابون على في جلالي على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والمرسلون والشهداء. انظروا إلى حالة المسلمين اليوم، النزاعات، الخلافات، الطوائف المذهبية، هذا مع هذا ضد هذا، يا أخي لماذا؟ المسلم من هو المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. نقول للناس، نقول للمستمعين، اتقوا الله في إسلامنا، اتقوا الله في أنفسكم، ارحموا أنفسكم، بدل أن تتعبوا أنفسكم وتفعلوا ما تفعلوا من الخيرات هناك خير قليل ولكن فائدته عظيمة، ألا وهي أن تنشر الرحمة والمحبة والمودة وأن تحب الخير للناس أجمعين.
1: نعم، بارك الله فيكم. يعني فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، يعني نشكرك جزيل الشكر على هذا الطرح العميق والماتع الذي يعني يجمع بين أصالة المعنى ودقة الفهم، وقد أضعت لنا زوايا روحانية تربوية مهمة وسلوكية في موضوع الحج ويوم عرفة وعيد الأضحى. هذا حقيقة يعني أمر مبارك، ولكن يعني فضيلتكم يعني هذه المعاني الإيمانية وهذا الربط كله له أثر من خلال ما تربيتم عليه من علم والدكم سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة، وهذا منعكس عليكم من حديثكم من كلامكم، هذه التربية الإيمانية السلوكية وهذا الربط التعبدي والسلوكي والاجتماعي بأسلوب تعلمتموه في مجالس الشيخ أحمد الخضري حفظه الله، الذي يجمع بين العلم والروح والسلوك. سيدي
0: أستغفر الله يا سيدي، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن ينفعنا بالعلماء والعاملين والصادقين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. يا ربنا نسألك بهذا اليوم المبارك يوم عرفة أن ترد الحجاج إلى ديارهم غانمين سالمين مأجورين، وأن ترزقنا حج القلوب إليهم، وأن تكون قلوبنا هاوية إليهم وأن نكون من عبادك الصادقين وأن تكرمنا بكرمك وأن تحفظنا بحفظك
1: آمين. آمين.
0: وأن تحفظ بلادنا وأن تحفظ مملكتنا وأن آمين. تحفظ قيادتنا آمين. الهاشمية
1: آمين.
0: وأن ترزقنا المحبة والرحمة والمودة فيما بيننا وأن تجعلنا إخوة متحابين متراحمين متواددين آمين. فيك يا رب العالمين
1: آمين.
0: وأن تتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا آمين. برحمتك إنك أنت أرحم الراحمين
1: آمين.
0: وأن تفرج عن إخواننا في غزة وفي في فلسطين وأنحاء الأرض كلها وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله رب العالمين نسأل عز وجل أن يبارك في علمكم فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري وعطائكم وأن ينفع بكم وأن يجعل ما قدمته في استوديو الإذاعة الأردنية في هذا اليوم في ميزان حسناتكم وأن يزيدكم توفيقا وتسديدا وأن يفتح لكم أبواب الخير حيثما كنتم وحيثما توجهتم فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري رئيس قسم الدعوة والإعلام السابق في جامعة العلوم الإسلامية بارك الله فيكم وتقبل طاعتكم كل عام وانتم بخير إن شاء الله حياكم الله إن الحمد والنعمة لك

0: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يرعى حفل عيد الاستقلال 80 في قصر الحسينية ويوجه كلمة للأردنيين أكد فيها مناعة الأردن وقدرته على الصمود في ظل التحديات الراهنة، مشددا على أهمية وحدة الأردنيين وتمسكهم بقيمهم وثوابتهم الوطنية في مواصلة مسيرة البناء والتقدم. جلالة الملك ينعم على عدد من المؤسسات الوطنية والشخصيات الأردنية بأوسمة ملكية تقديرا لعطائهم وجهودهم المتميزة في خدمة الوطن وتنمية المجتمع وإسهاماتهم البارزة في مختلف المجالات. الاحتفال بعيد الاستقلال هذا العام حمل طابعا استثنائيا لما تمثله الذكرى 80 لاستقلال المملكة من رمزية وطنية كبيرة تجسد مسيرة عقود من الإنجاز والعطاء. الاحتفال بعيد الاستقلال شهد عرضا مميزا جسد قيم الدولة الأردنية ومسيرتها التاريخية الحافلة بالإنجازات، كما أبرزت قصص النجاح التي صنعها أبناء الوطن. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تعلن الانتهاء من أعمال ترميم وتأهيل مدرسة حكومية جنوب قطاع غزة تزامنا مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال 80. استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين بقصف جوي إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين في منطقة المواسي غربي مدينة خان يونس ومخيم المغازي في قطاع غزة. استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية مكثفة فجر اليوم استهدفت بلدة في البقاع الغربي شرق لبنان في ظل تصعيد عسكري متواصل وتهديدات إسرائيلية بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في لبنان. الجيش الأمريكي يشن هجوما ضد أهداف في إيران، والولايات المتحدة تقول إن التوصل لاتفاق مع طهران قد يستغرق أيام. حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى. وفي الختام، طقس لطيف، الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: والنعمة لك والمرحب.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: نتواصل معكم أيها الأخوة والأخوات في هذا البث المباشر وهذا اليوم المفتوح ليوم عرفة عبر استوديو الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة، فحياكم الله في هذه التغطية المباركة. وكنا قبل قليل قد تحدثنا مع فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري حول معاني عرفة ومعاني الحج، فجزاه الله كل خير. ولكن نؤطر إن شاء الله هذا الحديث بمناسبة هذا اليوم المبارك، هذه الشعائر المباركة، شعائر الحج، والتي يسبق هذا اليوم المبارك يوم عرفة. فضيلة الدكتور، يعني في هذه الأيام المباركة من عرفة والأضحى والحج تتجلى حقيقة عميقة بأن الإنسان مهما جمع من متاع الدنيا يبقى رأس ماله الحقيقي هو دينه، لأن كل ما في الدنيا يترك عند أول محطة من محطات الآخرة، ولا يبقى مع الإنسان إلا ما قدمه من إيمان وعمل صالح. فبالتالي هذه المعاني تظهر من خلال الحج، من خلال عرفة، من خلال الأضحى. كيف تنعكس هذه المعاني أو هذه المقولة، رأس مال الإنسان دينه، من خلال هذه الشعائر الحج وعيد الأضحى؟
2: بارك الله فيكم يا سيدي. معنى جميل ذكرته، وهو رأس مال الإنسان هو الدين. الإنسان أيها الإخوة الكرام، من غير دين، من غير مبادئ، من غير قيم، لا قيمة له لا في الدنيا ولا في الآخرة، مهما كان صاحب مكانة أو سلطان أو جاه، إذا لم يكن عنده دين أو أخلاق أو قيم فلا فائدة من ذلك الإنسان. لذلك الإنسان يرحل ولم تبقى إلا سمعته، ولم يبقى إلا عمله الصالح، فماله وجاهه وسلطانه كله يذهب هباء منثورا، ولا يذكرون الناس عنه إلا الخير والبر والإحسان والكرم والشجاعة والنخوة والعطاء والأخلاق الفاضلة. هذا الذي يذكر ويعرف من الإنسان. لذلك الله سبحانه وتعالى أراد منا أن يعلمنا ألا نغتر في هذه الدنيا، وألا ننشغل في هذه الدنيا على حساب الآخرة، على حساب الدين، على حساب الأخلاق. لذلك يقول سبحانه: وللآخرة خير وأبقى. النبي عليه وآله الصلاة والسلام بين من هو العاقل، من هو الذكي، من هو الحليم. يقول عليه السلام فيما معناه: العاقل لمن دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز لمن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وهذا حال كثير من الناس اليوم أيها الإخوة في المجتمعات، نراه يركض وراء الدنيا، وراء المراكز، وراء المناصب.

0: ناصب وراء الجاه وراء السلطان وراء المال، يبيع دينه من أجل المال، يبيع وطنه من أجل المال، يبيع قيمه ومبادئه من أجل المال والسلطان والجاه. وهذا ما حذر منه النبي عليه السلام، فقال: يأتي زمان على أمتي يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا، أي يبيع كل دينه بشيء قليل من الدنيا، ليس بالدنيا بعرض، أي بشيء قليل من الدنيا. ولذلك الدنيا لا تغني عن الآخرة، ولا الآخرة خير وأبقى. أنت أيها الإنسان، لا نقول لك لا تعمل، لا، لابد من العمل والوظيفة وأن تساعد الآخرين وأن تأتي بالمال، ولكن ألا يكون المال هو أكبر همك، كما قد جاء في الأثر: من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه. نرى كثير من الناس تقول له: يا أخي لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تصوم؟ لماذا لم تلتزم بالدين؟ لماذا لا تلتزم بالأحكام الشرعية؟ يقول لك: والله أنا مشغول، أنا عندي مشغول بالوظيفة، مشغول بالمال، أنا أجمع المال، أنا أريد أن أعمر بيت، أنا أريد أن أفعل كذا. طب كيف تبيع دينك من أجل حفنة من الدنيا؟ لذلك النبي عليه السلام يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. أيها الناس، في هذا اليوم، يوم عرفة، في هذا اليوم، يوم الحج الأكبر، علينا أن نراجع حساباتنا، وأن يكون الدين هو همنا وهمنا، أن يكون الدين همنا في كل شيء، أن تكون الأحكام الشرعية هي التي تحكمنا، أن يكون حب الله عز وجل ورسوله هو حب لكل الخلق والمسلمين. لذلك الدنيا أيها الإخوة علينا أن نحذر منها، علينا أن نكون دعاة إلى الله بحجنا، أن نكون دعاة إلى الله بصيامنا، أن نكون دعاة إلى الله بأضحيتنا، أن نكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى بسلوكياتنا وأخلاقياتنا. علينا أن نكون أصحاب دعوة. المسلم، يعني الكلام للجميع ولنفسي، المسلم هو داعية، يجب أن يبلغ دعوة الله في الأرض. ليس عندنا في الإسلام شيء اسمه رجال دين، ما عندنا رهبانية، عندنا كل مسلم يجب أن يكون داعية وأن يبلغ دين الله، رضي من رضي وسخط من سخط. وهذا معنى قوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنت أيها الأب تعلم ابنك وتدفع عليه مئات الآلاف الدنانير من أجل وظيفة، من أجل شهادة، من أجل مركز معين، ولكن ماذا دفعت من أجل الآخرة، من أجل أن تنقذه من النار؟ هل ألزمته؟ هل علمته الصلاة والقيم والمبادئ والأخلاقيات؟ هل علمته حب النبي وحب آل النبي وحب الصحابة؟ هل علمته أنه سيكون هناك آخرة سيرجع إلى الله بها؟ هل هو ظلم؟ هل علمته على البعد عن الظلم، عن الطغيان، عن الفساد، عن الربا، عن شرب الخمور، عن الزنا؟ هل غرست هذه المبادئ في أولادك وبناتك في هذا اليوم المبارك، في يوم عرفة، في هذا الشهر، شهر الحج، في السنة كلها؟ علينا أيها الإخوة، أصبح بعض المسلمين فقط يقومون بطقوس معينة، وبعد العرفة، بعد الحج، يفعل ما يفعل، وكأن الدين هو مؤقت لزمان
1: مرحلة، يعني
0: مرحلة.
1: نعم.
0: وهذه مشكلة علينا أن نعالجها، علينا أن نربي أولادنا على حب الدين وعلى حب النبي والتمسك به. والدنيا ليست معارضة للدين، ولكن إذا بعنا الدين من أجل الدنيا هنا الخسارة، خسرنا الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: خسروا الدنيا والآخرة ألا ذلك هو الخسران المبين.
1: يعني فضل الدكتور، وكأنك تقول أنه الآن كما نعلم بأنه الآن الحجيج فقط هم بملابس الإحرام، وكأن الرسالة تقول بناء على ما تفضلتم به: ما معك اليوم هو ما ستلقى به الله عز وجل، بالتالي يعني رأس مالك هو دينك كما ذكرتم قبل قليل.
0: ولذلك يوم القيامة يعني نرى الإنسان أقرب الناس إليه من هو في هذه الدنيا؟ الأخ والأم والأب وهذا والأصدقاء، هؤلاء أقرب الناس إليك إذا وقعت في مصيبة. ولكن في الآخرة يوم يفر المرء من أخيه.
1: نعم.
0: ويوم في التفسير قال العلماء: أي أذكر ذلك الوقت، أي منصوب على الظرفية، أي في هناك شيء محذوف الفعل والفعل، أذكر ذلك اليوم الذي تفر من أخيك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا.
1: الكل يتخلى عنه،
0: كل يتخلى، فلماذا
1: يبقى معك هو
0: نحن
1: دينك.
0: كلنا دكتور.
1: نعم.
0: زايد نعرم، يعني نعلم ونعرف كيف في كورونا. كورونا مرض يعني بسيط جدا، عبارة عن فيروس صغير جدا لا يرى في العين المجردة، وكيف أن الإنسان كان يبتعد عن الإنسان الآخر، عن أمه وعن أبيه.

0: ويعطيه الطعام من وراء الباب، ويعطيه الشراب من وراء البيت، ويعني كأنك يعني الإنسان كل يهرب من الآخر بسبب فيروس صغير، فكيف بيوم القيامة عندما يكون ذلك الهول العظيم، عندما كل يقول من الأنبياء نفسي نفسي إلا سيد الخلق، سيد الوجود، سيد الكائنات وخير الموجودات، عليه الصلوات وعليه التسليمات، صلوات ربي وسلامه عليه، يقول أنا لها. نعم. أنا لها.
1: بارك
0: أنا
1: الله
0: لها.
1: فيكم دكتور. ننتقل أيها الأخوة بكم في بس مباشر إلى صعيد عرفات، وذلك لنقل وقاع خطبة عرفة، فإلى هنا كل شكر دكتور.
2: بارك الله. أيها الناس عليكم بتقوى الله، فبها نجاة العبد في آخرته. قال الله تعالى في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن تقوى الله الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك دعاء غيره، وكيف يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشعار أهل الإيمان التوحيد لله تعالى. قال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أركان دين الإسلام: التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، مع التوصية بالخوف من الله تعالى. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، والصبر في طاعة الله وعلى الأقدار المؤلمة. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مع شكر الله على نعمه قال عز وجل: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولله في الخلق سنن كونية، على العبد أن يؤمن بها وأن يستفيد منها. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومن ذلك قوله تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولقد أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره بالنداء للحج، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. قدم الحجاج من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة. قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادئ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يفدون لهذه المواطن إجابة لدعوة التوحيد بإفراد الله بالعبادة وترك الشرك بالله. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وطهارة في الظاهر والباطن، وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتتجلى بالحج مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أداء المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم وليطعموا من هديهم البائس الفقير، ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور في موقف عرفات يباهي الله بكم ملائكته، وهو الموقف العظيم الذي أنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاقتدوا بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فقد صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم وقف يذكر الله إلى أن غربت الشمس، فانطلق إلى مزدلفة كما قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلما أصبح يوم العيد دفع إلى منى. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فرمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه وأجاز التقصير، ثم طاف بالبيت. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، مع الحرص على السكينة والرفق والبعد

0: عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك. وفي منى يستحب الإكثار من ذكر الله، قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي أيام التشريق يرمي الحاج الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم، والأفضل البقاء إلى اليوم الثالث عشر، ويجوز التعجيل في اليوم الثاني عشر. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقبل السفر طواف الوداع، فالله تعالى هو اجتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدًا عليكم، وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وإن من الاعتصام بالله أن يكثر المرء من دعاء ربه، وخصوصًا في مواطن الحج، فهي مظنة للإجابة. وفي الحديث أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم تقبل، اللهم تقبل من الحجيج دعاءهم ومناسكهم، ويسر لهم أمورهم، واغفر لهم ذنوبهم، وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين فائزين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. وتولَّ جميع شؤونهم، وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية، يا رب العالمين. اللهم وفِّق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة، فقد أحسنوا لعبادك، ويسروا للحجاج أداء المناسك، وبذلوا بسخاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم انصر بهما دينك، اللهم انصر بهما دينك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: كنا معكم أيها الإخوة من صعيد عرفات في بث حي ومباشر، نقلنا لكم خطبة عرفة.

0: أيها الأخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر ويرفع من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، فإلى تلك الرحاب الطاهرة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: دائما وابدا لا اله الا الله. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والدرجه العاليه الرفيعه، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، انك لا تخلف الميعاد. اللهم ضع في ارض الاردن بركاتها وزينتها وسكنها وامنها، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. وهكذا ايها الاخوه والاخوات، نودي لصلاه الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمه عمان وما حولها، ورفع هذا نداء الخالد الشيخ معروف محمد رشاد الشريف. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في هذه الفترة، فترة الظهيرة، حيث يتواصل بث الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة لتغطية هذا اليوم، يوم عرفة، هذا اليوم المفتوح عبر الإذاعة الأردنية. فحياكم الله. ويعني قبل الساعة الواحدة إن شاء الله نبقى مع هذا الدعاء المبارك إن شاء الله من فضيلة الدكتور مصطفى الخضري، دعاء لنا وللمسلمين، ودعاء للوطن الغالي، دعاء للحجيج، دعاء للأمة إن شاء الله. نبقى مع هذه الكلمات المباركة بإذن الله تعالى. تفضل سيدي، بارك الله فيكم.
1: بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات وخير الموجودات سيدنا محمد النبي الأمي العربي الهاشمي، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الأيام المباركات وفي هذا اليوم، يوم عرفة الذي هو أعظم أيام السنة عندك، يا الله يا الله يا الله، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، وألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أعطيته، ولا غنيا إلا أكرمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا مظلوما إلا أيدته، ولا بابا للخير يا ربنا في هذا اليوم المبارك يوم عرفة إلا فتحته، ولا بابا

0: الشر إلا أغلقته، ولا رزقا إلا يسرته لنا يا قاضي الحاجات. اللهم اقض حوائجنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا وأحسن خلاصنا وأحسن ختامنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. إلى غيرك لا تكلنا، من شر خلقك سلمنا، من شر أنفسنا أعذنا. اللهم مكن لنا في الأرض تمكينا، دبر لنا أمورنا تدبيرا، خذ بيدنا إليك دلنا بك عليك يا من عليه العسير يسير. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن ترزقنا حسن الختام، وأن تتوفنا وأنت راض عنا، وأن تيسر أمورنا، وأن تقضي حوائجنا، وأن تفرج عن إخواننا في غزة وفلسطين وأنحاء الأرض كلها يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا وأمينا وحافظا من كل سوء يا أكرم الأكرمين.
1: آمين.
0: اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن ترزقنا المحبة والرحمة والمودة فيما بيننا، وأن تجعلنا إخوة متحابين متراحمين متواددين متعاطفين فيك يا رب العالمين. وأصرف عنا البغضاء والنزاع فيما بيننا، واجعلنا على قلب رجل واحد يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نسألك في هذا اليوم المبارك يا ربنا أن تعتق رقابنا ورقاب أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا ومجتمعاتنا يا ربنا من النار. اللهم أعتقنا من النار. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تصلح أولادنا وأزواجنا وذرياتنا ومجتمعاتنا، وألا تجعلنا ألا نحتاج إلا إلى وجهك الكريم. اجعل حوائجنا كلها قائمة بين يديك يا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين. أجب دعوتنا، أصلح شأننا، اصرف عن بيوتنا وعن أولادنا وعن أقاربنا الشدة والمشقة والغم والهم والحزن، وارزقنا اللهم في بيوتنا السكينة والطمأنينة والأمن والأمان والقرار وراحة البال في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم كن لهم حافظا وأمينا. اللهم احفظنا بحفظك، احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذا اليوم المبارك أن تتقبل من حجاجنا، أن تتقبل منهم حجهم، وأن ترجعهم إلى ديارهم غانمين سالمين مأجورين يا رب العالمين، وأن ترزقنا الحج في كل عام بقدرتك ورحمتك، إنك على ما تشاء قدير. أصلح اللهم حال المسلمين، وحد كلمتهم، واجمع صفهم، واجعلهم على قلب رجل واحد يا أكرم الأكرمين. ربنا يا ربنا اجعلنا من الذين استجبت دعاءهم، ومن الذين أكرمتهم في الدنيا وفي الآخرة، ومن الذين رزقتهم من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه فننفقه في سبيلك يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في الأرض يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا، وفي قبورنا نورا، واجعلنا من أهل النور يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم أسكننا في دوسك الأعلى، واغفر اللهم لآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولجميع المؤمنين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، واجعل قلوبنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجز عنا مشايخنا خير الجزاء. اللهم اجزهم عنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. واجعلنا دعاة هادين مهديين، لا ضالين ولا مضلين.

0: أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا في يومنا هذا جمعنا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم احفظ بلدنا هذا، اللهم اجعل بلدنا هذا الأردن وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظه بحفظك، اللهم احفظ قيادتنا الهاشمية من كل سوء يا رب العالمين، واجعل بلدنا هذا فيه الأمن والأمان والقرار والاستقرار، وارزقنا المحبة والرحمة والمودة فيما بيننا، واجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم احفظ الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله لما فيه خير البلاد والعباد والمقدسات. اللهم فرج عن إخواننا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، اللهم كن لهم معينا، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، وأذن اللهم بتحريره، اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبفضلك العميم اغفر اللهم لنا ولوالدينا وللسادة الحاضرين والقائمين على إعلامنا وعلى هذه الإذاعات التي تنشر الخير والبر والإحسان والأعمال الصالحة، اجعلنا دعاة مهديين يا رب العالمين، واجزهم عنا خير الجزاء، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله دائما وأبدا، آمين آمين يا رب العالمين. كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، وقد سعدنا بوجودكم في استوديو الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم. بارك الله في علمكم، وكل الشكر على ما قدمتم إن شاء الله في ميزان حسناتكم دكتور إن شاء الله.
0: أحسن الله إليكم، ونشكر إذاعتكم القرآن الكريم والإذاعة الأردنية، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم والقائمين عليها.
1: كل الشكر والتقدير، بارك الله فيكم وحياكم الله.

0: موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يرعى حفل عيد الاستقلال 80 في قصر الحسينية ويوجه كلمة للأردنيين أكد فيها مناعة الأردن وقدرته على الصمود في ظل التحديات الراهنة، مشددا على أهمية وحدة الأردنيين وتمسكهم بقيمهم وثوابتهم الوطنية في مواصلة مسيرة البناء والتقدم. جلالة الملك ينعم على عدد من المؤسسات الوطنية والشخصيات الأردنية بأوسمة ملكية تقديرا لعطائهم وجهودهم المتميزة في خدمة الوطن وتنمية المجتمع وإسهاماتهم البارزة في مختلف المجالات. الاحتفال بعيد الاستقلال هذا العام حمل طابعا استثنائيا لما تمثله الذكرى 80 لاستقلال المملكة من رمزية وطنية كبيرة تجسد مسيرة عقود من الإنجاز والعطاء. الاحتفال بعيد الاستقلال شهد عرضا مميزا جسد قيم الدولة الأردنية ومسيرتها التاريخية الحافلة بالإنجازات، كما أبرزت قصص النجاح التي صنعها أبناء الوطن. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تعلن الانتهاء من أعمال ترميم وتأهيل مدرسة حكومية جنوب قطاع غزة تزامنا مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال 80. استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين بقصف جوي إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين في منطقة المواسي غربي مدينة خان يونس ومخيم المغازي في قطاع غزة. استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية مكثفة فجر اليوم استهدفت بلدة في البقاع الغربي شرق لبنان في ظل تصعيد عسكري متواصل وتهديدات إسرائيلية بتوسيع نطاق العمليات العسكرية. الجيش الأمريكي يشن هجوما ضد أهداف في إيران، والولايات المتحدة تقول إن التوصل لاتفاق مع طهران قد يستغرق أيام. حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم بعد أن قضوا يوم تروية في مشعر منى. وفي الختام، طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: والنعمة لك والمؤمن.

لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

معنا من الهندسة الإذاعية الزملاء سعد الدبوبي وحسن إبراهيم، ومن المراقبة الرئيسة سفيان المحاميد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مجددا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء، والذي يسرنا أن نستضيف فيه عطوفة الدكتور زيد الكيلاني، أمين عام دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير وتقبل الله الطاعة.
0: حياكم الله دكتور، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم، وأيضا يعني مبارك، نفع الله بكم، مبارك فضيلة الدكتور حصولكم على وسام جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه للتميز من الدرجة الأولى.
1: الله يبارك،
0: مبارك
1: فيك
0: هذا التكريم الملكي.
1: الله يبارك فيك ويحفظك، و نشكر لكم، فأنتم شركاء سيدي في هذا التكريم، لأن هذا التكريم كان لما يقدم بفضل الله تعالى على الإذاعة وعلى التلفاز وعلى وسائل التواصل من نشر لقيم ديننا الحنيف، وهذا الأمر أعتز به جدا، وهذا الوسام أعتز به جدا، وبإذن الله يكون تأكيد للمبادئ التي نسعى لنشرها، ويكون دافع وهمة بإذن الله تعالى لزيادة المجهود والبذل والحرص على الإتقان بإذن الله تعالى في خدمة ديننا ووطننا في ظل قيادتنا الهاشمية. حقيقة دكتورنا الحبيب، هذا الوسام كان له دلالة بالنسبة لي، أن هذا الشكر من جلالة ملك البلاد، وهذا التقدير من جلالة ملك البلاد، كان متعلق بما يقدم. ونحن لسنا ببعيد معكم دكتورنا، من أيام قليلة كنا نجمع لأهلنا في غزة لعيديات الأضحى ولمساعدات الأضحى، وهي شيء من واجب أهلنا في غزة علينا جميعا. في هذه الإذاعة وفي غيرها من الإذاعات الكريمة كنا دائما نتكلم عن أن المحافظة على أمن أردننا وقوة أردننا عبادة نتعبد الله بها، أن المحافظة على أمن أردننا تقتضي منا أن نحافظ على هويتنا الدينية الراسخة الممتدة سندا متصلا يدا بيد إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نكافح كل أفكار الانحراف والشذوذ والإباحية والإلحاد والتطرف والمخدرات، كل ذلك عبارة عن معاول ومفاتيح للشيطان، والمخدرات هي آفة من الآفات، مثلها الشذوذ، مثلها الإلحاد، مثلها الانحراف الخلقي. كانت هذه هويتنا التي نسعى إلى تأكيدها دائما، وما زالت وسنبقى بإذن الله تعالى. فكان هذا التكريم بيانا لهوية هذا البلد الراسخة، وبيانا ل النور الذي نهتدي به في هذا البلد الكريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع أردننا الحبيب دائما بنعمة الإيمان ونعمة الأمن، وأن يجعلنا من أهل قوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه كلمة في التكريم، وكم سعدت بهذا التكريم، وكم اعتز بهذا التكريم من جلالة ملك البلاد يحفظه الله، وهو كما قلت لك تكريم للكلمة والفكرة والرسالة التي نسعى أن نحملها بأمانة وصدق. مقصرون لا شك في ذلك، وبين يدي الله نحن مقصرون، ولكن نجدد النية على بذل كامل وسعنا وبذل كامل طاقتنا في نشر هذه الكلمة وهذه الأحكام وهذه المبادئ. هذه فيها سعادة الدارين: التزام الحكم الشرعي، نشر مبادئ الإسلام، السير بنور الوحي. فيها سعادة الدارين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. نعم سيدي.
0: أعانكم الله فضيلة الدكتور، ويعني نكرر التهنئة والتبريك، مبارك ونفع الله بكم.
1: لك جزيل الشكر دكتور.
0: دكتور، ونحن في هذا اليوم يعني الطيب المبارك أيضا، خير أيام الدنيا يوم عرفة، وهو موسم من مواسم الخير، موسم من المواسم التي يتسابق وميدان يتنافس فيه المتنافسون. أهمية اغتنام الساعات المتبقية من هذا اليوم المبارك في الطاعة دكتور.
1: الله يكرمك يا سيدي. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. خير الدعاء يعني يا دكتورنا الحبيب هذا يوم الدعاء، وكان العلماء يبينون أن حوائجهم يدخرونها لهذا اليوم،
0: يوم عرفة.
1: يوم عرفة، فهذا اليوم في الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، هذا قول سيدنا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وفيه التجربة، فيه التجربة، يعني جمع كبير من العلماء عندما يفسرون هذا الحديث يقولون وكم من حاجة قضيت بدعاء هذا اليوم. فإحنا لسه ضايل معنا للمغرب 7:30

0: تقريبا،
1: نعم.
0: معنا وقت احنا الان تقريبا 1:30، فمعنا 6 ساعات
1: تقريبا، نعم.
0: معنا 6 ساعات، فلا تضيع هذه الساعات، لا تضيع ابدا. وكلنا اصحاب حوائج، والدعاء هو العبادة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة وهو الافتقار. وقد يتساءل متسائل، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، هل هذا خاص بمن أكرمون عم من نراهم أمامنا الآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم من الحجيج الذين هم الآن مكرمون بالوقوف في ذلك الصعيد الطاهر؟ لا شك أنهم أهل كرامة وأهل اختصاص، لكن الحديث ليس خاصا بأهل عرفة. ودليل ذلك أن أعمال البر عينت لأهل عرفة ولغيرهم، فقال صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: صيام يوم عرفة لغير الحاج، لغير الحاج، الحديث هذا لغير الحاد، لغير الحجاج، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. إذن الأعمال الصالحة مختصة بأهل عرفة، ولا هذا يوم مبارك؟ هذا يوم مبارك. والصيام يكون لغير الحجاج.
1: نعم.
0: أيضا نفس الحديث الذي قرأناه قبل قليل، خير الصيام صيام يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب الآن هذا الذكر يا دكتورنا الحبيب، هذا الذكر أيضا لجميع الواقفين على الباب. لذلك أحد العلماء قال كلمة جميلة جدا، قال كم من رجل ذاكر عابد ساجد في مشارق الأرض ومغاربها هو في القرب كالواقف على الصعيد، هو في القرب كالطائف حول البيت، لأن قلبه معلق برب البيت، ولأن وجهته اتجاه رضوان رب البيت، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فاليوم يوم الدعاء، اليوم يوم الذكر. وما علاقة الذكر بالدعاء؟ ما علاقة قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة بقوله صلى الله عليه وسلم وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى تتمة الحديث؟ العلاقة من عدة جوانب. الجانب الأول أن الذكر دعاء، وفي هذا نقرأ من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. فأنت عندما تذكر الله فأنت في باب المناجاة وفي مقام الوقوف على باب الله وعرض الحوائج، لأنك عندما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فأنت عندما تردد هذا الذكر العظيم وهو خير ما يقوله المؤمن، أنت بهذا الحال تقول لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، ولا متصرف التصرف المطلق، ولا قوي القوة المطلقة، ولا فاعل على الحقيقة، ولا متصرف على الحقيقة في هذا الوجود إلا الله. فهذه الشهادة فيها النفي وفيها الإثبات. النفي لا معبود بحق، لا غني الغنى المطلق، لا قوي القوة المطلق، لا متصرف على الحقيقة، هذا النفي. إلا الله هذا الإثبات، وحده لا سوى، لا شريك له، له الملك. قل اللهم مالك الملك، تبارك الذي بيده الملك، خزائنه ملأى لا تنفد، لو وقفنا جميعا إنسا وجنا، وأعطانا ربنا كل مسألتنا، ما نقصت خزائن ربنا. ثم بين صلى الله عليه وسلم حتى تفهم العقول، قال لو إنسان كان بيده إبرة وغمسها في بحر، ما الذي ينقص من ذلك البحر؟
1: لا شيء،
0: لا شيء على الحقيقة، لا شيء، لأنها لا تحمل شيئا. حتى نستوعب اللي هي لا تنفذ أبدا، حتى نستوعب الفكرة. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف، يعني مش مشان نقول نقص مقدار الإبرة، لا، هي لا تنفذ أبدا. هذا الذي يعلمنا إياه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فعلق قلبك بالله، هذا المعنى نعيشه عندما نقول لا إله إلا الله. لا متصرف التصرف المطلق، لا غني الغنى المطلق، لا قوي القوة المطلقة، إلا الله. فعندما تذكر هذا الذكر، عندما تذكر هذا الذكر وتستعرض بنفس الوقت حوائجك، كلنا أصحاب حوائج، شيء يطلب رزق مادي، شيء يطلب رزق معنوي، شيء يطلب ما يعني يحقق به حياته من طعام وشراب ومسكن وملبس، في شيء يريد شهادة، يريد عمل وظيفة معينة، يسأل الله أن يرزقه الذرية الصالحة، قرة العين، الهدوء في منزله، الهدوء في قلبه. أحيانا الإنسان يقول لك أنا بعرف شو مال قلبي، والله ما بعرف شو مالي، شو مالي ما بعرف، قلبي تعبان، ناقص عليك مصاري، لا، علاقتك مع زوجتك كويسة، ممتاز، أولادك كويسين، تمام، طب مالك، ما بعرفش، لا أعلم. طبعا يوجد أسباب لا يستطيع الإنسان أن يحصرها، لأنه حياتنا مكتظة بالتفاصيل. فقف على باب الله، قل يا رب آنس قلبي، اشرح صدري. ومما علمنا إياه العلماء أنه أنا إذا وقفت قدام الدكتور محمود، وإحنا بشر عباد واقفين قبال بعض، وبدي أطلب منك طلب، فبقول أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، أذكر حاجتي أم قد كفاني سخاؤك إن شيمتك السخاء. يعني باجي بقول دكتور محمود أنت رجل فزعة وصاحب كرم، أنت يا دكتور محمود ما بترد واحد وقف على بابك، أنت يا دكتور محمود رجل فاضل، فلن تردني قبل أن أطلب. رح تقول لي إيه؟ حاضر، أبشر أبشر أطلب. هذا إحنا مع بعض يا دكتور محمود
1: بشر،
0: هذا إحنا مع بعض، هذا رجل لما توقف قدام شخص كريم شرواك بالخير
1: ولدها.
0: فما بالك عندما تقف أمام الحق سبحانه وتعالى وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كيف سيكون حالك وأنت أمام ملك الملوك؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا عندما نقف أمام الحق سبحانه وتعالى بالدعاء، فعلينا أن نعلم أن الله حيي يستحي أن يرد يد عبد رفعت إليه صفرة. حيي، أنت بس تمد إيدك قدام الطلب بين يدي الله يستحي أن يردها صفرة. تستحضر هذا المعنى وأنت تدعو. سيدنا زكريا عندما وقف يدعو، الأسباب المادية ما كانتش موجودة. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. كل الأسباب تتجه أنه كيف سيأتيك الولد الآن، الشعر شاب والعظم ضعف
1: وهن
0: وتعب والمرأة كبيرة بالعمر ومحيطك اللي بتستنى منه يحمل راية الدعوة من وراك والرسالة لا يصلح. ثم تدعو رب العالمين فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، حتى تكتمل السلسلة ويكتمل السند. طيب كيف يدعو؟ هذه الآيات سيدي وإحنا في يوم عرفة يوم الدعاء تعلمنا أن ندعو الله بكل ما نريد، ولا نضع أمام قدرة الله العقبات التي تقف أمامها نحن. هاي إلنا، هذه العقبات أمامنا إحنا، هذا رجل ظالم صعب واقف بوجهي، هذا عليك أنت صعب، هالشغلة متعسرة مش عارف كيف بدي أحصلها عليك أنت، علي أنا وياك، علينا إحنا البشر. لكن عندما تدعو الله فتذكر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقديش بتكلفنا هالعبادة يا دكتور محمود؟ قديش بتكلفنا مصاري؟
1: لا بدون.
0: طب قديش بتكلفنا جهد؟
1: بدون جهد.
0: يعني قيام الليل في وقوف وفي تلاوة، والصيام في امتناع عن الطعام والشراب، الحج بدك تروح تحج وتبذل الزكاة طب الدعاء والذكر شو بكلفك؟ حرك
1: لا يحتاج
0: ولا شيء، وهو العبادة، لأنه الافتقار والانكسار. أيضا يا سيدي لا يغيب عنا مفتاح

0: إجابة الدعاء المذكور في سورة الأنبياء بعد أن ذكر الله الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وعلى رسولنا الصلاة والسلام، وذكر حالهم وحوائجهم من طلب الولد، من طلب رفع الضر، من طلب النصر، حوائجهم، وذكر إجابة حوائجهم، إجابة الحوائج، بيّن سبحانه وتعالى السر في الإجابة فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. معناها إذا شاف خير ما بيقول أستنى، المعروف صيد يا دكتورنا، المعروف صيد، هاي علمني إياها والدي الله يرحمه ويحسن إليه ويرحم والدينا جميعا ووالديك جميعا سيد الشيخ إبراهيم زيد الكيلاني، قال لي المعروف صيد، يعني الصيد يا دكتور إذا لاح قدامك ما بتقول استنى شوي أريح وأروح أجيبه،
1: فرصة
0: فرصة فرصة، الآن أنت بعرف فرصة، لا تقول على المغرب، لا تقول قبل المغرب ساعة بتفرق جوز تنعس وتنام، الآن فورا ابدأ،
1: يأتيك ما
0: ابدأ، نعم يأتيك ما يشغلك، يأتيك ما يريد، تتعب تصير عك عرض من عوارض الإنسانية المحضة، ابدأ فورا. يسارعون في الخيرات، وين شاف خير؟ قضاء حاجة عباد.
1: والشيطان يسوف أيضا،
0: الشيطان شغلته، الشيطان شغلته هو النفس، سوف
1: خليها آخر ساعة، ساعة
0: خليها آخر ساعة آخر ساعة تنعس وتنام، ممكن ممكن يأتيك شاغل، ممكن يجيك ضيوف تنشغل فيهم، هنيئا للي بيجي ضيوف، لكن سارع. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، سارع. الجنة مكتوب على طريقها وسارعوا وسابقوا، ما في يمشي شوي شوي، سارعوا
1: سابقوا
0: وسابقوا، هذه الأولى، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الثانية ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني أنا طامع بالعطاء خايف من الحرمان، وكانوا لنا خاشعين، وهاي مهمة جدا يا شيخ محمود، وكانوا لنا خاشعين. شو يعني كانوا لنا خاشعين؟ يعني كانوا معظمين لشعائر الله، وكانوا لنا خاشعين، يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى. لما يجي الأمر الإلهي أتعامل معه بالتعظيم. الآن أنا وإنت واللي بسمعنا كل واحد فينا له عند الله حاجة، إحنا بشر في شغلات تقلقنا في الحياة، إحنا بشر في شغلات بضايقيتنا شوي، بدناش تقول منكد علينا، بنقول منك بضايقيتنا شوي، واحد يشعر بظلم، واحد يشعر بحرمان، واحد يشعر بتضييق، واحد يشعر أنه اللي بده إياه مش مكمله، إحنا هاي عبارها طبيعتنا. ليش هاي الطبائع موجودة فينا؟ حتى نلجأ إلى قاضي الحوائج،
1: إلى الله تعالى.
0: أيوة. أما إذا ضلينا في دوامة الهم والغم والتفكير والقلق ما راح تنجز شيء. قف على باب قضي الحوائج، اشتغل اللي عليك كامل، وقف على باب الحوائج وادعه، فهذا يوم الدعاء، أسأل الله أن يستجيب منا ومنكم.
1: اللهم آمين. شكرا لكم فضيلة الدكتور، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.
0: اللهم آمين.
1: الطاعات. إذن يعني لابد دكتور من اغتنام هذه الساعات المتبقية.
0: نعم.
1: من هذا اليوم العظيم المبارك.
0: نعم سيدي.
1: يعني بشتى الأعمال، ومن أهمها وجلها كما أشرتم وبينتم في هذا.
0: نعم.
1: اللقاء الطيب.
0: نعم.
1: الدعاء.
0: نعم.
1: نسأل الله أن يتقبل من
0: اللهم
1: الجميع.
0: اللهم آمين. ولنا
1: سعداء يعني بصحبتكم فضيلة الدكتور، جزاكم الله خير وتقبل الله طاعتكم فضيلة الدكتور زيد الكيلاني أمين عام دائرة الإفتاء، شكرا لكم.
0: مرحبا بكم
1: وتقبل الله.
0: مرحبا بكم سيدي، وإحنا بأمركم ومعكم للساعة 2 إحنا سيدي. على بركة.
1: أكيد. الآن نعود إلى الاتصالات الهاتفية.
0: بسم الله.
1: نتلقى بعض الاتصالات.
0: بسم الله.
1: يعني
0: بسم الله سيدي.
1: ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: حياكم الله.
1: حياكم الله.
2: أول شيء أولا بدنا نقول الدكتور زيد الكيلاني وزيد إبراهيم الكيلاني، أنت عالم هذه الأمة، ونسأل الله أن تكون من العلماء.
0: نتعلم يا سيدي، الله يكرمك.
2: وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
0: سلام.
1: حياكم الله.
2: هذا المجتمع الذي حصلت به من سيد المفدى قائد المفدى عبد الله الثابت الحسين هو وسام تستحقه لما قدمت. وتقدم أولا لخدمة الدين ولحب القيادة والوطن، لأن حب القيادة والوطن هو من الإيمان ما نقوله وما قاله عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.

0: منا ومنكم جميعا يا رب.
1: آمين.
0: بنتي الأسبوع الماضي كانت عاملة على عملية ألف الجيوب.
2: سلامتها.
0: الله يسلمك. واليوم صايمة إن شاء الله تعالى. اللي هي حطت مناخيرها لازم تحط علاج مناخيرها يعني علاج قطرة يعني أنف بس ما هي مش رافعة رأسها وهي يعني واقفة يعني حيلها.
2: يعني قطرة أنف. قطرة بس ما بتدخل لجوه الأنف.
0: لا بس هي واقفة يعني هيك.
2: إذا ما دخلت لجوه الأنف ما بتفطر يا حجة.
0: بعدين بعدين
2: يعني هاي كيف لما أنت تستنشق. كيف الاستنشاق لا يدخل إلى جوفك ما بوصلش للجوف هذا بضله بالبداية الأنف هذا لا يفطر. اللي هو مثل ماء الوضوء مثل ماء أول الأنف لا يفطر لا ما بيفطر يا حجة هذا.
1: سلامات والله يتقبل إن شاء الله.
0: دعواتكم إنا يا
2: أخي. أهلين يا حجة.
1: حياكم الله.
2: يا مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك ولفضيلة الشيخ سيدنا.
2: حياك الله يا سيدي. يا مرحبا.
3: والله حبيت أستفسر عن شغلتين نقطتين بخص الحجة إذا سمحت.
1: تفضل.
3: الشغلة الأولى لما يعني بيجي أمر مثلا إنه للناس بشكل عام اللي بده حج انه لازم ما تكون حجيت او تحلف يمين انك انت ما حجيت.
2: نعم.
3: هل هذا الامر بيشمل الجميع من جميع المراتب تشمله انه يعني لازم انك ما تحج لانه مرات الواحد بيكون في القوات المسلحة كان مقدم للمسابقات الحج مثلا وحج في الجيش والان بحب مثلا حج يعني الواحد في انسان بحب فهل انه يعني بينطبق على الجميع ده
2: بينطبق على الجميع. نعم يا سيدي ما الان لانه
1: لم يسبق. نعم. لك اداء فريضه الحج
2: مطلقا.
1: نعم. لما بغض النظر
2: لانه اللي حلفك ما حلفك قال لك لم تحج مع وزاره الاوقاف قال لك لم تحج مطلقا فانت بالخيار.
3: طب انا فيش في ناس بعرفهم شايفهم
2: تسمح لي بس
3: تفضل.
2: انت بتعرض لزملائنا الكرام في وزاره الاوقاف واقع الحال وهم يعالجونه بالطريقة المثلى أما لا تعرض نفسك ليمين كاذبة حتى تقول أنا بدي أحج ما بيجوز حرام.
3: ماشي.
2: الثاني السؤال الثاني
3: الإشي الثاني اللي بروحه مثلا قبل الحج بشهرين وبظل قاعد مثلا في مكة وبحج هناك
2: بخالف. نحن بينا يا سيدي أكثر من مرة إنه في أحكام وتشريعات يجب أن تراعى خاصة عندما يكون الموضوع للمحافظة على النفس من التهلكة. إحنا رأينا كيف بعض الأرواح يعني نسأل الله لها الرحمة بعض الأشخاص توفاهم الله لأنه صار في إشكالية في التنفيذ ورحم الله الجميع وتقبلهم. فلا يجوز مخالفة القوانين والأنظمة الناظمة لعملية الحج للمحافظة على صحة الحجاج وأمان الحجاج.
3: إذا صار سيدنا الشيخ بدي سامحني إذا صار مثلا لا سمح الله حوادث ووفيات يؤثموا هذول اللي بيعملوا
2: أنا ما أنا حكيت لك أي شيء لا يجوز أن يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة.
3: وأنا بحب أركز على المسؤولين يعني المسؤولين بروحوا بيجوا كثير على الحج.
2: هاي دخلت بموضوع ثاني أنت عاد.
3: أيوة هذا هو اللي بدي
2: أنت دخلت أنا. بالموضوع الثالث وهذا ليس من شأن الفتاوى يا سيدي.
1: نعم. حياكم الله أخي الكريم.
2: الله يحفظكم يا مرحبا.
1: حياكم الله. ألو السلام عليكم.
2: لأنه هذا لا يعني هذا السؤال مع احترامي للسائل أنا كيف أجيبه أنا لا أعرف عن أي شيء يسألوني في مخالفة لا يجوز ما فيش مخالف عن أي شيء يسألوني. إحنا لم تكن هذه البرامج واحترامي وحبي له لعاية أني أنا بدي أسيء لفلان أو بدي أمدح فلان لا هذا لا يجوز حتى هذا نفسه لا يجوز لأنه أنت الآن الدكتور محمود الدروع كل سنة بيطلع حج طبيعة عمله بيطلع حج كل سنة ما الإثم الذي ارتكبه يجب عليه أن يخرج يجب عليه. واحد بتحايل وباخذ حق غيره بنقول له لا حرام اللي بتعمله
1: لا يجوز لا.
2: فلا يجوز أن, أن, أن, أن تعامل الناس بمعاملة واحدة بناء على أنه خرج إلى ذلك العمل أو لم يخرج إليه.
1: ونسأل الله أن ييسر
2: إن شاء الله
1: للجميع يا رب.
2: إن شاء الله نصير كل سنة ونحج زي ما دعا الشيخ قبل قليل سيدنا الشيخ مصطفى نخرج جميعا للحج بلطف الله ومنه وعافيته على أحسن حال.
1: آمين.
2: مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
4: ألو السلام عليكم دكتور يعطيك العافية.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
4: العام وأنتم بخير وتقبل الله طاعاتكم.
1: من نومكم صالح العام.
4: عندي سؤال دكتور أنا يعني شفته على التواصل الاجتماعي ما بعرف يعني هو.
1: تفضلي.
4: يعني هل صداع الرأس من علامات أهل الإيمان وأهل الجنة؟
1: صداع الرأس؟
4: نعم.
2: عند الاحتضار ولا بشكل

0: بشكل دائم يعني.
1: ما بعرف الصراحة يعني.
0: ماشي نجيب إن شاء الله.
1: يعطيك العافية.
2: حياكم الله.
0: أهلا
2: ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: تقبل الله منكم الطاعات.
2: من نومكم.
3: والله هو بس بدي أسأل عن التبرعات بالأضاحي على أي جهة إذا تكرمت، إذا بترد لنا.
2: عفوا،
3: التبرعات بالأضاحي لأهل غزة على أي جهة يعني؟ من
0: احنا
3: الجهة؟
0: احنا سيدي ما
2: الوقفية تستقبل دكتور أم
0: احنا
2: لا؟
0: ما استقبلنا أضاحي لأنه لا نستطيع أن نلتزم بشروطها. استقبلنا مساعدات إغاثية، منها اللحم، منها الطعام على وقفية خير الأردن. بارح سلمنا زملائنا الكرام في الهيئة مبلغ، وقلنا لهم أي شيء بيجي كمان يوزع أثناء العيد، ما في عندنا مشكلة، لكن ليس أضاحي.
3: طب نعم. لو بدنا نتبرع كيف يعني؟ عن طريق وقفية خير الأردن؟
2: نعم
0: نعم سيدي.
3: في رقم تليفون أو رقم حساب أو
0: هسه من هسه بنحكي لك كليك إن شاء الله.
2: خليك خليك معنا،
0: هسه بنعلن عن الكليك بعد شوي بإذن الله تعالى.
3: طيب
2: خليك معنا، تابعنا وسجل الرقم بعد قليل بإذن الله.
3: بإذن الله تعالى. شكرا،
2: حياكم الله.
0: الكليك يا سيدي.
2: تفضل دكتور.
0: 079
2: نعم
0: 88
2: نعم
0: 39
2: نعم
0: 444. طبعا احنا امبارح يعني سلمنا المبلغ، لكن احنا متفقون مع زملائنا الكرام في الهيئه انه اي شيء ياتي خلال هذه الايام الكريمه نبلغهم اولا باول لتزويدهم بذلك.
2: اذا رقم الكليك 079-88-39-444.
0: نعم سيدي.
2: دكتور الاخت السائله.
0: نعم.
2: الصداع.
0: هو الصداع بالنسبة للمحتضر، نعم يعني ورد في ذلك أنه ما يصيب المحتضر من صداع ومن حمى، هذه كلها من أسباب إن شاء الله رفع الدرجات. وأيضا ورد أنه الصداع والحمى في عدد من الآثار أنها بإذن الله كفارات ورفع درجات تنجي الإنسان من النيران، وهذه تطلق على جميع الأمراض. يعني سيدي المرض عموما الصداع ورد في أثر وورد في غيره، حتى الشوكة يشاكها ورد في ذلك أنها تكون له مغفرة لذنوبه، رفع لدرجاته. وفي ذلك الحديث حتى لا يزال يبتلى ويصبر ويمتحن ويصبر حتى يمشي على ظهر الأرض ما عليه من خطيئة، حتى يلقى الله ما في حساب وعتاب في مكافآت وعطايا. الله يتلطف فينا، لكن لا يسأل المؤمن المرض، ولكن يسأل الله العافية، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك العفو والعافية. المؤمن لا يسأل الله المرض. إذا صار شيء من الأمراض بيقول هذه إن شاء الله كفار الذنوب ورفع درجات، ويسأل الله العافية ويتداوى.
2: نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة. آمين. في الدين والدنيا والآخرة. آمين. معنا مشاركة. ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: حياكم الله.
4: الله يعطيكم العافية.
2: عفاكم الله.
4: اللهم صل على سيدنا محمد. بدي أسأل هسه بالنسبة للأضاحي اللي بالجمعيات الخيرية والتكيات، في بيعطونا خيارين، إما خارج الأردن أضاحي أو داخل الأردن، وبالنسبة للداخل الأردن بتكون غالية، فإحنا يعني حسب القدرة بنقدر نضحي اللي خارج الأردن، فهل تجوز؟
0: نعم سيدي، إحنا هذه المسألة يعني وضحناها ونؤكدها مرة ثانية، بدها مجموعة من الضوابط الشرعية. لا حرج في التضحية خارج المملكة شرعا، وتوزيع ذلك على المستحقين الفقراء، لأنها تأتي اللحوم بعد ذلك مبردة وتوزع ويعطى منها المضحي، لا حرج في ذلك. لكن هذا من ناحية الحكم بشكل عام، هذا من ناحية الحكم بشكل عام، وأنا يعني هنا لست في موطن الحكم على الجهة ألف والجهة باء هل تلتزم أم لا تلتزم. أما إذا واحد سيضحي خارج المملكة وستأتي له مبردة، فهذا يوجد عدد من الفتاوى في إباحة ذلك وجوازه. نعم.
2: جزاكم الله خير.
4: دكتور
2: إذا تكرمت فضيلتك الآن يعني نختم بهذه الجزئية. الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها وفيهن أحب إلى الله من هذه الأيام.
0: نعم.
2: العمل الصالح على الإطلاق.
0: نعم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص هذه الأيام بعبادة.
0: نعم.
2: معينة، ونحن أشرنا إلى يعني تخصيص هذا اليوم.
0: نعم.
2: يوم عرفة.
0: نعم.
2: اليوم.
0: نعم.
2: بالدعاء. أنا أريد أن أتحدث فقط، ونحن يعني نشاهد هذه المشاهد على الهواء مباشرة نسأل الله أن يسر الحج للجميع وأن أن يعودوا حجاج بيت الله الحرام بحج مبرور وذنب مشكور وسعي مشكور وأن يعودوا إلى ذويهم وأوطانهم بالسلامة إن شاء الله تعالى. نصف هذا المشهد دكتور، يعني للحاج وغير الحاج، مشهد مصغر من مشاهد
0: هذا المشهد مليء بالرسائل والرمزيات. وقبل أن أبدأ، كأنه الأخ الكريم ختم بكلمة قال أنه مش راح يجيني، ما في حرج، مقبولة، الله يتقبل منه ويوزعها، بده يوزعها كلها على الفقراء، بدهم يجيبوا له منها إشي، وزعها كلها، أراد أن يأخذها كلها، بس بده يتصدق بمقدار تقريبا نصف كيلو، من إحنا بنقول له لا خليهم كيلو اثنين كيلو، فلو ما إجا له منها شيء ما في حرج في ذلك، والله يتقبل منه، لكن برضو نحرص أن يكون عندنا أضاحي في بلدنا للمحتاجين هنا، هذا مهم جدا. ندخل في موضوعنا الأخير، الحج مليء بالرمزيات، إضافة إلى ما تفضلت به أنه مذكر بوقوفنا بين يدي الحق سبحانه وتعالى، بعبوديتنا المطلقة المجردة عن أي تمييز. فالحج فيه رسالة كبرى أيضا للأمة اليوم بما يحبه الله سبحانه وتعالى. عندما نجتمع على صعيد واحد بملابس واحدة بكلمة واحدة متجهين إلى الواحد الأحد سبحانه وتعالى، موجهين وجهنا إلى الله سبحانه وتعالى، قاصدين وجهه، طالبين رضوانه سبحانه وتعالى، هذا كله له رمزية، أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشعيرة لنكون بهذا الحال من الألفة والوحدة. إنما المؤمنون إخوة، يعني أنت بتطلع على الحجيج الآن، هذه الأعداد كلها في صعيد واحد في كلمة واحدة متوجهين للواحد الأحد، هذا يقول
2: اجتمعوا جميعا على لبيك اللهم لبيك،
0: هذا يقول لك هذا ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويريده منا، أن نكون على هذا الحال. وهذا يذكرنا جدا بأهلنا في فلسطين وبالمسجد الأقصى الأسير، نسأل الله أن يرزقنا صلاة فيه محررة مطهرة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن أخو المؤمن والمسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. واليوم نحن نفتخر ونعتز بحال الأمان والاطمئنان الذي يعيشه أهلنا الحجاج، ونسأل الله أن يكرم أهلنا في فلسطين وكل العالم الإسلامي بمثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذا، قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا، يعني هذا المسجد من اختصاصكم أيتها الأمة الإسلامية، هذا المسجد له صفة المسجدية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حتى نعلم يا دكتور محمود أن الأصوات التي تقول إن قضية الأقصى، إن قضية فلسطين قضية خاصة بأهلها، أصوات ناشزة خاطئة جاهلة، لا تعلم أن قضية فلسطين وقضية الأقصى هي قضية كل مسلم. شرفنا الله في هذا البلد المبارك بقيادة جلالة ملك البلاد يحفظه الله بالوصاية الهاشمية، كل زملائنا دكتور في المسجد الأقصى من أئمة، من قضاة، من حراس، من مؤذنين، من مفتين، هم تابعون للمملكة الأردنية الهاشمية
2: موظفون،
0: ونسأل الله الزيادة، هذا شيء من الواجب، ونسأل الله الزيادة. أهلنا في غزة يدعون لأهلهم في الأردن قيادة وشعبا، وهذا شيء من الواجب. الحج يذكرنا بوحدة الأمة، ويذكرنا بجرحنا النازف في فلسطين، ويذكرنا بواجبنا كأمة جميعا. نسأل الله أن يكرمنا بصلاة في المسجد الأقصى محررا مطهرا.
2: اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، أشكر باسمكم جميعا ضيف هذا اللقاء فضيلة الدكتور زيد الكيلاني أمين عام دائرة الإفتاء، شكرا لكم دكتور.
0: حياكم الله، مرحبا بكم، شكرا لكم،
2: نفع الله بكم، وكل عام وأنتم بخير،
0: وبكم تقبل الله جزاكم الله خيرا.
2: فاصل أيها الإخوة والأخوات إن شاء الله، ونعود في هذا الاستوديو المفتوح، ابقوا معنا.

الثانية تماما، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: جلالة الملك يرعى حفل عيد الاستقلال 80 في قصر الحسينية ويوجه كلمة للأردنيين. جلالة الملك ينعم على عدد من المؤسسات الوطنية والشخصيات الأردنية بأوسمة ملكية. الاحتفال بعيد الاستقلال 80 للمملكة حمل طابعا استثنائيا لما يمثله من رمزية وطنية كبيرة تجسد قيم الدولة الأردنية ومسيرتها التاريخية الحافلة بالإنجازات وقصص النجاح التي صنعها أبناء الوطن. حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم بعد أن قضوا يوم تروية في مشعر منى. عشرات من الشهداء والإصابات في قطاع غزة ولبنان جراء غارات إسرائيلية مكثفة. من العناوين للتفاصيل من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رعى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الحفل الذي أقيم في قصر الحسينية بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية بحضور جلالة الملك رانيا العبد الله وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. ولدى وصول جلالة الملك إلى موقع الحفل يرافقه الموكب الأحمر أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالته، فيما استعرض جلالته حرس الشرف الذي اصطف لتحيته وعزفت الموسيقى السلام الملكي. وحضر الحفل سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمة بنت عبد الله الثاني وسمو الأميرة رجوى الحسين إلى جانب عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات والسادة الأشراف وعدد من رؤساء السلطات. كما حضر الحفل كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وممثلون عن الفعاليات الشعبية والأحزاب والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني. وخلال الحفل ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين كلمة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة حملت رسائل وطنية عميقة أكدت مناعة الأردن واستقراره وقدرته على مواجهة التحديات والصمود في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مشددا على أهمية وحدة الأردنيين وتمسكهم بقيمهم وثوابتهم الوطنية في مواصلة مسيرة البناء والتقدم. وفيما يلي التسجيل الكامل لكلمة جلالة الملك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أهلي وعزوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من أرض لم تخذل أهلها يوما. أحييكم في ذكرى استقلال حاضر معنا نصونه أمانة وعهدا وميثاقا. 80 عاما والرهان معقود على شعب أصيل عتيد ثابت على مبادئه. وفي كل خطوة من هذه المسيرة كان الوطن لنا قبلة وملاذا. أبناء وبنات وطني العزيز، لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروسا في المنع والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه وواصل مسيرته الديمقراطية. وجنب اقتصاده آثار الأزمات. فهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهوى، يعتلي لسانه بأبشر جوابا سابقا للطلب، ويثق بأن أكتاف أبناء العراد لا تصغر. شعب الوفي، اليوم لا نحتفل فقط بما أنجزناه، بل بما نمتلك من قدر وقدرة. وليس الفخر غاياتنا، وإنما ترسيخ ثقتنا بهذا الوطن. فوطننا الذي صمد عبر العقود واثق الخطى مقدام لا يتردد. فالأردن يعرف نفسه ويعرف وجهه ويعرف خيراته، صقلته التحديات فزاد بأسا وثباتا. أبنائي وبناتي، أدرك أن الثقة لا تعني إنكار الصعاب أو تجاهلها، بل تعني مواجهتها بوعي ومسؤولية. هي اليقين بأن الطريق مهما طال أو اشتد لن يوقفنا عن العمل، وأننا في كل مرحلة قادرون على تجاوز أي شيء. هي الإيمان بأن ما ولد من رحم هذه البلاد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر. وبهذه الروح وبهذا اليقين نمضي معا متوكلين على الله نحو عقدنا التاسع من الاستقلال. نمضي أكثر إيماناً بأنفسنا وأكثر قدرة على صناعة مستقبل يليق بالأردن وأبنائه. وأقول لعائلتي الأردنية، بيننا عهد يحفظ في الصدور، الله أعلم به من كل قول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وحمل الاحتفال هذا العام طابعا استثنائيا

0: تمثله الذكرى 80 لاستقلال المملكة من رمزية وطنية كبيرة تجسد مسيرة عقود من الإنجاز والعطاء، وترسخ معاني الفخر والاعتزاز بتاريخ الأردن المجيد ومسيرته الحافلة بالنهضة والازدهار. متابعة في التقرير التالي.
1: في مشهد وطني مهيب يختزل 80 عقود من البناء والإنجاز، احتفل الأردنيون بالذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، مناسبة حملت هذا العام دلالات استثنائية جسدت مسيرة وطن صنع حضوره بثبات ورسخ مكانته بالوحدة والعزيمة والالتفاف حول قيادته الهاشمية. وجاء الاحتفال ليعكس صورة الأردن الحديثة، دولة تجمع بين أصالة التاريخ وروح المستقبل، وتؤكد قدرتها على مواصلة مسيرة التقدم رغم التحديات الإقليمية والمتغيرات المحيطة. الاحتفال هذا العام جاء بمشاركة واسعة من المواهب الأردنية التي أبدعت في مجالات الموسيقى والغناء والتصميم والفنون الأدائية، مقدمة لوحات فنية عكست الهوية الوطنية بروح عصرية تجمع بين الأصالة والتجديد. وتضمن الحفل إطلاق أغنية وطنية جديدة بعنوان يا بلادي، قدمت مفهوما حديثا للأغنية الوطنية وحملت رسالة محبة واعتزاز بالوطن، فيما شكلت فقرة المدلي مساحة للاحتفاء بالموروث الشعبي الأردني وأغاني الفلكلور التي ارتبطت بذاكرة الأردنيين من خلال إعادة تقديمها بأسلوب معاصر يستهدف الأجيال الجديدة. وفي ختام الحفل شمل التكريم الملكي عددا من الشخصيات والمبادرات الوطنية التي برزت في مجالات العمل العام والابتكار والريادة والعمل الإغاثي والصحافة والفنون والموسيقى والرياضة، إلى جانب مبادرات اجتماعية وخيرية كان لها أثر ملموس في خدمة المجتمع. وعلى صعيد التصميم، عكس مسرح احتفال الاستقلال 80 رؤية فنية ومعمارية استلهمت ملامح الهوية الأردنية وتاريخها الثقافي، واستوحى المسرح تصميمه من الخيمة البدوية التقليدية باعتبارها رمزا للكرم والضيافة وروح الجماعة، مع توظيف عناصر التطريز التقليدية بأسلوب معماري معاصر. كما استلهم التصميم تفاصيله من التضاريس الأردنية والتكوين العمراني لمدن مثل عمان والسلط من خلال السلالم المتدرجة والشرفات متعددة المستويات التي توزع عليها أعضاء الأوركسترا وجوقة الكورال. واستحضرت منصات الأوركسترا طابع المدرجات الرومانية التاريخية التي تعد جزءا من الموروث الثقافي الأردني عبر تشكيلات نصف دائرية تحاكي مقاعد تلك المدرجات الأثرية. وأحاط بالمسرح 8 أعمدة رمزية جسدت الذكرى 80 للاستقلال ونقشت عليها قيم وطنية تمثل هوية المجتمع الأردني، وهي الكرم، الوئام، التاريخ، النخوة، العز، السند، الكرم والعزيمة، لتشكل هذه الأعمدة ركائز رمزية وهيكلية للسرد البصري والفني للاحتفال.
0: وشهد الاحتفال عرضا مميزا لمجموعة من الفيديوهات الوثائقية والفنية التي جسدت قيم الدولة الأردنية ومسيرتها التاريخية الحافلة بالإنجازات، كما أبرزت قصص النجاح التي صنعها أبناء الوطن وعكست عمق الانتماء والارتباط الراسخ بين الأردنيين ووطنهم وقيادتهم الهاشمية. إلى التفاصيل.
2: افتتح الحفل بفيديو رمزي قصير جسد القيم التي تجمع الأردنيين، مستحضرا محطات من التاريخ الوطني وصورة الأردن الراسخة بثوابته وإنجازاته، في مشهد بصري عبر عن الاعتزاز بالهوية الوطنية وروح الانتماء. كما عرض فيلم وثائقي بعنوان تاريخ الاستقلال استعاد أبرز المحطات المفصلية في مسيرة الدولة الأردنية نحو الاستقلال، بدءا من خطاب جلالة الملك المؤسس عبد الله بن الحسين عند وصوله إلى عمان عام 1921، مرورا بمطالبات المجالس البلدية بالاستقلال والبيعة، وصولا إلى الخطاب التاريخي في قصر رغدان يوم 25 من أيار عام 1946، والذي أعلن فيه استقلال البلاد الأردنية. واختتم الفيلم بمشاهد من الاحتفالات الشعبية ووثيقة الاستقلال. وشهد الاحتفال عرض فيلم بعنوان الأردن بعيون أبنائه وبناته، قدم صورة وجدانية صادقة عن الوطن من خلال شهادات عفوية لأردنيين وأردنيات عبروا فيها عن حبهم للأردن وارتباطهم بذكرياتهم وتفاصيل حياتهم فيه، مؤكدا أن الانتماء للوطن شعور متجذر يعاش ويتوارث عبر الأجيال. وفي إطار الاحتفاء بالإنجاز الأردني، عرض فيديو خاص بالمكرمين سلط الضوء على قصص نجاح المؤسسات والشخصيات التي كرمها جلالة الملك عبد الله الثاني. وتميز الفيلم هذا العام بأسلوب إنساني مختلف، إذ تولى مقربون من المكرمين رواية تجاربهم معهم، مستعرضين الأثر الإيجابي الذي تركوه في حياة الأفراد والمجتمع، وفي دعم مسيرة التنمية والاستثمار بالإنسان ضمن مشاهد حملت مشاعر الفخر والامتنان.
0: وفي ختام الحفل، تفضل جلالة الملك بتكريم عدد من المؤسسات الوطنية والشخصيات الأردنية بمنحهم أوسمة ملكية تقديرا لعطائهم وجهودهم المتميزة في خدمة الوطن وتنمية المجتمع وإسهاماتهم البارزة في مختلف المجالات، تأكيدا على تقدير الدولة لكل من يترك أثرا إيجابيا في مسيرة البناء والإنجاز. شهدت المناسبة تكريم نخبة من الشخصيات والمؤسسات الأردنية التي كان لها أثر بارز في خدمة المجتمع والإنسان، كل في مجاله، تقديرا لعطائهم وإسهاماتهم المميزة. وشمل التكريم صندوق الأمان لمستقبل الأيتام لدوره الإنساني في دعم الأيتام وتمكينهم تعليميا ومهنيا بعد مغادرتهم دور الرعاية، إلى جانب جمعية البنوك في الأردن التي أسهمت في دعم مشاريع تنموية ومبادرات مجتمعية في قطاعي التعليم والصحة. كما تم تكريم مهند علي حجازي تقديرا لمسيرته القانونية وخبرته في مجال النزاهة والقانون الدولي الإنساني، ومشروع المدرسة البيئية الناطقة التابع لمدرسة الرجاء للصمي لتميزه في تمكين الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية وتعزيز الوعي البيئي لديهم. وشمل التكريم أيضا زيد إبراهيم الكيلاني لجهوده العلمية والدعوية، والأب يوسف فرانسيس ياسا لدوره الإنساني في رعاية الأيتام والفئات المحتاجة. وفي المجال الثقافي جرى تكريم هزاع ضامن البراري لإسهاماته الأدبية والثقافية، إلى جانب الحملة الأردنية للإغاثة التي قدمت جهودا إنسانية وإغاثية واسعة لدعم أهالي غزة. كما تم تكريم عمار ياسر خماش لإبداعه في العمارة البيئية وترميم المباني التراثية، وسهر عبد العفو العالول لدورها في تمكين المرأة الأردنية اقتصاديا وتعزيز حقوقها. وعلى الصعيد الإعلامي برز اسم جمانة وائل الكراتشي من خلال تغطيتها الدولية المؤثرة، فيما جرى تكريم أمجد فوزي مسعد لنجاحه الريادي العالمي في قطاع التكنولوجيا. كما شمل التكريم الموسيقي كريم باسم سعيد تقديرا لمسيرته الفنية، واللاعب محمد فائق الجعفري لإنجازاته الرياضية الدولية، إضافة إلى المنتخب الأردني لكرة القدم بعد تحقيقه إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى كأس العالم 2026، في تأكيد على تميز الكفاءات الأردنية في مختلف الميادين. هذا وشهدت مختلف محافظات المملكة احتفالات وطنية مهيبة بمناسبة عيد الاستقلال، تجلت فيها مشاعر الفرح والاعتزاز بالوطن ومنجزاته والفخر بقيادة الوطن الحكيمة التي تواصل مسيرة البناء والنهضة. كما شهدت سماء المملكة استعراضا جويا لطائرات سلاح الجو الملكي أثار مشاعر الفخر والاعتزاز بين المواطنين، في مشهد جسد هيبة الدولة الأردنية وكفاءة قواتها المسلحة الباسلة. وتواصلت مظاهر الاحتفال بعروض مباشرة للألعاب النارية التي زينت سماء المملكة، مضيفة أجواء من البهجة والفرح والسرور. احتفاء بعيد الاستقلال الثماني للمملكة الأردنية الهاشمية، دشنت بلدية عجلون الكبرى أكبر لوحة أرضية وطنية على مستوى المملكة. عن التفاصيل تحدثت مسؤولة قسم الإعلام في البلدية أماني الطوالبي لمندوبتنا إيمان حميسات فقالت:
3: تم تصميم هذه اللوحة الهندسية المميزة لتفترش الأرض بجانب قلعة عجلون التاريخية، بحيث راها زوار المحافظة بوضوح من الأعلى أثناء ركوبهم تلفريك عجلون. وتحتوي على اللوحة علم أردني كبير ممتد يجسد رمزية المناسبة، يعلو العلم الرقم 80 باللون الأخضر الملوكي ليرمز لثمانين سنة من الاستقلال، محاطا بالتاريخين 1946 و2026. تتزين اللوحة بالشعار الملكي وعبارات الفخر والاعتزاز المخطوطة بعناية، وتحيط باللوحة كاملة حدود مستوحاة من ألوان الشماغ الأردني الأحمر والأبيض.
0: بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم، بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تملأهم مشاعر الخشوع والسكينة وتغمرهم العناية الإلهية، وهم يلهجون بالدعاء والتلبية سائلين المولى عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار. ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، حيث يؤدون فيها صلاتي المغرب والعشاء، ويبيتون ليلتهم حتى فجر يوم غد العاشر من ذي الحجة، تآسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بات فيها وصلى الفجر. وللمزيد حول أوضاع الحجاج مع بعثتنا الإعلامية إلى الديار المقدسة.
4: في هذا اليوم العظيم يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات في الركن الأعظم من أركان الحج، حيث تتجلى معاني الرحمة والمغفرة، ويعلو صوت الدعاء والتضرع إلى الله تعالى. ويعيش الحجاج الأردنيون اليوم أجواء روحانية مفعمة بالسكينة وسط ترتيبات خدمية وصحية وتنظيمية وصفت بأنها من الأفضل خلال السنوات الأخيرة. أما ما يخص بأحوال الحجاج الأردنيين في يوم عرفة، تشير التقارير الواردة من بعثات الحج الأردنية إلى أن أوضاع الحجاج مطمئنة ومستقرة، وأنهم وصلوا إلى مشعر عرفات ضمن خطة تفويج منظمة تراعي راحتهم وسلامتهم. وقد أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخليل رئيس بعثات الحج الأردنية خلال جولته التفقدية في عرفات ومنى أن جميع الترتيبات جاهزة بالكامل لاستقبال الحجاج، وأن الخدمات هذا العام شهدت تحسينات نوعية مقارنة بالموسم السابق. كما عملت البعثات الأردنية بالتعاون مع الجهات السعودية على توفير خدمات متكاملة شملت خيم مكيفة بالكامل وتجهيزات خدمية متطورة في عرفات ومنى للتخفيف من آثار الحرارة المرتفعة، وتزويد كل حاج بحقيبة لوازم شخصية تشمل مظلة ومياه واحتياجات أساسية، إضافة إلى حقيبة لحصى الجمرات، أسرة قابلة للطي ومقاعد مريحة داخل المخيمات لضمان راحة الحجاج أثناء ساعات الانتظار الطويلة، خدمات إعاشة كاملة يتم إعداد الطعام فيها داخل المشاعر وتقديمه مباشرة للحجاج، إضافة إلى ثلاجات ومياه باردة داخل الخيام، مرافق صحية مجهزة وقريبة من مواقع الحجاج لتسهيل الحركة وتقليل الازدحام. كما أعلنت البعثة الطبية الأردنية جاهزيتها الكاملة لتقديم الرعاية الصحية في عرفات ومنى، حيث تعاملت منذ بداية الموسم مع أكثر من 3000 حالة وقدمت الرعاية اللازمة للحالات الطارئة. تمت عملية التصعيد إلى عرفات وفق برنامج زمني دقيق وعلى دفعات منظمة لتجنب الازدحام وضمان وصول الحجاج بسهولة ويسر، كما تتابع الفرق الإدارية والإرشادية أوضاع الحجاج ميدانيا وتقدم لهم التوجيهات المتعلقة بالمناسك خصوصا لكبار السن والمرضى. في هذا اليوم المبارك يعيش الحجاج الأردنيون لحظات إيمانية لا تنسى وسط خدمات متكاملة وجهود كبيرة تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والبعثات الأردنية والجهات السعودية لضمان أداء المناسك بكل راحة وطمأنينة.
0: أنهت بلدية الزرقاء استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك ضمن خطة لتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين، شملت تخصيص مواقع لذبح وبيع الأضاحي وتكثيف الجهود الرقابية والخدمية. رئيس بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان تحدث للزميلة حالة المعايطة حول ذلك فقال:
5: تم اختيار مجموعة من المواقع المحددة لتجميع البسطات المتفرقة.

0: كوميتمنت وضح في عده مواقع تخدم مختلف المناطق ال 12 في بلديه الزرقاء اللي تم تجميع كل منطقتين تقريبا باحد البسطات. تم وضع شروط للسلامه العامه، امنت البلديه ما يلزم من حاويات لغايات، سهل على المواطنين وضع مخلفات الذبح لتم نقلها مباشره للمكب ولا تمر بالمحطه التحويليه. تم وضع آليات لرش المناطق في الحظائر، والأهم من ذلك أنه تم تأمين مجموعة من الأطباء البيطريين لغاية السيطرة على ما يتم ذبحه والتأكد من سلامتها من ناحية استهلاك.
1: وفي المفرق قرر المجلس البلدي لبلدية المفرق الكبرى اتخاذ إجراءات متعلقة بخدمات المسلخ البلدي خلال فترة عيد الأضحى ضمن استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك. رئيس لجنة البلدية دكتور محمد خلف الفايز تحدث لمندوبتنا الهام السليم حول هذا الموضوع فقال:
2: مواقع الأضاحي تم اختيار موقعين في البلدية حسب رغبة اللي هو التاجر أو صاحب الحلال، ضمن شروط اشتراطات تم وضعها من قبل مديرية الصحة والبيئة بما يتعلق بالنظافة والذبح. راح يكون في دفع رسوم 100 دينار لكل حظيرة و200 دينار رسوم مستردة، هذول مقابل النظافة ومقابل يعني اشتراطات الصحة والبيئة فيها.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها بعد محاولة اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة. أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الحملة الأردنية عن الانتهاء من أعمال ترميم وتأهيل مدرسة جورة اللوت الحكومية جنوب قطاع غزة تزامنا مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال 80. وشملت أعمال التأهيل صيانة وترميم حرم المدرسة وإنشاء غرف صفية ومرافق صحية إلى جانب تجهيز المدرسة بمقاعد دراسية واحتياجات أساسية تسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر أمانا وكرامة للطلبة. وتضم المدرسة ما يقارب 2200 طالب وطالبة كانوا يواصلون تعليمهم وسط تحديات قاسية وضعف في البنية التحتية والمرافق الأساسية. وفي قطاع غزة حيث استشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون بقصف جوي إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس ومخيم المغازي في قطاع غزة، في حين حذر بيان صحفي صادر اليوم عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة إنسانية في ظل استمرار الحصار ومنع المساعدات. في لبنان استشهد 5 أشخاص وأصيب آخرون فجر اليوم جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت بلدة مشغرة في البقاع غربي شرقي لبنان في ظل تصعيد عسكري متواصل وتهديدات إسرائيلية بتوسيع نطاق العمليات العسكرية. وفي سياق التصعيد وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان عدد من القرى في النبطية والجنوب والبقاع طالبهم فيها بإخلاء منازلهم والابتعاد عنها، مما أدى إلى موجات نزوح جديدة خاصة في المناطق المحيطة بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ هجمات استهدفت مواقع إسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة، شملت تجمعات لجنود وآليات عسكرية باستخدام طائرات مسيرة انقضاضية وقذائف مدفعية. هذا وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي طلب من الجنود الذين سرحوا في الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية فورا. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن إسرائيل ستكثف عملياتها العسكرية في لبنان فيما تعمل الولايات المتحدة وإيران على إنجاز تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، حيث قال الحرس الثوري الإيراني اليوم إنه رصد طائرات معادية تدخل المجال الجوي الإيراني في منطقة الخليج، مضيفا أنه أسقط طائرة مسيرة من طراز MQ-9 مؤكدا حقه في الرد على أي انتهاكات أمريكية لوقف إطلاق النار. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها شنت هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب تحاول زرع ألغام، قائلة أنها تأتي لحماية قواتها من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية، ما يعرض وقف إطلاق النار الهش للخطر ويثير الشكوك بشأن احتمال إبرام اتفاق لإنهاء حرب إيران.

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنه يجب أن تكون المضائق مفتوحة. هذا ودعت الصين الأطراف المعنية بحرب إيران إلى الالتزام بوقف إطلاق النار. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ترتفع اليوم درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة الإخبارية، هذه إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يرعى حفل عيد الاستقلال 80 في قصر الحسينية ويوجه كلمة للأردنيين. جلالة الملك ينعم على عدد من المؤسسات الوطنية والشخصيات الأردنية بأوسمة ملكية. الاحتفال بعيد الاستقلال 80 للمملكة حمل طابعا استثنائيا لما يمثله من رمزية وطنية كبيرة تجسد قيم الدولة الأردنية ومسيرتها التاريخية الحافلة بالإنجازات وقصص النجاح التي صنعها أبناء الوطن. حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى. عشرات من الشهداء والإصابات في قطاع غزة ولبنان جراء غارات إسرائيلية مكثفة. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات الزميل وجدي نصراوين من الهندسة الإذاعية. في أمان الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الخير إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.
1: نتواصل مع حضراتكم إخوتي الكرام في هذا اليوم المفتوح وفي هذا الاستوديو المفتوح، نتحدث فيه عن يوم عرفة، خير أيام الدنيا، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام. مجددا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد الدعجة. فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله يا سيدي وبارك الله تعالى بك.
1: دكتور، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم العدو الأول للنفس وللإنسان في هذه الأيام دكتور، يعني الحاج في رمي الجمرات أو رمي الجمار وغير الحاج، كيف يمكن أن نتغلب على الشيطان؟ نسأل الله العفو ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بارك الله تعالى بكم يا سيدي، الله يجزيكم خير. نحن في الحج كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه البيهقي رحمه الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: لما أتى إبراهيم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسمع حصيات حتى ساخ في الأرض. ابن عباس رضي الله عنهما ماذا يقول؟ الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. أبو حامد الغزالي يقول في معنى ذلك أن رمي هذه الجمار هو عبارة عن عهد من الله عز وجل، عهد من المسلم الحاج مع الله عز وجل على أن يجعل الشيطان له عدوا كما أمره الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الشيطان له عدوا. لذلك لما يرمي هذا الأمر هو عبارة عن، ننظر إليه بأنه أمر يعني نظري، ولكنه في الحقيقة هو عبارة عن أمر عقدي، ومن خلال هذا الرمي وكأنه عهد من هذا الإنسان مع الله تعالى على معاداة هذا الشيطان كما أمر الله عز وجل، حيث قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فكم من الناس الذين أغواهم هذا الشيطان والعياذ بالله. لذلك التأكيد على هذا الأمر في حياة الإنسان المسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى عداوة الشيطان لما قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في الخطبة المعروفة: أما بعد أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك فيما تحقرون من أعمالكم. لذلك دكتور محمود بارك الله تعالى بكم، ينبغي على المسلم أن لا يحتقر عملا من الأعمال، أن لا يحتقر معصية ويقول هذه سهلة وهذه صغيرة، فإن هذه الصغيرة بعد أيام تصبح كبيرة، ويغوي الشيطان الإنسان بهذه الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. كذلك ما يكون من عصبيات بين الناس، ما يكون من خصومات، نسأل الله العافية، أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ييأس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن لم ييأس من التحريش بينهم. فنجد الغيبة والنميمة وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين، نجد الخصومات بين الأقارب، بين الجيران، بين الإخوة. فينبغي محاربة الشيطان بأن نبقى على العهد مع الله عز وجل أن أي شيء من هذه الخصومات أو من هذه الخلافات أو من هذه المعاصي نرجع عنها، نتوب إلى الله تبارك وتعالى منها، نستغفر الله عز وجل على ارتكابها. وحقيقة هذا ما يغيظ الشيطان.
1: إذا
2: نبتعد عن كل معصية من المعاصي، لأن كل معصية يقوم بها المسلم إنما يفرح لها الشيطان والعياذ بالله من قطيعة رحمه.
1: نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: نعم، من منع زكاة، من سب أو شتم أو أكل ميراث أو احتيال أو غش أو ظلم للنساء أو ظلم

0: دكتور، يعني بالعودة إلى حجة الوداع ولا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نتوقف عند حرمة الدماء والأموال. النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
1: نعم نعم، حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: أكد على جملة من الأمور، وأهم ما أكد عليه عليه الصلاة والسلام حرمة الدماء، وكما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم في كثير من الآيات القرآنية الكريمة التي تنهى الإنسان عن ارتكاب هذه الكبيرة العظيمة في حق أخيه الإنسان، وهي سفك دم الإنسان البريء. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. آيات كثيرة جدا تحذر من القتل عافانا الله تعالى وإياكم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد على حفظ النفس في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم الآمن هذا. وحقيقة حتى يبقى الإنسان على رهبة وخوف وخشية من الله عز وجل أن يسفك دما حراما، والنبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا المعنى العظيم دكتور محمود، حيث قال عليه الصلاة والسلام: يعني ما يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني المعنى أنه أنت بخير ما لم تسفك دما حراما، فإذا ما سفك الإنسان دما حراما فهذا والعياذ بالله يكون قد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر، بل يكاد يكون أعظم أبواب الكبائر على الإطلاق أن يسفك الدم الحرام والعياذ بالله. فهذا ما أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام من خلال تأكيده على جملة من الأمور في هذه الخطبة المشهورة، والتي حقيقة تعتبر ميثاق ودستور للأمة لو أخذت به، ولو حقيقة تتبعت آثار النبي عليه الصلاة والسلام وسننه لعشنا والله سعداء بما ترك لنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام من أحاديث ومن سنن ينبغي على الأمة أن لا تغفل عنها.
0: نعم.
1: بل ينبغي أن نفاخر الدنيا بأسرها بهذه الخطبة، وأن يهتم بها على مستوى العالم الإسلامي بأسره، ليري الآخر ماذا قدم الإسلام العظيم، ماذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام لكل الأمم والشعوب.
0: نعم.
1: وقد صفه الله تعالى بقدوة: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: جزاكم الله خير دكتور. دكتور، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم في حجته أشار إلى أهمية التمسك بكتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما.
1: به أبدا. نعم، كتابي
0: كتاب الله وسنتي. نعم
1: نعم، لذلك حقيقة الذكر: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري ذكر الله عز وجل ما أنزل الله تعالى في كتابه الكريم، وذكر الله تعالى كذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والمولى عز وجل أمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبطاعته أولا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا التأكيد حقيقة حتى تعلم الأمة، كذلك ننوه وننبه إلى هذه الهجمة الشرسة على سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان، حيث خرج علينا أناس لا يفقهون من العلم شيئا، ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويطعنون بها. ونحن نقول: هذه سنن النبي وهذه آثار النبي عليه الصلاة والسلام التي نفاخر بها الدنيا، وهذا هو دستور الإسلام مع القرآن العظيم. لذلك ينبغي حقيقة التأكيد على سنن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.

0: وعلى أهمية السنة وعلى أهمية حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة. لذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى ونحن نتحدث عن خطبة حجة الوداع وما فيها حقيقة من مواثيق وما فيها من عهود تخص الدماء والأموال وتخص النساء وتخص الأسرة وتخص حفظ العهود والمواثيق بل والأخوة الإنسانية التي أكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة. ثم يأتي آت كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمثال هؤلاء في هذا الزمن: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته أن يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما يسمون أنفسهم بالقرآنيين، فما وجدنا فيه أخذناه وما لم نجد فيه تركناه. وأي عقل هذا الذي يفكر مثل هذا التفكير؟ فهذا الذي يقول مثل هذا الكلام لو أرجعناه إلى القرآن لوجدنا بأن القرآن يأمر بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولكن دكتور محمود، هل نجد كم هي عدد ركعات الصلاة؟ فجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا هذا من خلال السنة النبوية الشريفة، وأمر الله عز وجل كذلك بإخراج الزكاة. ولكن كيف نخرج هذه الزكاة؟ ما هي أنصبتها؟ ما هو نصاب زكاة النقدين الذهب والفضة؟ ما هي زكاة الزروع والثمار؟ ما هي زكاة المواشي؟ فهذا كله وضحه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الحج، ونحن الآن اليوم نعيش فريضة الحج، هذه الفريضة العظيمة بكل تفصيلاتها من خلال أيام متواصلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم، وبين لنا هذه التفصيلات المختلفة. بين لنا الحج عرفة، ومتى يدرك الإنسان الحج، وماذا يفعل الحاج، وأنواع الحج من قران ومن إفراد ومن تمتع. فهذا كله بيانات السنة النبوية الشريفة. فنحن نقول لهؤلاء: لو أردنا أن نأخذ بما تقولون أو أخذ الأمة بما تقولون لكفر الناس ولخرجوا من دين الله أفواجا، لأنهم حينئذ لن يصلوا ولن يصوموا ولن يحجوا ولن يعتمروا ولن يزكوا، لأن ذلك كله ورد تفصيلا في سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
1: جزاكم الله خير دكتور.
0: إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم يعني بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعض عليها بالنواجد، وتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. لذلك يعني ينبغي على الأمة أن تتنبه لأمثال هؤلاء الذين يريدون إخراج أمة محمد عليه الصلاة والسلام من دينها، والذين يريدون إضلال الناس بمثل هذه المقولات التي لا تصمد أمام العقول المتزنة وأمام الفطر السوية السليمة وأمام يعني أقل من تعلم أدوات وأبجديات العلم من أطفال المسلمين.
1: جزاكم الله خير دكتور. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أوصى بالنساء، يعني من خلال قوله: واستوصوا بالنساء خيرا.
0: بارك الله تعالى بكم. حقيقة يعني نحن من خلال ما نرى الآن، يعني ولا أعمم أنا حقيقة، ولكن كثرة حالات الطلاق دكتور محمود بارك الله تعالى بكم تشير إلى خلل مع كل أسف يعني دخل على البيوت. ما هو هذا الخلل؟ ينبغي أن نراجع أنفسنا، وينبغي أن نتوقف مليا يعني مع يعني هذا الخلل الذي دخل على بيوتنا. أشار النبي عليه الصلاة والسلام يعني ابتداء إلى ما ينبغي أن يكون عليه الناس من حسن الاختيار، والمرأة تختار على أساس الدين والرجل يختار على أساس الدين، بحيث لا يكون من خلال مؤسسة الزواج نفسها ومن خلال هذا الاختيار إنما نبذر يعني بذور الفرقة بعد ذلك بين الزوجين، وهذا الأمر الذي يصل إلى الطلاق. وهذا ليس سرا حقيقة، كثرة حالات الطلاق الآن في الناس. لذلك ننوه إلى هذا الأمر، فاظفر بذات الدين ترمت يداك.
1: إذا جاءكم من ترضون دينه وأخوه الوقت،
0: نعم، فزوجوه. كذلك أن يعرف كل من الزوجين ما له وما عليه، هذا من الأهمية بمكان. الله عز وجل خاطب الرجال وقال وعاشروهن بالمعروف، والمعروف كلمة تشمل كل خير وكل كلمة حسنة وكل معاملة طيبة وكل فعل حميد يتعامل به الرجل مع زوجته أو المرأة مع زوجها. وعاشرون بالمعروف، أحيانا قد يظهر للرجل من أخلاق المرأة ما لا يعجبه، لا نقول ما يتعلق بالأخلاق التي تتعلق بالحرام والحلال، لا، وإنما ما يكون من جبلة خلق الإنسان، لربما تكون يعني سريعة الغضب، لربما يعني يحصل منها هذا الأمر تجاه هذا الزوج، أو أنها لا تصبر على الزوج. أحيانا إنسان يفطر على بعض الأمور الأخلاق الفطرية، كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأشج ابن عبد القيس إن فيك
1: خصلتان،
0: نعم، يحبهم الله ورسوله، قال خصلتان تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله.
1: الحلم والأنا، نعم
0: نعم، حليم بطبيعته، يعني رفيق، يعني في حياته رفق. ونشير إلى هذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. لربما إذن فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا. حقيقة يعني نحن نشير هنا إلى أن لنقل ما أريده من الزوجة أو ما تريده الزوجة من الزوج ينبغي أن يكون يعني بنسب مثالية، أما أو بنسب متوازنة. أما المثالية المطلقة التي يريدها يعني الزوج في الزوجة هذا غير موجود، أو العكس الزوجة في الزوج هذا غير موجود. هذه المثالية المطلقة التي يتصور الإنسان في خياله في زوج المستقبل أو زوجة المستقبل، فنحن بشر لنا أخطاء وكلنا يؤخذ من كلامه ورد عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أين صبر الزوجة على الزوج وأين صبر الزوج على الزوجة؟ الآن نجد سرعة الغضب، سرعة الطلاق، يقولها أنت طالق في المرة الأولى والثانية والثالثة، وقد يطلقها بالثلاث مرة واحدة جملة واحدة، ثم يذهب إلى المشايخ ويسأل ويستفتي ثم يعود ويعود. لا، الحياة الزوجية لا تكون كذلك، هذه عبارة عن حياة يعني ليس هي الحياة التي أشار إليها المولى عز وجل لما قالوا من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالبيت يسمى منزل ويسمى بيت ويسمى سكن، ولكن إذا كان هذا المنزل يفتقد إلى السكن فلا يسمى سكن، لأن السكن معناه السكينة والطمأنينة والأمان. وامرأة مصلة عليها سيف الطلاق ليل نهار، كيف أن يكون لها هذا البيت يعني سكينة، وكيف يعني تنتظر المودة من هذا الزوج وجعل بينكم مودة ورحمة؟ أين المودة وأين الرحمة وأين نحن من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد أشار ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم، وهو الذي أمرنا أن نصبر على زوجاتنا كما أشار عليه الصلاة في حجة الوداع. أما بعد أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا. دوما أنا أقول لو أخذنا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عناوين في حياتنا، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب لشقيقتك الخير وأن يعاملها زوجها بإحسان، خالتك، عمتك، ابنة أخيك، ابنة أختك، والدتك يعاملها يعني والدك بالإحسان، تحب ذلك. أنت بالمقابل عامل زوجتك بما تحب أن تعامل به إحدى محارمك. وهذا العنوان ينبغي أن يكون أمام كل زوج يتق الله تبارك وتعالى في زوجته.
1: جزاكم الله خير يا
0: دكتور. ألا يسبها ألا يمنعها من أهلها، ألا يهددها بالطلاق. فهذا من المعاملة بالمعروف والمعاشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها.
1: جزاكم الله خير.
0: الأزواج يعني دوما يتذكرون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم
0: الكريمة في حسن المعاملة والملاطفة مع الزوجة، وكذلك معاملة الزوجة مع الزوج.
1: نعم. أيضا دكتور، يعني مبدأ مهم أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، أشار إلى مبدأ المساواة بين الناس، فقال لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. مبدأ المساواة دكتور.
0: نعم يا سيدي الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي أكرمنا بهذا القرآن وأكرمنا بهذا النبي الذي جعله الله تعالى رحمة للعالمين. الله عز وجل في القرآن الكريم قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذا البشر على اختلاف ألوانه وألسنته وأعراقه إنما بثوا من رجل وامرأة، هذا أصل الخلق كل الخلق.
1: نعم.
0: فعلى ماذا يتكبر الناس على بعضهم البعض ويتعالى بعضهم على بعض ويحتقر بعضهم بعضا؟
1: كلكم لآدم وآدم من تراب.
0: نعم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لذلك دكتور محمود النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا المعنى العظيم أيها الناس، ما قال أيها المسلمون، أيها الناس كل الناس بلا استثناء، المؤمن والكافر، البر والفاجر، على اختلاف البلدان والمساحات الجغرافية واختلاف الدول والأموم أو الأمم والشعوب التي نراها، أيها الناس كلهم ناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى. لذلك الناس إذا أرادوا أن يتفاضلوا بالأنساب وبالأعراق وبالبلدان وبالأقاليم فإن نسب الله تبارك وتعالى التقوى. لذلك في الحديث القدسي يا عبادي إني وضعت نسبا ووضعتم نسبا، ما هو نسب الله؟ نسب الله تعالى التقوى. فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان، فاليوم أرفع نسبي نسب الله التقوى، ولن يفوز يوم القيامة بالجنة إلا أهل التقوى والصلاح، ولن يكون أهل الجنة إلا من عبد الله وأطاع الله. والله عز وجل يوم القيامة لا يحاسب الناس على ألوانهم ولا أعراقهم ولا على بلدانهم ولا على عشائرهم ولا على قبائلهم، وإنما يحاسب الناس بأعمالهم. فوضعت نسبا ووضعت نسبا، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم. يا فلان ابن فلان، هل أغنى عنك أنك لو أطعت الله ورسوله وقد يكون نسيبا وقد يكون يعني منسوبا وقد يكون من عوائل كذا وكذا وعشائر كذا وكذا لا، وإنما نسب الله تعالى التقوى. وهذا ما يؤكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. لذلك الله عز وجل يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة ميتة فإذا أنزلنا عليها الماء

0: اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. نحن تراب ونعود الى التراب ونتحلل الى عناصر التراب ثم نبعث يوم القيامه، فإما إلى جنة وإما إلى نار.
1: نسأل الله أن نكون جميعا من أهل الجنة،
0: ولا إلى عشيرة ولا إلى قبيلة ولا إلى لون ولا إلى طول جسم ولا إلى قصره.
1: جزاكم الله خير.
0: إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم.
1: جزاكم الله خير دكتور. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في يعني خطبته حذر من الربا وأشار إلى أن ربا الجاهلية موضوع دكتور.
0: لا شك يا سيدي، لأن الربا والعياذ بالله يعني من أكبر الجرائم الاقتصادية التي يرتكبها الحق البشر في حق البشر، والله تبارك وتعالى أشار إلى الربا وأحل الله البيعة وحرم الربا، فمن جاء موعظة ربي فانتهى فله ما سلف، ومن عاد وأمره إلى الله من عاد فهناك أصحاب النار فيها خالد، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، لأن الربا عبارة عن طريقة في جلب المال وفي الانتفاع بالمال بغير وجه حق، وهو عبارة عن نماء للمال بدون تعب وبدون جهد، وهو عبارة عن امتصاص لدماء الفقراء واستغلال لحاجاتهم واستثمار للفرص السانحة أمام هذا المرابي الجشع الذي يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل. لذلك جاءت الآية القرآنية الكريمة مباشرة وأحل الله البيع وحرم الربا، والربا كان موجود في الجاهلية دكتور بارك الله تعالى بكم.
1: لا.
0: الرجل يرابي ويزيد وتتضخم ثروته وذاك لا يستطيع السداد، ثم بعد ذلك كما كان يصنع المرابون يعني في البداية أموال قليلة ثم قليلة ثم تتسع دائرة هذه الأموال بأيديهم حتى بالنهاية يأخذ مزارع الناس وأراضي الناس، وحتى لا يبقى للناس رزقا يحتاجون منه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حرب الربا، ولكن انظر الدكتور محمود بارك الله تعالى بكم إلى دقة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، وأنه بدأ بربا عمه العباس.
1: نعم.
0: لماذا؟ حتى يكون أول من يبدأ به أقاربه عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يقول قائل انظر إلى محمد حرم الربا ثم ترك ربا أقاربه، ترك
1: أباحه لأقاربه. نعم
0: نعم. لذلك هو بدأ بربا عمه العباس، وإن ربا الجاهلية موضوع أي لا قيمة له، وهو تالف هالك لا يطالب من راب مع الناس بهذه الأموال لأنها بالأصل مال حرام، وإن ربا الجاهلية موضوع كما قال عليه الصلاة والسلام ولكم رؤوس أموالكم، كما قال الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن أول ربا أضعه ربا عمي العباس ابن عبد المطلب من أجل أن يوقف النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجريمة الاقتصادية التي تأكل أموال الناس بالباطل وتدعو الناس فقراء يسأل بعضهم بعضا ولا يجد بعضهم ما يتصدق به على بعض، والمرابي هذا تتضخم ثروته ويتضخم ماله وتتضخم مشاريعه على حساب أموال هؤلاء الناس الفقراء.
1: نعم. يعني إخوة الكرام، عندما نتحدث عن حجة الوداع نقف أمام مشهد من أعظم مشاهد التاريخ الإسلامي، حين اجتمع المسلمون حول النبي صلى الله عليه وسلم في حجته يستمعون إلى كلمات لم تكن مجرد خطبة عامرة، بل كانت دستور رحمة وعدل وإنسانية للأمة. إلى قيام الساعة. في ذلك الموقف العظيم لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصفتهم قبائل أو أعراف أو ألوان، بل جمعهم تحت راية الإنسانية والإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم المساواة، ورسخ حرمة الدماء والأموال والأعراض، وأوصى بالنساء خيرا، وأعاد بناء القلوب على التقوى لا على التفاخر. والتعالي حجة الوداع لم تكن وداع حج فقط، بل كانت وداع نبي لأمته يترك لها آخر الوصايا وأعظم الأمانات. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إن الدين ليس شعائر تؤدى فحسب، بل أخلاق تعاش، ورحمة تنشر، وعدل يقام بين الناس. اليوم نحن نستحضر تلك الكلمات المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوج أن نكون إلى أن نعيد هذه معاني حجة الوداع إلى واقعنا، في بيوتنا، في علاقاتنا، في خطاباتنا، في تعاملنا مع الناس. أن نحفظ الأمانات، نصون الحقوق، نجعل من الرحمة لغة للحياة. دكتور، يعني هي نقاط كثيرة، احنا توقفنا كثيرة، مبادئ كثيرة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، احنا توقفنا عند بعضها، وبإذن تعالى يعني في الساعات القادمة نتوقف عند البعض الآخر. لكن يعني أريد أن أختم معك دكتور، في كل ساعة نحن نؤكد نتحدث عن الدعاء، وفي كل ساعة نعود إلى الدعاء. يعني الآن سويعات بقي دكتور لانتهاء وغروب شمس، يعني انتهاء يوم عرفة وغروب شمس هذا اليوم. أهمية اغتنام هذه السويعات أو الساعات المتبقية في الدعاء، لأن خير الدعاء دعاء عرفة. نعم دكتور،
0: بارك الله تعالى بكم يا سيدي. حقيقة إشارة النبي عليه السلام إلى الدعاء في هذا اليوم المبارك، بل وكما أشرنا فيما سبق بأنه ضمن آيات الحج نجد أن الله عز وجل ذكر في مجمل وفي نهاية هذه الآيات: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لذلك لو الحاج ذكر هذا الدعاء في أغلب المشاعر فإن هذا الدعاء يكفيه بإذن الله تعالى لو أراد أن يقتصر. ونحن نكثر من هذا الدعاء في هذا اليوم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهو دعاء شامل جامع كما أشار المولى سبحانه وتعالى.
1: وحديث النبي أيضا دكتور: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله.
0: لا إله إلا الله، والإكثار وهنا
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: وهنا نجمع بين التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى ودعاء المولى عز وجل. في سورة البقرة كذلك بعد أن ذكر الله تعالى آيات الصيام ذكر بعد هذه الآيات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا الدعاء وفي الأزمنة الفاضلة منها ما يكون في الحج ومنها ما يكون في رمضان وعلى الأخص عند الفطر كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام: فإن للصائم دعوة لا ترد. كذلك ساعة الإجابة يوم الجمعة وفي الثلث الأخير من الليل، ولكن هذا اليوم يوم عرفة الدعاء فيه مفتوح دكتور محمود بارك الله تعالى بكم، ولم يقتصر على ساعة بعينها، وإنما من طلوع فجر هذا اليوم إلى غروبه ينبغي على المسلم ألا يبخل على نفسه بالدعاء، وأن يدعو الله تبارك وتعالى بما شاء، بما يحقق

0: له النفع ليشهدوا منافع لهم، والمنافع تشمل الحاج وغير الحاج. الحاج يرجع كيوم ولدته أمه، وغير الحاج أن يشارك الحاج بما ذكرنا من ذكر، من استغفار، من دعاء، من صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير لله عز وجل في هذه الأيام العظيمة، حيث قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانك والأبتر. لذلك كذلك يتقرب الله تعالى في يوم النحر بالأضحية، ويأتي هذا يعني كذلك أوانه، وما يتشبه به مع الحاج من عدم قلم الظفر وقص الشعر. فنحن نشارك الحاج كذلك في هذا اليوم بالدعاء،
1: ندعو الله دكتور، ونحن موقنون بالإجابة، لكن بالإجابة مع شروط يعني توفر
0: مع الشروط، فإني قال فليستجيبوا لي يعني شروط
1: أداب وشروط الدعاء. قبول الدعوة والدعاء، نعم
0: الابتعاد عن أكل الحرام، الابتعاد عن الظلم، ألا يدعو بظلم ولا قطيعة رحم، ألا يأكل الحرام كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يا أيها الذين، وقال وأمر كذلك الرسل بأن يأكلوا من الطيبات. لذلك يعني ثم أشار النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ويمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب له. لذلك الإنسان لابد أن ينتبه أنه إذا ما أراد أن يكون مستجاب الدعوة أن يبتعد عن الحرام، أن لا يحلف أيمان كاذبة في بيعه وشرائه، أن لا يغش المسلمين في البيع والشراء، أن لا يغشهم في العمل بغض النظر عن هذا العمل، أن يخلص في هذا العمل، لأنه إذا لم يخلص في هذا العمل وغش هذا العمل أكل حرامه والعياذ بالله، ثم يأتي يريد أن يدعو الله عز وجل في مثل هذا اليوم المبارك، لو دعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو مقيم على الحرام فأنا يستجاب له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قريب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة.
1: والله يستحي أن يرد أيضا يعني
0: نعم العبد يدي العبد سفرا خائبتين، نعم إذا ما رفع كف الضراعة الله عز وجل، إما أن يستجيب دعاه مباشرة، وهذا والله والحمد لله رب العالمين يعني يحصل مع المسلم كثيرا، يدعو الله عز وجل فيستجيب الله تعالى دعاه فيما يحب ويصرف عنه ما يبغض، وهذا كثير، أو أن يؤجل إجابة الدعوة إلى وقت مناسب لهذا العبد، أو أنه لا يستجيب دعاه ويصرف عنه من السوء مثل هذا الدعاء، يعني ربما تبنى أن أو دع الله عز وجل أن يتحقق له أمرا معينا، فإذا ما تحقق هذا الأمر، تزوج من فلانة أو عمل في القطاع الفلاني، فقد يترتب على زواج من فلانة هذا أنه قد يطلقها، فلا يستجيب الله تعالى دعاءه أو هذا العمل، فيكون هذا العمل منفذ إلى الحرام والعياذ بالله، فالله عز وجل يصرف عنه هذا العمل، يقول: اللهم استجاب دعائي. لا، الله استجاب دعاك بأن صرف عنك السوء ثم ادخر لك هذا الدعاء. دكتور محمود، ينبغي أن يتنبه الناس إلى أن الدعاء بحد ذاته عبادة، استجيب الدعاء أم لم يستجب هذا الدعاء،
1: نعم.
0: بمجرد ما رفعت يديك وقلت: يا الله يا رب، ودعوت الله، أنت في عبادة، تؤجر على هذه العبادة. الآن ما يتحقق بعد ذلك من إجابة الدعاء هذا بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه وإحسانه، أن يستجيب مباشرة، أن لا يستجيب لأنه يترتب على هذا الدعاء سوء، والله تعالى يحبك ولا يريد أن يحقق لك هذا الدعاء، يصرف عنك من الشر ما لأنك دعوته بأمر معين، فيصرف عنك من الشر بمثل هذا الدعاء، أو أن يحقق الله تعالى الدعاء في وقت آخر، لأن هذا الوقت لو استجاب الله تعالى لك الدعاء لا يتحقق لك
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور،
0: وأن يكون هذا مدخر لك عند الله تعالى يوم القيامة.
1: نسأل الله أن يتقبل منا الدعاء
0: في هذا اليوم. بارك
1: جزاكم الله خير دكتور. إذن إخوتي الكرام، نحن ساعات وأوقات قليلة تفصلنا عن غروب شمس هذا اليوم الطيب المبارك، ألا لابد من اغتنام ما تبقى من هذه الأوقات بالدعاء وصالح الأعمال الطيبة. نقف إخوتي الكرام عند يوم ليس ككل الأيام، يوم تتنزل فيه الرحمات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدعوات إلى الله تعالى، يوم عرفة، اليوم الذي يجتمع فيه الحجيج على صعيد واحد بلباس واحد وقلوب متجهة إلى الله وحده، لا فرق بين غني وفقير ولا قوي وضعيف إلا بما في القلوب من صدق وإخلاص وتقوى. يوم عرفة ليس للحاج وحده، بل هو موسم رحمة لكل مسلم أينما كان، يوم تفتح فيه أبواب السماء، يستحب فيه الدعاء والذكر، فيه قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فيا من أثقلتك الهموم، ويا من أرهقك التعب، ويا من تبحث عن بداية جديدة، تبحث عن السعادة، اجعل لك في هذا اليوم دعوة لا تنقطع واستغفار لا يتوقف وقلبا حاضرا بين يدي الله تعالى في يوم عرفة. إخوتي الكرام، نتذكر أن أعظم ما يجمع الأمة هو التوحيد، وأن الطريق إلى الله تعالى يبدأ بتوبة صادقة وقلب سليم وعمل خالص. هو يوم مراجعة للنفس ومصالحة مع الله تعالى، فرصة قد لا تتكرر، فطوبى لمن اغتنم هذا اليوم وربح فيه رضوان الله تعالى. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المقبولين، وأن يرزقنا دعوة لا ترد، وذنبا مغفورا، وقلبا مطمئنا، وحجا مبرورا، وسعيا مشكورا لكل حاج. إخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا مع فضيلة عالمنا الجليل وضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد الدعاجة. شكرا لكم فضيلة الدكتور، ونفع الله بكم،
0: تبارك الله تعالى بكم وجزاكم الله تعالى كل خير،
1: حياكم الله وتقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير. حياكم الله دكتور. إذن الآن نبقى مع تلبية الحجاج.
2: لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لله

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد

إليه، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك

بين إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.

والنعمة لك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك.

خير إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد

إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الصلاة والسلام على من أرسلته رحمة للعالمين، الصلاة والسلام على من قال خذوا عني مناسككم، وكأن المعنى يقول خذوا عني كيف يقف القلب أمام الله.
1: لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك الله.
2: مستمعينا في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذا اليوم العظيم، نحييكم نرحب بكم في هذه الدقائق الطيبة من برنامج أذن خير في حلقة خاصة عن جلال يوم عرفة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: إخوتي الكرام، يقول تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ما أعجب الابتلاء، إذ جعله الله أول عنوان لقصة إبراهيم. لماذا؟ لأنه هو من يكشف ثقوبنا، لكنه سرعان ما يخيط فتوق الروح، فالله يبتلي ليهذب ولا يبتلي.

ليعذب. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، تلك الكلمات والتضحيات صارت خيوطا نسجت له بها بردة الإمامة فأتمهن. ترتعش الكلمات جلالا، فهذه شهادة الله لإبراهيم عليه وعلى رسولنا أتم الصلاة والتسليم. لقد كان عمر إبراهيم مثل صلاة توضأ لها بماء الاستسلام، عمره كان آية، إن إبراهيم كان أمة، عمره كان معنى، ولقد اصطفيناه في الدنيا، عمره كان دليلا على، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، عمره كان نهجا، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين.

0: ويقينا أن تلك الكلمات التي امتحنت فيها يا إبراهيم هي التي بلغت بكلماتك المدى حتى صار لها أبد الدهر خلود الصدى. وتتكرر الشهادة من الله وإبراهيم الذي وفى. وقفت يا إبراهيم في عرفة وعلمك جبريل مناسك الحج. في عرفة كان الإيذان بأن تؤذن بالناس في الحج. وفي حجة الوداع أتم النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه تصحيح المناسك وطهر الكعبة من الأصنام ومنع الطواف والناس عراه بعدما حرفت في الجاهلية، فأرسى صلوات ربي وسلامه عليه مناسك الحج على التوحيد الخالص إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
1: لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم.
0: مستمعينا، نكمل حديث الروح والقلب في هذا اليوم العظيم في رحلة البحث عن القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ضيفنا في هذه الحلقة الطيبة فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله دكتور، تقبل الله الطاعات، كل عام وأنتم بخير.
2: حياكم الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم وجميع المسلمين بخير وصحة وعافية وقبول يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. دكتور مرزوق، حديثنا اليوم سيكون حديث القلب والعين والدم، حديث الانكشاف والضعف أمام الله، حديث القلب الذي يتفتق من البكاء قبل العين، ونحن نقف أمام الله نخبره بحالنا وهو الذي لا يخفى عليه شيء، نذهب إليه بانكسارنا بذنوبنا بخطايانا. في لحظة انكسار تعلي المقام، ولنا في رسول الله أسوة ولنا في سيدنا إبراهيم قصة. فإبراهيم بداية الدمع القديم الذي بكى وهو يهاجر، صبر وهو يؤمر بالذبح، ووقف وهو يلقى في النار. كان كل امتحان ينتزع منه شيئا ليثبت مكانه شيئا أعظم. فقدمه قدم صدق لا تتلكى حتى صارت قصته أول دمعة في طريق عرفة. حدثنا دكتور مرزوق عن القلب السليم، عن ارتباطه بسيدنا إبراهيم، وكيف رب الله سيدنا إبراهيم بابتلاءات، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين والذاكرين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشكركم أختي الكريمة شكرا جزيلا أن أكون ضيفا في هذا اليوم المبارك لنتكلم عن عرفة، ذلكم اليوم المشهود الذي أقسم الله عز وجل به في كتابه، وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم مكانته وقيمته. فهو يوم تتغير فيه موازين الدنيا بأسرها، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ليباهي بحجاج بيته الحرام الملائكة، يقول انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد

غفرت له. هذا اليوم العظيم يوم عرفة يوم تجيش فيه الخواطر وتشرئب فيه الأعناق لترى شيئا مما أعطاه الله عز وجل لعباده الصادقين المخلصين من لدن آدم عليه السلام وحتى يومنا هذا كما جاء عن رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. القلب السليم هو الشيء الذي يجب على الإنسان أن يبحث عنه حتى يصل إلى النجاة وإلى السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل بآية هي أشبه ما تكون بالحكم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالذي لا يملك قلبا سليما في هذه الدنيا يعرف به ربه سبحانه وتعالى ويرحم به خلق الله عز وجل لا ينفعه شيء يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. في يوم عرفة القلوب تتوجه إلى الله عز وجل بصدق وضعف وانكسار وبشوق عظيم وبأمل كبير أن يصلح الله عز وجل هذه القلوب. الله عز وجل أعطانا نماذج حتى نسير على طريقها وعلى دروبها. أعطانا الله عز وجل مشاعل للإيمان، من هذه المشاعل التي تضيء لنا طريق العتمة في سيرنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربه سبحانه وتعالى بأنه أمة. إن إبراهيم كان أمة صلى الله عليه وآله وسلم. ارتباط القلب السليم بسيدنا إبراهيم ارتباط وثيق، فهو يحمل ذلك القلب السليم الذي أكرمه الله عز وجل به واصطفاه سبحانه وتعالى وجعله من أولي العزم من الرسل، وهو يعني قد أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى قائلا: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من أتباع نوح وعلى طريقه المستقيم، إذ جاء ربه بقلب سليم. ما معنى أن يكون قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام سليما؟ العلماء قالوا أن عقيدته لا تشوبها شائبة، أخلص توجهه واستقامته واستسلامه وخضوعه لربه سبحانه وتعالى. القلب السليم هو ذلكم القلب الذي امتلأ توحيدا لله عز وجل وتعظيما لأوامره وابتعادا عن نواهيه، خلص من الشرك والشك والشقاق والنفاق والريب. القلب السليم هو الذي سلم صاحبه هذا القلب لربه سبحانه وتعالى لا تردد في إطاعة أوامر الله عز وجل مهما بلغت من الابتلاءات. أمره الله عز وجل أن ينقل زوجته وولده إلى واد غير ذي زرع، فما قال إلا استجبت لأمر الله. أمره الله عز وجل أن يتركهم هناك حيث لا ماء ولا طعام، وإذا بها تقول له هاجر عليها رضوان الله وعليها السلام: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ فأشار نعم، قالت اذهب فلن يتركنا الله عز وجل. استعد بعد هذا العناء وبعد هذا الابتلاء، وقد أمره الله عز وجل أن يذبح فلذة كبده. الله عز وجل أراه في المنام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قلبه سليما لأنه لا يزاحمه في محبة الله عز وجل شيء، سلم قلبه من محبة غير الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قلبه سليم لأنه سلم قلبه من الحقد والغل أكثر من الدعاء. ما زلنا نعيش في ظلال دعواته المباركة، بنى بيت الله الحرام وطلب من الله عز وجل أن يجعله آمنا وأن يغدق على أهله الثمرات والخيرات، وما زالت تغدق بأمر الله عز وجل إلى يومنا هذا. سيدنا محمد دعوة سيدنا إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. فأي كرامة أكرمنا بها سيدنا إبراهيم وهو يدعو لنا أن يكون محمد قد يأتي إلى هذا الوجود عليه الصلاة والسلام.
بالرغم من كل ما حصل معه كان

أمة وحده عذبه قومه فألقوه في النار وفعلوا به ما فعلوا، لكنه ما زال يعني منقادا لأمر الله عز وجل. وفي نهاية المشهد يقول: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أي قلب هذا الذي حمله هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ قال

0: محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد
1: عليهم الصلاة والسلام. إذن دكتور أنت تتحدث هنا عن القلب السليم وهي آيات تتلى عن سيدنا إبراهيم في سورة الصافات، فبعد هذه الآيات جاء الحديث عن سيدنا إبراهيم في كتاب يتلى إلى يوم الدين. أنتقل الآن للحديث عن يوم عرفة حين يعرض القلب للجسد يا دكتور. حديثي هنا ليس عن الدعاء في عرفة بل عن فلسفة الوقوف نفسه. دكتور مرزوق، الناس اليوم لا تبحث عن معلومة فقط بل تبحث عن معنى، عن مواساة، عن فهم للنفس، عن شعور بالقرب من الله. فأنا عندما أتحدث عن فلسفة الوقوف في عرفة فإننا نبحث عن سبب الوقوف أصلا في هذا المكان ولماذا يكون بهذا الانكشاف. تفضل.
0: الوقوف على صعيد عرفة أولا هو ركن من أركان الحج، بل هو الركن الأعظم، وهناك أقوال لبعض العلماء أنه أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، وآخرون قالوا أن الطواف هو الأعظم. على أي حال فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة، فمن فاته الوقوف في عرفة فاته الحج في ذلك العام. الوقوف في عرفة يجتمع فيه شرف الزمان والمكان وشرف الأعمال وشرف المشهد، تتلخص حكاية الأنبياء كلهم في هذا اليوم العظيم، بدءا من آدم عليه السلام عندما التقى بحواء في عرفة. يقال أن آدم عندما هبط إلى الأرض بأمر الله عز وجل نزل في مكان وحواء في مكان، فما زالا يبحثان حتى اجتمعا في عرفة، فسمي عرفة بهذا الاسم نسبة إلى أنهم تعارفوا في هذا المكان. ويقال سمي عرفة بهذا الاسم لأن الإنسان يعترف فيه بذنوبه لله، والله عز وجل يتعرف على عباده بالقبول وبالرحمة والمغفرة والثواب الجزيل. الوقوف على صعيد عرفة يمثل قمة العبودية لله سبحانه وتعالى، يمثل ذروة الاستسلام الحقيقي والتجرد من الدنيا والإقرار بالذنوب والتوبة النصوح. عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة من كل عام يمثل مشهدا مصغرا ليوم القيامة، يجتمع فيه الكبير والصغير، الرجل والمرأة، متساوون في لباسهم وفي طلبهم وفي حاجتهم. الشمس تلفح وجوههم لكن قلوبهم تشتعل إيمانا وتتقد قربا من الله سبحانه وتعالى. يذهب الناس إلى هناك إلى أرض جرداء في نظر الناظرين، لكنها مليئة بالرحمات والخيرات والبركات، ذاهبين إلى هناك ليعترفوا بقصورهم. هناك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو من أفضل الأيام التي تشرق عليها الشمس. في الأثر من وقف عرفة ورأى أن ذنبه لم يغفر فقد حقر ما عظم الله. في ذلكم اليوم الله عز وجل يتجلى على عباده، يقول انظروا ماذا أراد هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا اليوم يتجدد فيه التوحيد أكثر ما يقوله الإنسان في يوم عرفة، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم عرفة يوم ختمت به الرسالة وكمل به الدين وتمت به النعمة ورضي الله لنا الإسلام دينا. هناك في ذلك الصعيد الطيب المبارك نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم جبريل بقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي يقف هناك ساعات يعود إلى ماضيه كاملا ليقر أمام ربه بالتوبة والإنابة والندم، معلنا ومعاهدا ربه أن يبقى بعدها على صراط الله المستقيم حتى يلقى الله بقلب سليم غفر له ذنبه ومحي عنه خطأه ويرجو رحمة ربه سبحانه وتعالى.

0: هذه هي بعض ما يقال في فلسفة هذا الوقوف في ذلكم الصعيد الطيب، عندما يجتمع العالم الإسلامي بأسره من قدر الله لهم أن يجتمعوا، يجتمع هناك ليقرروا حقيقة أنهم سواء، وأن الله عز وجل لقاؤه يعني آت لا محالة، وأن الله عز وجل يريد منا أن نتجرد من كل شيء لنأتي إليه بقلوب صادقة مخبتة.
1: نعم، ولكن دكتور للأسف على الرغم من كثرة مواسم الطاعات، كثرة الأعمال التي تقربنا إلى الله، إلا أننا في أغلب الأعمال لا يحضر القلب. هناك ممكن أن يكون في طاعة، ولكننا بحاجة إلى الثبات عليها للصدق وصدق القلب مع الله. حتى هنالك في عرفة ممكن هنالك أناس يكون لهم بعض السلبيات، بعض الأعمال التي قد تكشف عن أن حقيقة هذا الإنسان أنه لم يصل إلى مرحلة القلب السليم.
0: وصول المكان المبارك أو مجالسة الصالحين لا يعني بالضرورة أن يكون الجليس صالحا مثلهم، فإن إبليس كان جليسا للملائكة.
1: نعم،
0: ولكن الأعم الأغلب الذي نراه ورأيناه ويراه من وقف على صعيد عرفات أن هناك آلاف اللترات من الدموع تسكب في ذلك اليوم، لا نحصيها، لكن الله عز وجل لا ينسى ولا يغفل عن شيء. كثيرون يجأرون إلى الله بالبكاء، والله عز وجل أكرمنا بقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال هم الجلساء الذين لا يشقى بهم جليس. فرجاؤنا بالله عز وجل أن الله يغفر لأهل الموقف. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يغفر للحاج ولمن استغفر لهم الحاج، يعني فقط ليس الحاج الذي هو الذي يغفر له، من دعا له حجاج بيت الله الحرام تناله بركة الدعاء والقبول والمغفرة من الله عز وجل. يعني يذهب ذلكم الكم القليل في هذا الكم العظيم من الطهارة. صدق النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فلا يعكر صفو عرفة وجود قلة قليلة، ربما ما عرفوا قيمة هذا المشهد، ربما استهواهم الشيطان، فإن الشيطان لا شك أنه يريد أن يفسد على الإنسان صفاءه ونقاءه وعلاقته الصادقة بالله سبحانه وتعالى، لكن هيهات هيهات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفرت ربي لأمتي عشية عرفة فغفر لها إلا المظالم، فقال إني آخذ للمظلوم من الظالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم، فلم يجبه ربنا في ليلة عرفة صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما ذهب إلى مزدلفة وفي صبيحتها دعا ربه بنفس الدعوة اللهم اغفر لأمتي، فاستجاب الله عز وجل دعاءه صبيحة مزدلفة، فقال قد غفرت لهم وحتى الظالم كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم. كان جلساؤه أبو بكر وعمر فرأوه متبسما، قالوا أضحك الله سنك يا رسول الله تتبسم في وقت ما رأيناك تبسمت فيه. قال قد علم إبليس أن الله عز وجل قد غفر لأمتي التبعات، حتى حقوق العباد تغفر بإذن الله عز وجل لمن عجز عن أدائها. فرأيته يحث التراب على رأسه ويولول، فأضحكني هذا المشهد. رواه ابن ماجه والبيهقي، والحديث مروي عن عباس ابن مرداس رضي الله تعالى عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعرف مشهد كبير يتلألأ لا يعكر صفه مهما حصل من هنا أو هناك من أخطاء، فإن الله عز وجل غفور رحيم.
1: نعم، وكأني بك يا دكتور تتحدث عن الحج وكيفية بناء الإنسان، وكيف يعمل الحج على ترك الزنا، الاستماع في مكان واحد، يعمل الحج على هدم الفوارق والمال والمكانة، وكأن الوقوف في عرفة تدريب للوقوف بين يدي الله. لذلك عرفة ليس جبلا بل مشهد إعلان العبودية، عرفة ليس أرضا نقف عليها بل مرآة نشاهد فيها أنفسنا، حيث لا مناصب لا أسماء لا أوهام، فقط إنسان وقف أمام حقيقته، لذلك يبكي لأنه لا يستطيع أن يكذب. ماذا تقول فضيلة الدكتور مرزوق؟
0: أقول إن يوم عرفة

0: يوم عظيم مبارك يصل فضله وبركته إلى الدنيا بأسرها، تنزل هناك لكنها لا تقتصر على أهل المشهد. لو أردنا أن نلخص ما نعرفه في عرفة لقلنا حال ربنا عز وجل وما ثبت في الصحاح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الله أن الله عز وجل أكثر ما يعتق من النار إنما يعتق في يوم عرفة. الأمر الثاني في الحديث أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ليباهي بالحجيج الملائكة. في هذا اليوم العظيم الله سبحانه وتعالى أخبرنا من خلال رسوله عن حال عدونا الأول. حالنا مع الله هكذا، مغفرة ورحمة وقبول للأعمال، وأما عدونا فلا يرى في يوم من الأيام في العام أحقر ولا أخزى ولا أذل ولا أدحر من حاله يوم عرفة. لماذا؟ لكثرة ما يرى من رحمات الله تتنزل على عباد الله، وهذا الذي يغيظ الشيطان أنه خرج من رحمة الله سبحانه وتعالى. يوم عرفة أما الحاج فقد غفر ذنبه، وأما غير الحاج فإنه يشارك الحجاج الوقوف بالاعتراف لله عز وجل بالوحدانية ولنفسه بالتقصير وباللوم وبالتوبة والندم. الصائم من المسلمين في يوم عرفة الذي قدر الله له أن يصوم هذا اليوم سنة طاعة لله عز وجل، الله يكفر عنه ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية لاحقة. أي عظمة هذه! في هذا اليوم أفضل ما يكون الدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. الإنسان الصالح يدخر حاجاته ويعني ما يطلبه من الله عز وجل إلى هذا اليوم لعظيم فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في هذا اليوم. فعرفة فعلا ليس جبلا يقف الإنسان عليه، بقدر ما هو مكان تتجلى فيه الرحمات وتتنزل فيه المغفرة على عباد الله سبحانه وتعالى الصادقين.
1: نعم. وعند الحديث عن الحالات القلبية في عرفة يا دكتور، حين يتكلم السكوت، اليوم ليس يوم دعاء فقط بل انكشاف، بكاء كثير، الدعاء فيه طلب واعتراف، هناك صمت في عرفة كنوع من الاعتراف، يا رب أنا كما أنا أمامك. سؤالي يا دكتور، كل مناسك الحج فيها حركة، طواف، سعي، عرفة ثبات صامت ودعاء وتضرع، الكل يترك الكعبة من الحجاج لمجرد الوقوف في عرفة، لماذا يقف الحاج ولا يعمل؟ ما سر إيقاف الحركة في عرفة؟ ما علاقة ذلك بالقلب السليم؟
0: أي عامل في هذه الدنيا يريد أحد الناس أن يكرمه فأنه يكرمه في يوم خاص.
1: نعم.
0: يلبس فيه أفضل الثياب التي تليق بالداعي، ويتهيأ ليكرم جالسا في حفل مهيب.
1: نعم.
0: الحاج قطع الفيافي والقفار كما يقولون، ويأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ثم خرجوا إلى عرفة، وكأنهم يقولون نحن جالسون في بابك يا رب، لا نغادر ولا نبرح حتى تغفر لنا الذنوب. لهم حاجة، وصاحب الحاجة لابد أن يجلس لها، ولابد أن ينتظر، لابد أن يتجرد فيها من مظاهر الكبرياء، تجرد من لباسه وزينته. لا تفرقين في عرفة بين رئيس ولا مرؤوس، بين غني ولا فقير، سواء. تجردوا حتى فعلا يشعرون أنفسهم أولا، ويشعر بهم الجميع أنهم تجردوا من حظوظ الدنيا فوقفوا على أعتاب رب العالمين، طارقين بابه باكين ومتباكين حتى ينالوا هذه الكرامة وهي مغفرة الذنوب. مثالهم كمثال الذي قصد رجلا كريما فما زال واقفا ببابه حتى رق له وأعطاه ما يريد، ونحن كمسلمين نقف هناك بلا حركة، بسكون تام، بفقر تام، بإخبات تام، ليس لنا يا رب شيء من الأشياء التي يمكن أن تكون سببا لحصولنا على ما نريد أكثر من اعترافنا بكبريائك.

0: وعظمتك وتوحيدك، وأكثر من اعترافنا بتقصيرنا وذنوبنا ومعاصينا. الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يحضر بقلب خاشع، لا بحركة كثيرة تنافي هذا الخشوع. السكينة والطمأنينة علامة من علامات القبول الذي يصوره هذا اليوم، الذي يصور مشهدا عظيما من مشاهد يكاد يكون مشهدا من مشاهد يوم القيامة. تفرغ القلب والجسد للدعاء والاستغفار، ثبات الحاج في مكانه يعينه على تجمع قلبه والتركيز في الدعاء. ما أجمل هذا الثبات وما أجمل هذا الهدوء الذي يعطينا جمال المناجاة، بعيدا عن الانشغال بالحركة والذهاب والإياب. والأمر الأخير، أجد مجتهدا أن السكينة في عرفة، وأن عدم طلب أي عمل في عرفة ما هو إلا رفع للحرج عن المسلمين. هذا الركن العظيم المطلوب من الإنسان أن يتواجد فيه في عرفات، فالحضور السهل وهذا الأمر الممكن الذي لو طلبت أعمال من الحجاج في يوم عرفة، الزحام وكثرة الخلق في مكان ضيق ستؤدي إلى إشكالات كبيرة. فالله يقول، وكأن الله يقول يكفي أن تحضر وأن تجلس وأن تدعو وأن تخبت وأن تنيب إلى الله عز وجل لتدرك هذا الفضل العظيم. فالوقوف بعرفة هو تحويل الحج من حركة جسدية إلى رحلة قلب لنيل المغفرة.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. وفي ختام هذه الدقائق الطيبة والمشرفة بشرف الحديث عن عرفة وعلاقته بشريعة سيدنا إبراهيم المبنية على التوحيد الخالص، سنتحدث عن عرفة كدعوة سيدنا إبراهيم التي تتجدد في كل قلب، وذلك في الآيات الواردة في سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. هنا التركيز على القبول يا دكتور، لتأتي بعدها الآية الكريمة: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وبعدها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن عرفة هي محطة اكتمال الرسالة. سيدنا إبراهيم بدأ التوحيد، نبينا الكريم أكمله، فكانت عرفة نقطة التقاء النبوات. سؤالي يا دكتور، لما وقف النبي الكريم صلى الله عليه في عرفة وخطب في حجة الوداع؟ ما السر في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا؟
0: سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام له فضل علينا لا ينقطع، ونحن في هذه الأمة المباركة نقدر له ذلك. وعلمنا أن نقدره رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد جعل الصلاة على إبراهيم ركن من أركان، جعل الصلاة على إبراهيم ركنا من أركان الصلاة. الصلاة الإبراهيمية لا تصح صلاتنا بغيرها. هذه الأسرة المباركة، أسرة سيدنا إبراهيم، هي الحج. هو الذي بنى البيت، ولهاجر وإسماعيل خرجت زمزم، والسعي ما هو إلا سير على أقدامها الطاهرة الشريفة المباركة، وما رمي الجمار إلا تجسيد لفعله عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم عندما عرض له إبليس فرماه، ثم رمته هاجر، ثم رماه إسماعيل، فصار الرمي من شعار ديننا إلى يوم القيامة. مقامه ما زال شاهدا، فيه آيات بينات. مقام إبراهيم ما زلنا نراه، ونرى العظمة والجلال الذي أكرم الله عز وجل به سيدنا إبراهيم. حتى الذبح في منى، ذبح الهدي والأضاحي، أيضا هو من شعاره، وفديناه بذبح عظيم. نزل الكبش الذي رعى في الجنة 40 خريفا في منى، فأراق دمه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. علاقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم علاقة وطيدة، علاقة الفرع بالأصل. فهو أبو الأنبياء، ونسب رسول الله يمتد إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد هو دعوة سيدنا إبراهيم: وابعث فيهم رسولا منهم. الارتباط العميق الذي حصل ليلة الإسراء والمعراج، فقد التقى سيدنا

0: محمد بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأبلغنا السلام من خلاله قال أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. علاقة وطيدة في التشهد والصلاة الإبراهيمية، علاقة وطيدة، فهما من أولي العزم من الرسل، علاقة حتى في الشكل. قال وأنا أشبهكم بأبي إبراهيم
1: عليه الصلاة والسلام،
0: يشبهه في خلقه عليه الصلاة والسلام. في الختام، كانت عرفة محطة اكتمال هذه الرسالات ونقطة لالتقاء هذه النبوات العظيمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إنه إعلان رسمي من الله عز وجل يبين أن التشريع قد كمل وأن الرسالة الإسلامية قد بلغت الذروة. وأما خطبته صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة فإنها خطبة عظيمة أساس لهذا الدين إلى يوم القيامة، أعلن فيها حقوق الإنسان، أعلن فيها المساواة، أعلن فيها حرمة الدماء والأموال والأعراض، أعلن فيها حقوق النساء، نبذ فيها أمور الجاهلية، تكرير نداء إبراهيم بالدعوة إلى الحج، مما يجسد استمرار رسالة الإسلام منذ آدم حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: إذن مستمعينا، الدعاء في عرفة لا يقال بل يبكى. الدعاء ليس مقصورا على من يتواجد الآن على صعيد عرفة، الدعاء لنا جميعا. عرفة ليس يوما يكثر فيه الناس الدعاء فقط، بل يوم يكشف فيه ما في القلوب، وكأن الله يقول لنا جميعا أريد منكم قلوبا صادقة سليمة.
2: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: الدكتور مرزوق الشرفات، نشكر لكم جميل ما قدمتم وأفدتم، زادكم الله علما وتوفيقا، كل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بألف خير وبارك الله فيكم.
2: لبيك اللهم لبيك.
1: وأنتم مستمعينا، نشكر لكم حسن الاستماع، كل عام وأنتم بخير. الشكر موصول لزميل شادي زيادين، ولكم مني هناء المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج أذن خير.
4: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجاجي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

الخير إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمنى.

لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لا

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

عليه: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

عليه: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: طيب إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
1: مستمعينا الكرام، الآن تستمعون إلى هذه الحلقة الخاصة عن يوم عرفة التي أعدتها وقدمتها الزميلة ولا أبو خضير.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمنى.

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا.
1: ما زلنا متواصلين معكم مستمعين الكرام في هذا النقل الإيماني الخاص ليوم عرفة، اليوم الذي تتنزل فيه الرحمات وتفتح فيه أبواب القبول وتتوجه فيه القلوب قبل الأبصار إلى بيت الله الحرام وإلى صعيد عرفات الطاهر.
0: والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: يوم عرفة، يوم تسكن فيه ضجة الدنيا ويخشع فيه كل شيء أمام عظمة الدعاء حتى تشعر الروح أنها تنادي أقبل، فهذا يوم المغفرة والعتق من النار. ما أعظم هذا المشهد، حجاج في ثياب بيضاء، قلوب تجردت من كل شيء ووقفت على أرض واحدة تحمل هما واحدا وأملا واحدا ورجاء واحد.
0: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
1: ورغم أننا نتحدث عن فضل هذا اليوم العظيم وما فيه من أعمال جليلة ونفحات إيمانية تعود على الفرد والأمة، إلا أن هناك بعدا لا يمكن إغفاله، ألا وهو بعد الحياة الأسرية. فهذا اليوم ليس مجرد عبادة فردية، بل هو فرصة لسطوع الإيمان داخل الأسر، ليكون لكل بيت نصيب من الذكر والدعاء والتكبير، ولتتعلم الأجيال أن هذه الأيام ليست كغيرها من الأيام. فكما يتشكل في رمضان جو إيماني خاص يعيشه أهل البيت جميعا، فإن يوم عرفة يحمل طابعا أسريا مهما إذا أحسن استثماره، طابعا يحول البيت إلى مجلس ذكر ومحطة تربية ومسار لغرس معاني القرب من الله في نفوس الأبناء.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم.
1: وإذ نعيش هذه اللحظات في خير أيام الله، فحجاج بيت الله ملبين من صعيد عرفات ذاكرين الله عند المشعر الحرام، إذ تعيش الأسرة أيضا جوا إيمانيا روحانيا خالصا لله عز وجل، وهي تتابع الحجيج. هذا الجو من صيام وصداقة وذكر واقتداء بسنة أبينا إبراهيم عليه السلام من تضحية وفداء.

0: الخير إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: مستمعينا الكرام، يسعدنا أن يكون معنا معالي الدكتور هايل عبد الحفيظ داود، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق. أهلا ومرحبا بكم معنا معاليك، وكل عام وأنتم بألف خير.
2: وأنت وكل الأهل في الأردن وكل العالم والمسلمون بخير في هذه الأيام الطيبة المباركة بإذن تعالى.
1: حياكم الله دكتور. ونحن نعيش هذه الساعات المباركة ونشاهد هذه الجموع على صعيد عرفات، وكما نرى يعني الوجوه المتعبة التي ترجو المغفرة والعتق من النار من الله عز وجل. الآن الأسر تتابع هذا المشهد الإيماني العظيم، ملايين القلوب تتجه لله عز وجل، وملايين الأكف مرفوعة تدعو الله عز وجل بالرحمة والمغفرة. يعني هذا المشهد العظيم، هذا المشهد الذي تهتز له الأرواح قبل الأبصار وتخشع له القلوب قبل الوجوه، وكما نرى الحجيج يقفون على صعيد عرفات بقلوب منكسرة وعيون لا تملك إلا البكاء بين يدي الله عز وجل، والألسنة تلهج بالدعاء والتوحيد. دكتور، في ظل هذه الأجواء الإيمانية التي تملأ القلوب بالإيمان والخشوع، كيف للأسر أن تعيش يوم عرفة، وكيف نجعل من هذه اللحظات العظيمة محطة تربوية تغرس في الأبناء تعظيم شعائر الله عز وجل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
1: عليه الصلاة والسلام.
2: في هذا اليوم الطيب المبارك، في هذا اليوم العظيم، أعظم أيام العام يوم عرفة، بداية نؤكد توجيه التهنئة لكل أبناء شعبنا الأردني الكريم بهذا اليوم الطيب المبارك الذي يسبق يوم النحر، يوم عيد الأضحى المبارك. نتوجه بالتهنئة والتبريك لأبناء شعبنا الأردني ولقيادتنا الأردنية الكريمة الهاشمية ولكل أمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع، ونخص التحية لأبناء شعبنا أيضا في فلسطين الذي أسأل الله عز وجل أن يعيد إليهم الأمن والأمان والطمأنينة، وأن يعيد إليهم دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني. كما ذكرت أختي الكريمة، هذا اليوم العظيم الذي تصدح فيه هذه الحناجر، بل القلوب قبل الحناجر.
1: نعم.
2: بهذا الدعاء العظيم، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، أي نحن متجهون إليك، مستجيبون لك، معظمون لك، معظمون لدينك، متبعون لما أمرت، مجتنبون لما نهيت، يا ربنا يا ربنا.
1: نعم.
2: هذا الدعاء العظيم وهذا الذكر العظيم الذي يزلزل هذه القلوب ويجعلها تقف أمام رب العالمين بكل خشوع وكل طمأنينة. هذا المشهد الذي يتكرر في كل عام يؤكد أن هذه الأمة العظيمة، أمة الإسلام، سائرة على خطى أبيها

0: إبراهيم عليه السلام وعلى خطى رسولها الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لا تزيغ ولا تضل، بل دائما تسير على هذا الطريق. حقيقة هذه أختي الكريمة أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، لا شك أنها لحظات فرح عظيمة تتجلى فيها إقبال الناس على الله عز وجل، وأيضا إقبال الله على هؤلاء الناس بالرحمة والمغفرة التي أسأل الله عز وجل أن تتجلى مغفرته ورحمته علينا وعلى بلادنا، وأن نبقى نعيش في أمن وأمان وطمأنينة.
1: اللهم
0: نعم
1: آمين.
0: أختي الفاضلة، لا شك أن الأسرة هي المحضن التربوي الأول الذي يتربى فيه أبناء هذه الأسرة.
1: نعم.
0: على هذه المعاني العميقة من قيم الأمة ومبادئها وعقيدتها، لابد أن تزرع وتغرس في نفوس أبناء الأسرة عندما تلتقي اليوم الأسرة حول وسائل الإعلام وتنظر إلى هؤلاء الحجيج.
1: نعم.
0: الذين يقفون على صعيد عرفات ملبين خاشعين طالبين من الله عز وجل الرحمة في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأمة. نعم، من واجب الأب ومن واجب الأم حتى قبل يوم عرفة أن يكونوا قد هيئوا أبنائهم إلى مثل هذا اليوم، وليكون يوما جماعيا كما تفضلت، لا يوما فرديا.
1: نعم.
0: ليس المقصود فقط في هذا اليوم أن نصوم يوم عرفة وننسى هذه المعاني العظيمة الجليلة التي تتجلى في هذا اليوم العظيم. نعم، علينا آباء وأمهات أن نهيئ أبناءنا وبناتنا لمثل هذا اليوم، ونذكرهم أن هذه الأيام الفاضلة الكريمة أيام العشر من ذي الحجة نهيئ أنفسنا فيها إلى أن نصل إلى هذا اليوم العظيم، اليوم التاسع من ذي الحجة. نصومه صحيح ونتوجه إلى الله عز وجل فيه صحيح، ونكثر فيه من التلبية والتهليل، من أعظم الذكر الذي يمكن أن يقال في هذا اليوم كما علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فنربط هؤلاء الأبناء وهؤلاء البنات، نربطهم بهذه الملايين التي تقف على صعيد عرفات، بحيث تصبح الأمة كلها بمختلف أصقاعها وأقطارها وبلادها كأنما هي كلها في صعيد واحد في صعيد عرفات.
1: نعم.
0: نعلم أبناءنا أننا في هذا اليوم نجتمع كأسرة، ندعو الله عز وجل، الأب يدعو والأبناء يؤمنون، الأم تدعو والأسرة تؤمن وراءهم. نعلم أبناءنا أن يكون لكل منهم اليوم دعاء خاص لنفسه ولأسرته ولأمته ولكل الناس، حتى تتقوى أختي الكريمة هذه المعاني الإنسانية وهذه المعاني الإيمانية.
1: نعم.
0: صحيح وشي كويس أنه إحنا منذكر أبنائنا أن نصوم في هذا اليوم، اليوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من أعظم الأيام التي يصوم فيها الإنسان صياما نافلا غير الصيام الواجب في شهر رمضان.
1: نعم.
0: هو صيام يوم عرفة الذي كما نعلم في الحديث الصحيح أنه يكفر عاما قبله وعاما بعده مما يمكن أن يقع فيه الإنسان من خطأ أو خلل يسير، ولكن أن نتعمق في هذا المعنى الكريم.
1: نعم.
0: ليس فقط أن نصوم هذا اليوم، ولكن كما قلت نتعمق في معاني الجلال والعظمة ورحمة الله سبحانه وتعالى التي تتنزل على الناس في هذا اليوم، والذي يعتق فيه رقابا من النار أكثر مما يعتق في غيره، كما جاء في كثير من الأخبار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وإشارة لطيفة من حضرتك، نريد من هذا اليوم أن يتحول ليس يعني عبادة فردية للخلاص الفردي، وإنما هي يوم جماعي تعيشه الأسرة مجتمعة، بل ولو كان على أوسع من نطاق الأسرة، عندما تلتقي العائلة الممتدة وليس فقط العائلة القريبة، الأب والأم والأولاد والبنات.
1: صحيح.
0: إذا استطعنا أن يكون هذا الأمر أكثر من

ذلك لننشر أيضا هذه الرحمة وهذه الصلة وهذا التعاطف وهذا التعاون. نعلم أبناءنا أننا في هذا اليوم يمكن أن نقدم يد المساعدة ويد الخير إلى محروم من حولنا، لأننا غدا سنكون بإذنه تعالى

0: إلى من حولنا من جيران وأرحام وأقارب وفقراء ومحتاجين ومساكين، ليصبح مجتمعنا كله بإذن تعالى مجتمعا واحدا متعاونا متآلفا متحابا متآخيا، تنتشر فيه هذه الروح الإيمانية. لا نقف كما قلت مرة أخرى عند حدود فقط الصيام على أهميته، ولكن هنالك معاني الحقيقة لا تقل أهمية ولا أثرا ولا قيمة من الصيام، هي أن تدخل فرحا وسرورا على قلب إنسان مكسور في هذا اليوم.
1: أكيد نعم، يعني وكما تحدثتم دكتور، تربية الأبناء على تعظيم شعائر الله عز وجل هو أمر مهم وضروري جدا، ولابد علينا أن نغرس في الأبناء أن ما عظمه الله عز وجل علينا أن نعظمه في سلوكياتنا وفي حياتنا اليومية. معاليك، ونحن نشاهد هذا الجمع العظيم في يوم عرفة، نرى الملايين يقفون على صعيد واحد لا فرق بينهم في لباس ولا جنس ولا لون، ويعني هنا يتضح لنا أن المعيار عند الله عز وجل ليس بالمظاهر ولا بالمناصب ولا بالأشكال، وإنما بالتقوى. كيف نغرس في الأبناء هذا المعنى القرآني العظيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بحيث يعني معاليك يكبر الطفل وهو يدرك أن التفاضل الحقيقي ليس بما يملك في الدنيا، بل بما يحمله في قلبه من خوف من الله عز وجل ومحبة لله واستقامة على ما أمرنا الله عز وجل به؟
0: بارك الله فيك أختي الكريمة. أولا لابد من الإشارة إلى أنه الأيام التي عظمها الله عز وجل والمناسبات التي عظمها الله سبحانه وتعالى لابد أن نعلم أبناءنا على تعظيم مثل هذه الأيام وهذه المناسبات.
1: نعم.
0: إن كان كموسم الحج هذا الذي نعيشه اليوم، أو شهر رمضان المبارك، أو عيد الفطر، أو عيد الأضحى، أو المناسبات العظيمة كميلاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهجرته وغير ذلك. لابد الحقيقة، وهذا دور كبير كما تفضلت أختي الكريمة، للأسرة أن تعلم أبنائها على تعظيم هذه المناسبات وتعظيم هذه المشاهد العظيمة التي كان لها دور كبير في تاريخ أمتنا. ثم من ناحية أخرى، هذه الجموع العظيمة التي احتشدت اليوم من كل أقطار الأرض، من أكثر من 200 قطر اليوم من أقطار العالم العربي والإسلامي والإنساني، اليوم هؤلاء كلهم يحتشدون ملبين لدعاء النبي الكريم سيدنا إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. هذا الذي ذكره القرآن الكريم على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام، هذه الاستجابة العظيمة التي هي من آلاف السنين وإلى يومنا هذا وإلى يوم الدين ستبقى معبرة عن استجابة هذا الإنسان لأمر الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمره أن يقوم بمثل هذه الأعمال العظيمة التي إن شاء الله تثقل ميزانه يوم القيامة. يلتقي الناس على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأعراقهم وأجناسهم وأقطارهم، يأتون من كل حدب ومن كل صوب ملبين لأمر الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنا نستشعر قول الله عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا فرق اليوم بين الأردني والسوري والمصري والعراقي والباكستاني والهندي والأندونيسي والتركي وإلى كل ذلك، تجتمع اليوم أمة واحدة عظيمة قوية كما أرادها الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا المعنى يوجد في قلوب أبنائنا هذا الاعتزاز بهذه الأمة العظيمة المتميزة المستجيبة لأمر ربها. وأن نؤكد هذا المعنى الذي أشرت إليه، أن هؤلاء الناس إنما يتفاضلون عند الله سبحانه وتعالى بمقدار استجابتهم لأمر الله عز وجل، بمقدار ما يكونوا أناسا حقيقيين يفعلون الخير، يقدمون الخير لكل الناس، أن يكون لهم أثر إيجابي في حياة الناس. كيف لازلنا حتى اليوم

0: نذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام، ونذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونذكر صحبه الكرام. بماذا نذكرهم ولماذا نذكرهم إلا بالأثر الطيب الكريم العظيم الذي أحدثوه في نفوس الناس وفي حياة الناس عندما استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى وأطاعوا الله سبحانه وتعالى وقدموا الخير لكل الناس. فلازلنا نذكرهم ونسير على خطاهم حتى هذا اليوم. هذا هو كما نقول غيظ من فيض المعاني العظيمة التي تتجلى لنا في هذه الأيام الكريمة الطيبة المباركة.
1: نعم أكيد علينا أن نحمل أبناء اليوم دكتور، خاصة في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي من ثقافة المقارنة. نرى كيف أثرت وسائل التواصل الاجتماعي على الأبناء في هذا الموضوع. هنا نود أن نركز أيضا على دور الأم المسلمة كركن أساسي في بناء جو إيماني داخل البيت، ويعني نستذكر السيدة هاجر رضي الله عنها التي سعت بين الصفا والمروة بقلب موقن بالله عز وجل وثقة برحمة الله وفرجه أيضا، فكانت يعني مثال للأم التي تربي الأبناء على اليقين والتوكل والثبات على الحق. كيف يمكن للأم المسلمة اليوم أن تقتدي بالسيدة هاجر رضي الله عنها وتغرس في نفسها وفي الأبناء هذا اليقين؟
0: السيدة هاجر مثال للأم والمرأة الصالحة التي تقوم بدورها خير قيام وتتحمل مسؤوليتها كاملة مهما كانت الظروف صعبة ومهما كانت التحديات كبيرة. ما أكبر هذا التحدي الذي عاشته السيدة هاجر عليها السلام؟ السيدة هاجر التي تترك مع طفلها الصغير في أرض صحراء مقفرة لا ماء فيها ولا طعام ولا بشر ولا طير ولا أي شيء، ومع ذلك تتحمل هذه المسؤولية كاملة. ثم تبحث عما يقيم إودها وإود صغيرها وتركض بين الصفا والمروة، تبحث عمن يعينها وتبحث عن طعام لها ولولدها. هذه الحقيقة إشارة عظيمة، خاصة في ظل الحقيقة أختي الكريمة الظروف الصعبة التي نعيشها اليوم. المسؤولية تقع على الأسرة بكاملها، على الأب والأم. الأم دورها عظيم في هذه الأسرة، والسيدة هاجر رضي الله عنها مثال عظيم للمرأة الصالحة التي تقوم بدورها في أسرتها وفي العناية بأطفالها وأبنائها خير قيام. للأسف نجد أحيانا اليوم، طبعا عندنا نماذج كثيرة من أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا اللواتي يقمن بهذا الدور اليوم خير قيام، ولكن للأسف هناك بعض العينات التي لا تقوم بدورها وتنسى دورها التربوي ودورها الإيماني ودورها التوجيهي في توجيه أبنائها وبناتها إلى هذه المعاني وإلى هذه القيم. للأسف بعض أخواتنا الكريمات يعني تنسى هذا الدور الكبير، وبعضها ممكن تعتني بالطعام والشراب واللباس ولكن تنسى الدور التربوي، خاصة في ظل كما أشرت أختي الكريمة إلى الملهيات الكثيرة والمغريات الكثيرة والصارفات الكثيرة التي تصرف الناس اليوم عن الطريق الصحيح وتدخلهم في متاهات. نسمع قصص كثيرة وللأسف وحوادث كثيرة. سبب رئيسي وراء هذه المسائل هو غياب الدور التربوي الذي تمارسه الأسرة، والمرأة في هذا الموضوع ركن ركين وأساس، لأنها الأقرب إلى أبنائها والأقرب إلى بناتها حتى من الأب. البنت اليوم إذا أرادت مسألة معينة تلجأ إلى أمها غالبا ولا تلجأ إلى أبيها، تعطيها سرها وتستشيرها وتتحدث معها. فهذه الأم يجب أن تكون قريبة من أبنائها ومن بناتها، تتحسس أخبارهم وتتأكد من حسن سلوكهم وانتظامهم وبعدهم لا سمح الله عن كل ما يؤذيهم. اليوم يعني للأسف أخطار كثيرة، إن كان كما تفضلتي اليوم للأسف انتشار مخدرات في أنحاء كثيرة وفي مسائل كثيرة، صحبة سيئة أحيانا تصرف هذا الإنسان عن الطريق الصحيح. تريد هذه المسألة عين بصيرة ناقدة واعية من الأسرة، من الأب، من الأم. لذلك الحقيقة يعني الأم الصالحة التي تقوم بدورها وبرسالتها وبواجبها في بيتها وفي أسرتها لها كل التحية والتقدير والاحترام في هذه الأيام الطيبة المباركة، ونتوجه لها بالتهنئة بهذه الأيام، وأجرها عظيم عند الله عز وجل. لذلك نجد أن نبينا الكريم عندما أوصى الأبناء والبنات قال لهم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. لماذا هذا التركيز على هذا الثناء وهذا التقدير لهذه الأم الكريمة الحقيقة للدور الكبير الذي تمارسه في الأسرة؟ أنا أدعي وأقول أن الأم هي المربي الأول في الأسرة حتى قبل الأب، لها الدور الأساسي. الأم الصالحة هي التي يمكن أن تنشئ أسرة صالحة أكثر من الأب، وكثيرا ما وجدنا آباء ما قاموا بواجبهم ولا قاموا بدورهم في أسرهم، ولكن الأم قامت بهذا الدور خير قيام وأدت دورها الكامل في تربية أبنائها وبناتها وجعلهم يسيرون على الطريق الصحيح المستقيم.
1: نعم، وهو دور تكامل يعني بين الأم والأب
0: حقيقة لأمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا في هذه الأيام الطيبة المباركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتهن بإذنه تعالى.
1: اللهم آمين. ويعني كما نعلم أن صلاح الأبناء يكون بوجود أجواء أسرية فيها السكينة والإيمان وأيضا القدوة الصالحة. دكتور، في نهاية هذا اليوم العظيم الأسرة تتهيأ لاستقبال أيام مليئة بالشعائر والمعاني الإيمانية، أيام العيد والنحر والتشريق. هذه الأيام التي تحمل في جوهرها معاني الترابط وصلة الرحم والذكر، في ظل انشغال اليوم كيف للأسرة أن تعيد إحياء المعاني الإيمانية والاجتماعية لهذه الأيام المباركة؟
0: أختي الفاضلة، هذه الأيام أيام العيد، إن كان هذا أيام العيد التي نعيشها اليوم عيد الأضحى المبارك، ولا أيام الفطر أيام عيد الفطر المبارك السعيد، إنما المعنى الأساسي منها والمقصد الأساسي والجوهري من هذه الأعياد هو إحياء هذه الروح الترابط والمحبة بين أبناء المجتمع بشكل عام. ونبدأ أولى لك فأولى والأقربون أولى بالمعروف، أن نبدأ ببث هذه الروح الطيبة الكريمة في داخل الأسرة، ألا نجعل أيام هذه العيد لا سمح الله أيام نزاع أو شقاق أو غير ذلك، بل نجعلها أيام محبة وأيام سرور وأيام يفيض فيها الخير بين أبناء الأسرة الواحدة. فهذا الحقيقة أمر ضروري، والدور الكبير على الأم والأب في هذا الموضوع. كيف يهيئوا هذه الأجواء الكريمة لأبنائهم ويشعروهم بفضيلة هذه الأيام الكريمة، ثم يؤكدوا عليهم أننا أيضا علينا أن ننشر هذه الروح بين أقاربنا وأهلينا وأرحامنا، ليشعر الكل في هذه الأيام بفضيلة هذه الأيام وعطاء الله عز وجل في هذه الأيام وعظم هذه الأيام، فترتقي الأرواح وترتقي الأنفس ويرتقي الناس كلهم يحلقون في الإيمان والتقوى والمحبة التي تجمع الناس جميعا في هذه الأيام الطيبة المباركة. نذكرهم بأنه إذا كان هنالك خصومات يجب أن تنتهي هذه الخصومات، إذا كان هنالك نزاعات أن نحل هذه النزاعات، لا نجعل أحيانا بعض المسائل البسيطة تعكر صفونا. هذا العيد فرصة للمحبة لا فرصة للشقاق والنزاع. هذه المعاني الحقيقة ينبغي الانتباه إليها، لأننا اليوم إحنا بحاجة أختي الكريمة إلى مزيد من التعاطف ومزيد من المحبة ومزيد من اللقاء فيما بيننا، ليبقى وطننا ولتبقى أمتنا بإذنه تعالى أمة متماسكة واحدة قوية بإذنه تعالى.
1: نعم، ويعني ما أحوج الأسر اليوم لهذه المواسم المباركة حتى تعيد النظر يعني في علاقتها ببعضها البعض، وأيضا تعيد النظر في ترتيب أولوياتها بعيدا عن الانشغال. كل الشكر لكم معالي الدكتور هايل عبد الحفيظ داود وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق، شكرا لكم على هذا الحديث المبارك وعلى هذه المعاني الإيمانية والتربوية في هذا اليوم العظيم. نسأل الله أن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتكم.

0: وأن يبارك في علمكم وأن ينفع بكم، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: بارك الله فيك أختي، وكل عام وأنت بخير، وكل الإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا في هذا اليوم الطيب المبارك بخير.
2: إن الحمد والنعمة لك والمجد.

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
1: نسأل الله أن يجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا، وأن يكتب لنا فيه القبول والمغفرة، وأن يرزقنا قلوبا لا تمل من ذكره ولا تنصرف عن بابه، وأن يرزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا، ويكتب لنا الوقوف بعرفة على تلك الأرض الطاهرة، وأن يرد حجاج بيته الحرام إلى أهلهم سالمين غانمين، وكل عام وأنتم بألف خير.
0: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمنى.

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بهذه الكلمات وقبل عدة أيام قبل أيام معدودة بدأت مكة باستقبال وفود الحجيج ملبين نداء الله تبارك وتعالى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بدأت مكة مستمعينا الكرام باستقبال الحجيج واحتضن المسجد الحرام ضيوف الرحمن في مواكب مهيبة جاءوا من كل فج عميق يلبون نداء ربهم تبارك وتعالى ويجيبون أذان خليله إبراهيم عليه السلام حين أمره الله تبارك وتعالى بذلك، فقال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. يجيء الحجاج مستمعين الكرام ويحثون المطايا ويسابقون الشوق، يسابقهم الشوق ويحدوهم الأمل ويغمرهم الفرح وهم في مسيرهم إلى بيت الله المعظم طامعين في تكفير الخطايا وبلوغ الجنان، ويؤدون هذا الركن الخامس من أركان هذا الدين العظيم وفي أقدس بقعة على وجه الأرض. مكة المكرمة تاريخ وذكريات، سيرة ومسيرة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. صدق الله العظيم. إلى هذا البيت، إلى هذا البيت مستمعين الكرام، إلى هذا البيت حج الأنبياء وصلى إمام الحنفاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن مكة شع نور الهدى وانطلقت رسالة التوحيد حتى عمت أرجاء الأرض وغيرت العالم وأرست أجمل وأعدل حضارة عرفها التاريخ، فهي مركز العالم ورمز وحدة المسلمين ومصدر النور للعالمين. أفضل البقاع عند الله تبارك وتعالى وأحب البلاد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. مكة المكرمة أيها الإخوة والأخوات أم القرى، فيها ولد أشرف الورى وعلى رباها نشأ وترعرع وفي أرجائها مشى صلى الله عليه وسلم. في هذا المكان مستمعين الكرام حيث يقف حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم، يقفون على صعيد عرفات. منذ صباح هذا اليوم بدأوا بالتوافد للوقوف بعرفة حتى مغيب شمس هذا اليوم. وفي هذا المكان الذي يقفون فيه وقف النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم، ووقف الصحابة رضوان الله عليهم، ووقف التابعون من بعدهم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم. هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليقرر مبادئ الدين العظمى ويرسم نهج الإنسانية الأرقى. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وسلم يا ربي تسليما كثيرا. ها هم حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم وفي هذه الساعة يلبون نداء الله تبارك وتعالى ويقفون على صعيد عرفات، لسان حالهم، ألسنتهم تلهج بذكر الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في هذا اليوم تجاب الدعوات وتغفر الذنوب. في هذا اليوم أيها الإخوة والأخوات، يكفر الذنوب وتمحى الآثام وتحط الأوزار، ليس للحجاج فقط وإنما لكل من دعا الله عز وجل ولكل من تقرب إلى الله عز وجل في هذا اليوم، يوم عرفة، أعظم أيام الدنيا على الإطلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، نحن مستمرون معكم منذ صباح هذا اليوم وحتى غروبه بمشيئة الله تبارك وتعالى عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في هذه التغطية الخاصة ليوم عرفة. وقد يعني كل الشكر للزملاء الذين سبقونا في هذه التغطية، الزملاء الدكتور زايد الدويري وكذلك زميلي محمود الدروع. وأيضا نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعينا الكرام، لكل من استمع إلينا ولكل من انضم إلينا في الاستماع، وكذلك نشكر الزميل من الهندسة الإذاعية حسن حماد. حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم. واسمحوا لي أن أرحب يعني عبر الهاتف بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور بكر بن رشيد، الأستاذ الدكتور في الجامعة، جامعة آل البيت، أستاذ الحديث الشريف. حياكم الله فضيلة الدكتور وأهلا ومرحبا بكم ضيفا كريما في هذا اليوم المبارك.
2: الله يبارك فيك دكتور منصور، ويبارك إن شاء الله بكل الإخوة المستمعين وبكل عباد الله الصالحين.
1: اللهم أمين. سيدي، نحن في هذا اليوم نريد أن نتعرف إلى موقع الحج ومكانة الحج من أركان الإسلام. تفضل يا سيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم على هذه الفرصة الطيبة التي أتحتموها لنا لنتكلم في هذا الموضوع الآن. حقيقة الأمر، الحج وما أدراك ما الحج. الحج سمى الله سبحانه وتعالى سورة باسمه دون سائر أركان الإسلام، تخيل. وفي هذه السورة جعل الله فيها سجودين يسجدهما المسلم في الآية 18 وبعد الآية أيضا 77. وهذا من فردت به هذه السورة العظيمة، وهاتين السجدتين لم يأتيا إلا في سورة الحج. وهذه السورة العظيمة بدأت: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فما العلاقة بين الحج وبين زلزلة الساعة؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. حقيقة من يرى الإخوة الحجاج الذين أتوا من كل فج عميق وقد اجتمعوا في هذا اليوم العظيم على صعيد عرفات، وعددهم بالطبع بالملايين، قد يكون يعني أكثر من مليونين إلى ثلاثة. ولذلك هذه الجموع الكثيرة التي لبست ملابس الإحرام تساوى فيها الناس جميعا، الغني والفقير، الكبير والصغير، كل الناس على مستوياتهم صاروا واحدا في هذا اليوم. لا تفرق أنت بين أغنى الناس وبين أفقر الناس، بين أقوى الناس وبين أضعف الناس، بين أكبر الناس وبين أصغر الناس. ولذلك هذا هو الإسلام العظيم الذي يساوي بين الناس. وهذه الملابس البيضاء التي يلبسونها تذكرنا بالكفن الذي سيكون رفيقنا عندما ننتقل من هذه الدنيا. ولذلك هذا الحج العظيم هو شيء لا مثيل له. عندما أتى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وكان قد حارب النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، فجاء في السنة السادسة ليعتنق الإسلام، أي بعد مضي نحو 19 سنة من معاداة الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام، فمد يده باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه. فلما مد النبي عليه الصلاة والسلام يده قبض عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يده، وهذا تصرف حقيقة أكيد لا يليق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: ما لك يا عمر؟ يعني ما الذي تعمله؟ ما الذي عملته؟
1: نعم.
2: قال: يا رسول الله أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي، أنا بدي أدخل الإسلام بدي يغفر لي. فقال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج، لاحظ شو ذكر، وأن الحج يهدم ما قبله. وبالتالي شوف ذكر الإسلام بشكل عام ذكر الهجرة
1: وذكر الحج،
2: ولذلك يا له من أمر عظيم موضوع الحج. وقد تحدث الله سبحانه وتعالى عنه في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة التوبة، ومع ذلك أفرد له سورة مستقلة ولم يأتي في القرآن الكريم على عظمة أركان الإسلام الأخرى سورة باسم ركن إلا باسم الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحج العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبالتالي ممنوع أن ينشغل الإنسان في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة الذي هو أهم أركان الحج. وهذا اليوم الله سبحانه وتعالى جعله الركن الأهم، فلو وقف الإنسان 354 يوم قمري على جبل عرفات ونوى فيها الحج لا يقبل منه حج إلا في اليوم التاسع من ذي الحجة. وطبعا هذا يجعلنا دائما نستشعر، ونحن أمة الإسلام، ونحن أمة الإسلام، أننا أمة التنظيم والأمة التي تخضع لأمر الله سبحانه وتعالى. الحج يقع في أيام وشهور محددة، وعرف يأتي في يوم واحد اختبارا للناس. فمن وقف في هذا اليوم في جبل عرفات وأدرك الوقوف حتى في الليل

0: إلى القادمة حتى قبل أذان الفجر فقد أدرك الحج، وإن لم يصل قبل الفجر فقد فاته الحج.
1: فاته الحج.
0: ولذلك الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات. ولعظم هذا اليوم العظيم أفرده الله بالذكر في القرآن العظيم دون سائر الأيام. قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي مزدلفة. ولذلك لاحظ هذا اليوم العظيم الله عز وجل ذكره، كما ذكر أيضا شهر رمضان بالاسم دون سائر الشهور، وكما ذكر أيضا يوم الجمعة، وكما ذكر أيضا ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، وكما ذكر المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وكما ذكر مكة والأماكن العظيمة، وكما ذكر الرسل العظام وعلى رأسهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: نعم دكتور، يعني ذكرت أن يوم عرفة هذا اليوم هو يعني ركن الحج الأعظم ومن أركان الحج، من فاته الوقوف بعرفة يعني فاته الحج، وكذلك ذكرت يعني عظم وبينت أهمية هذا اليوم، لكن نحن يعني من غير الحجاج كيف يعني يتميز لدينا يوم عرفة من لغير الحجاج، ولماذا ميزه الله عز وجل هذا اليوم؟
0: الله عز وجل الرحمن الرحيم يعلم أن عباده لا يستطيعون أن يذهبوا جميعا إلى الحج ويتركوا ديارهم، ولا ومكان الحج أيضا لا يتسع للمسلمين أكيد، ولا لعشرهم، ولا ربما لواحد بالمية منهم. فالحمد لله هذه الدنيا مليئة بالمسلمين مئات الملايين، فالحج لا يسعهم. لكن الله الرحمن الرحيم لم يخص الحجاج فقط بالرحمة، بل خصنا جميعا بالرحمة وفتح لنا آفاقا عظيمة لكي نكتسب الأجر العظيم في هذا اليوم العظيم. وهذا يتمثل حقيقة لاحظ في الصيام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من صام عرفة غفر له ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة، وهذا الغفران طبعا للذنوب الصغائر، وإلا فالكبائر تحتاج إلى توبة. لذلك شوف كم الأجر العظيم المترتب على صيام هذا اليوم. كم يصوم الإنسان؟ سبحان الله العظيم، لو حسبنا دقائق هذا اليوم لكانت ربما كل دقيقة في صيام يوم من أيام السنتين اللي الله بغفر فيهم الذنوب الصغيرة. لو حولنا الآن الساعات اللي هي أقل من 16 ساعة بقليل وقارناها بعدد الأيام، ستكون كل دقيقة أجرها بصيام يوم. لاحظ هذا شيء. والشيء الأهم كمان، ليس هناك يوم يعتق الله فيه عبيدا من النار أكثر من يوم عرفة. لك أن تتخيل الله عز وجل يعتق عباده من النار في كل يوم، وخاصة في رمضان لله في كل ليلة 1000 عتيق، يعني كم؟ مليون. فإذا كانت ليلة 29 أعتق الله فيها مثل ما أعتق في الشهر كله، لكن في يوم عرفة يعتق الله فيه أكثر مما أعتق في سائر أيام السنة. ولذلك هذا العتق من النار الذي هو مبتغى المسلم الذي يدعو ليل نهار، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين، هذا هو مبتغى المسلم. الله عز وجل فتح المجال للمسلم في هذا اليوم العظيم أن يصوم، أن يدعو، أن يكثر من الذكر، أن يصلي الصلوات الخمس في بيوت الله، أن يكثر من التكبير، أن يكثر من الاستغفار، أن يكثر من الدعاء، أن يتصدق، أن ينوي الأضحية إن كان قادرا على ذلك غدا، أن ينوي صلاة العيد، وأن يقوم بالتكبيرات طيلة أيام التشريق لكي يفوز بإذن الله سبحانه وتعالى بمرضات الله. فيوم عرفة فيه من الميزات إذا سمحت لي.
1: تفضل يا سيدي تفضل.
0: فضل يوم عرفة الدعاء فيه مستجاب. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. لاحظ أفضل الدعاء، الإنسان يدعو باستمرار لكن

0: أعظم الدعاء يكون في يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا اليوم دكتور منصور والإخوة المستمعين أتم الله فيه دين الإسلام، فعندما حج النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولأجل ذلك لاحظ شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن أعقبه الله بعيد، وهذا اليوم الذي اكتملت فيه الشريعة وتم فيه أمر الله جاء بعده عيد الأضحى. أيضا أحد الأيام العشرة التي أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، ويوم عرفة أحد هذه الأيام بل هو أهمها، وهو كما قلنا يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة، ويحتق الله فيه عبيدا من النار أكثر من أي يوم مضى. وأفضل الدعاء فيه والله عز وجل يتجلى على عباده، يتجلى على عباده فيقول لملائكته: ما أراد هؤلاء، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. لذلك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا في هذا اليوم العظيم، أن يغفر ما قدمنا وما أخرنا من الذنوب، وأن يحسن عاقبتنا وأن يتجاوز عنا.
1: اللهم آمين، اللهم آمين. إذن يعني الأذكار كما أو من دعاء يوم عرفة كما تفضلت فضيلة الدكتور الذي يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون، الدعاء المعروف: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأيضا هناك هل يعني يستثمر المسلم في هذه الدقائق وهذه الساعات يعني أدعية أخرى؟
0: أول شيء اسمح لي في دقيقة أن أنبه إلى قيمة هذا الذكر له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طبعا جاء في الحديث من قال في يوم عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له مثل عتق رقبة من ولد إسماعيل. تخيل في دقيقة واحدة الله بكتب لك أجر مثل عندما تذهب لتشتري أسيرا عند أعداء الإسلام وتحرر الوجه اللي قد تدفع فيه مئات الآلاف. وقد جاء أيضا في الحديث الأشمل من قال في يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له عتق عشر رقاب من ولد إسماعيل. عشر رقاب، تخيل ربما في أقل من عشر دقائق تقول هذا. وأنا أنصح الإخوة المستمعين الذين يستمعوني أن يمسكوا الآن عداد التسبيح أو مسبحة ويقولوا هذا مئة مرة، والله لا يأخذ منهم عشر دقائق، لكن لهم أجر عتق عشر رقاب، والله عز وجل يكتب لهم مئة حسنة أي ألف حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ويمحي عنهم مئة سيئة. وأيضا الله عز وجل يجعل هذا الذكر حرزا لهم من الشيطان، ولم يأتي أحد بمثل ما أتوا به إلا من زاد عليهم في العدد. يعني العدد يفضل أن يكون 100، لكن من زاد فهذا أيضا من أعظم الأجور عند الله سبحانه وتعالى. لكن لا ننسى أيضا أن نكتسب يا دكتور والإخوة المستمعين 100 كنز من كنوز الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، مش من كنوز الدنيا. تخيل لو قيل لأي واحد اليوم قول لا حول ولا قوة إلا بالله ولك دينار، مش كنز، دينار واحد دينار. فيقولها آلاف المرات.
1: صحيح.
0: كيف الآن إذا أنت قلتها ستحصل على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فلماذا لا يقولها الإنسان 100 مرة أيضا في 5 دقائق؟ ولماذا لا يقول الإنسان سبحان الله وبحمده 100 مرة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة لم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. تخيل. وإذا ما ذهبنا أيضا إلى الأحاديث الأخرى، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طيب لو قلناها برضو 100 مرة دكتور،
1: نعم،
0: من هون للمغرب واجتهدنا في الأذكار، ما الذي يمنعنا من الأجر العظيم أن نحصل على هذا؟ لو المسلم جلس أيضا فقال رب اغفر لي ولوالدي ولأهل بيتي ولمن أحسن إلي 100 مرة، سيكون من البارين بآبائهم وأمهاتهم والمحسنين إلى أولادهم والمحسنين لمن أحسن إليهم.
1: صحيح.
0: لو المسلم الآن قال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وعن والدي وعن أهلي وعن أبنائي وعن إخواني وعن أصدقائي وعن المسلمين جميعا، كم سيكتسب من الأجر العظيم؟ لو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، برضو لو اجتهد فقال لسه في كمان يعني حوالي 2:30 عن الغروب، والله إن كان الإنسان أن يكتسب أجرا عظيما لا يحصيه إلا الكريم العظيم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ولذلك الأذكار والأدعية كثيرة،
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
0: وقنا عذاب النار. ولا أنسى هنا أن أذكر بالصلاة على حبيبنا ومولانا وسيدنا ورسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بالله يا إخوة، لو الآن المسلم قال 100 مرة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، كم بتها؟ 5 دقائق. لكن لاحظ 100 مرة في 5 دقائق سيصلي عليك الله 1000 مرة. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. أنت إذا صليت 100 في 5 دقائق الله سبحانه وتعالى سيصلي عليك 1000 مرة، فكيف إذا صليت في يوم عرفة؟ هذا الجزاء العظيم لا يمكن أن يحيط به وبأجره وثوابه إلا الكريم العظيم سبحانه وتعالى. والأذكار طبعا كثيرة، ومن قال سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهن الباقيات الصالحات، وغير ذلك من الأدعية والأذكار التي تنفع المسلم بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: ويعني دكتور، يعني للمزيد من التشجيع أيضا، أن ما يميز هذه العبادة عبادة الذكر والأدعية التي ذكرتها دكتور الله يكرمك، أن الإنسان يستطيع حتى في عمله، حتى وهو واقف، حتى وهو جالس، حتى وهو مضطجع، حتى وهو يعني يستطيع في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان، ومهما كان منشغلا أو غير منشغل، يستطيع أن يذكر الله عز وجل ويستثمر يعني هذه الساعة أو الساعتين التي الباقيات من يعني هذا من يوم عرفة.
0: نعم، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الآن أي واحد حتى لو في عمل بإمكانه ظل يسبح ويستغفر ويسأل لله المغفرة ويسأل الله قبول التوبة ويسأل الله أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يسأل الله خير الدنيا والآخرة له ولأبنائه ولأهله ولأحبته. ومن دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب الله عز وجل يوكل ملكا يقول له ولك بمثل. يتذكر المسلم الآن بعض الأموات فيدعو لهم ويدعو للمسلمين كلهم بالمغفرة طبعا، ويتذكر كم مريض ويدعي له بالشفاء، يتذكر له كم مكروب ويدعي له بتفريج الكرب. فلك أن تتخيل ملك يقول ولك بمثل ولك بمثل ولك بمثل.
1: نعم.
0: وما إلى ذلك.
1: نعم، الله يكرمك يا سيدي. إذا سمحت فضيلة الدكتور بكر، يعني نختم هذا الحديث الطيب معك، ونحن نتحدث عن الذكر وعن الدعاء، يعني نختم بدعاء من فضيلتك، ونؤمن إن شاء الله نحن والمستمعون لعل الله عز وجل يعني يستجيب لنا في هذه الساعة المباركة الطيبة وبتأمين السامعين إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو، واعف عنا وعن آبائنا وعن أمهاتنا وعن أبنائنا وعن بناتنا وعن أزواجنا وعن إخواننا وعن أخواتنا وعمن أحبنا فيك يا رب، وعمن أحببناه فيك يا رب، وعمن أدبنا وعلمنا وأحسن إلينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا وعنهم جميعا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأصحاب الحقوق علينا من نار جهنم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن العمل وحسن الختام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العرش العظيم. اللهم شاف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم نور على من مات من أمواتنا وأموات المسلمين قبورهم. اللهم آنس وحشتهم، وارحم غربتهم، واغفر زلتهم، وتجاوز عن مسيئهم، واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، واجعل قبورنا كذلك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وفرج كرب المكروبين، وتب على العصاة والمذنبين، وثبت التائبين يا رب العرش العظيم. اللهم احفظ بلدنا الأردن وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظها يا رب العرش العظيم من شر الأشرار ومكر الكفار ومكر أعداء الدين يا رب العالمين. وابعد عنا وعنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدم علينا الأمن والأمان والسخاء والرخاء يا رب العرش العظيم. اللهم اكتب السلامة للحجاج والمعتمرين والمرابطين والمسافرين في سبيلك يا رب العرش العظيم. اللهم أعن إخواننا الحجاج على أداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيك عنهم يا رب العالمين. وردهم إلى ديارهم وبلادهم وهم بأحسن حال يا أكرم الأكرمين. لا تجعل هذا آخر العهد بعرفات. اللهم أعنت علينا وعلى أهلنا ونحن بأحسن حال. اللهم أعنت على هذه الأمة يا رب العرش العظيم وهي بأحسن حال. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم، فرج الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المسلمين، وتوب على العصاة والمذنبين، وثبت التائبين يا رب العالمين. اللهم آمين آمين آمين آمين يا رب العرش العظيم ويا أرحم الراحمين.
1: اللهم آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله يجزيك الخير فضيلة الدكتور، الأستاذ الدكتور بكر بن رشيد، أستاذ الحديث الشريف في جامعة أهل البيت، كنت معنا ضيفا وبارك الله فيكم.
0: الله يكرمك، بارك الله فيك.
1: شكرا سيدي، كل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير إن شاء الله جميعا.
1: حياكم الله.
0: الله يكرمك، حياك الله. السلام
2: عليكم. لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك.

نعمته لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

البيت: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

عليه: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

البيت إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك

فإن إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

خيره، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: إليه، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: ومعنا الآن مستمعينا الكرام فضيلة الدكتور عايد البطوش، حياكم الله فضيلة الدكتور وأهلا ومرحبا بكم ضيفا كريما معنا في هذا اليوم المبارك.
2: حياكم الله دكتور منصور، أهلا وسهلا بكم وبارك الله فيكم.
1: الله يكرمك يا سيدي. قبل قليل كان ضيفنا فضيلة الدكتور بكر بن رشيد، ويعني ربما ختمنا الحديث بالحديث عن الدعاء، وختم حديثه يعني بدعاء وكنا نؤمن عليه. ونريد يعني فضيلة الدكتور عايد البطوش الله يكرمك يعني في هذا اليوم، ونحن في يوم عرفة، سؤال عن بداية حقيقة الدعاء في حياة المسلم، ولماذا يعد الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، ولا سيما يعني في يوم عرفة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بادئ بدء دكتورنا الغالي، أحييكم بتحية الإسلام أنت والأخوة المستمعين وباقي البرنامج، فأقول السلام عليكم.

0: ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسأل الله أن يتقبل منا هذه الأعمال ونجعلها خالصة لوجه الكريم في هذا الوجه في هذا اليوم المبارك.
1: اللهم آمين.
0: ونسأل الله أن يتقبل من إخواننا الحجاج أيضا وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين مغفور الذنوب بإذن الله تعالى.
1: اللهم
0: دكتور منصور، اسمح لي بمقدمة بسيطة لهذا الموضوع بشكل عام. أن الله تبارك وتعالى يريد من عباده أن يعبدوه كما يريد هو، لا كما نريد نحن كمسلمين.
1: نعم.
0: يعني الآن لاحظ مثلا في شهر رمضان المبارك، آخر يوم في رمضان يجب صومه كسائر الشهر، ولكن يوم العيد يحرم صيامه.
1: نعم.
0: إذن نحن الآن في هذه الأيام المباركة، هذه أيام عشر، هذه الأيام المباركة، النبي ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل.
1: والتهليل، نعم.
0: إذن خلينا نختصر بالثمان أيام الأول، أفضل عمل يقوم به المسلم خاصة في العمل الصالح بشكل عام، أفضل عمل يقوم به التكبير والتحميد والتهليل لنص النبي عليه الصلاة والسلام عن على ذلك.
1: نعم.
0: الآن يأتينا الشهر اليوم التاسع اللي هو اليوم. يوم عرفة اللي هو هذا اليوم. الآن يوم عرفة، حتى أكمل الفكرة الأساسية في الموضوع.
1: نعم، تفضل.
0: هذا لاحظ، هذا اليوم فيه بشكل عام تكبير تحميد تهليل، فيه ذكر لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هذا ذكر وليس دعاء دكتور منصور.
1: نعم.
0: إذا لاحظ اختص هذا اليوم بهذا الذكر غير موضوع التكبير والتحميد والتهليل. إذا الآن هناك شيء آخر، وهو في هذا اليوم قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء عرفة، ثم قال وخير ما قلت أنا والنبيين. الآن ذكر هذا. إذا لاحظ اليوم النحر مثلا، أنا سوف نرجع لعرفة لكن حتى نكمل الفكرة.
1: نعم.
0: يوم النحر أفضل شيء يقوم به الإنسان غير موضوع التكبير والذكر والأشياء هاي هو تقديم الأضحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل أفضل عند الله في هذا اليوم من إهراق الدم. إذا لاحظ أنت كل يوم له عبادة مختلفة.
1: عبادة مختلفة. نعم.
0: نعم. في المصطلحات العصرية بقول لك طقوس معينة.
1: نعم.
0: يعني لاحظ الآن أنت في يوم عرفة يختلف عن يوم النحر. أيام التشريق الثلاثة برضو لها شيء يختلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى.
1: ذكر. نعم.
0: لاحظ فيها أكل فيها شرب فيها ذكر. لاحظ قبل يعني يوم عيد النحر يحرم الصيام، لكن يوم عرفة يسن صيامه.
1: صيامه. نعم.
0: إذا رب العالمين يعني يريد منا أن كيف نعبده. إذا في طريقة للعبادة، يعني بدك تعرف أنت في هذا الوقت ماذا تعبد الله تبارك وتعالى. الآن عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء عرفة، وعندما أيضا يقول الدعاء هو العبادة، ترى هذا الحديث يسمى من جوامع الكلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، جعل كل الدين في النصيحة. الآن قال الدعاء هو العبادة، جعل الدعاء وكأنه عبادة كاملة مستقلة تحمل كل معاني العبادة. تصور قديش الدعاء له شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الدعاء ماذا قال؟ قال فإن الله لا يمل حتى تملوا، يحب العبد اللحوح. الآن دكتور في يوم عرفة، في يوم عرفة في لفتة طيبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يباهي عباده في هذا اليوم، وأن الله يدنو من عباده. الآن يا دكتور يعني أنا الله يجزيك الخير سمحت لنا بهذه الفرصة المباركة،
1: الله يكرمك،
0: أن نسمع الإخوة المستمعين يعني ببعض هذه اللفتات الطيبة. موضوع الدنو من العباد هذا موضوع كرامة للمؤمنين. موضوع المباهاة يا دكتور، الإنسان ماذا بماذا يتباهى الإنسان بشكل عام من المثل الأعلى؟ يتباهى بمن يقدم إنجازا، هذا يتباهى بابنه تخرج، هذا يتباهى ببنته أنهت كذا، صح ولا لا؟
1: نعم.
0: هكذا الإنسان، لكن رب العالمين يتباهى بعباده المذنبين. لاحظ كيف؟
1: صحيح.
0: الآن ما قدمنا إنجاز، إحنا مذنبون الآن، لكن ليش تباهى رب العالمين؟ قالوا إكراما لهم في هذا اليوم، هذا الموقف العظيم، أنهم جاءوا مذنبين طائعين تائبين نائبين عائدين إلى الله، فيباهي بهم الملائكة على هذا العمل.
1: نعم.
0: كم هو كرامة الإنسان عند الله تبارك وتعالى. ثم السؤال الآن الذي دائما يا دكتور من موضوع الدعاء بالذات دائما الناس يطرحونه، يعني الآن أحيانا تجد مثلا خاصة الآن الصبايا الشباب بقول لك طب والله أنا ما أعرف شو بدي أدعو. صحيح تسمع هاي العبارة.

0: صحيح، وكيف أدعو؟ نعم
1: بقول لك والله أنا شو بدي أحكي، شو بدي الآن. أنا حبذا لو أنه بعض الإخوة يسمعوا قلم وورقة أو يسجل. لاحظ الآن لو أعطينا أمثلة، طبعا ناهيك عن موضوع جوامع الكلم، جوامع رب اهدني وارزقني وعافني وأعف عني وعلى غيرك لا تكلني. نعم. زي ما تفضلت مع دكتور بكر أيضا، ربنا

0: له صدقة جارية. نعم. يعني تقول اللهم هيئ لي الأسباب، اللهم يسر لي الأسباب، يسر لي المال بحيث أنا أكون لي صدقة جارية، يعني أتصدق في مسجد، أتصدق في طلب علم، في شيء تكون صدقة جارية إلي بعد الممات. الآن ربما الإنسان يدعو بحسن الخاتمة ويستعيذ بالله من سوء الخاتمة. يعني الآن يدعو الإنسان مثلا، طب لا حبذا لو دعا الإنسان أن يموت شهيدا في سبيل الله، لا يستبعد هذا الشيء، يقول لك والله كيف بدي اموت شهيد انا، ما هو ما في عندنا الان معركه ولا في غزوات ولا شيء.
1: نعم.
0: طب ما هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نفر من منى، انهى الحج وعرفات ومنى والرمي الجمرات، لما نفر من منى وقف على اطراف منى فرفع يديه، ماذا قال؟ قال اللهم كبرت سني وضعفت حيلتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني اليك غير مفرط ولا مضيع، اللهم ارزقني شهاده في سبيلك واجعل موتي في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا كيف ودي يموت في بلد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله وبده شهادة في سبيل الله، فمات شهيد الفجر.
1: نعم.
0: شوف الآن موضوع مثلا يدعو الإنسان أن يعينه على قيام الليل، ليش ما ندعو رب العالمين أن يعينه على قيام الليل خاصة الإنسان اللي ما بيقوم الليل؟ في ناس بيقول لك والله يا دكتور أنا نفسي أقوم الليل، طب هاي فرصتك اليوم، فرصتك اليوم. هل تعلم دكتور أن العلماء قالوا حتى من سلفنا الصالح قالوا ذكر هذا الكلام أظن الإمام ابن أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب الاستذكار،
1: نعم.
0: هذا وشرح كتاب الموطأ، نعم. الآن ذكر كلام، قال الدعاء يوم عرفة قال له ثلاثة أحوال، قال غالب الدعاء يوم عرفة يستجاب لأهله،
1: غالب الدعاء،
0: قال غالب الدعاء يستجاب لأهله يوم عرفة، دلالة على أن هذا في فرصة لاستجابة الدعاء يوم عرفة.
1: نعم.
0: فقال وبعضه يؤجل. يعني في نسبة منه تؤجل إلى يوم القيامة.
1: نعم.
0: والبعض الآخر قالوا أن الله يستبدله بشيء آخر فيكف شر عن الإنسان أو يرزقه خيرا آخر غير الذي دعا. لكن اللي بدنا إياه إحنا نقال غالب الدعاء، هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله، قال غالب الدعاء يستجاب يوم عرفة، هذه فرصة، كنا بحاجة للدعاء دكتور. يعني الآن طب الإنسان ليش ما يدعو أن يجعله الله بارا بوالديه؟
1: صحيح.
0: أن يدعو الله تبارك، أن يجعله من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. في ناس بيقول كيف بدي أحفظ؟ طب هاي فرصتك اليوم، قول اللهم أعني على حفظ القرآن، اللهم أعني على حفظ القرآن، اللهم أعني على حفظ القرآن.
1: نعم.
0: الآن مثلا على سبيل المثال في ناس يعاني من عقوق أبنائه، فرصة الآن للأب والأم أن يدعو أن يكون أبناؤهم بارون بهم أو بارين بهم، اللهم اجعل ابني صالحا مصلحا بارا بي، هذه فرصة الآن للأب، قد يصلح الله تبارك وتعالى هؤلاء الأبناء ببركة هذا الدعاء في هذا اليوم المبارك.
1: نعم.
0: ورسالة الآن للإخوة العزاب، طيب بقول لك أنا الآن نفسي أزوج مثلا امرأة صالحة، بنت كويسة محترمة بنتنا، طيب هاي فرصتك الآن، ادعو الله أن يرزقك الزوجة الصالحة التي تعينك على دينك. وبرضو البنات فرصة إلى تدعو الله أن يرزقها زوجا صالحا يعينها على دينها. والإخوة الآن المهمومين المغمومين المديونين الآن فرصة لهم، اللهم أعني على قضاء ديني، اللهم أعني على قضاء ديني، اللهم دكتور ترى الدعاء بده تضرع إلى الله تبارك وتعالى، بده ترجي، بدك تترجى يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، تكرر وتضرع إلى الله وتظهر له الحزن وتظهر له الضعف وقلة الحيلة، هكذا الدعاء دكتور. ثم يدعو الله تبارك وتعالى، الإنسان يدعو الله الإخلاص في العمل، أي عمل. الآن بيجي واحد بيقول لك أنا والله ما أنا عارف كيف يعني موضوع الإخلاص، أنا مش عارف أنه كيف اسأل نفسك جواب، لماذا أنا صليت في المسجد، لماذا أنا تصدقت، لماذا أنا فعلت هذا الفعل، لماذا أنا قلت كذا، هل هو إخلاصا لله تبارك وتعالى؟ هون بتعرف الإخلاص، فادعو الله أن يرزقك الإخلاص في العمل. ثم هناك دعاء يا دكتور يسأل الله الإنسان، يدعو الله أن يفتح له السدود والحدود وقلوب العباد.
1: نعم.
0: أن يلين له الحديد والعبيد. حتى إذا رجعت دائرة حكومية رجعت دائرة خاصة تجد هناك من يستقبله، أهلا وسهلا تفضل، تقوم قاضيتك بسرعة، يمشي معاملتك بسرعة، هذا كله بفضل الدعاء. ثم أن يسخر الله تبارك وتعالى لنا من يدعو لنا بعد موتنا، هذا شيء مهم جدا، يدعو الله تبارك وتعالى الإنسان. ونسأل الله كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال اسأل الله الفردوس الأعلى، سان تكون نورته إلى الأعلى، اسأل الله الفردوس الأعلى، مش بس الجنة، لا الفردوس الأعلى كمان. ثم أنا أيضا من الأمور المهمة للإخوة أن يدعو الله تبارك وتعالى الإنسان المسلم أن يجعل قبره رب

0: أوضح من رياض الجنة. أن يأتيه من روحها وريحانها ونعيمها وأن يرى مقعده من الجنة يدعو الله تبارك وتعالى. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام هذا أول من يشق عن الأرض، النبي عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة، ومع ذلك كم كان يدعو: اللهم أني أعوذ بك من الهم والغم، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلب الدين وقهر الرجال، اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. يعني لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، ومع ذلك حتى يعلم الأمة موضوع الدعاء، فكان يكثر عليه الصلاة والسلام من هذه، وهي ثابتة في السنة أيضا. ثم يا دكتور، من الأشياء المهمة التي ينبغي، كما البعض يقول لك شو أدعو، أدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقك الصحة والعافية. أنا دائما أقول يجب على الإنسان الصحيح أن يزور المستشفيات دائما، يزور المستشفيات، يزور مركز الحسين للسرطان عافانا الله وإياكم. يعني شوف كيف الناس، شوف كيف انشغال الناس بالمرض، كيف الابتلاءات العظيمة، كيف هو الآن في صحة وعافية لا يعلم بها إلا الله. فيدعو الله تبارك وتعالى أن يديم عليه نعمة الصحة، ويدعو الله أن يشافي مرضى المسلمين وأن يداوي جرحاهم. ثم يا دكتور، وجزاك الله خير على هذا
1: الموضوع،
0: أن يدعو الله تبارك وتعالى للوالدين، هذا رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ودكتور أكرر قضية أخرى وهي تكرار الدعاء، لا يتوقف إنسان عند دعوة واحدة، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي. يعني موضوع الاستغفار مثلا لاحظ أنت النبي مش كان يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أني لا أستغفر الله في المجلس الواحد
1: 100 مرة؟ نعم،
0: في رواية 70 مرة،
1: 70 مرة أو 100 مرة.
0: نعم، طب إذن على ماذا؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فهذه فرصتنا الآن، مثل ما ذكروا أصحاب الفضيلة سابقا، هذه فرصتنا الآن، ما هو الوقت الآن؟ يعني ساعة ساعتين دقائق حتى ينتهي هذا اليوم. ثم أريد أن أذكر إخواني أن سبحان الله، يعني يوم عرفة يتميز بأن ليله بعده لا قبله، لاحظ. ولذلك من جاء وقف بعرفات، جاء متأخرا بسفر ووقف بعد غروب الشمس، يحسب له وقوف في عرفة.
1: نعم.
0: ولذلك الآن فرصة موجودة، حتى الإنسان ما فاته الآن ينشغل بشيء معين، بأشياء أخرى، لأن لا يفوت الآن المجال الباقي هذا معه الآن من هون إلى طول الليل كمان، ويدعو تبارك وتعالى، يدعو الله تبارك وتعالى بأن يعني ما يحتاجه من الدعاء لا يتقاعس الإنسان. يا دكتور، ندعو إخواننا المستمعين المسلمين في كل مكان من يسمع كلامنا هذا أن لا يستصغر الدعاء حتى لو كان شيء بسيط جدا، أن يدعو الله تبارك وتعالى. لاحظ الآن، يعني على سبيل المثال الآن في عندنا قضية مهمة، الدعاء برزق الذرية الصالحة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، هذا دعاء الأنبياء، لاحظ كيف. ولا يترك الإنسان الذكر، ولا يترك أي شيء من الدعاء، ولا دعية كثيرة يا دكتور. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعات المباركة، في هذه اللحظات المباركة، أن يتقبل من إخوان الحجاج، وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين، وأن يتقبل منا دعاءنا وأذكارنا وصيامنا وأعمالنا الصالحة، وأن يجعل خالص لوجهه الكريم، وأن يكون مع إخواننا في غزة، وأن يفرج عنهم، أن ينفس كربتهم، وأن يتقبل أمواتهم شهداء عنده، وأن يداوي جرحاهم ويشافي مرضاهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: اللهم آمين. أشكركم جزيل الشكر فضيلة الدكتور عايد لبطوش، مدير المسجد الحسيني الكبير في وسط العاصمة عمان. بارك الله فيكم يا سيدي، وتقبل الله طاعتكم، ويعني وكل عام أنتم بخير يا رب.
0: حياكم الله دكتور، بارك الله فيكم وإياكم إن شاء الله، وأنتم بألف خير وعافية.
1: حياكم الله.
0: حياكم الله.
2: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

خير، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

خيره، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: والنعمة
1: السادسة تماما ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وهذا موعد الأخبار.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. حجاج بيت الله الحرام يستعدون للنفرة إلى مزدلفة بعد أدائهم الركن الأعظم في الحج بالوقوف على صعيد عرفات. وزارة السياحة تطلق برنامج فعاليات عيد الأضحى المتضمن أكثر من 50 فعالية. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية. من العناوين إلى التفاصيل. يستعد حجاج بيت الله الحرام إلى النفرة إلى مشعر مزدلفة بعد الوقوف على صعيد عرفات الطاهر وأداء الركن الأعظم من فريضة الحج، ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلتقط بعدها الجمرات ويبيتون هذه الليلة

0: في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى مشعر منى بعد صلاة فجر يوم غد الموافق عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة الجمرة الكبرى ونحر الهدي. للمزيد حول أوضاع الحجاج مع بعثتنا الإعلامية إلى الديار المقدسة.
1: في هذا اليوم العظيم يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات في الركن الأعظم من أركان الحج، حيث تتجلى معاني الرحمة والمغفرة ويعلو صوت الدعاء والتضرع إلى الله تعالى. ويعيش الحجاج الأردنيون اليوم أجواء روحانية مفعمة بالسكينة وسط ترتيبات خدمية وصحية وتنظيمية وصفت بأنها من الأفضل خلال السنوات الأخيرة. أما ما يخص بأحوال الحجاج الأردنيين في يوم عرفة، تشير التقارير الواردة من بعثات الحج الأردنية إلى أن أوضاع الحجاج مطمئنة ومستقرة، وأنهم وصلوا إلى مشعر عرفات ضمن خطة تفويج منظمة تراعي راحتهم وسلامتهم. وقد أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة رئيس بعثات الحج الأردنية خلال جولته التفقدية في عرفات ومنى أن جميع الترتيبات جاهزة بالكامل لاستقبال الحجاج، وأن الخدمات هذا العام شهدت تحسينات نوعية مقارنة بالموسم السابق. كما عملت البعثات الأردنية بالتعاون مع الجهات السعودية على توفير خدمات متكاملة شملت خيم مكيفة بالكامل وتجهيزات خدمية متطورة في عرفات ومنى للتخفيف من آثار الحرارة المرتفعة، وتزويد كل حاج بحقيبة لوازم شخصية تشمل مظلة ومياه واحتياجات أساسية، إضافة إلى حقيبة لحصى الجمرات. أسرة قابلة للطي ومقاعد مريحة داخل المخيمات لضمان راحة الحجاج أثناء ساعات الانتظار الطويلة. خدمات إعاشة كاملة يتم إعداد الطعام فيها داخل المشاعر وتقديمه مباشرة للحجاج، إضافة إلى ثلاجات ومياه باردة داخل الخيام. مرافق صحية مجهزة وقريبة من مواقع الحجاج لتسهيل الحركة وتقليل الازدحام. كما أعلنت البعثة الطبية الأردنية جاهزيتها الكاملة لتقديم الرعاية الصحية في عرفات ومنى، حيث تعاملت منذ بداية الموسم مع أكثر من 3000 حالة وقدمت الرعاية اللازمة للحالات الطارئة. تمت عملية التصعيد إلى عرفات وفق برنامج زمني دقيق وعلى دفعات منظمة لتجنب الازدحام وضمان وصول الحجاج بسهولة ويسر. كما تتابع الفرق الإدارية والإرشادية أوضاع الحجاج ميدانيا وتقدم لهم التوجيهات المتعلقة بالمناسك خصوصا لكبار السن والمرضى. في هذا اليوم المبارك يعيش الحجاج الأردنيون لحظات إيمانية لا تنسى وسط خدمات متكاملة وجهود كبيرة تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والبعثات الأردنية والجهات السعودية لضمان أداء المناسك بكل راحة وطمأنينة.
0: أما وزارة السياحة والآثار فقد أطلقت برنامج فعاليات عيد الأضحى المبارك الذي يشمل سلسلة من الأنشطة الفنية والتراثية والترفيهية في عدد من المواقع السياحية والأثرية بمختلف محافظات المملكة بهدف تنشيط الحركة السياحية وتوفير أجواء احتفالية للعائلات والزوار خلال عطلة العيد. وأعلنت الوزارة اليوم عن تنظيم أكثر من 50 فعالية وفقرة فنية وترفيهية وتراثية خلال ثاني وثالث أيام عيد الأضحى من الساعة 7 مساء وحتى منتصف الليل في عدد من المواقع السياحية والأثرية بالمملكة. وفي السياق ذاته رفعت الوزارة جاهزيتها التشغيلية والميدانية في مختلف المواقع السياحية والأثرية بالمملكة استعدادا لعطلة العيد ضمن خطة متكاملة تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف ضمان جاهزية الخدمات وتوفير تجربة سياحية آمنة ومريحة للمواطنين والزوار. وتواصل الوزارة تنفيذ برنامج أردننا جنة خلال عطلة العيد، حيث تبدأ الرحلات اعتبارا من ثاني أيام العيد متضمنة العديد من العروض والباقات بأسعار تشجيعية تتيح للمواطنين زيارة العديد من الوجهات السياحية والأثرية في مختلف محافظات المملكة. أنهت محافظات وبلديات المملكة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وفي هذا الإطار أنهت بلدية الزرقاء استعدادها لاستقبال العيد ضمن خطة لتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين، شملت تخصيص مواقع لذبح وبيع الأضاحي وتكثيف الجهود الرقابية والخدمية. رئيس بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان تحدث للزميلة حلا المعايطة حول ذلك فقال:

0: اختيار مجموعة من المواقع المحددة لتجميع البسطات المتفرقة سابقا، وضح في عدة مواقع تخدم مختلف المناطق الـ 12 في بلدية الزرقاء، لتم تجميع كل منطقتين تقريبا بأحد البسطات. تم وضع شروط للسلامة العامة، أمنت البلدية ما يلزم من حاويات لغايات، سهل على المواطنين وضع مخلفات الذبح لتم نقلها مباشرة إلى المكب ولا تمر بالمحطة التحويلية. تم وضع آليات لرش المناطق في الحظائر، والأهم من ذلك أنه تم تأمين مجموعة من الأطباء البيطريين لغاية السيطرة على ما يتم ذبحه والتأكد من سلامتها من ناحية الاستهلاك.
1: وفي المفرق قرر المجلس البلدي لبلدية المفرق الكبرى اتخاذ إجراءات متعلقة بخدمات المسلخ البلدي خلال فترة عيد الأضحى ضمن استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك. رئيس لجنة البلدية دكتور محمد خلف الفايز تحدث لمندوبتنا إلهام السليم حول هذا الموضوع فقال:
2: مواقع الأضاحي تم اختيار موقعين في البلدية حسب رغبة اللي هو التاجر أو صاحب الحلال، ضمن شروط اشتراطات تم وضعها من قبل مديرية الصحة والبيئة بما يتعلق بالنظافة والذبح. راح يكون في دفع رسوم 100 دينار لكل حظيرة و200 دينار رسوم مستردة، هذول مقابل النظافة ومقابل يعني اشتراطات الصحة والبيئة فيها.
1: باشرت بلدية إربد الكبرى تنفيذ خطة متكاملة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك بهدف تنظيم عمليات بيع الأضاحي والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، إضافة إلى ضمان تقديم الخدمات للمواطنين خلال فترة العيد. وحددت البلدية 5 مواقع مخصصة لبيع الأضاحي سيتم السماح بإقامة الحظائر فيها. للمزيد تحدث الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل لمندوبتنا نهى القطاون وقال:
3: أنهت بلدية إربد الكبرى كافة استعداداتها للعمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بما في ذلك دامت جميع الخدمات الأساسية التي تقدمها البلدية من نظافة ومراقبة صحية وأعمال صيانة الطرق وغيرها من الأعمال التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. البلدية سبق وأن أعلنت عن أماكن بيع الأضاحي، وهي الأماكن في ساحة الإسكان المتواجدة في شارع فراس العجلوني التقاؤه مع شارع شفيق الرشيدات، منطقة فوعرة والمنطقة المعروفة باسم شارع المزارع، كذلك مقابل بئر حكبة وفي مدينة الشاحنات. هذه الأماكن ستخضع جميعها لمراقبة صحية مكثفة لضمان بيع منتجات صحية سليمة. بلدية إربد الكبرى أعلنت أيضا عن أن المسلخ البلدي سيكون متاح بالمجان لكل من يرغب بالذبح فيه، وندعو المواطنين من خلالكم إلى التوجه إلى المسلخ البلدي لإجراء عمليات الذبح حسب الأصول وبطرق سليمة وصحية دون تعريض حياة الآخرين للأذى من خلال رمي مخلفات الأضاحي. نناشد المواطنين الحفاظ على النظافة العامة، التعاون مع أجهزة البلدية بكافة مستوياتها لإدامة الخدمات في المدينة.
1: احتفاء بعيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية، دشنت بلدية عجلون الكبرى أكبر لوحة أرضية وطنية على مستوى المملكة. وعن التفاصيل تحدثت مسؤولة قسم الإعلام في البلدية أمان الطوالبة لمندوبتنا إيمان لهمسات فقالت:
4: تم تصميم هذه اللوحة الهندسية المميزة لتفترش الأرض بجانب قلعة عجلون التاريخية، بحيث راها زوار المحافظة بوضوح من الأعلى أثناء ركوبهم تلفريك عجلون. وتحتوي على اللوحة علم أردني كبير ممتد يجسد رمزية المناسبة، يعلو العلم الرقم 80 باللون الأخضر الملوكي ليرمز لـ80 سنة من الاستقلال، محاطا بالتاريخين 1946 و2026. تتزين اللوحة بالشعار الملكي وعبارات الفخر والاعتزاز المخطوطة بعناية، وتحيط باللوحة كاملة حدود مستوحاة من ألوان الشماغ الأردني الأحمر والأبيض.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة حيث يكون الطقس يوم غد معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحرا نسبيا في الأغوار والبحر الميت

والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يستعدون للنفرة إلى مزدلفة بعد أدائهم الركن الأعظم في الحج بالوقوف على صعيد عرفات. وزارة السياحة تطلق برنامج فعاليات عيد الأضحى المتضمن أكثر من 50 فعالية. والمنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف لنسور، ذاكر حجات، ومن التنفيذ الهندسي وجدي نصراوين. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
1: أحياكم الله فضيلة الدكتور محمد الرواجدي، وأهلا ومرحبا بكم يا سيدي مرة أخرى.
2: حياكم الله يا سيدي وجزاكم الله خير.
1: الله يجزيكم الخير سيدي. حدثنا عن شعيرة الأضحية، هذه الشعيرة العظيمة، وكما يعني بدأت بكلامك أن ليس أفضل على الله عز وجل في هذا اليوم، يوم اليوم الأول من أيام النحر، وهو من إراقة الدم. نعم. تفضل يا سيدي.
2: بالنسبة لشعيرة الأضحية فضيلة الدكتور منصور، هي سنة مؤكدة من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما النبي عليه الصلاة والسلام بيديه الشريفتين، سمى وكبر، ووضع عليه الصلاة والسلام رجله الشريفة على أو ركبته الشريفة على صفاحهما. والأضحية نص الفقهاء على أنها أفضل عند الله عز وجل من الصدقة، أفضل من أي نوع من أنواع الصدقات التي يتصدق بها المسلم، حتى أنها تفضل على سقي الماء التي أجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل أنواع الصدقات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث المسلمين عليها وجعلها من سننه المؤكدة، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنها من أفضل، كما أسلفت أنت في المقدمة فضيلة الدكتور منصور وأشرت إلى هذا المعنى المأخوذ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن صلوات الله وسلامه عليه أن أفضل عمل يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل في يوم العيد، في يوم النحر، وفي ثلاثة أيام التشريق، يقدم هذه الشعيرة لله عز وجل. فمن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت، يقول عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. نعم. وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. النبي عليه الصلاة والسلام إذن بيّن أن أجر الأضحية يثبت في ميزان وفي صحيفة المسلم الذي يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الشعيرة. نعم. قبل أن تسقط أول قطرة من قطرات هذه الشعيرة على الأرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: طيبوا بها نفسا، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم طيبوا بها نفسا أي أنك مهما دفعت من ثمن، مهما دفعت، ونحن اليوم ربما فضلة الدكتور منصور نسمع أن هناك غلاء في أسعار الأضاحي، وبعض الناس قد يكون من هذه المسألة، لكن نبشرهم ونبشر أنفسنا والحمد لله عز وجل ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: طيبوا بها نفسا، أي أن كل قرش تدفع في ثمن هذه الأضحية أنت طيب به نفسا، فكله لله، سواء كان المال الذي اشتريت به تلك الأضحية، أو الطعام الذي ستأكله تلك الأضحية، أو الشراب الذي ستشربه تلك الأضحية، أو المؤونة التي سيتحملها المسلم المضحي من ذبحها ومن تقطيعها ومن توزيعها، كلها إن شاء الله عز وجل علاوة على ما جعل الله سبحانه وتعالى لشعيرة الأضحية من أجر، هذا كله يتكامل في صحيفة أعمال المسلم لتنتج بإذن الله حسنات لا يعلمها إلا الله عز وجل. حسبنا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر المسلم المضحي بأن له بكل شعرة حسنة، ولذلك الأجر يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. والأجر لا يعلمه إلا الله عز وجل. لذلك صدق حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: طيبوا بها نفسا. أي المهم أن المسلم يحقق الشروط الشرعية.
1: نعم. هذا السؤال الثاني دكتور، حكم الأضحية وشروطها وبعض الأحكام المتعلقة بها، تفضل بارك الله فيكم.
2: بالنسبة لحكم الأضحية كحكم أصلي فضيلة الدكتور منصور، هي سنة مؤكدة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تجب في حالتين. الحالة الأولى إذا ما نذر المسلم أن يذبح لله سبحانه وتعالى أضحية، فعندئذ تتحول من كونها سنة مؤكدة إلى كونها واجب. وكذلك إذا عينها، إذا عزل مثلا، إذا كان يملك شياها فعزل إحداهن وقال هذه أضحيتي، أو إذا اشتراها وعينها وقال هذه سأذبحها أضحية، عندئذ لا يجوز له أن يصرفها عن كون أنها أضحية إلى أي نوع آخر من أنواع الذبائح. هذا بالنسبة لحكم الأضحية.
1: نعم. بالنسبة لشروطها فضيلة الدكتور،
2: أما بالنسبة للشروط التي يجب أن تتوفر فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام فضيلة الدكتور منصور قد حدد لنا شروطا إن استطعنا أن نقول أنها مكونة من شقين. الشق الأول هو ما يتعلق بالعمر، والشق الثاني هو ما يتعلق بالسلامة والصحة من العيوب. بالنسبة لما يتعلق بالعمر، فإذا أراد المسلم أن يقدم لله عز وجل أضحية من الإبل، فإن الواجب عليه أن يختار إبلا قد أتمت الخمس سنوات وطعنت في السادسة، خمس سنوات ويوم. وإذا أراد أن يضحي من البقر أو من المعز، فإنه يختار التي أتمت السنتين وطعنت في الثالثة. وإذا أراد أن يضحي من الضأن أي من الخراف بلغتنا العامية، فإنه يختار التي أتمت السنة ودخلت في الثانية. وحقيقة فقهاء الحنفية وقول عند السادة المالكية قالوا بجواز التضحية بالضأن إذا بلغ الستة أشهر، لكنهم شرطوا لذلك شرطا مهما، بمعنى هو لم يكتفي السادة الحنفية بأن يبلغ الضأن الستة أشهر حتى يجوز كأضحية، إنما أضافوا إلى شرط العمر هذا شرطا آخر، وهو أنه إذا أجذع. وقولنا إذا أجرع أي أنه إذا امتلأ، فإذا وضع بين الخراف التي بلغت من العمر سنة ضاع بينها من وفارة لحمه ومن جزالته.
1: نعم.
2: لا بد من التدقيق على هذا، على هذا الشق الأول وهو شرط العمر.
1: نعم.
2: الشق الثاني فضيلة الدكتور منصور المتعلق بالسلامة من العيوب، الأضحية لا بد أن تكون سليمة من أي عيب كما نص الفقهاء يؤدي إلى فقدان جزء مأكول أو السلامة من العيب الذي يؤثر على اللحم على جودة اللحم. بالتالي عليه الصلاة والسلام قال أربع لا تجوز في الأضحية: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريض البين مرضها، قال والعجفاء التي لا تنطي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك إنما ذكره على سبيل المثال، فالعوراء مثلا فقدت العين، والعين جزء مأكول بالتالي لا تصح الأضحية بها. العرجاء فقدت مثلا سلامة الرجل، والرجل جزء مأكول بالتالي لا يجوز التضحية بها.
1: نعم.
2: والعجفاء فقدت مثلا ما يؤدي إلى صحة اللحم، فالناس في ساعة اليسر وفي ساعة الوسع لا يأكلون مثل هذا النوع من أنواع اللحوم المريضة أو العجفاء.
1: نعم.
2: عندئذ لا يجوز التضحية بها. بالتالي أي عيب يؤدي إلى إفقاد جزء مأكول كمقطوعة الأذن أو مقطوعة الإلية، هذا يعني نوع من أنواع الأضاحي لا يجوز أن يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل بهذه الشعيرة، وعلى ذلك فليقص المسلم.
1: نعم نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمد الرواجدي المفتي في دائرة الإفتاء العام، ويعني بارك الله فيكم على هذا الكلام الطيب، الله يكرمك سيدي وشكرا لكم.
2: وفيكم بارك الله سيدي وجزاكم
1: حياكم الله.

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بهذه الكلمات وبهذه التلبية التي استمرت ومنقطعت منذ بداية هذا الصباح حيث يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات، فمع إشراقة هذا اليوم، اليوم التاسع من ذي الحجة، انطلق ضيوف الرحمن متجهين إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة، وذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أبينا إبراهيم عليه السلام، حيث تتحرك قوافل الحجاج مهللة وملبية في يوم ليس كباقي الأيام. ففي هذا اليوم تجاب الدعوات وتقال العثرات ويباهي الله الملائكة بعباده ويباهي الله بعباده الملائكة، وهو يوم عظمه الله جل وعلا لأنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة ومغفرة الذنوب والعتق من النار. في هذا اليوم مستمعين الكرام، في هذا اليوم العظيم تلهج ألسنة الأمة الإسلامية كلها بالدعاء، ليس في عرفات فحسب.

حسب، بل كل المسلمين لمغفرة الذنوب وإصلاح الحال. في هذا اليوم، يوم عرفة، تتأكد أهمية إعطاء يوم عرفة حقه لإعادة صياغة معاني الأخوة الإسلامية والتراحم الإنساني. نعم مستمعينا الكرام، نحن متواصلون معكم في هذا اليوم وفي هذه التغطية المباشرة بمشيئة الله تبارك وتعالى منذ صباح هذا اليوم حتى يعني حوالي 15 دقيقة إن شاء الله ستكونون مع برنامج مناسك القلوب الذي سيبث من المسجد، من مسجد الشهيد الملك عبد الله المؤسس طيب الله ثراه. إذن نحن معكم مستمعون الكرام في هذا اليوم وهذه التغطية الخاصة ليوم عرفة، ونسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم وفي هذه الساعة المباركة أن تستجاب دعواتكم وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ولا تدع يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا وإله كل شيء جميعا، إلها واحدا لا إله إلا أنت، يا عليم يا حليم، يا عفو يا غفور، يا سميع يا بصير، يا علي يا كبير، يا رؤوف يا رحيم، نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبت رجاءك في قلوبنا، واقطعه ممن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وعلما نافعا، وهديا قيما. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة، في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك، نسألك يا ربنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما عاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
1: وفي ختام هذا البث مستمعينا الكرام في هذه التغطية، تغطية يوم عرفة، هذا اليوم المبارك، هذا اليوم العظيم عند الله تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين المعتقين من النار، وأن يرزق وأن يرزقنا صدق التوبة وخشوع القلب وحسن الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الساعات تمضي، يوم عرفة يمضي، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى لا تنقطع، وأبواب الخير عنده لا تغلق. بعد قليل مستمعين الكرام، مع غروب يعني شمس هذا اليوم، يوم عرفة، يبدأ حجيج بيت الله الحرام بالنفرة إلى مزدلفة لإكمال هذه الشعائر وشعيرة الحج، بعد أن يعني وقفوا في هذا اليوم بعرفة وهم

ملبين نداء الله تبارك وتعالى يدعونه متضرعين أن يغفر لهم، وكذلك نحن ندعو الله عز وجل في هذه الساعات وفي هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الذي تستجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات. ها هي الساعات يوم عرفة تمضي، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى لا تنقطع، رحمته عز وجل نعم دائمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. ويعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، اللهم لا تجعل شمس هذا اليوم تغرب إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وسترت عيوبنا وشرحت صدورنا وكتبت لنا ولوالدينا وأهلينا والمسلمين الرحمة والقبول والعتق من النار، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم عيد الأضحى المبارك بالأمن والإيمان، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يفرج عن المستضعفين والمكروبين في كل مكان. وطبعا في نهاية هذا البث مستمعينا الكرام، أتوجه بالشكر لكل من استمع إلينا وكل من شاركنا من الضيوف الكرام، وكذلك للزملاء في الهندسة الإذاعية حسن حماد وعلاء قطيفان. كان معكم الدكتور منصور العمري. وقبل أن أستودعكم أود أن أنبه بأن المعذرة أود أن أنبه بأن بعد قليل بمشيئة الله تبارك وتعالى سيكون هناك بث مباشر من المسجد، من مسجد الشهيد الملك عبد الله المؤسس طيب الله ثراه، لبرنامج مناسك القلوب، ويقدم هذا البرنامج نعم ويقدم هذا البرنامج فضيلة الدكتور علي المناصير. الآن هم جاهزون، والآن بعد قليل نعم إذن بعد قليل مستمعينا الكرام سيكون هناك البث المباشر لمناسك القلوب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الصلاة والسلام على من أرسلته رحمة للعالمين، الصلاة والسلام على من قال خذوا عني مناسككم، وكأن المعنى يقول خذوا عني كيف يقف القلب أمام الله.
1: لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك الله.
2: مستمعينا في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذا اليوم العظيم، نحييكم نرحب بكم في هذه الدقائق الطيبة من برنامج أذن خير في حلقة خاصة عن جلال يوم عرفة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: إخوتي الكرام، يقول تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ما أعجب الابتلاء، إذ جعله الله أول عنوان لقصة إبراهيم. لماذا؟ لأنه هو من يكشف ثقوبنا، لكنه سرعان ما يخيط فتوق الروح. فالله يبتلي ليهذب ولا يبتلي ليعذب. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، تلك الكلمات والتضحيات صارت خيوطا نسجت له بها بردة الإمامة فأتمهن. ترتعش الكلمات جلالا، فهذه شهادة الله لإبراهيم عليه وعلى رسولنا أتم الصلاة والتسليم. لقد كان عمر إبراهيم مثل صلاة توضأ لها بماء الاستسلام. عمره كان آية، إن إبراهيم كان أمة. عمره كان معنى، ولقد اصطفيناه في الدنيا. عمره كان دليلا على، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. عمره كان نهجا، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين.

0: ويقينا أن تلك الكلمات التي امتحنت فيها يا إبراهيم هي التي بلغت بكلماتك المدى حتى صار لها أبد الدهر خلود الصدى، وتتكرر الشهادة من الله وإبراهيم الذي وفى. وقفت يا إبراهيم في عرفة وعلمك جبريل مناسك الحج. في عرفة كان الإيذان بأن تؤذن بالناس في الحج، وفي حجة الوداع أتم النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه تصحيح المناسك، وطهر الكعبة من الأصنام، ومنع الطواف والناس عراه بعدما حرفت في الجاهلية، فأرسى صلوات ربي وسلامه عليه مناسك الحج على التوحيد الخالص إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
1: لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم.
0: مستمعينا، نكمل حديث الروح والقلب في هذا اليوم العظيم في رحلة البحث عن القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ضيفنا في هذه الحلقة الطيبة فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله دكتور، تقبل الله الطاعات، كل عام وأنتم بخير.
2: حياكم الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم وجميع المسلمين بخير وصحة وعافية وقبول يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. دكتور مرزوق، حديثنا اليوم سيكون حديث القلب والعين والدم، حديث الانكشاف والضعف أمام الله، حديث القلب الذي يتفتق من البكاء قبل العين، ونحن نقف أمام الله نخبره بحالنا وهو الذي لا يخفى عليه شيء، نذهب إليه بانكسارنا بذنوبنا بخطايانا. في لحظة انكسار تعلي المقام، ولنا في رسول الله أسوة، ولنا في سيدنا إبراهيم قصة. فإبراهيم بداية الدمع القديم الذي بكى وهو يهاجر، صبر وهو يؤمر بالذبح، ووقف وهو يلقى في النار. كان كل امتحان ينتزع منه شيئا ليثبت مكانه شيئا أعظم. فقدمه قدم صدق لا تتلكى، حتى صارت قصته أول دمعة في طريق عرفة. حدثنا دكتور مرزوق عن القلب السليم، عن ارتباطه بسيدنا إبراهيم، وكيف رب الله سيدنا إبراهيم بابتلاءات، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين والذاكرين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشكركم أختي الكريمة شكرا جزيلا أن أكون ضيفا في هذا اليوم المبارك لنتكلم عن عرفة، ذلكم اليوم المشهود الذي أقسم الله عز وجل به في كتابه، وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم مكانته وقيمته. فهو يوم تتغير فيه موازين الدنيا بأسرها، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ليباهي بحجاج بيته الحرام الملائكة، يقول انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا اليوم العظيم يوم عرفة، يوم تجيش فيه الخواطر وتشرئب فيه الأعناق لترى شيئا مما أعطاه الله عز وجل لعباده الصادقين المخلصين من لدن آدم عليه السلام وحتى يومنا هذا، كما جاء عن رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. القلب السليم هو الشيء الذي يجب على الإنسان أن يبحث عنه حتى يصل إلى النجاة وإلى السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل بآية هي أشبه ما تكون بالحكم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالذي لا يملك قلبا سليما في هذه الدنيا يعرف به ربه سبحانه وتعالى ويرحم به

0: خلق الله عز وجل لا ينفعه شيء يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. في يوم عرفة القلوب تتوجه إلى الله عز وجل بصدق وضعف وانكسار وبشوق عظيم وبأمل كبير أن يصلح الله عز وجل هذه القلوب. الله عز وجل أعطانا نماذج حتى نسير على طريقها وعلى دروبها. أعطانا الله عز وجل مشاعل للإيمان، من هذه المشاعل التي تضيء لنا طريق العتمة في سيرنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربه سبحانه وتعالى بأنه أمة.
1: نعم.
0: إن إبراهيم كان أمة صلى الله عليه وآله وسلم. ارتباط القلب السليم بسيدنا إبراهيم ارتباط وثيق، فهو يحمل ذلك القلب السليم الذي أكرمه الله عز وجل به واصطفاه سبحانه وتعالى وجعله من أولي العزم من الرسل، وهو يعني قد أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى قائلا: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من أتباع نوح وعلى طريقه المستقيم، إذ جاء ربه بقلب سليم. ما معنى أن يكون قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام سليما؟ العلماء قالوا أن عقيدته لا تشوبها شائبة، أخلص توجهه واستقامته واستسلامه وخضوعه لربه سبحانه وتعالى. القلب السليم هو ذلكم القلب الذي امتلأ توحيدا لله عز وجل وتعظيما لأوامره وابتعادا عن نواهيه، خلص من الشرك والشك والشقاق والنفاق والريب. القلب السليم هو الذي سلم صاحبه هذا القلب لربه سبحانه وتعالى لا تردد في إطاعة أوامر الله عز وجل مهما بلغت من الابتلاءات. أمره الله عز وجل أن ينقل زوجته وولده إلى واد غير ذي زرع، فما قال إلا استجبت لأمر الله. أمره الله عز وجل أن يتركهم هناك حيث لا ماء ولا طعام، وإذا بها تقول له هاجر عليها رضوان الله وعليها السلام: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ فأشار نعم، قالت اذهب فلن يتركنا الله عز وجل. استعد بعد هذا العناء وبعد هذا الابتلاء، وقد أمره الله عز وجل أن يذبح فلذة كبده. الله عز وجل أراه في المنام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قلبه سليما لأنه لا يزاحمه في محبة الله عز وجل شيء، سلم قلبه من محبة غير الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قلبه سليم لأنه سلم قلبه من الحقد والغل أكثر من الدعاء. ما زلنا نعيش في ظلال دعواته المباركة، بنى بيت الله الحرام وطلب من الله عز وجل أن يجعله آمنا وأن يغدق على أهله الثمرات والخيرات، وما زالت تغدق بأمر الله عز وجل إلى يومنا هذا. سيدنا محمد دعوة سيدنا إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. فأي كرامة أكرمنا بها سيدنا إبراهيم وهو يدعو لنا أن يكون محمد قد يأتي إلى هذا الوجود عليه الصلاة والسلام. بالرغم من كل ما حصل معه، كان أمة وحده، عذبه قومه فألقوه في النار وفعلوا به ما فعلوا، لكنه ما زال يعني منقادا لأمر الله عز وجل، وفي نهاية المشهد يقول: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أي قلب هذا الذي حمله هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. هذا النبي الكريم تحرر من كل شيء، من كل شبهة تعارض خبر الله، ومن كل شهوة تخالف أمر الله سبحانه وتعالى، ومن عبودية من سواه اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد
1: عليهم الصلاة والسلام. إذن دكتور أنت تتحدث هنا عن القلب السليم وهي آيات تتلى

0: عن سيدنا إبراهيم في سورة الصافات، فبعد هذه الآيات جاء الحديث عن سيدنا إبراهيم في كتاب يتلى إلى يوم الدين. أنتقل الآن للحديث عن يوم عرفة حين يعرض القلب للجسد يا دكتور. حديثي هنا ليس عن الدعاء في عرفة بل عن فلسفة الوقوف نفسه. دكتور مرزوق، الناس اليوم لا تبحث عن معلومة فقط بل تبحث عن معنى، عن مواساة، عن فهم للنفس، عن شعور بالقرب من الله. فأنا عندما أتحدث عن فلسفة الوقوف في عرفة فإننا نبحث عن سبب الوقوف أصلا في هذا المكان ولماذا يكون بهذا الانكشاف. تفضل.
1: الوقوف على صعيد عرفة أولا هو ركن من أركان الحج، بل هو الركن الأعظم، وهناك أقوال لبعض العلماء أنه أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، وآخرون قالوا أن الطواف هو الأعظم. على أي حال فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة، فمن فاته الوقوف في عرفة فاته الحج في ذلك العام. الوقوف في عرفة يجتمع فيه شرف الزمان والمكان وشرف الأعمال وشرف المشهد، تتلخص حكاية الأنبياء كلهم في هذا اليوم العظيم، بدءا من آدم عليه السلام عندما التقى بحواء في عرفة. يقال أن آدم عندما هبط إلى الأرض بأمر الله عز وجل نزل في مكان وحواء في مكان، فما زالا يبحثان حتى اجتمعا في عرفة، فسمي عرفة بهذا الاسم نسبة إلى أنهم تعارفوا في هذا المكان. ويقال سمي عرفة بهذا الاسم لأن الإنسان يعترف فيه بذنوبه لله، والله عز وجل يتعرف على عباده بالقبول وبالرحمة والمغفرة والثواب الجزيل. الوقوف على صعيد عرفة يمثل قمة العبودية لله سبحانه وتعالى، يمثل ذروة الاستسلام الحقيقي والتجرد من الدنيا والإقرار بالذنوب والتوبة النصوح. عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة من كل عام يمثل مشهدا مصغرا ليوم القيامة، يجتمع فيه الكبير والصغير، الرجل والمرأة، متساوون في لباسهم وفي طلبهم وفي حاجتهم. الشمس تلفح وجوههم لكن قلوبهم تشتعل إيمانا وتتقد قربا من الله سبحانه وتعالى. يذهب الناس إلى هناك إلى أرض جرداء في نظر الناظرين، لكنها مليئة بالرحمات والخيرات والبركات، ذاهبين إلى هناك ليعترفوا بقصورهم. هناك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو من أفضل الأيام التي تشرق عليها الشمس. في الأثر من وقف عرفة ورأى أن ذنبه لم يغفر فقد حقر ما عظم الله. في ذلكم اليوم الله عز وجل يتجلى على عباده، يقول انظروا ماذا أراد هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا اليوم يتجدد فيه التوحيد. أكثر ما يقوله الإنسان في يوم عرفة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم عرفة يوم ختمت به الرسالة وكمل به الدين وتمت به النعمة ورضي الله لنا الإسلام دينا. هناك في ذلك الصعيد الطيب المبارك نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم جبريل بقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي يقف هناك ساعات يعود إلى ماضيه كاملا ليقر أمام ربه بالتوبة والإنابة والندم، معلنا ومعاهدا ربه أن يبقى بعدها على صراط الله المستقيم حتى يلقى الله بقلب سليم غفر له ذنبه ومحي عنه خطأه ويرجو رحمة ربه سبحانه وتعالى. هذه هي بعض ما يقال في فلسفة هذا الوقوف في ذلكم الصعيد الطيب عندما يجتمع العالم الإسلامي بأسره من قدر الله لهم أن يجتمعوا هناك ليقرروا حقيقة

0: أنهم سواء، وأن الله عز وجل لقاؤه يعني آت لا محالة، وأن الله عز وجل يريد منا أن نتجرد من كل شيء لنأتي إليه بقلوب صادقة مخبتة.
1: نعم، ولكن دكتور للأسف على الرغم من كثرة مواسم الطاعات، كثرة الأعمال التي تقربنا إلى الله، إلا أننا في أغلب الأعمال لا يحضر القلب. هناك ممكن أن يكون في طاعة ولكننا بحاجة إلى الثبات عليها للصدق وصدق القلب مع الله. حتى هنالك في عرفة ممكن هنالك أناس يكون لهم بعض السلبيات، بعض الأعمال التي قد تكشف عن أن حقيقة هذا الإنسان أنه لم يصل إلى مرحلة القلب السليم.
0: وصول المكان المبارك أو مجالسة الصالحين لا يعني بالضرورة أن يكون الجليس صالحا مثلهم، فإن إبليس كان جليسا للملائكة.
1: نعم.
0: ولكن الأعم الأغلب الذي نراه ورأيناه ويراه من وقف على صعيد عرفات أن هناك آلاف اللترات من الدموع تسكب في ذلك اليوم، لا نحصيها، لكن الله عز وجل لا ينسى ولا يغفل عن شيء. كثيرون يجأرون إلى الله بالبكاء، والله عز وجل أكرمنا بقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال هم الجلساء الذين لا يشقى بهم جليس. فرجاؤنا بالله عز وجل أن الله يغفر لأهل الموقف. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يغفر للحاج ولمن استغفر لهم الحاج، يعني فقط ليس الحاج الذي هو الذي يغفر له، من دعا له حجاج بيت الله الحرام تناله بركة الدعاء والقبول والمغفرة من الله عز وجل. يعني يذهب ذلكم الكم القليل في هذا الكم العظيم من الطهارة. صدق النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فلا يعكر صفو عرفة وجود قلة قليلة. ربما ما عرفوا قيمة هذا المشهد، ربما استهواهم الشيطان، فإن الشيطان لا شك أنه يريد أن يفسد على الإنسان صفاءه ونقاءه وعلاقته الصادقة بالله سبحانه وتعالى، لكن هيهات هيهات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفرت ربي لأمتي عشية عرفة فغفر لها إلا المظالم، فقال إني آخذ للمظلوم من الظالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم، فلم يجبه ربنا في ليلة عرفة صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما ذهب إلى مزدلفة وفي صبيحتها دعا ربه بنفس الدعوة اللهم اغفر لأمتي، فاستجاب الله عز وجل دعاءه صبيحة مزدلفة، فقال قد غفرت لهم وحتى الظالم كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم. كان جلساؤه أبو بكر وعمر فرأوه متبسما، قالوا أضحك الله سنك يا رسول الله، تتبسم في وقت ما رأيناك تبسمت فيه. قال قد علم إبليس أن الله عز وجل قد غفر لأمتي التبعات، حتى حقوق العباد تغفر بإذن الله عز وجل لمن عجز عن أدائها. فرأيته يحث التراب على رأسه ويولول، فأضحكني هذا المشهد. رواه ابن ماجة والبيهقي، والحديث مروي عن عباس ابن مرداس رضي الله تعالى عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعرف مشهد كبير يتلألأ لا يعكر صفه مهما حصل من هنا أو هناك من أخطاء، فإن الله عز وجل غفور رحيم.
1: نعم، وكأني بك يا دكتور تتحدث عن الحج وكيفية بناء الإنسان وكيف يعمل الحج على ترك الزنا، الاستماع في مكان واحد، يعمل الحج على هدم الفوارق والمال والمكانة، وكأن الوقوف في عرفة تدريب للوقوف بين يدي الله. لذلك عرفة ليس جبلا بل مشهد إعلان العبودية، عرفة ليس أرضا نقف عليها بل مرآة نشاهد فيها أنفسنا، حيث لا مناصب لا أسماء لا أوهام، فقط إنسان وقف أمام حقيقته، لذلك يبكي لأنه لا يستطيع أن يكذب. ماذا تقول فضيلة الدكتور مرزوق؟
0: أقول إن يوم عرفة يوم عظيم مبارك يصل فضله وبركته إلى الدنيا بأسرها، تنزل هناك لكنها لا تقتصر على أهل المشهد، لو أردنا أن

0: نلخص ما نعرفه في عرفة لقلنا حال ربنا عز وجل وما ثبت في الصحاح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الله أن الله عز وجل أكثر ما يعتق من النار إنما يعتق في يوم عرفة. الأمر الثاني في الحديث أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ليباهي بالحجيج الملائكة. في هذا اليوم العظيم الله سبحانه وتعالى أخبرنا من خلال رسوله عن حال عدونا الأول. حالنا مع الله هكذا مغفرة ورحمة وقبول للأعمال، وأما عدونا فلا يرى في يوم من الأيام في العام، أحقر ولا أخزى ولا أذل ولا أدحر من حاله يوم عرفة. لماذا؟ لكثرة ما يرى من رحمات الله تتنزل على عباد الله، وهذا الذي يغيظ الشيطان أنه خرج من رحمة الله سبحانه وتعالى. يوم عرفة أما الحاج فقد غفر ذنبه، وأما غير الحاج فإنه يشارك الحجاج الوقوف بالاعتراف لله عز وجل بالوحدانية ولنفسه بالتقصير وباللوم وبالتوبة والندم. الصائم من المسلمين في يوم عرفة الذي قدر الله له أن يصوم هذا اليوم سنة طاعة لله عز وجل، الله يكفر عنه ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية لاحقة. أي عظمة هذه! في هذا اليوم أفضل ما يكون الدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. الإنسان الصالح يدخر حاجاته ويعني ما يطلبه من الله عز وجل إلى هذا اليوم لعظيم فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في هذا اليوم. فعرفة فعلا ليس جبلا يقف الإنسان عليه، بقدر ما هو مكان تتجلى فيه الرحمات وتتنزل فيه المغفرة على عباد الله سبحانه وتعالى الصادقين.
1: نعم. وعند الحديث عن الحالات القلبية في عرفة يا دكتور، حين يتكلم السكوت، اليوم ليس يوم دعاء فقط بل انكشاف، بكاء كثير، الدعاء فيه طلب واعتراف، هناك صمت في عرفة كنوع من الاعتراف، يا رب أنا كما أنا أمامك. سؤالي يا دكتور، كل مناسك الحج فيها حركة، طواف، سعي، عرفة ثبات صامت ودعاء وتضرع، الكل يترك الكعبة من الحجاج لمجرد الوقوف في عرفة، لماذا يقف الحاج ولا يعمل؟ ما سر إيقاف الحركة في عرفة؟ ما علاقة ذلك بالقلب السليم؟
0: أي عامل في هذه الدنيا يريد أحد الناس أن يكرمه فأنه يكرمه في يوم خاص، يلبس فيه أفضل الثياب التي تليق بالداعي، ويتهيأ ليكرم جالسا في حفل مهيب. الحاج قطع الفيافي والقفار كما يقولون، ويأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ثم خرجوا إلى عرفة، وكأنهم يقولون نحن جالسون في بابك يا رب، لا نغادر ولا نبرح حتى تغفر لنا الذنوب. لهم حاجة، وصاحب الحاجة لا بد أن يجلس لها، ولا بد أن ينتظر، لا بد أن يتجرد فيها من مظاهر الكبرياء، تجرد من لباسه وزينته. لا تفرقين في عرفة بين رئيس ولا مرؤوس، بين غني ولا فقير، سواء. تجردوا حتى فعلا يشعرون أنفسهم أولا، ويشعر بهم الجميع أنهم تجردوا من حظوظ الدنيا فوقفوا على أعتاب رب العالمين، طارقين بابه باكين ومتباكين حتى ينالوا هذه الكرامة وهي مغفرة الذنوب. مثالهم كمثال الذي قصد رجلا كريما فما زال واقفا ببابه حتى رق له وأعطاه ما يريد، ونحن كمسلمين نقف هناك بلا حركة، بسكون تام، بفقر تام، بإخبات تام، ليس لنا يا رب شيء من الأشياء التي يمكن أن تكون سببا لحصولنا على ما نريد أكثر من اعترافنا بكبريائك وعظمتك وتوحيدك، وأكثر من اعترافنا بتقصيرنا وذنوبنا ومعاصينا. الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يحضر بقلب خاشع، لا بحركة كثيرة تنافي هذا الخشوع.

0: نعم.
1: السكينة والطمأنينة علامة من علامات القبول الذي يصوره هذا اليوم، الذي يصور مشهدا عظيما من مشاهد، يكاد يكون مشهدا من مشاهد يوم القيامة. تفرغ القلب والجسد للدعاء والاستغفار، فثبات الحاج في مكانه يعينه على تجمع قلبه والتركيز في الدعاء. ما أجمل هذا الثبات، وما أجمل هذا الهدوء الذي يعطينا جمال المناجاة، بعيدا عن الانشغال بالحركة والذهاب والإياب. والأمر الأخير، أجد مجتهدا أن السكينة في عرفة، وأن عدم طلب أي عمل في عرفة ما هو إلا رفع للحرج عن المسلمين. هذا الركن العظيم المطلوب من الإنسان أن يتواجد فيه في عرفات، فالحضور السهل وهذا الأمر الممكن الذي لو طلبت أعمال من الحجاج في يوم عرفة، الزحام وكثرة الخلق في مكان ضيق ستؤدي إلى إشكالات كبيرة. فالله يقول، وكأن الله يقول، وكأن الله يقول: يكفي أن تحضر وأن تجلس وأن تدعو وأن تخبت وأن تنيب إلى الله عز وجل لتدرك هذا الفضل العظيم. فالوقوف بعرفة هو تحويل الحج من حركة جسدية إلى رحلة قلب لنيل المغفرة.
0: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. وفي ختام هذه الدقائق الطيبة والمشرفة بشرف الحديث عن عرفة وعلاقته بشريعة سيدنا إبراهيم المبنية على التوحيد الخالص، سنتحدث عن عرفة كدعوة سيدنا إبراهيم التي تتجدد في كل قلب، وذلك في الآيات الواردة في سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. هنا التركيز على القبول يا دكتور، لتأتي بعدها الآية الكريمة: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وبعدها: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة.
2: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
0: الدكتور مرزوق الشرفات، نشكر لكم جميل ما قدمتم وأفدتم، زادكم الله علما وتوفيقا، كل عام وأنتم بخير.
1: وأنتم بألف خير، وبارك الله فيكم.
2: لبيك اللهم لبيك.
0: وأنتم مستمعينا، نشكر لكم حسن الاستماع، كل عام وأنتم بخير. الشكر موصول لزميل شادي زيادين، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج أذن خير.
4: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل العزيز: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم. الحج إلى بيت الله الحرام من أركان الإسلام الخمسة، تعاظم عديده في زمن المواصلات السهلة من سيارات وطيارات، حتى أنه حكومة خادم الحرمين الشريفين قسمت فرص الحج على مواطني الدول الإسلامية حسب فرصة استيعاب حرمات الله تعالى في مكة المكرمة والمدينة المنورة للحجيج، بينما كانت بدايته سيرا على الأقدام وفوق ظهور الإبل الضامرة اللي تقصد البيت العتيق من كل فج عميق، للي يقفوا على جبل عرفات اليوم. ولكل حجاجنا نقول إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم.
1: أعزائي المستمعين، كان الحج لبيت الله الحرام على رأس اهتمامات الخلفاء وحكام الدولة العربية الإسلامية على مر العصور. يذكر عن الخليفة هارون الرشيد أنه كان يغسي سنة ويحج سنة، وطبعا إذا حج الخليفة يكون هو رئيس محمل الحج مع جنوده وخدمه. وما دام جبنا سيرة هارون الرشيد، نذكر أنه زوجته السيدة زبيدة بن جعفر بن المنصور خطت وبنت أعظم أثر تاريخي على طريق الحج لبيت الله الحرام. زبيدة حجت وحست بعذابات الحجاج للحصول على المية حتى يشربوا ويطبخوا طعامهم ويسقوا رواحلهم. وطبعا مش كل الحجاج أغنياء عندهم عبيد وخدم يوفروا لهم المية. بأول حجة إلها شافت الصعوبات اللي تواجه الحجاج بطريقهم لمكة المكرمة من نقص المياه وعذابهم في حمل قرب المية من أماكن بعيدة، وكان الكثير منهم يموتوا على درب المية. زبيدة بنت جعفر زوجة الخليفة هارون الرشيد أمرت بشق قناة طولها حوالي 16 كيلومتر من وادي نعمان شرق مكة المكرمة حتى مناسك الحج وجوار الكعبة الشريفة. وصفوها المؤرخين إنها مشروع أسطوري في زمنها وتدل على عقل هندسي متميز. أمرت بحفر قنوات مائية تتصل بمساقط المطر، وحتى ما تظلم الناس اشترت كل الأراضي في الوادي وأبطلت المزارع والنخيل، وأمرت بأن تشق للمياه قناة في الجبال. المهندسين العرب لما شقوا القناة بالجبال تركوا لها فتحات لأقنية فرعية في المواضع اللي تكون متوقعة لاجتماع مياه السيول، حتى تكون روافد تزيد في حجم المية المجرورة لمكة المكرمة. أثبتوا لنا المؤرخين أسماء بعض الروافد هذه: عين مشاش، وعين ميمون، وعين الزعفران، وعين البرود، وعين الطارقي، وعين تقبة، والجرنيات. كل مية الأقنية الفرعية هذه تصب بالقناة الرئيسية، وبعضها يزيد سنويا وبعضها ينقص بحسب الأمطار اللي تهطل على الأرض من وادي نعمان إلى عرفة. ولأنه السيدة زبيدة حفظت أماكن العطش على طريق الحجاج، طلبت من مهندسين جر عين وادي نعمان إلى عرفة، وأمرت بجر المية على جبل الرحمة محل الموقف الشريف، وخلتهم يفتحوا منها فروع على البرك اللي في أرض عرفة حتى يشرب منها الحجاج يوم عرفة. ومن براعة المهندسين العرب وإدراكهم لأهمية المية بنوا قنوات ملتفة بجبل الرحمة لتجميع مية الوضوء، وبعدين تنصرف للمزارع المجاورة تشرب منها.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمجد.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: أعزائي المستمعين، من آثار قناة السيدة الزبيدة بن جعفر المنصور اللي باقية ليومنا هذا سد لحجز السيول والتحكم في تدفقها لسقي المزارع اللي جاية في أسفله، ولحد الآن في أجزاء من السد باقية، بعدين تصب في بئر عظيمة مرصوفة بحجارة كبيرة جدا سموه بئر زبيدة، وقسم من القنوات هذه مدفونة على أعماق قريبة من سطح الأرض حتى تصب في بئر كبير مطوي بحجارة كبيرة جدا وبرضو سموه بئر زبيدة. وإحنا قلنا أنه السيدة الزبيدة أمرت خازن أموالها بتكليف أمهر المهندسين والعمال لإنشاء العين اللي تسمت باسمها. يقول المؤرخين أنها صرفت كثير من أموالها وجواهرها حتى توفر للحجاج المية العذبة والراحة وتحميهم من كارثة العطش. الخازن لما المهندسين والخبراء وسافر فيهم على طريق العطش ما غيرها، قاسوا وحسبوا وضربوا وطرحوا، وبعدين رجعوا لبغداد وقالوا للسيدة الزبيدة انها راح تتكلف كثير حتى تنجز مشروع سقاية الحج، وكان جوابها لخازن اموالها اعمله ولو كلفتك كل ضربة فاس دينار. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يقول لكم معي كل عام وانتم بخير، ويشكركم برضو معي على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: موجز 8 مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. كل عام وأنتم بخير. بعد الوقوف بعرفة، حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة ويصلون المغرب والعشاء جمعة أخير ويبيتون فيها، ثم يتوجهون صباح أول أيام عيد الأضحى إلى منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وزارة السياحة تطلق برنامجا يضم أكثر من 50 فعالية فنية وتراثية وترفيهية تقام في مواقع سياحية وأثرية بمختلف محافظات المملكة خلال ثاني وثالث أيام العيد. بلديات المملكة تنهي كافة تجهيزاتها ضمن خطط تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين خلال أيام العيد. مديرية الأمن العام تباشر تنفيذ خطتها الأمنية والمرورية والبيئية بهدف تعزيز الأمن وضمان انسيابية الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين خلال أيام العيد في مختلف مناطق المملكة. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق سكنية ومدنية وسط وجنوب قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق عملياته البرية في جنوب لبنان، واستشهاد وإصابة عدد من اللبنانيين في غارات إسرائيلية على البقاع الغربي. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران قد يستغرق بضعة أيام، وطهران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار الهش. مسؤول سوري يعلن العثور على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السري الذي كان يديره الرئيس السوري المخلوع، بما في ذلك مواد خام وذخائر استخدمت في شن هجمات مميتة خلال الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عبر من تراثنا. إعداد محمد جمال عمر. تقديم قمر الصفدي. التسجيل والمونتاج شادي زيادين. إخراج ماجد الزواهر.
3: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ظل الحج إلى مكة المكرمة أعزائي محفوفاً بأشواق المسلمين وآمالهم، وظل عبور طريق الحج والشوق إلى تكحيل العين بالبيت العتيق وإلى تقبيل الحجر الأسود وزيارة قبر الحبيب المصطفى من أغلى الأمنيات على قلب كل مسلم. وشوق كهذا جعل رحلة السفر للحج موسماً من مواسم الأدب والفكر والتجارة. وفي ذاكرة المسلم يعد الحج إلى مكة الموسم الأكبر في التاريخ. وفي الماضي كان الحجيج يقطع آلاف الأميال بالسفن وسط العواصف والأمواج أو على ظهور الجمال، وكانت الصحراء رفيق الحجيج وعدوهم، فخلف كثبان الرمل والتلال كان اللصوص ينتظرون القوافل للإغارة عليها ونهبها. وأصبح لرحلة الحج أعزائي أدبيات أبدعها لنا الشعراء والكتاب والعلماء والمتصوفة وغيرهم. وفي مكة يجتمع كل ألوان البشر وأجناسهم وأعراقهم، وإليها كان يحضر كل ثمار الأرض تصديقاً لدعوة إبراهيم عليه السلام. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقد سجل الحجيج مشاعرهم ومشاهداتهم ومغامراتهم وأخبارهم في ميادين الأدب والفقه والزهد ومناجاتهم لخالقهم. يروى أن شيخ الزاهد أبا بكر الشبلية لما وقف بعرفات لم ينطق بشيء حتى غربت الشمس، فانهمرت عيناه بالدموع وأنشأ يقول: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غمضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. وفي الأحباب مختص بوجد وآخر يدعي معه اشتراك، إذا انسكبت دموعا في خدود تبين من بكى ممن تباكى. ولابن الأمير الصنعاني قصيدة مشهورة في ذكر الحج والبيت والطواف مطلعها: أيا عذبات الباني من أيمن الحما، رعى الله عيشا في رباك قطعناه. وفيها أيضا يقول: ففي ربعهم لله بيت مبارك إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف به الجاني فيغفر ذنبه ويسقط عنه جرمه وخطاياه. فكم لذة كم فرحة لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وأهناه. نطوف كأنا في الجنان نطوفها، ولا هم ولا غم، فذاك نفيناه. فيا شوقنا نحو الطواف وطيبه، فذلك شوق لا يعبر معناه. فمن لم يذقه لم يذق قط لذة، فذقه تذق يا صاحي ما قد أذقناه. فوالله ما ننسى الحما، فقلوبنا هناك تركناها، فيا كيف ننساه. ترى رجعة هل عودة لطوافنا، وذاك الحما قبل المنية نغشاه. وحين رأى ابن الأمير الصنعاني البيت الحرام قال: وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن بدا البيت العتيق وركناه، فضجت ضيوف الله بالذكر والدعاء، وكبرت الحجاج حين رأيناه. وقد كادت الأرواح تزهق فرحة لما نحن من عظم السرور وجدناه. تصافحنا الأملاك من كان راكبا، وتعتنق الماشي إذا تتلقاه. ويروى أعزائي أن شاعر اليمن الشيخ عبد الرحيم البرعي في حجه الأخير أخذ محمولا على جمل، فلما قطع الصحراء مع الحج وأصبح على بعد 50 ميلا من المدينة، هب النسيم رطبا عليلا معطرا برائحة الأماكن المقدسة، فازداد شوقه للوصول، لكن المرض عاقه عن بلوغ أمله، فأنشأ قصيدة لفظ نفسه الأخير مع آخر بيت منها، يقول فيها: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، وحرمتم جفني المنام ببعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي: يا نائما جد السرى، عرفات تجلي كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. طالله ما أحلى المبيت على منى، في ليل عيد أبرك الأعياد، ضحوا ضحايا ثم سال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، لبسوا ثياب البيض شارات اللقاء، وأنا الملوع قد لبست سوادي. يا ربي أنت وصلتهم صلني بهم، فبحقهم يا ربي فك قيادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي، قولوا لهم: عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. ومن قصص الزهاد عن الحج ورحلته أعزائي قصص أقرب إلى الخيال، منها ما روي عن إبراهيم الخواص قال: حججت سنة من السنين، فبينما أنا أمشي مع أصحابي إذ عارضني عارض في سري يقتضي مني الخلوة والخروج عن الطريق، فأخذت طريقا غير الطريق الذي عليه الناس، فمشيت 3 أيام بلياليهن، ما خطر على سري ذكر طعام ولا شراب ولا حاجة. يقول الخواص أعزائي: فانتهيت إلى برية خضراء فيها من كل الثمرات والرياحين، ورأيت في وسطها بحيرة، فقلت: كأنها الجنة، وبقيت متعجباً. فبينما أنا كذلك أتفكر،

0: إذا بنفر قد أقبلوا، سيماهم سيما الآدميين، عليهم المرقعات الحسان والفوط الملاح، فحفوا بي وسلموا علي، فقلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أين أنا وأنتم؟ يقول الخواص، ثم وقع بخاطري بعد السؤال لهم أنهم من الجن، وأن البقعة التي أنا فيها بقعة غريبة. فقال قائل منهم: قد جرت بيننا مسألة واختلفنا فيها، ونحن نفر من الجن، قد سمعنا كلام الله عز وجل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وسلبتنا نغمة كلامه جميع أمور الدنيا، وقد قيض الله لنا هذه البحيرة في هذه البرية. يقول الخواص: قلت: وكم بيننا وبين الموضع الذي تركت فيه أصحابي؟ فتبسم بعضهم وقال: يا أبا إسحاق، إن لله عز وجل أسرارا وعجائب عن الموضع الذي أنت فيه لم يحضره إنسان قبلك إلا شاب من أصحابكم توفي هاهنا، وذلك هو قبره. وأشار إلى قبر على حافة البحيرة، وحوله روضة ورياحين لم أرى مثلها قبل. ثم قال: بينك وبين القوم الذين فارقتهم مسيرة كذا وكذا من شهر. قال الخواص: أعزائي، قلت: أخبروني عن الشاب. فقال قائل منهم: بينما نحن قعود على شفير البحيرة نتذاكر المحبة ونتحاور فيها، إذا بشخص قد أقبل إلينا وسلم علينا، فرددنا عليه السلام وقلنا له: من أين أقبل الشاب؟ قال: من مدينة نيسابور. فقلنا له: ومتى خرجت منها؟ قال: منذ 7 أيام. قلنا له: وما الذي أزعجك على الخروج من وطنك؟ قال: سمعت قول الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قلنا له: فما معنى الإنابة؟ وما معنى التسليم؟ وما معنى هذا العذاب؟ فقال: الإنابة أن يرجع بك منك إليه. قلت: ولم يذكر التسليم في الأصل الذي نقلت منه، ولعله أن تسلم نفسك له وتعلم أنه أعلم بك منك. ثم قال: والعذاب عذاب الفراق. وصاح صيحة عظيمة فمات، فوريناه التراب وهذا قبره. قال إبراهيم: فتعجبت مما وصفوا، ثم دنوت من قبره فإذا عند رأسه طاقة نرجس كأنها رحا عظيمة، وعلى قبره مكتوب: هذا قبر حبيب الله قتيل العبرة. وعلى ورقة مكتوب صفة الإنابة. قال: فقرأت ما على النرجس مكتوب، فسألوني أن أفسره لهم، ففسرته لهم، فوقع فيهم الطرب، فلما أفاقوا وسكنوا قالوا: قد كفينا جواب مسألتنا. قال: ووقع علي النوم، فما انتبهت إلا وأنا قريب من مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها، وإذا في وطائي طاقة ريحان، فبقيت معي 1 سنة كاملة لم تتغير، فلما كان بعد أيام فقدتها. أعزائي المستمعين، نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى عبرة أخرى في حكاية جديدة من تراثنا.
1: عبر من تراثنا. إعداد محمد جمال عمر. تقديم قمر الصفدي. التسجيل والمونتاج شادي زيادين.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم على هذه الأرض ما يستحق الحياة، دروب القداسة. وعلى كل ذرة تراب في الأردن حكاية وحدث وخطوات سجلها التاريخ، فبقيت علامة فارقة وأثراً طيباً على مر الزمان. كتابة وإعداد مفلح العدوان، وأيضاً فيها دروب ما زالت تنبض القداسة وتتشح بها وتشعها منارات حضارية وإنسانية، لتبقى نبراس تسامح ورسالة محبة أبد الدهر. ولا بد من تتبع سيرة المكان والإنسان فيها، تلك هي دروب القداسة.

0: إخراج محمد الخالد. مقام أبي عبيدة عامر ابن الجراح. تستمر الخطوات في تتبعها لدروب القداسة، يكون الوصول إلى عتبة مقام آخر. هناك في الأغوار الوسطى قرب دير علة يتجلى مقام الصحابي أبي عبيدة عامر بن الجراح، ويكون الوقوف على عتبته بدءا بقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، ثم التأمل في قراءة مخطوط تاريخه الذي كانت آخر صفحة له في الحياة الأولى على هذه الأرض الطيبة.
1: والقرية التي يقع في حدودها المقام اسمها البلاونة، حيث كان مقام أبي عبيدة يشكل نقطة رئيسة في تاريخها وكل المناطق حولها، وكان يطلق عليه قديما مزار أبي عبيدة، وكان له أثر في نواح كثيرة في حياة الناس وتعليمهم واستقرارهم حوله، وكذلك في وعي أهل المنطقة، حيث كان هناك احتكاك بالقادمين من أماكن بعيدة لزيارة هذا المقام، كما كان يحضر إليه دراويش الطرق الصوفية وتقام عنده الحضرات النقية.

0: وأبو عبيدة هو عامر ابن عبد الله ابن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة، كنيته أبو عبيدة، وقد اشتهر بكنيته ونسبه إلى جده فيقال أبو عبيدة ابن الجراح.
1: تشير كتب التاريخ إلى أبي عبيدة عامر ابن الجراح بأنه من السابقين إلى الإسلام، شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة أيضا، وكان يدعى القوي الأمين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة.
0: كان أبو عبيدة رضي الله عنه طويل القامة نحيف الجسم خفيف اللحية، وكان إيمانه عميقا، حتى إنه قتل أباه الكافر في غزوة بدر، ففي تلك الغزوة تصدى له أبوه، فحاد عنه أبو عبيدة في البداية، غير أن أباه أكثر من التصدي له فقتله أبو عبيدة. وقد نزل في ذلك قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان.

0: حين يكون الوقوف أمام مهابة ضريح الصحابي أبي عبيدة عامر بن الجراح تتجلى هناك منارة من المواقف والمهابة والإيمان وفيض من سيرته، فهو الذي لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمين الأمة، حيث قال لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، وهو أحد الأمراء الذين سيرهم الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى بلاد الشام لفتحها.
1: ولما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة عزل خالد بن الوليد واستعمل أبا عبيدة عامر بن الجراح، وقد رفض أبو عبيدة النجاة بنفسه من الطاعون الذي حل بعمواس عام 18 للهجرة 639 للميلاد، حيث إن الخليفة عمر بن الخطاب كتب إليه يريد أن يخلصه من الطاعون قائلا له: إذا وصلك خطابي في المساء فقد عزمت عليك ألا تصبح إلا متوجها إلي، وإذا وصلك في الصباح ألا تمسي إلا متوجها إليه، فإن لي حاجة إليك. وقد فهم أبو عبيدة قصد عمر وأنه يريد أن ينقذه من الطاعون، فكتب إلى عمر متأدبا معتذرا عن عدم الحضور قائلا:
0: لقد وصلني خطابك يا أمير المؤمنين وعرفت قصدك، وإنما أنا في جند من المسلمين يصيبني ما أصابهم، فحللني من عزمتك يا أمير المؤمنين.
1: ولما وصل خطاب أبي عبيدة إلى عمر بكى، فسأله من حوله: هل مات أبو عبيدة؟ فقال: كأن قد، أي أنه إذا لم يكن قد مات فإنه صائر إلى الموت لا محالة. وقد مات أبو عبيدة رحمه الله في ذلك الطاعون مع 29,000 من الجند.

كان يطلق عليه في بعض المصادر غور عمواس، الذي صار يعرف بغور أبي عبيدة، وقد كان مقامه عبارة عن قبة بناها السلطان المملوكي الظاهر ببرز، حيث وجدت بلاطة رخامية أثرية عند مدخل المقام تشير إلى ذلك. وقد زار هذا القبر الرحالة ابن بطوطة عام 725 للهجرة و 1324 للميلاد، وكتب قائلا: فمررت الغور، وهو واد بين تلال، به قبر أبي عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه، زرناه عليه زاوية فيها الطعام لأبناء السبيل، وبتنا هناك ليلة.

0: يتواصل الاهتمام بمقام أبي عبيدة عامر بن الجراح، حيث أنه في عام 1949 للميلاد تم بناء مئذنة المقام القديمة، وقد كان بناء المسجد قبل ذلك بثلاث سنوات، أي سنة 1946 للميلاد. كما أنه في عام 1999 تم إعادة إعمار مقام أبي عبيدة عامر بن الجراح ضمن مشروع الإعمار الهاشمي، ليكون معماره ضخماً يضم مسجداً جامعاً ومركزاً ثقافياً إسلامياً، والمقام ومكتبة إسلامية ومتحفاً إسلامياً وصالة متعددة الأغراض ومباني إدارية ومواقف سيارات ومرافق أخرى كثيرة.
1: وقد تم تثبيت لوحة رخامية على أحد جدران المقام مكتوب عليها: أقيم هذا الجدار في الإعمار الهاشمي من حجر الواجهة الجنوبية للمسجد القديم الذي كان قد أقيم عام 1366 للهجرة الموافق ل 1946 للميلاد، وهدم لإنجاز هذا الإعمار الكبير، واستخدمت هذه الحجارة مراعاة لذاكرة المكان.
0: وعلى لوحة رخامية أخرى كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، بتوفيق الله سبحانه وبحمده تم الإعمار الهاشمي لمسجد الصحابي الجليل أمين هذه الأمة أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، ومقامه ومجمعه الثقافي الإسلامي بأمر المغفور له بإذن الله تعالى وفضله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه وفي عهده، وتشرف الراجي منه سبحانه العون والرشاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية حفظه الله ورعاه بافتتاحه يوم الثلاثاء 13 من جماد الأولى عام 1420 للهجرة الموافق 24 من آب عام 1999 للميلاد.

سلام على روح أبي عبيدة عامر ابن الجراح في مقامه الذي ما زال يشكل منارة في غور الأردن، وتتجلى قصص بطولاته وعمق إيمانه كلما كان الوقوف أمامه لتكون استعادة قراءة هذا التاريخ المشرف لأمين الأمة عامر بن الجراح رضي الله عنه.

دروب القداسة، دروب الخير والتنوير والألفة والتعايش والتمازج الحضاري، حاضرة بيننا ولا تغيب عنا، فنعود إليها بملء ترانيم الروح وزخم الثقافة وصدق الموقف. الموسيقى التصويرية محمد عزت. دروب القداسة نعيد اكتشافها لنقرأها مرة أخرى بعين التقدير والمهابة وبروح التقديس وصفاء القلوب النقية. إخراج محمد الخالد.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: التاسعة تماماً ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة ملك البحرين يؤكدان أهمية التهدئة الإقليمية. جلالة الملك يهنئ الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. بعد أداء ركن الحج الأعظم، حجاج بيت الله يفيضون من عرفات إلى مزدلفة. من العناوين إلى التفاصيل. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بحثا خلاله أبرز التطورات في المنطقة، وأكد جلالته ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة وتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لافتا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية. وتبادل الزعيمان التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقال جلالته في منشور على منصة إكس في عيد الأضحى المبارك: ندعو الله أن يحفظ وطننا الحبيب وأهله، ونسأله تعالى أن يعيده على أمتينا العربية والإسلامية بكل خير. هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والأردنيين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: أضحى مبارك وكل عام، وجلالة سيدنا وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله والأردنيون والأردنيات جميعا بكل خير. أسأل الله تعالى أن يعيده على أردننا الغالي باليمن والخير والبركات. بدأ حجاج بيت الله الحرام مع غروب شمس اليوم النفير إلى مزدلفة بعد أن أدوا ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات، مبتهلين إلى الله تعالى بالدعاء وطلب الرحمة والغفران. ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلتقطون بعدها الجمرات ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، أطلقت وزارة السياحة

0: والآثار برنامجا يضم أكثر من 50 فعالية فنية وتراثية وترفيهية تقام في مواقع سياحية وأثرية بمختلف محافظات المملكة خلال ثاني وثالث أيام العيد من الساعة 7 مساء وحتى منتصف الليل، بهدف تنشيط السياحة وتوفير أجواء احتفالية للعائلات والزوار. كما رفعت الوزارة جاهزيتها التشغيلية والميدانية لضمان جودة الخدمات وتجربة سياحية آمنة ومريحة بالتزامن مع استمرار تنفيذ برنامج أردننا جنة اعتبارا من ثاني أيام العيد بعروض وباقات تشجيعية لزيارة الوجهات السياحية والأثرية في أنحاء المملكة. من جانبها أعلنت أمانة عمان الكبرى جاهزية الحدائق العامة التابعة لها وتشمل الحدائق الكبرى وحدائق الأحياء لاستقبال المواطنين طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك. وأشارت الأمانة إلى أن الحدائق ستكون متاحة أمام الزوار من الساعة 8 صباحا لغاية 10 مساء باستثناء حديقة النشامة التي تفتتح أبوابها أمام الزوار من الساعة 6 صباحا لغاية 10 مساء، كما تستقبل حديقتا الأمير هاشم وحطين للطيور الزوار من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 7 مساء طيلة أيام العيد المبارك. كما أكدت الأمانة جاهزية المتنزهات التابعة لها لاستقبال المواطنين خلال عطلة العيد. بدورها باشرت مديرية الأمن العام تنفيذ خطتها الأمنية والمرورية والبيئية بهدف تعزيز الأمن وضمان انسيابية الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين خلال أيام العيد في مختلف مناطق المملكة. واستعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أنهت محافظات وبلديات المملكة تجهيزاتها ضمن خطة تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين خلال أيام العيد. وفي هذا الإطار أكملت بلدية الزرقاء استعداداتها لاستقبال المناسبة من خلال خطة شاملة تضمنت تخصيص مواقع لبيع وذبح الأضاحي إلى جانب تكثيف الجهود الرقابية والخدمية لضمان السلامة العامة والحفاظ على النظافة والتنظيم. رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان تحدث للزميلة حلا المعايطة حول ذلك فقال:
1: تم اختيار مجموعة من المواقع المحددة لتجميع البسطات المتفرقة سابقا، وضعها في عدة مواقع تخدم مختلف المناطق الـ 12 في بلدية الزرقاء، لتم تجميع كل منطقتين تقريبا بأحد البسطات. تم وضع شروط للسلامة العامة، أمنت البلدية ما يلزم من حاويات لغايات، سهل على المواطنين وضع مخلفات الذبح لتم نقلها مباشرة إلى المكب ولا تمر بالمحطة التحويلية. تم وضع آليات لرش المناطق في الحظائر، ولها من ذلك أنه تم تأمين مجموعة من الأطباء البيطريين لغاية السيطرة على ما يتم ذبحه والتأكد من سلامتها من ناحية استهلاك.
0: وفي المفرق قرر المجلس البلدي لبلدية المفرق الكبرى اتخاذ إجراءات متعلقة بخدمات المسلخ البلدي خلال فترة عيد الأضحى ضمن استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك. رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد خلف الفايز تحدث لمندوبتنا إلهام السليم حول هذا الموضوع وقال:
2: مواقع الأضاحي تم اختيار موقعين في البلدية حسب رغبة اللي هو التاجر أو صاحب الحلال، ضمن شروط اشتراطات تم وضعها من قبل مديرية الصحة والبيئة بما يتعلق بالنظافة والذبح. راح يكون في دفع رسوم 100 دينار لكل حظيرة و200 دينار رسوم مستردة، هذول مقابل النظافة ومقابل يعني اشتراطات الصحة والبيئة فيها.
0: أما في إربد فقد باشرت بلدية إربد الكبرى تنفيذ خطة متكاملة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك بهدف تنظيم عمليات بيع الأضاحي والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، إضافة إلى ضمان تقديم الخدمات للمواطنين خلال فترة العيد. وحددت البلدية 5 مواقع مخصصة لبيع الأضاحي سيتم السماح بإقامة الحظائر فيها. للمزيد تحدث الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل لمندوبتنا نهى القطاون وقال:
3: أنهت بلدية إربد الكبرى كافة استعداداتها للعمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بما في ذلك دامت جميع الخدمات الأساسية التي تقدمها البلدية من نظافة ومراقبة صحية وأعمال صيانة الطرق وغيرها من الأعمال التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. البلدية سبق وأن أعلنت عن أماكن بيع الأضاحي، وهي الأماكن في ساحة الإسكان المتواجدة في شارع فراس العجلوني التقاؤه مع شارع شفيق الرشيدات، منطقة فوعرة والمنطقة المعروفة باسم شارع المزارع، كذلك مقابل بئر حكبة وفي مدينة الشاحنات. هذه الأماكن ستخضع جميعها لمراقبة صحية مكثفة لضمان بيع منتجات صحية سليمة. بلدية إربد الكبرى أعلنت أيضا عن أن المسلخ البلدي سيكون متاح بالمجان لكل من يرغب بالذبح فيه، وندعو المواطنين من خلالكم إلى التوجه إلى المسلخ البلدي لإجراء عمليات الذبح حسب الأصول وبطرق سليمة وصحية دون تعريض حياة الآخرين للأذى من خلال رمي مخلفات الأضاحي. نناشد المواطنين الحفاظ على النظافة العامة، التعاون مع أجهزة البلدية بكافة مستوياتها لإدامة الخدمات في المدينة.
0: تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفد اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الصفد والشيخ محمد علاقات التعاون بين الأردن وقطر وآفاق تعزيزها والأوضاع الإقليمية وجهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد الوزيران استمرار تنسيق الجهود لدعم الوساطة المستهدفة خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكد الصفدي والشيخ محمد أهمية تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة والتوصل إلى حل شامل ومستدام يعالج جذور الأزمة ويحول دون تجدد التوتر والتصعيد. مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
4: الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل وسلم.

نودي إلى صلاة العشاء من مآذن مدينة عمان وما حولها نستكمل نشرتنا الإخبارية. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة. ونواصل فترتنا الإخبارية بمجموعة من الأخبار العربية والدولية، حيث أفاد المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد قطوب بأن السلطات السورية عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السري الذي كان يديره الرئيس المخلوع بشار الأسد، بما في ذلك مواد خام وذخائر يعتقد أنها استخدمت في هجمات غاز خلال الحرب الأهلية. وأضاف أنه تم توقيف 18 شخصاً يشتبه بتورطهم في البرنامج، بينهم مسؤولون عسكريون وسياسيون وفنيون سابقون. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة إسرائيل لناشطين في أسطول غزة، واصفا ما جرى بالمروع عقب تداول مقطع فيديو أثار غضبا دوليا واسعا. وأكد أمام الجمعية الوطنية أن الأفعال صادمة من الناحيتين الإنسانية والقانونية وتستوجب الإدانة دون تحفظ، مشيرا إلى عدم استبعاد اللجوء للقضاء الفرنسي لكون بعض الناشطين مواطنين فرنسيين. ننتقل إلى قطاع غزة، حيث استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق سكنية ومدنية وسط وجنوب القطاع في ظل استمرار التصعيد رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 من تشرين الأول الماضي. في الضفة الغربية سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان شاب من داخل مخيم جنين إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت لا تزال فيه ظروف استشهاده غير واضحة حتى الآن، وسط ترجيحات محلية بأنه أصيب أثناء محاولته الوصول إلى أطراف المخيم. وفي سياق متصل أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بمصادرة نحو 110 دونمات من أراضي بلدتي النبي صموئيل وبيت إكسا شمال غرب القدس بذريعة المصلحة العامة، فيما اعتبرت محافظة القدس أن القرار يشمل أراضي زراعية ومفتوحة ويأتي ضمن سياسة متواصلة للاستيلاء على الأراضي المحيطة بالمدينة. وإلى تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لسكان بلدتين في منطقة البقاع شرقي لبنان محذرا من غارات محتملة في ظل تصاعد المواجهات على الحدود اللبنانية الفلسطينية. وفي السياق الميداني أسفرت غارة إسرائيلية على بلدة مشغرة في البقاع الغربي عن استشهاد 11 شخصا وإصابة 15 آخرين، كما أدت غارة أخرى في قضاء صور إلى استشهاد مسعف وإصابة 2. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وقذائف مدفعية استهدفت مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة. ونبقى في تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تعبئة قواته لتكثيف عملياته في لبنان مستدعيا جنودا مسرحين للالتحاق في الخدمة الاحتياطية وفق هيئة البث الإسرائيلية، وذلك عقب إعلان بنيامين نتنياهو نية إسرائيل توسيع العمليات في لبنان بالتزامن مع مساع أمريكية وإيرانية للتوصل إلى تفاهم يهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وفي السياق نفسه أعلن الجيش توسيع عملياته البرية ضد حزب الله.

متجاوزا الخط الأصفر في جنوب لبنان، مؤكدا أنه ينفذ عمليات موجهة للقضاء على التهديدات المباشرة بتوجيه من القيادة السياسية. وننتقل إلى الملف الأمريكي الإيراني، حيث تشير التطورات الأخيرة إلى استمرار التعقيدات في المفاوضات بين الطرفين رغم بعض المؤشرات المحدودة على التقدم. ففي هذا السياق قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق مع إيران قد يستغرق بضعة أيام، وهو ما يعكس استمرار صعوبة الوصول إلى تفاهم نهائي. في المقابل أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحقيق تقدم في عدد من بنود الاتفاق، لكنه شدد على أن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يزال غير قريب. وعلى الصعيد الميداني تصاعد التوتر بين الجانبين، إذ اتهمت طهران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار خلال الساعات الماضية في محافظة هرمزغان، بينما أعلنت واشنطن أنها استهدفت مواقع وزوارق قالت إنها كانت تقوم بزرع ألغام في منطقة الخليج، لترد إيران بإطلاق النار على طائرات أمريكية حاولت دخول مجالها الجوي. إلى الملف الروسي الأوكراني، حيث استدعت ألمانيا والنرويج وهولندا والاتحاد الأوروبي سفراء روسيا احتجاجا على تهديدات موسكو بشن ضربات على العاصمة الأوكرانية كييف ودعوة الأجانب والدبلوماسيين إلى مغادرتها. ووصف الاتحاد الأوروبي التهديدات الروسية بأنها تصعيد غير مقبول، مؤكدا استمرار عمل بعثته الدبلوماسية في كييف، فيما أعرمت الأمم المتحدة عن قلقها من احتمال استهداف منشآت أوكرانية ومراكز صنع القرار. وفي تطور متصل، اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الدول الأوروبية عقب إنذارات مرتبطة بطائرات مسيرة في دول البلطيق، مشيرة إلى أن هذه الحوادث كشفت نقاط ضعف في الدفاعات الجوية الأوروبية وداعية إلى تعزيز التنسيق الأمني بين دول القارة. وننهي فترتنا الإخبارية بالحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حيث يكون الطقس لطيف الحرارة في معظم مناطق المملكة وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة ملك البحرين يؤكدان أهمية التهدئة الإقليمية. جلالة الملك يهنئ الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. بعد أداء ركن الحج الأعظم، حجاج بيت الله يفيضون من عرفات إلى مزدلفة. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف لنسور، ذاكر حجات، ومن التنفيذ الهندسي بهاء الطراوني، محمد رمضان، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.
1: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا وكل عام وأنتم بألف خير، وحلقة من مساء الخير منكم وإليكم. وهذه تحيات الزملاء على أكطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية وربان المكسر لهذا المساء الزميل العزيز بهاء الطراونة، ومن خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. أينما كنتم نحن معكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى.

إذن كل عام وأنتم بألف خير. واليوم حديثنا راح يكون عن موضوع شيق له علاقة بالعيد. أجمل تهنئة تتلقاها كيف شكلها؟ هل هي رسالة نصية أم زيارة أم سلام مع أحدهم؟ يعني الآن في هذه الساعات تتبادل نقول الأسر آلاف بل ملايين الرسائل النصية على الواتساب أو على الفيسبوك أيا كان على السوشيال ميديا، ولكن ما هو أجمل شكل لتهنئة أتتك بالعيد؟ كل عام وأنتم بألف خير.

0: كم نشتاق لهذه الأغنية وكم تؤثر فينا. ولكن حديثنا لهذا المساء عن تهنئات والرسائل وأجمل شكل وصلك تهنئة بالعيد أو بمناسبة عزيزة على قلبك. 0647 47 111 أرقامنا على الهواء مباشرة. نبدأ بتلقي اتصالات. مساء الخير.
1: يا مساء الورد.
0: يا هلا.
1: اللي بتشوفك يا خالد.
0: يا هلا.
1: هلا فيك. كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير.
1: وينعاد عليكم العيد بخير والصحة يا
0: نعم.
1: جميعا.
0: أجمعين.
1: وكل الكادر.
0: نعم أجمعين.
1: إن شاء الله يا رب.
0: إذن شكل التهنئة.
1: طبعا اليوم كان شكل التهنئة كلها على الواتساب.
0: كله على الواتساب.
1: اليوم بس.
0: طيب كنت تدققي بالرسائل مين اللي صورته أحلى، مين اللي مصممها أحلى، مين اللي مصممها بطريقة جذابة أكثر، ولا خلص؟
1: إيه لا لا، لأنه معظم اللي بعته يعني صور جاهزة.
0: مرات بتجي باسم صاحبه وبعتها باسم صاحبه كمان للباقي.
1: يعني ما حدا صممها خلص. فيها أشكال كتير ومكتوب عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. فأنا زي ما أنا بعت لهم بعتوا لي، بس كل واحد غير عن التاني.
0: يعني ما بهمك يعني شكل التصميم أو النص المكتوب أو شكل الصورة؟
1: لا ما بهمني.
0: ما بأثر.
1: أنا ما بأثر لأنه مكتوب كلهم كل الصور، يعني كان في عليها خروف أو ما عليها خروف مكتوب أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
0: خروف؟ طيب
1: مش كل الصور يعني
0: مش كلها عليها خروف.
1: مش كلها، بس احلى شيء لما
0: انا
1: عليها
0: انا
1: خروف.
0: انا ضد الخروف يكون يعني بهالتهنئه. صح يا بهاء؟
1: ليه؟
0: انا ضد الخروف، خليه بحاله يعني، خليه بمكانه الطبيعي.
1: معلش الخروف ما هي صوره له بس، يعني هيك ذكرى له، صوره خروف يعني
0: ذكرى له كمان.
1: طبعا اصل يبين انه عيد اضحى.
0: شكرا لك.
1: هلا فيك، كل عام وانتم بخير يا
0: هلا.
1: الله معك.
0: معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
0: والوردات. يا اهلا.
2: تحياتي لك استاذ خالد.
0: يا اهلا.
2: وكل عام وانت بخير، انت وطاقم العمل الجميع. واسمح لي في البدايه ان امسي على الجميع وعلى رأس الجميع كل الاردنيين جلاله سيدنا بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك وسمو ولي العهد المعظم جلاله الملكه وكل العائله الهاشميه وكل الاردنيين جميعا وكل العرب والمسلمين أيضا. وبهني كل الأردنيين وجلالة سيدنا بمناسبة العيد 80 للاستقلال. وتهنئة لحضرتك شخصيا.
0: شكرا.
2: حياك الله. سؤال الحلقة سيدي، لأني طالع من المسجد.
0: يعني احنا بنتكلم عن التهنئات اللي بتجينا على الواتساب وعلى السوشيال ميديا، هل بهمك التصميم اللي بيكون

0: مصمم فيه هذه التهنئة. مرات بحطوا خروف، مرات بحطوا صورة يعني الشمس أو الكعبة أو آية قرآنية. هل فعلا بهمك تصميم التهنئة؟
1: والله أنا ما بهمني التصميم بدرجة ما بهمني مرسل الرسالة أو التهنئة. بهمني جميل. هو بالدرجة الأولى وعلى رأس الجميع. أهم شيء لفت انتباهي ليلة أمس وربما لفت انتباه كل الأردنيين،
0: نعم،
1: الرسالة الملكية التي وصلت لكل مواطن أردني.
0: صحيح، تحدثنا
1: من
0: عنها
1: من جلالة سيدنا.
0: نعم.
1: وهذه الرسالة كانت بمنتهى البساطة، لم يعرف على نفسه جلالة الملك بأنه الملك الأردن، عرف على نفسه بأنه عبد الله الثاني.
0: نعم.
1: لكن احنا كشعبه الأردنيين من باب الذوق والأدب مباشرة عندما قرأت الرسالة قلت صاحب الجلالة.
0: نعم.
1: عبد الله الثاني بن الحسين، هذا واحد.
0: جميل.
1: ولما كان موجه عشيرتي الأردنيين، هذا كلام كبير جدا، هذه رسالة تقرأ من جوانب عديدة جدا، أهمها العلاقة بين القائد وبين شعبه. ربما هذه العلاقة بين جلالة سيدنا وبين شعبه ربما لا يتمتع فيها أي زعيم بالعالم.
0: نعم، لله الحمد. نعم، بدي أشكرك حتى نعطي مجال اتصال آخر. شكرا
1: حياك.
0: لك
1: حياك.
0: خلينا نذهب لفاصل. و 0647 47 111 112.

0: البحر ويستمتعوا في
1: نعم.
0: في أجواء العقبة وفي الفعاليات الثقافية والفنية اللي تستناهم.
1: وهي كثيرة. أنا على فكرة كنت عندكم قبل يومين والأجواء خرافية.
0: صحيح. نعم.
1: إذن أنس تفضل، وأكيد سمعت سؤال الحلقة.
0: السؤال كان أنه بهمك أكثر شكل التهنئة
1: نعم.
0: أو تصميم التهنئة
1: وبتربط
0: هو صراحة نعم. اللي بلفت لا أنا في نظري الشخص المرسل يعني، واللي بلفت نظرك مرات بتكون في صديق هيك أنت من زمان مش متواصل معه فبيبعث لك في العيد فبتكون أنت في قمة السعادة نهائي، ما بهمك لا تصميمها ولا شكلها بقدر ما بتهم إنه هاي الرسالة من الصديق الفلاني من الشخص الفلاني.
1: جميل.
0: وإن شاء الله يا رب دائما إحنا معروف الأسرة الأردنية تشاركية ومحبة
1: نعم.
0: وإلفة ودفء وطمأنينة وأمن في ظل القيادة الهاشمية الحكيم المظفر. أنا سعيد
1: نعم.
0: بالتواصل مع الإذاعة الأردنية
1: نعم. نعم.
0: ويسعد كل أوقاتك وكل عام وانت
1: بخير. يسعدك وتحية للعقبة وأهلها الطيبين. شكرا لك.
0: أهلا
1: يا أهلا يا أنس.
0: صفر
1: 06 47 47 111 112. أنس بقول لك أنا ما عندي مشكلة بشكل التهنئة أو سواء كانت خروف أو دعاء أو برواز أو أيا كان أو حتى معاد إرسالها كذا مرة، المهم أنه هذا الإنسان يتذكرني وإن كان بعد زمن. جميل. معنا اتصال. ألو، انقطع الاتصال. يلا ناخذ فاصل.

0: معنا اتصال. مساء الخير. الو.
1: مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور، يا اهلا.
1: كل عام وانت بخير، كيف حالكم؟
0: وانت بخير، احنا بخير
1: الحمد لله.
0: نعم
1: والله انا اليوم حكوا معي حكي، مش هذا
0: حكي.
1: والله يعني رنوا علي ورديت رد احسن، حكوا معي حكي. الله سلم عليك،
0: احلى من المسجات
1: لا رساله ولا شيء. سمعنا صوتكم، سمع صوتنا.
0: الله يخليكم لبعض.
1: هيك انا حاس احسن والله،
0: مع انه هذا باخذ وقت اذا بدي اقعد احكي مع كل اللي بعرفهم.
1: لا ما طولش يعني، يا دوب كل ساعه اكلم انسان. مش في ناس يطولوش، مش كل الناس يطولوا حسب، في ناس يطول. والله هيك انا ريحك يعني، اليوم صارت معي والله اليوم بالذات.
0: جميل خير. جميل نعم.
1: والله الحمد لله.
0: نعم كل عام وانت
1: بخير ان شاء الله. يا رب نسمع الشعراء اليوم وضبط الامور عشان بكره العيد.
0: نعم
1: وكل عام وانت بخير. هلا.
0: نعم شكرا لك. يا هلا. 0-6-47-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير خال خالد.
0: يا هلا يا خال، يا هلا.
2: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير.
2: مساء الخير إلك ولكل الإخوان في الإذاعة الحبيبة.
0: نعم.
2: كل مساء على الأردن كامل وعلى رأسهم سيد جلالة الملك عبد الله الثاني الحسين المعظم سمو ولي العهد المحبوب الحسين المعظم.
0: نعم.
2: والعائلة الهاشمية والشعب الأردني.
0: يسعد.

0: الله يطول بخير بألف خير يا رب.
1: نعم مين معنا؟ هلا يا هاني، الصوت عندك شوي لو تتحرك جنب الشباك أحسن.
0: هيك
1: ممتاز.
0: كيف حالك؟ شو أخبارك؟
1: تمام، تفضل يا هاني.
0: الله يا حبيبي يا خالد، يعني بقول لك شغلة ما بصدق، إنه قبل حوالي يعني حكى صديق إلي معاي جوز من زمان، شكور كم قتل وبيره.
1: يعني هاني جودة الاتصال للأسف مش جيدة. يا ريت تطلبنا مرة ثانية، لأنه فعلا في جودة سيئة للاتصال. بدي أشكرك، يا ريت تحاول تطلبنا. معنا اتصال آخر، مساء الخير. ألو.
2: ألو.
1: يا هلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: سيدي بالبداية احنا حابين نرفع اسماء ايار الثانية والتبريك.
1: نعم انا
2: سيدي
1: انا معاك، لكن انت بالسيارة قاعد بسوق بالسيارة؟
2: نعم صحيح.
1: طيب شو رايك توقف على اليمين، وسلامتك اهم من كل البرامج بالنسبة
2: والله لي. والله وقفت على اليمين يا سيدي.
1: طيب طفي السبيكر والراديو حتى نسمعك بوضوح، تفضل. يلا مين معنا؟
2: الله يسعد مساك يا سيدي.
1: يا هلا، تفضل.
2: انا ليث العزرمي طبعا.
1: والنعم يا ليث، والنعم.
2: الله يسعدك طول عمرك.
1: يا هلا
2: سيدي. انا احب ارفع اسماء يا الثانيه والتبريك الى سيدي حضرة صاحب الجلاله الهاشمي الملك عبد الله فارد الحسين.
1: نعم.
2: وولي عهده الامين والعائله الهاشميه والعائله الاردنيه، وكل عام وانتم بألف خير يا سيدي.
1: نعم وانت بألف خير.
2: الله يسعدك.
1: بتفضل انه تجيك رساله تهنئه ولا اتصال؟
2: والله كله يؤدي الى يعني الى الثانيه بالتالي يعني.
1: يعني فيش ناس معينين بتحب انك تسمع صوتهم بالعيد؟
2: اكيد في ناس مقربين وفي اصدقاء من وقت الى اخر نحب نسمع اصواتهم. لكن الثانيه بالاتصال بتظل قريبه من القلب تقريبا يعني.
1: نعم
2: بتظل افضل من الثانيه. الثانيه بالاتصال بتظل دائما قريبه من القلب يعني.
1: نعم إذن شكرا لك يا ليث، يعطيك العافية.
2: الله يكرمك يا سيدي، كل عام وأنت بألف خير.
1: وأنت بألف خير.
2: الله يسلمك.
1: 0647 47 111 112. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: إذن مستمرين ومعنا اتصال. مساء الخير. ألو. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مساء سرور.
1: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ.
1: كل عام وانت بخير، انت والطاقم اللي معك ان شاء الله يعود عليكم بالصحة والسلامة، وانتو من العايدين الموفورين مرزوقين ان شاء الله بخير الدنيا والآخرة.
0: والقايل
1: الله يسعدك وطول عمرك.
0: نعم
1: والله. يشوف دائما الأصوات الهاتفية أو الأصوات المواجهية بتكون من جارك أو من أخوك أو من حبيبك أو من زوجتك أو من أولادك، تسمعها بأذانك أحسن من مليون رسالة تيجيك عبر التلفون.
0: نعم.
1: لأنه هاي من خلال الكلمات تشعر وكأنه الكلمات هي نبض قلبك.
0: نعم.
1: أما الرسائل الهاتفية دائما ما بتكون يعني فيها شيء من الروتين والتكرار.
0: نعم.
1: وربما أنها تكون منقولة تداولوها عشرات الآلاف من الناس.
0: نعم.
1: فإذا ما وصلتك أنت بجوز تكون وصلك أنت رقم 11,000. يعني بتكون باهتة وباردة، ما يعني ما بتحس بنكهتها أو نشوتها، مثل ما تسمع تهنئة مباشرة من إنسان عزيز عليك غالي على قلبك، خاصة من كبار السن خاصة.
0: جميل.
1: لأنه دائما كبار السن لما بدهم يهنوك بالعيد بربطوك ما بين ماضيك وحاضرك ومستقبلك. هم لأنهم هم أساسا العيد، هم أساسا البركة، هم أساسا اللي بيرجعوك لماضي جذورك، لحياتك، لفطرتك، لبساطتك، لكل شيء.
0: جميل جميل. بدي أشكرك معتصم دائما يعني.
1: شكرا.
0: مشاركاتك لك. جميلة. معنا اتصال. مساء الخير.
2: ألو.
0: ألو.
2: مساء الخيرات والوردات.
0: مساء الوردات. يا أهلا.
2: أهلا. يسعد مساك أستاذ خالد.
0: يا هلا.
2: كل عام وأنتم والعائلة الكريمة والأمة الإسلامية بألف خير.
0: نعم.
2: صحة وعافية وسلامة يا رب العالمين.
0: وأنت يا ستي.
2: والله يعيده على الجميع بالخير واليوم والبركات.
0: آمين.
2: آمين يا رب. وتحية لفريق العمل كله.
0: نعم.
2: كل المستمعين المشاركين.
0: نعم.
2: هلا بالنسبة للسؤال، والله الاثنين بيحملوا نفس الغاية نفس المحبة، لكن الاتصال الهاتفي هيك بيضل شعور مختلف، نبرة الصوت، الضحكة، حتى يمكن يجيك دعاء، دعاء هيك طالع من القلب، السؤال بصدق عن حالنا، كيف انتو، كيف أحوالكم، كل هذا بيصنع فرحة ما بتعودها رسالة مكتوبة، مستحيل. رسالة التهنئة حلوة جميلة.
0: بتركزي بتصميمها وبشكلها؟
2: رسالة؟
0: أيوة.
2: لا ما بهمني، خلاص مهم الكلمات، العبارات الحلوة الجميلة اللي بتوصلني، هذه أهم من الزينة والوردات اللي حواليها، يعني شبه تطفيلي، مش رح تطفيلي أي شيء زيادة يعني.
0: نعم.
2: الكلمات، تعرف لما تكون رسائل التهنئة حلوة لما تكون من الأقارب الأصدقاء، لكن أحيانا بتكون هذه سريعة وعابرة، لكن بينما الاتصال الهاتفي بحمل دفء، بتلاقي هيك اهتمام أكبر، بترك أثر في النفس. التهنئة بالصوت لها طعم مختلف، فيها نبرة فرح، بتلاقي ابتسامة بتحسها بين الكلمات، حتى الدفء بوصل للقلب لما تيجي ابنك يحكي معك وتقول له الله يرضى عليك وكذا، العبارة كيف تطلع من القلب، من أعلى القلب زي ما بقوله. فبتوصله. لكن الرسالة النصية بتضل صامتة ساكتة، مهما كانت حلوة ما بتحمل إحساس الصوت ولا بهجة الفرحة لما بعيد عليك حدا. يسعد لي هالنصب. طيب
0: شكرا لك يا عصام.
2: الله يسعدك. بارك الله فيك. الله يسعدك يا رب.
0: 0647 47 111 112 فاصل ونواصل.

0647 47 111 112. أينما كنتم نحن معكم. معنا اتصال. مساء الخير. ألو، مساء الخير. إذن انقطع الاتصال.

0: إذا عاد الاتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: معك محمد العتوم.
0: هلا يا محمد.
1: كيف الحال والأحوال؟
0: يا هلا، كل عام أنتم بخير.
1: وأنت بخير يا سيدي. باسمي وباسم عشائر العتوم نهني جلالتكم بمناسبة عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك.
0: نعم.
1: والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان من جلالة الملك.
0: آمين.
1: ونشكركم على البرنامج اللي تفقدكم وتتفقدونا.
0: نعم. نعم.
1: شو الموضوع اليوم تو نجيتنا؟
0: يعني أنت بتفضل رسالة نصية ولا اتصال كتهنئة؟
1: لا والله هي اتصال أفضل.
0: وإذا أجتك رسالة بتدقق بتصميمها وشكلها؟
1: هذا جتني رسالة من مين، من شخص معين، طوالي برن عليه.
0: بترن عليه؟
1: طوالي أعرف منين جاي.
0: جميل جدا. جميل. إذا شكرا لك محمد، يعطيك العافية، خليك معنا.
1: كل عام وخير جميع المشاهدين والمستمعين.
0: وأنت كذا.
1: والمشتركين.
0: يا أهلا. هنا عمان ومستمرين معكم أعزائي حتى 11 من هذا المساء. طبعا من مساء الغد سنبدأ ببرامج العيد، وسيكون هناك مسابقات وجوائز مع الزملاء والزميلات الأعزاء، وإن شاء الله حظكم وفالكم دائما النجاح بإذن الله. سأكون معكم أنا رابع أيام العيد في سهرة عيد بإذن الله. معنا اتصال. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: علي بطاوي معك.
0: يا هلا يا علي.
2: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
2: بمناسبة ذكرى 80 للاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية وعيد الأضحى المبارك، أرفع نعم. إلى سيد إلى مقام سيد صاحب الجلال الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، وإلى ولي عهده الأمين، أسمع آيات التهني والتبريك بهذه المناسبة، بهاتين المناسبتين العزيزتين علينا وللأسرة الهاشمية والأسرة الأردنية الكريمة، ولكم جميعا الشكر.
0: نعم علي معنا. علي احنا نعم. نتكلم اليوم عن الرسائل النصية بتجينا بالعيد، مرات مصممة ومرات تكست ومرات بيجيك اتصال. ايش نعم. اجمل بالنسبة لك، الاتصال ولا الرسالة المكتوبة ولا المصممة مسبقا؟
2: اعتقد ان هاتين المكالمتين او الرسالة والمكالمة كلاهما يؤدي الغرض، وحسب كل شخص حسب ظرفه. يمكن في شخص ما عنده وقت انه يعمل اتصال هاتفي،
0: يعني بتعذر انه الناس مشغولة.
2: نعم.
0: تعمل سلكت اول لاختيار الجميع وببعث للكل.
2: بالضبط.
0: جميل جدا، شكرا لك يا علي.
2: ولكم شكرا.
0: يا هلا. هناك اتصال بعد علي. مساء الخير.
3: هلو.
0: يا هلا.
3: الله يسعد مساك استاذ خالد.
0: اهلا يا استاذ.
3: كل عام بخير وصحه والسلامه.
0: وانت بخير.
3: معك احمد جوجل من جرش. احمد علي طالب جوجل.
0: هلا يا احمد. يا هلا.
3: الله يسعدك. معايد على جال سيدنا وعلى الوطن من خلالك سيد خالد.
0: نعم.
3: ومعايد على الحج الوالد ام احمد والحشيق على طال ابو احمد الوالد.
0: نعم.
3: وخيات اخوتي ومحمد جوجل ابن عمي ابو نعم. مروان.
0: كل عام وانتم بخير.
3: وانت بخير وصحه والسلامه. يلا عيد مبارك ان شاء الله. الايام هاي كلها عيد، عيد الاستقلال والعيد الاضحى المبارك ان شاء الله. ايام مباركه يا خالد.
0: امين. احمد، مكالمه ولا اتصال ولا مسج انت بتفضل؟
3: لا والله هي المكالمه، لو ان المسجات المزغمتات يعني متكتكات بتكون مرتبات، بس المكالمه افضل.
0: انا المكالمه افضل، معناها بتاخذ وقت.
3: بتكون يعني الواحد بتفقد يعني من هون من هون من هون.
0: طيب لما بتجيك تهنئه مصممه مثلا، بتدقق فيها كيف مصممة وشو مكتوب فيها عبارات وشو بحط فيها صور، ولا بس تشوف مين اللي بعت لك إياها؟
3: لا وشو بعت بيها، وكل يعني بتنم على يعني ذوق عالي
0: للشخص يعني، يعني بتدور على الذوق يعني.
3: الذوق عالي يعني. وليش مرتب هيك يعني، مثل صوتك الحلو وبلاغتك الحلو.
0: تسلم تسلم يا أحمد.
3: ويسعد مساك وكل عام خير يعني للوطن لكل واحد يعني بالوطن ان شاء الله وقرايبي شعبتي
0: وقتها. وشكرا لك، واسمح لي ان ارحب بعلاء قطيفان حل ضيفا عزيزا من غرفة المراقبة الى الجاليري، ومستمرين مع بهاء الطراونة. معنا اتصال. مساء الخير. انقطع كالعادة، ترى زحمة العيد والاتصالات مأثرة على المكالمات. فاصل ونواصل.

0: إذن معنا اتصال. مساء الخير. ألو. مساء الخير.
1: ألو.
0: يا أهلا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: تحيات يا أستاذ خالد.
0: يا أهلا.
1: أهلا أستاذ بهاء.
0: نعم، بس يا ريت نتحرك شوي جنب شباك، لأنه فعلا جودة الاتصالات لهذا المساء يعني مش زي ما بنحب.

0: معنا نغم.
1: معك
0: نعم
1: مش واضح.
0: يعني يفترض يكون أحسن شوي إذا تقتربي من شباك أو من مكان مفتوح.
1: مش عارفة حتى الكل أي حدا بيحكي الكل هيك يعني حتى لما نحكي مع حدا.
0: نعم.
1: ما بعرف كأنه ضغط أو شيء مش فاهمة يعني.
0: نعم. نعم.
1: كل الاتصال يعني.
0: الظاهر إنه ضغط على الاتصال والمسجات. تفضلي نعم.
1: بعرف أنا كمان اتحكيت ما بعرف.
0: نعم تفضلي.
1: كل عام وانت بخير استاذ خالد.
0: وانت بخير.
1: عم بستغلها فرصه يعني لانه الواحد يعني الاصدقاء وال احنا بالبرنامج عيله واحده فالعيله بتعايد على بعض فبقول لك كل عام وانت بخير والاستاذ الاستاذ بهاء بخير وجميع الاصدقاء بخير.
0: نعم. يسعدك وانت بخير كذلك.
1: حياتي.
0: بالنسبه للتهنئه احنا اعتدنا انه اما كتابة او اتصال او حتى صورة مصممة مسبقا. اي احلى واحدة عندك
1: بالتهنئة؟
0: بالتهنئة. نعم.
1: الو.
0: نعم سامعينك.
1: بالتهنئة.
0: نعم
1: المركز على الاتصال. الاتصال بضل
0: افضل. الاتصال
1: هلا المسج يعني لما يكون يعني بيعبر عن كل كلمة كمان
0: لا. الظاهر أنه اليوم في مشكلة فعلا حقيقية بالاتصالات يعني ياريت تطلبين مرة أخرى. نغم شكرا لك. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور يا أهلا.
2: كل عام وانتم بخير وكل الشعب الأردني بخير وجلالة الملك وكل الحدا بخير إن شاء الله.
0: نعم.
2: الله يديم علينا الأمن والأمان إن شاء الله.
0: نعم. مين معنا؟
2: محمد المسكاوي.
0: يا هلا يا محمد تفضل.
2: كيف حالك يا استاذ خالد؟
0: اللهم لك الحمد بخير.
2: كل عام وانت بخير لشخصك الكريم للشباب اللي عندك بالجاليري بغرفه المراقبه.
0: نعم.
2: يعني دائما دائما دائما الوجاهي افضل شيء. بعدين الاتصال ومن ثم الرساله.
0: نعم.
2: انه يقول الشاعر سلام كعرف المسكي ناشن وناشري وكالروض بالأزهار زاهن وزاهري إلى غائب وفي القلب حاضر ألا فاعجبوا من غائب وهو حاضر. قد ما يكون حبيبك غائب أنت بتشوفه حاضر.
0: نعم.
2: ولكن لما تشوفه بتكون الرؤية أفضل بكثير.
0: جميل جميل. طب ما بتصيبك حالة فتور من المسجات المكررة؟
2: شوف يعني لما بيكون المسج يعني مكرر ومر عليك من أكثر من واحد بتكون العملية يعني زي روتين.
0: روتين.
2: ما فيها يعني أشواق ما فيهاش
0: خصوصية
2: بتكون بالضبط. أنت بجوز يودي لأي واحد مثلا هذا المسج
0: أو لمئة واحد أو لمئة
2: مثلا أنت مش يعني خصوصية عنده.
0: مش خاص.
2: نعم. مش خاص
0: يعني بتفضل المكالمة أو الرسالة نصية تخصك أنت. أو رسالة بتخصك.
2: يعني رسالة نصية تكون خاصة
0: معنونة باسمك
2: منقولة. معنونة بكلام يعني يكون جميل للعيد مثلا يكون جميل للمناسبة.
0: نعم.
2: مش احنا يعني خلاص بننقل رسائل وبنبثها ل 20-30 واحد من أصحابنا.
0: نعم. نعم.
2: يعني ما بتشعرش يعني انه هو في خصوصية لك.
0: جميل. بدي أشكرك يعطيك العافية.
2: بالسلامة يا أستاذ.
0: يا هلا. 0-647-47-111-112 الرسائل المكررة في الأعياد يعني هل هي فعلا تصيب الهدف أم أنها أصبحت روتين؟ معنا اتصال.
3: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور يا هلا.
3: كل عام وانت بألف ألف خير.
0: وانت بخير.
3: تحياتي لك والأستاذ بهاء والأستاذ عودة ولكل المستمعين والمستمعات.
0: نعم.
3: كل عام ألف خير لقائد الوطن وولي عهدنا المحبوب لكل أردني وأردنية وكل نسمة ونسمية.
0: نعم.
3: معك نايف الأزايد.
0: والنعم يا نايف تفضل.
3: حبيبي يا سيدي العزيز المصافحة لا بد عنها. والمكالمات هي الأفضل بتكون. ليش؟ لأنه عشان نسمع أصواتنا. مش المهم أكتب لك تكتب لي، لا أنا بفضل المكالمات سواء قصيرة سواء طويلة حتى لكن المحبة أكثر وأكثر وأكثر. والمصافحة بتكون كمان جميلة وأجمل وأجمل. لكن في بعض الأحيان الرسائل للضرورة أحكام.
0: للضرورة أحكام.
3: نعم.
0: ومش فاضي أرن على كل أصحابي.
3: في بعض الأحيان غصب عنك بدك تبعت رسالة. يكون عندك شغل، يكون عندك عمل، يكون أنت في موقف حرج، في وإلى آخره.

0: كيف تكتب رسالة. فإذا أنا بوضح يعني الأمور أفضل وأفضل اللي هي المصافحة والمكالمة. أما للضرورة أحكام لا حول ولا قوة إلا بالله إلا تبعث لهم رسائل حتى تفهمهم أنه أنا موجود معاكم دائما وأبدا.
1: نعم.
0: وشكرا لك ولكل
1: المستمعين. الشكر لك ولجميع المستمعين.
0: حبيب.
1: هلا هناك اتصال. مساء الخير. ألو.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: أتكرافي.
1: يا هلا.
2: كرامته بخير.
1: وانت بخير.
2: معك الشاعر نسيب برياض بيان من أزرق.
1: أهلا يا نسيب.
2: نسيب نعم.
1: نعم أهلا وسهلا تفضل.
2: الله يسلمك. أنا أطير عليكم يعني مع المشتركين هم اشتراك. عندي قصيدة صغيرة كم كلمة.
1: نعم تفضل.
2: بالمناسبة.
1: نعم.
2: صغير بحجم القلب صغير، كبير بحجم العطاء كبير، في كل صوب ثناء وفجر، في كل شبر سراج منير. أردنه أردنه يا واحة الكبرياء، في درب مجدك نمضي نسير. عيد سعيد مليك مفدى، مليك كريم بقلب كبير. أمير أمير له في الحنايا حنين، أنعم وأكرم بسيف الأمير. عيد سعيد ينير المدى، ويروي الورود بهمس الأثير.
1: الله الله صح لسانك. شكرا لك يا
2: الله يسلمك. الله يخليك.
1: إذا هناك اتصال. مساء الخير.
3: ألو.
1: يا هلا.
3: تحياتي أستاذ خالد.
1: أهلا عدنا والعود أحمد والجودة ممتازة
3: الحمد لله. لا أنت أشل غرفة ثانية.
1: الظاهر أنه فعلا هاي الغرفة يعني البث فيها أقوى.
3: لا هي زيئت مني لأن أنا محجوزة. نعم. فيها زيئت مني.
1: نعم ألف لا بأس.
3: كل عام وأنت بخير أستاذي، وكل عام لجميع المشاركين وأصدقاء. نعم. البرنامج والأستاذ بها وللأمة العربية الإسلامية بقولها كل.
1: نعم.
3: عام هي بخير.
1: ولك ولك التحية.
3: هلا كان السؤال عن التهنئة بإيش بفضل إذا كان مثلا
1: صحيح. وهل تشعر بالملل من الرسائل المكررة اللي بتيجي؟
3: نعم هلا هو أعتقد يعني ويمكن الكل بأيد إنه الاتصال بيضل أفضل. الاتصال أنت لما تحكي يعني مع الشخص مباشرة بتحس إنه عن جد الكلام إنه خلاص بيكون غير. هلا مسج بدك تبعث مسج مكتوب اذا كان مثلا عن جد بيعبر بالصدق وانت عم تقصد كل كلمه بتحكيها برضه حلو. هلا التصاميم المرسومه واللي بترسها هاي انا ما اعتقد ما بفضلها نهائي.
1: نعم.
3: لانه اعتقد هي ترسل بشكل عام للعامه يعني. نعم. اللي بيجيني بيجي لسين ولصاد والكل. فانا اذا ما اجى شيء الي انا خاص والكلام احس انه موجه الي انا شخصيا ما بحس فيه صراحه. فأنا صدقا يعني أكون صريحة إنه لما يجي بالتصاميم المرسومة أنا عادة ما بقرأ.
1: ما بتقرأيها.
3: بعرف مين اللي بعت يعني ما بحس بنفس المشاعر وقت اللي أنا بكون بحكي معه شخصيا. أو إنه
1: مثل أو إنه مثلا خصك برسالة كتبها سطرين سطر أو سطر ونص مثلا كل عام وأنت بخير يا فلانة مثلا ينعاد عليك إنه يذكر اسمك هذه بتعني لك كثير بعيد.
3: بالضبط شيء يكون مرسل لي أنا شخصيا يعني أنا لما هلأ أبعت مسج يكون مكرر للعامة جميعا. أنا يعني هلأ في هدول اللي بيبعتوها تيجي مثلا معاد معاد معاد يعني بتلاقيها مرسله لاكثر من واحد.
1: تفتح تليفونك بتلاقي نفس المسج مكرر الصوره. نعم
3: نعم. فهو افضل شيء الاتصال او المسج اللي بيكون مرسل لك شخصيا انت.
1: نعم.
3: وكل عام وانتم بخير ان شاء الله ينعاد على الجميع بالف خير وصحه وعافيه يا رب وعلى بلدنا ووطننا ان شاء الله يا رب.
1: شكرا لك يا اهلا.
3: تحياتي.
1: اذا نذهب لفاصل ونواصل.

0: معنا اتصال. مساء الخير. ألو. مساء النور. الظاهر أنه هذا اليوم مش محظوظين بالاتصالات وجودتها.
1: يعطيك العافية أستاذ خالد.
0: يا هلا يا هلا.
1: كيفك زميلي الغالي؟ كيفك أبو الوليد؟
0: يا أهلا. مين معنا؟
1: مد الله العيطاني.
0: أهلا أستاذ مد الله. يا هلا.
1: كيف حالك؟ شو أخبارك؟
0: بألف خير
1: يا سيدي. يعني معلش أنا على سرير الشفاء.
0: ألف لا بأس عليك.
1: الله يبارك فيك. لكن حبيت أني أنا لأنه يعني موضوعك شدني على أساس أنه أنا كنت دائما أبعث لكل الأصدقاء والزملاء.
0: نعم.
1: لكن الظروف الصحية الآن منعتني من أنه أنا أقوم بهذا الواجب.
0: نعم.
1: خلينا نشوف اليوم عدم المؤاخذة. أنا والأردن يا أستاذ خالد.
0: نعم.
1: ما في بيننا إلا عدة أشهر. أنا أتيت قبل الاستقلال بحوالي 5 أشهر. وأنا والمملكة جيل.
0: الله يطول عمرك.
1: وعاصرت البلد. يعني الملوك ثلاثة منهم قابلتهم وسلمت عليهم.
0: نعم.
1: تابعت البلد كل مشاريعها وكل نهضتها وكل الصعاب اللي مرينا فيها.
0: نعم.
1: وتحدينا. والأردن أكبر بكثير مما يتصور البعض أو بعض الناس يقول بالعكس.
0: نعم. يا ريت بس نظبط. لا لو نحرك الهاتف شوي حتى يوضح.
1: والله أنا قاعد أتحرك
0: يعني. نعم.
1: قاعد أتحرك بجنب السرير.
0: نعم.
1: فتحياتي لكل الأردنيين.
0: يسعدك.
1: والأردنيات.
0: يسعدك.
1: كل الأيادي وكل السواعد. وأنتوا يا زملائي قاعد نسمعتك حكيت عبد الوهاب الطراونة. أنا
0: لا
1: لأنه تعرف زميل كنت أقدم.
0: نعم.
1: أنا وياه.
0: نعم ما شاء الله.
1: بحيي وبحيي جميع. نعم. الزملاء يعني القائمة طويلة.
0: أكيد.
1: وبحيي كل مستمعين الإذاعة. تحياتي لك.
0: شكرا وألف لا بأس عليك. إن شاء الله الشفاء العاجل لك.
1: يا هلا أخوي.
0: يا هلا يا هلا
1: يا مرحبا.
0: 0647 47 111 112 فاصل ومن ثم نواصل.

0: معنا اتصال. مساء الخير.
1: الو.
0: يا هلا.
1: مسيك بالخير.
0: يا هلا.
1: الله يرضى عليك. انا اول مره بتصل.
0: نعم.
1: ومن حسن حظي يعني ما تغلبتش بصراحه.
0: حسن حظنا احنا. مين معنا؟
1: الله يرضى عليك. انا الحجي ام امجد.
0: ما شاء الله عليك يا حجه. نعم تفضل يا ام امجد.
1: يعني إذا بتحب تفصيل أكثر، أنا بالثمانينات.
0: ما شاء الله. بعدك بعدك صبية. بعدك صبية.
1: الحمد لله.
0: نعم.
1: المهم هذه شغلة الرسائل. يعني وحيات الله إنه شو الواحد شو بده يحكي بس.
0: احكي لجواكي.
1: يعني إشي إشي يعني أنا واحدة بقول لهم لكم خفوا على الطيب. الواحد بيصبح كم مرة لما بتلاقي واحد قدامك بتصبح عليه.
0: نعم.
1: بتقول له صباح الخير.
0: صحيح.
1: هلأ صباح الخير بغوار زريعة، صباح الخير بالفازة طبعا ورود، صباح الخير. فكل واحدة بتنزل ورا بعض ورا بعض وين أروح فيهم هدول. أولا. ثانيا أنا واحدة من الناس معلش تحملني
0: لأني
1: لأول مرة بتصح لي يمكن شوي. فأنا واحدة من الناس قبل ما أصبح صدقني بصبح بخط إيدي. بكون متخيلة اللي ببعت لها الصباح وين قاعدة، لأن ببقى عرفتها وبعرف
0: حاسة
1: وين
0: بتعملين.
1: بتخيلها وين يعني بصبح عليها بخط إيدي أولا أو بفتح تليفون. فهيك يعني كيف كان الصباح هذا زمان أحلى من هيك ما في.
0: نعم.
1: يعني أنا بكتب العلم بكتب هيك خواطر ذكريات خفيفة لطيفة كتبت عن الصباحات الماضية زمان.
0: نعم.
1: صباح الزبال وهو ماسك مكنسته وبميل معطيه كاسة شاي، صباح جارتي وهي من باب المطبخ بقى من شباك المطبخ بأشر لها.
0: نعم.
1: وين راحت هاي الأيام؟ هذه أنا كوحدة بهالعمر طبيعي أفتقد لأيام زمان. يعني احنا تخصصنا الختايرة هيك.
0: نعم.
1: منضل نرجع للماضي هيك منحبه وللذكريات.
0: نعم.
1: وبس وسلامتك. بقول لهم يا جماعة خفوا ما فيه اللي بعزل بهالتليفون وحياة الله.
0: نعم.
1: بيبعثوا رسائل وبيبعثوا رسائل. ومرات الوحدة بتبعث الرسائل بتعرفش انها بعثت بلحظتها قبلها بترد بتكررها. ما بصير هيك. ما بصير. يعني صرنا كتير هيك
0: مستعجلين يا أم أمجد.
1: مش بس مستعجلين، فيش روح، فيش روح للتواصل ولا للحياة. بتحس إنه بس هيك واجب عليها وأبصر كيف ما بعرف.
0: نعم.
1: على كل حال أنا طولت.
0: نعم.
1: وأخذت من وقتكم وشكرا.
0: شكرا لك. كل عام أنت بخير.
1: وأنت بخير.
0: يا هلا. هناك اتصال آخر. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
0: والوردات.
2: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا أهلا صديقنا أستاذ أحمد.
2: الله يخليك. كل عام وأنتم بألف خير.
0: يا هلا.
2: وكل أصدقاء الإذاعة والمشاركين والمستمعين بألف خير.
0: نعم.
2: الله يجو علينا وعليهم بالصحة والعافية.
0: اللهم
2: آمين. وأبدا. وبحيي الحجة أم أمجد، يعني حكت كلام رائع.
0: صحيح.
2: بسيط لأنه رائع. يعني فقدنا كثير من المشاعر تبعت التهنئة الحقيقية. أنا لا أبحث عن شو بدي مين أنت بقدر ما أبحث عن مشاعرك لما بتبعث لي أو أنا ببعث لك.
0: نعم.
2: لأنه في كثير بيكون عندنا في العام أيام طويلة، فمنصير نبحث عن الأوفياء حتى نشاركهم فرحتهم ويشاركونا فرحتنا.
0: نعم.
2: يعني بكلمات رائعة. أنا ما بيهمني أنه يتزين المسج بقدر ما بيهمني الكلام اللي موجود فيه
0: أو يكرر لمئات الأشخاص.
2: نعم. بيهمني الشخص الحقيقي اللي باعت لي يعني أنا في باله مشاعره الجياشة اتجاهي، يعني وكأني برتقبه ارتقاب. البعض يعني ببعث المكرر كقول المتنبي: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فلتسعد النطق إذا لم تسعد الحال. فبكون الوضع يعني عبارة عن واجب من وراء الإيد، يعني من قفا إيدي زي ما بيحكوا بالعامية عنا. هاي الشغلة من قفا إيدي بدي أبعد، بس خليني أبعد. لا أنا ما بيهمنيش تبعد، بقدر ما بهمني مشاعرك اتجاهي ومشاعرك اتجاه المناسبة، المناسبة اللي انت بتحب حدا يشاركك فيها وكون معك فيها دائما وابدا.
0: نعم جميل.
2: لا تسأل الركب بعد الفجر هل آب الركب عادة، وما في الركب أصحاب تفرقوا في دروب الأرض واندثروا، كأنه لم يكن عهد وأحباب، ما في العناقيد من أشعارهم حبب، والخمر من بعدهم في دنها صابوا يا طارق الباب، رفقا حين تطرقه لو كان في الدار خل، صفق الباب وبعض الدروب إلى الأوطان راجعة، وبعضها في فضاء الله ينساب.
0: الله الله، لمن القصيدة؟
2: غازل قصيدة.
0: الله الله، دائما مبدع يا أحمد، شكرا لك.
2: يا هلا.
0: إذن ننتقل لفاصل ومن ثم نواصل.

0: إذن معنا اتصال ومساء الخير. مساء الخير
1: خلود معك.
0: أهلا يا خلود.
1: أهلا فيك.
0: سامحوني اليوم جودة الاتصالات يعني مش كما نحب. وأنت بخير يا خلود، تفضلي.
1: الله يسعدك.
0: يا هلا.
1: شو موضوع الحلقة؟
0: يعني بتفضلي الرسائل المكررة ولا بتفضلي اتصال هاتفي كتهنئة بالعيد ولا رسالة نصية خاصة نص لك؟
1: والله شوف، يعني بجوز ضغوط الحياة وهي يكون شغال الناس يعني بتمنع انه كل واحد يتصل يعني بصاحبه ولا صاحبته ولا شيء ويحكي لها كل عام بخير
0: وانت بخير
1: بشكل شخصي.
0: نعم.
1: اما الرسائل هاي اللي اعادة التوجيه وكلياتها مكررة، لا والله ما بحبها، لانه بحس انه الود مش إلي والحرف مش إلي لحالي والمشاعر مش إلي لحالي، وأي إشي مكتوب فيها ما بخصني إلي،
0: ما بخصك.
1: فلو كتب لي صاحب الرسالة كل عام بخير إن شاء الله أيامك كلها سعادة مثلا
0: يعني بكفيكي مثلا رسالة نصية أو فويس مسج كل عام وانت بخير يا خلود حتى تكوني مقتنعة أنه هاي التهنئة إلك.
1: طبعا أكيد.
0: أما أنه رسالة مسبقة أو
1: لا لأنه بكبسة صغيرة صارت توصل الرسائل لميات الأشخاص وخلص تحس إنه المكانة واحدة والمشاعر واحدة.
0: أها. واجب يعني.
1: في حد مميز عن حدا يعني.
0: في حدا مميز عن حدا. حلو.
1: لا.
0: حلو حلو.
1: أكيد.
0: طيب.
1: الله يسعدك وكل عام وأنت بخير.
0: وانت

0: بخير وانت بخير يا
1: أخي. إلى كل المستمعين وأحكي لك خصمة كل عام وانت بخير.
0: يسعدك، شكرا لك، هاي وصلت. إذن خلود كانت بتعيدنا على الهوى ووصلت العيدية. معنا اتصال، مساء الخير.
2: مساء الخير سيدي.
0: مساء الورد سيدي، يا هلا.
2: يتحدث إليك أبو محمد الطلافحة من جحفية.
0: هلا يا أبو محمد، يا هلا.
2: كيفك سيدي، شو أخباركم؟
0: أنا بخير.
2: أنا بحب أبارك وعايد على كل واحد بسمعنا من إذاعتك الكريمة.
0: نعم،
2: من خلالك.
0: نعم تفضل.
2: أنا بتذكر قبل مدة أكثر من سنة كنا نحكي، أكثر الناس بقولك زمان قبل زمان قبل، وانت وعادت إنه تعمل برنامج عن زمان قبل. يعني أنا اللي عمره 60 سنة بقولك زمان قبل،
0: ما شاء الله عليك.
2: واللي عمره 30 سنة بقولك زمان قبل، واللي عمره 20 سنة بقولك زمان قبل. يا أخي بدنا نعرف مين زمان قبل. بي سي بفور كرايس أفتر كرايس، زي شو، خلينا نحدد يعني، خلينا نعرف مين هو زمان قبل أميت. يعني ما هو السبب الناس يعني بي بي بي كل واحد يعني مش بيعجبه الوقت اللي. مع العلم أنا عمري 78 سنة.
0: نعم.
2: وأنا بتمنى إنه الله خلقني أسرع مش زمان قبل.
0: ما شاء الله.
2: الله خلقني.
0: ما شاء الله.
2: ليش؟ لأنه طيب. التقدم التكنولوجيا والعلم وتطور العلم هذا بنفع البشرية.
0: هذا نعمة. لكن أنت بتحب حدا يكلمك مباشر ويقول لك كل عام وأنت بخير يا فلان، ولا بتحب إن تجيك مسج وخلص أجت لغيرك ولا إلك سواء؟
2: والله ما بتفرق، ما بتفرق. المهم إنه يكون في تواصل. يعني بجوز في ناس كثير ما عندهم مجال إنه يحكي معاك. مرحبا. نعم. كيف حالك؟ وتعرف إحنا العرب يعني شلونك وكيف حالك ومش عارف شو. أما هو بجوز يكون مش فاضي، بودي مسج، بودي شغلة مكررة عادي، ما في. نعم. ما بتفرقش معي.
0: نعم.
2: ليش؟ لأنه في ظروف، كل واحد ظروفه. لازم
0: جميل.
2: أنت لازم تعطي إكسكيوز للناس اللي
0: قالوا. نعم. لازم تعطي إكسكيوز. نعم. بدي أشكرك حتى نعطي مجال اتصال آخر.
2: أوكي سيدي.
0: يا هلا وأنت بخير. يا هلا.
2: كل الاحترام لك.
0: يا هلا. معنا اتصال. ألو. اليوم الخطوط. يلا إن شاء الله بتعدل.

0: إذا معنا اتصال. مساء الخير.
1: ألو، مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور، يا أهلا.
1: كل عام بخير.
0: وأنت بخير.
1: يا لزمع المستمعين بألف خير.
0: يا أهلا.
1: وحضرنا الحبيب بألف خير، والدول العربية والإسلامية بألف خير. إن شاء الله تكون باليوم هذا يوم عارف، إن شاء الله نكون سنة الجاي إحنا عليه بداء إن شاء الله. حبيبك
0: إن شاء الله
1: على زبالك، إن شاء الله أمر بالبراء معك.
0: نعم، يا هلا يا أمل.
1: أهلا فيك. هلأ شو أستاذ خالد، أنا من النوع اللي بحب أصل الاتصال، ما بحب الرسائل. بحب خلص اللي يعني أحب أقدر هذا الإنسان وأحترمه لما أحكي معه.
0: نعم.
1: عرفت، حتى بالأعياد بعيد عن الكل، المناسبات اللي بتكون مش منيحة، الفرح يعني حلو إنك تروح عليه وتزوره، تلاقيها كتير كبيرة عنده بالدنيا كلها بصراحة.
0: نعم.
1: يعني أحسن من الرسالة مليون ألف مرة، إنها متكررة أصلا. هاي الرسالة بتكون مكتوبة وبكرروها بكل عيد، بكرروها أو كل مناسبة بكرروها، أو بين أن كل عزة بكرروا، يعني ما فيش إشي جديد أصلا.
0: يعني ما بتشعري إيه؟ بخصوصية لا. لما تكون لا. هاي الرسالة مكررة إليك ولا غيرك
1: بالضبط؟ لا لا، ما بحب هيك أسلوب بصراحة.
0: نعم.
1: يعني هي الاتصال بالتلفون بتكون أربع وأحسن بصراحة.
0: نعم. بدي أشكرك أمل، يعطيك العافية.
1: شكرا.
0: يا هلا.

0: معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك أخ خالد؟
0: يا أهلا.
1: كل عام أنت بخير.
0: يا هلا وأنت بخير.
1: معك أم يزن.
0: هلا يا أم يزن.
1: أعرف شو الموضوع؟
0: نحكي عن الرسائل المكررة بالعيد، هل بتشعري بخصوصيتها ولا بتفضلي اتصال؟ وهل بشدك تصميم الرسائل اللي بتيجي فيها تهنئة؟
1: والله أنا من ناحيتي بفضل المكالمة الصوتية أحسن.
0: المكالمة.
1: لأنه كمان بتفضل تحكي اللي بقلبك كله، بينما الكتابة

0: مرات بتنسى إشي ما وغير هيك أيام المكالمات الكتابية هاي بتكون زي مستنسك عليك يعني إذا كان في بينك وبين أي حدا بدك تكتب له على الواتساب يعني كتابي أو رسالة كتابية بيكون بدي يمسك عليك شغلة يمسكها عن خلال الرسالة هاي أما الرسالة الصوتية لا عادي ما رح يقدر يمسك يعني ولا رح يلحق مثلا إنه يسجل لك وطبيعة الحال التسجيل ببين عشان هيك أنا مفضل التسجيل يعني تحكي حكي أحسن من الكتابة بأخذ الوقت بالحكي بيفضفض بيحصن إذا كان محب إليك كتير بتحب تحكي معه دايما نتم لتم يضل الكلام أحلى
1: بدي أشكركم يزن يعطيك العافية
0: هلا يعطيك العافية
1: يا هلا فاصل ونواصل.

0: ومعنا اتصال. مساء الخير. مساء الخير.
1: ألو، مساء الخيرات.
0: مساء الورد. يا هلا.
1: عندك دكتور خالد.
0: يا أهلا.
1: كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير.
1: كل عام وجلالة سيدنا والأجهزة الأمنية ودولتنا الأردنية وجيشنا العربي.
0: نعم.
1: بخير، وتنعاد علينا هاي الأعياد، وينعاد علينا هذا العيد بالخير والصحة والعافية والستر والرفع والازدهار إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
1: ويعني هاي السنة والله مليانة مناسبات. أنا والله من بدايتها من 1/1/2020.
0: نعم. لو ترفع صوتك شوي حتى، لأنه اليوم الاتصالات شوية منخفضة. تفضل.
1: يعني والله السنة كلها
0: ظاهر أنه جودة الاتصالات لهذا المساء يعني ليس كما يجب. على العموم احنا وصلنا لنهاية حلقة هذا المساء، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر لهذا المساء الزميل العزيز بهاء الطراونة، وكان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. لنا موعد معكم رابع أيام العيد بسهرة عيد إن شاء الله، واعتبارا من غدا ستكونون مع الزملاء والزميلات بسهرات عيد. تصبحون على خير، كل عام وأنتم بخير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

وزوجته بكاتلة.

أضحى مبارك. عساكم من عوادة.

الثانية عشرة ليلا ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة ملك البحرين يؤكدان أهمية التهدئة الإقليمية. جلالة الملك يهنئ الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة لقضاء ليلتهم فيها. أهلا بكم. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة مالك مملكة البحرين، بحثا خلاله أبرز التطورات في المنطقة، وأكد جلالته ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة وتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لافتا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية. هذا وتبادل الزعيمان التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقال جلالته في منشور على منصة إكس: في عيد الأضحى المبارك ندعو الله أن يحفظ وطننا الحبيب وأهله، ونسأله تعالى أن يعيده على أمتين العربية والإسلامية بكل خير. هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد والأردنيين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: أضحى مبارك وكل عام، وجلالة سيدنا وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله والأردنيون والأردنيات جميعا بكل خير، أسأل الله تعالى أن يعيده على أردننا الغالي باليمن والخير والبركات. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم، حيث يبيتون هذه الليلة في مزدلفة ويتوجهون إلى منى في أول أيام عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة الكبرى، يلي ذلك الحلق أو التقصير للتحلل الأصغر، قبل أن يتوجهوا إلى بيت الله العتيق لأداء طواف الإفاضة والسعي، وبذلك يتم التحلل الأكبر. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك أطلقت وزارة السياحة والأثار برنامجا يضم أكثر من 50 فعالية فنية وتراثية وترفيهية تقام في مواقع سياحية وأثرية بمختلف محافظات المملكة خلال ثاني وثالث أيام العيد من الساعة 7 مساء وحتى منتصف الليل، بهدف تنشيط السياحة وتوفير أجواء احتفالية للعائلات والزوار. كما رفعت الوزارة جاهزيتها التشغيلية والميدانية لضمان جودة الخدمات وتجربة سياحية آمنة ومريحة بالتزامن مع استمرار تنفيذ برنامج أردننا جنة اعتبارا من ثاني أيام العيد، بعروض وباقات تشجيعية لزيارة المواقع السياحية والأثرية في أنحاء المملكة. من جانبها أعلنت أمانة عمان الكبرى جاهزية الحدائق العامة التابعة لها، وتشمل الحدائق الكبرى وحدائق الأحياء لاستقبال المواطنين طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك. وأشارت الأمانة إلى أن الحدائق ستكون متاحة أمام الزوار من الساعة 8 صباحا لغاية 10 مساء، باستثناء حديقة النشامة التي تفتح أبوابها أمام الزوار من الساعة 6 صباحا لغاية 10 مساء، كما تستقبل حديقتا الأمير هاشم وحطين للطيور الزوار من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 7 مساء طيلة أيام العيد المبارك. بدورها باشرت مديرية الأمن العام تنفيذ خطتها الأمنية والمرورية والبيئية بهدف تعزيز الأمن وضمان انسيابية الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين خلال أيام العيد في مختلف مناطق المملكة. تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وبحث الصفدي والشيخ محمد علاقات التعاون بين الأردن وقطر وأفاق تعزيزها والأوضاع الإقليمية وجهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية.

الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد الوزيران استمرار تنسيق الجهود لدعم الوساطة المستهدفة خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكد الصفدي والشيخ محمد أهمية تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة والتوصل إلى حل شامل ومستدام يعالج جذور الأزمة ويحول دون تجدد التوتر والتصعيد. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية محاولة تسلل 5 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة. ونواصل سيداتي وسادتي فترتنا الإخبارية بمجموعة من الأخبار العربية والدولية، ونبدأ من قطاع غزة حيث استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق سكنية ومدنية وسطى وجنوب القطاع في ظل استمرار التصعيد رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان شاب من داخل مخيم جنين إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت لا تزال فيه ظروف استشهاده غير واضحة حتى الآن، وسط ترجيحات محلية بأنه أصيب أثناء محاولته الوصول إلى أطراف المخيم. وفي سياق متصل أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بمصادرة نحو 110 دونمات من أراضي بلدتي النبي إسماعيل وبيت إكسا شمال غرب القدس بذريعة المصلحة العامة، فيما اعتبرت محافظة القدس أن القرار يشمل أراض زراعية ومفتوحة ويأتي ضمن سياسة متواصلة للاستيلاء على الأراضي المحيطة بالمدينة. وإلى تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لسكان بلدتين في منطقة البقاع شرق لبنان محذرا من غارات محتملة في ظل تصاعد المواجهات على الحدود اللبنانية الفلسطينية. وفي السياق الميداني أسفرت غارة إسرائيلية على بلدة مشغرة في البقاع الغربي عن استشهاد 18 شخصا وإصابة آخرين، كما أدت غارة أخرى في قضاء صور إلى استشهاد مسعف وإصابة 2. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وقذائف مدفعية استهدفت مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة. ونبقى في تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تعبئة قواته لتكثيف عملياته في لبنان مستدعيا جنودا مسرحين للالتحاق في الخدمة الاحتياطية وفق هيئة البث الإسرائيلية، وذلك عقب إعلان بنيامين نتنياهو نية إسرائيل توسيع العمليات في لبنان بالتزامن مع مساعا أمريكية وإيرانية للتوصل إلى تفاهم يهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وننتقل إلى الملف الأمريكي الإيراني، حيث تشير التطورات الأخيرة إلى استمرار التعقيدات في المفاوضات بين الطرفين رغم بعض المؤشرات المحدودة على التقدم. وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق مع إيران قد يستغرق بضعة أيام، وهو ما يعكس استمرار صعوبة الوصول إلى تفاهم نهائي. في المقابل أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحقيق تقدم في عدد من بنود الاتفاق، لكنه شدد على أن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يزال غير قريب. وعلى الصعيد الميداني تصاعد التوتر بين الجانبين إذ اتهمت طهران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار خلال الساعات الماضية في محافظة هرمزغان، بينما أعلنت واشنطن أنها استهدفت مواقع وزوارق قالت إنها كانت تقوم بزرع ألغام في منطقة الخليج، لترد إيران بإطلاق النار على طائرات أمريكية حاولت دخول مجالها الجوي. وإلى الملف الروسي الأوكراني، حيث استدعت ألمانيا والنرويج وهولندا والاتحاد الأوروبي سفراء

روسيا احتجاجا على تهديدات موسكو بشن ضربات على العاصمة الأوكرانية كييف ودعوة الأجانب والدبلوماسيين إلى مغادرتها. وصف الاتحاد الأوروبي التهديدات الروسية بأنها تصعيد غير مقبول، مؤكدا استمرار عمل بعثة الدبلوماسية في كييف، فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من احتمال استهداف منشأة أوكرانية ومراكز صنع القرار. وفي تطور متصل، اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الدول الأوروبية عقب إنذارات مرتبطة بطائرات مسيرة في دول البطليط، مشيرة إلى أن هذه الحوادث كشفت نقاط ضعف في الدفاعات الجوية الأوروبية، داعية إلى تعزيز التنسيق الأمني بين دول القارة. وننهي فترتنا الإخبارية بالحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حيث يكون الطقس لطيف الحرارة في معظم مناطق المملكة وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة ملك البحرين يؤكدان أهمية التهدئة الإقليمية. جلالة الملك يهنئ الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة لقضاء ليلتهم فيها. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء ذاكر حجات، هاني السعيدة، ومن التنفيذ الهندسي بهاء الطراونة. مشعل الصلاطة يشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عبر من تراثنا. إعداد محمد جمال عمر. تقديم قمر الصفدي. التسجيل والمونتاج شادي زيادين. إخراج ماجد الزواهر.
3: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ظل الحج إلى مكة المكرمة أعزائي محفوفاً بأشواق المسلمين وآمالهم، وظل عبور طريق الحج والشوق إلى تكحيل العين بالبيت العتيق وإلى تقبيل الحجر الأسود وزيارة قبر الحبيب المصطفى من أغلى الأمنيات على قلب كل مسلم. وشوق كهذا جعل رحلة السفر للحج موسماً من مواسم الأدب والفكر والتجارة. وفي ذاكرة المسلم يعد الحج

إلى مكة الموسم الأكبر في التاريخ. وفي الماضي كان الحجيج يقطع آلاف الأميال بالسفن وسط العواصف والأمواج أو على ظهور الجمال، وكانت الصحراء رفيق الحجيج وعدوهم، فخلف كثبان الرمل والتلال كان اللصوص ينتظرون القوافل للإغارة عليها ونهبها. وأصبح لرحلة الحج أعزائي أدبيات أبدعها لنا الشعراء والكتاب والعلماء والمتصوفة وغيرهم. وفي مكة يجتمع كل ألوان البشر وأجناسهم وأعراقهم، وإليها كان يحضر كل ثمار الأرض تصديقاً لدعوة إبراهيم عليه السلام. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقد سجل الحجيج مشاعرهم ومشاهداتهم ومغامراتهم وأخبارهم في ميادين الأدب والفقه والزهد ومناجاتهم لخالقهم. يروى أن شيخ الزاهد أبا بكر الشبلية لما وقف بعرفات لم ينطق بشيء حتى غربت الشمس، فانهمرت عيناه بالدموع وأنشأ يقول: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غمضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. وفي الأحباب مختص بوجد وآخر يدعي معه اشتراك، إذا انسكبت دموعا في خدود تبين من بكى ممن تباكى. ولابن الأمير الصنعاني قصيدة مشهورة في ذكر الحج والبيت والطواف، مطلعها: أيا عذبات الباني من أيمن الحما، رعى الله عيشا في رباك قطعناه. وفيها أيضا يقول: ففي ربعهم لله بيت مبارك، إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف به الجاني فيغفر ذنبه ويسقط عنه جرمه وخطاياه، فكم لذة كم فرحة لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وأهناه، نطوف كأنا في الجنان نطوفها، ولا هم ولا غم فذاك نفيناه، فيا شوقنا نحو الطواف وطيبه، فذلك شوق لا يعبر معناه، فمن لم يذقه لم يذق قط لذة، فذقه تذق يا صاحي ما قد أذقناه، فوالله ما ننسى الحما فقلوبنا هناك تركناها، فيا كيف ننساه، ترى رجعة هل عودة لطوافنا، وذاك الحما قبل المنية نغشاه. وحين رأى ابن الأمير الصنعاني البيت الحرام قال: وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن بدا البيت العتيق وركناه، فضجت ضيوف الله بالذكر والدعاء، وكبرت الحجاج حين رأيناه، وقد كادت الأرواح تزهق فرحة لما نحن من عظم السرور وجدناه، تصافحنا الأملاك من كان راكبا وتعتنق الماشي إذا تتلقاه. ويروى أعزائي أن شاعر اليمن الشيخ عبد الرحيم البرعي في حجه الأخير أخذ محمولا على جمل، فلما قطع الصحراء مع الحج وأصبح على بعد 50 ميلا من المدينة، هب النسيم رطبا عليلا معطرا برائحة الأماكن المقدسة، فازداد شوقه للوصول، لكن المرض عاقه عن بلوغ أمله، فأنشأ قصيدة
لفظ نفسه الأخير مع آخر بيت منها، يقول فيها: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، وحرمتم جفني المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي: يا نائما جد السرى، عرفات تجلي كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد، ضحوا ضحايا ثم سال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، لبسوا ثياب البيض شارات اللقاء، وأنا الملوع قد لبست سوادي. يا ربي أنت وصلتهم، صلني بهم، فبحقهم يا ربي فك قيادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي، قولوا لهم: عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. ومن قصص الزهاد عن الحج ورحلته أعزائي قصص أقرب إلى الخيال، منها ما روي عن إبراهيم الخواص قال: حججت سنة من السنين، فبينما أنا أمشي مع أصحابي إذ عارضني عارض في سري يقتضي مني الخلوة والخروج عن الطريق، فأخذت طريقا غير الطريق الذي عليه الناس، فمشيت 3 أيام بلياليهن، ما خطر على سري ذكر طعام ولا شراب ولا حاجة. يقول الخواص أعزائي: فانتهيت إلى برية خضراء فيها من كل الثمرات والرياحين، ورأيت في وسطها بحيرة، فقلت: كأنها الجنة، وبقيت متعجبا. فبينما أنا كذلك أتفكر إذا بنفر قد أقبلوا، سيماهم سيما الآدميين، عليهم المرقعات الحسان والفوط الملاح، فحفوا بي وسلموا علي، فقلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أين أنا وأنتم؟ يقول الخواص، ثم وقع بخاطري بعد السؤال لهم، أنهم من الجن، وأن البقعة التي أنا فيها بقعة غريبة. فقال قائل منهم: قد جرت بيننا مسألة واختلفنا فيها، ونحن نفر من الجن، قد سمعنا كلام الله عز وجل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وسلبتنا نغمة كلامه جميع أمور الدنيا، وقد قيض الله لنا هذه البحيرة في هذه البرية. يقول الخواص: قلت: وكم بيننا وبين الموضع الذي تركت فيه أصحابي؟ فتبسم بعضهم وقال: يا أبا إسحاق، إن لله عز وجل أسراراً وعجائب عن الموضع الذي أنت فيه لم يحضره إنسان قبلك، إلا شاب من أصحابكم توفي هاهنا، وذلك هو قبره، وأشار إلى قبر على حافة البحيرة، وحوله روضة ورياحين لم أرى مثلها قبل. ثم قال: بينك وبين القوم الذين فارقتهم مسيرة كذا وكذا من شهر. قال الخواص أعزائي: قلت: أخبروني عن الشاب. فقال قائل منهم: بينما نحن قعود على شفير البحيرة نتذاكر المحبة ونتحاور فيها، إذا بشخص قد أقبل إلينا وسلم علينا، فرددنا عليه السلام وقلنا له: من أين أقبل الشاب؟ قال: من مدينة نيسابور. فقلنا له:
ومتى خرجت منها؟

0: الاعتقال منذ 7 أيام. قلنا له: وما الذي أزعجك على الخروج من وطنك؟ قال: سمعت قول الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قلنا له: فما معنى الإنابة؟ وما معنى التسليم؟ وما معنى هذا العذاب؟ فقال: الإنابة أن يرجع بك منك إليه. قلت: ولم يذكر التسليم في الأصل الذي نقلت منه، ولعله أن تسلم نفسك له وتعلم أنه أعلم بك منك. ثم قال: والعذاب عذاب الفراق. وصاح صيحة عظيمة فمات، فوريناه التراب وهذا قبره. قال إبراهيم: فتعجبت مما وصفوا، ثم دنوت من قبره فإذا عند رأسه طاقة نرجس كأنها رحا عظيمة، وعلى قبره مكتوب: هذا قبر حبيب الله قتيل العبرة، وعلى ورقة مكتوب صفة الإنابة. قال: فقرأت ما على النرجس مكتوب، فسألوني أن أفسره لهم، ففسرته لهم، فوقع فيهم الطرب، فلما أفاقوا وسكنوا قالوا: قد كفينا جواب مسألتنا. قال: ووقع علي النوم، فما انتبهت إلا وأنا قريب من مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها، وإذا في وطائي طاقة ريحان، فبقيت معي سنة كاملة لم تتغير، فلما كان بعد أيام فقدتها. أعزائي المستمعين، نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى عبرة أخرى في حكاية جديدة من تراثنا.
1: عبر من تراثنا. إعداد محمد جمال عمر. تقديم قمر الصفدي. التسجيل والمونتاج شادي زيادين. إخراج ماجد الزواهري.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة، وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: الحج وعرفة والعيد. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. وردت كلمة حج ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 31 مرة، جاءت بمعنى فريضة الحج في 12 موضعا، كما جاءت بمعنى الحجة والبرهان لئلا يكون للناس على

0: عن الطريق المستقيم. وفي القرآن الكريم تبدو فريضة الحج قضية إنسانية، النداء يشمل الناس جميعا، وأذن في الناس بالحج، والشعائر تبرز المساواة بين البشر وإعلان السلام وحرمة الدماء والتكافل والمنافع المشتركة. ومقاصد الحج إعلان التوحيد لله عز وجل، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وتوازن المنفعة في الدنيا والآخرة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. والتربية الأخلاقية، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وترسيخ وحدة الأمة والتذكير بيوم القيامة والحشر. وتذكرنا فريضة الحج بأهم حدث قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو خطبة الوداع، الوثيقة الإنسانية والأخلاقية التي أشرع محمد عليه الصلاة والسلام لأصحابه والعالمين. ومن أبرز ما جاء فيها تقديس الحقوق الإنسانية وحرمة الدماء: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وإعلان المساواة بين البشر: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب. ثم ترسيخ حقوق المرأة: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. ثم هدم النظام الاقتصادي القائم على الربا، وإن ربا الجاهلية موضوع. ثم إلقاء المسؤولية على الأمة: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. ويمثل عيد الأضحى المبارك مع شعيرة التضحية الذروة الروحية والعملية لاكتمال مناسك الحج، حيث الارتباط التاريخي بالأصل الذي يعود لقصة النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وحيث رمزية التضحية والامتثال المطلق لله عز وجل، وحيث التزامن في المكان والزمان ووحدة المشاعر والتحلل من الذنوب والولادة من جديد. في هذه الحلقة نستعرض قيمة الحج وشعائره والتضحية ورموزها وخطبة الوداع في سياق هذا الاستنفار السنوي والرحلة التي ينتقل بها الإنسان المسلم من الواقع إلى التاريخ والعكس. نحاول أن نجيب على أسئلة الحج الإنسانية والحضارية وحاجتنا اليوم إليه في واقعنا المعاصر. كل عام وأنتم وبلدنا والمسلمون والعالمون كلهم بألف خير، وتقبل الله طاعاتكم. واسمحوا لي أن أرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين الجليلين معالي الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبو البصل، أستاذ الشريعة الوزير الأسبق لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد خير العيسى أستاذ التفسير المفتي الأسبق للأمن العام. وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الأستاذ الدكتور محمد خير العيسى.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وكل عام وأنتم بألف خير يا سيدي.
1: وأنتم بألف خير، أنتم والإخوة المسلمين وجميع أبناء هذا البلد. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.
0: خطاب الحج دكتور محمد خطاب للناس في كل الآيات القرآنية، ما معنى ذلك؟ ما قيمة أن يكون الخطاب في فريضة مهمة وركن من أركان الدين موجه للإنسان للناس جميعا؟ ما الفلسفة التي يقوم عليها مثل هذا الخطاب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، أخي الكريم، الله عز وجل لما خلق هذا الإنسان خلقه لغاية. الإنسان مطلق الإنسان، أعني هنا مطلق الإنسان، بل كل المكلفين من الإنس

0: والجن. فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وبالتالي لما كان الخطاب في طلب العبادة كان الله عز وجل كان خطابه بأول ذكر لهذا الطلب في سورة البقرة أنه خطاب للناس عامة، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالخطاب في أصله ومبتدأه لجنس الإنسان من أجل أن يقول أن الله عز وجل سبحانه وتعالى قد بلغ الإنسان فلا عذر له يوم القيامة، لأني أخاطب الناس جميعا ولا أخص أحدا بالذكر.
1: حسنت.
0: بل جميع الناس.
1: نعم.
0: فهم مخاطبون بالعبادة، والحج نوع من العبادة. فكان بعد أن أجمل طلب العبادة في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم بعد يفردها في كل نوع من أنواع العبادة في كل ركن من أركان الإسلام الذي يشكل حقيقة العبادة، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذلك جاء هذا الخطاب على هذا الوجه، خصوصا أننا لابد أن ندرك أن أصل الحج وأصل هذه العبادة مرتبط كما ذكرت قبل قليل بأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولهذا يدل على أن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكان الخطاب لكل الناس لأنهم مطلوب منهم بأن يلتزموا منهج الله عز وجل، وهو المنهج الذي أنزل على إبراهيم وعلى إسماعيل وعلى موسى وعلى عيسى وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء. فكان لابد أن يكون الخطاب عام.
1: نعم. ما الذي يربط كلمة الحج في القرآن الكريم؟ أنا يعني أشرت في رصد الآيات وردت كلمة حج 31 مرة، ويعني حملت معاني كثيرة، منها فريضة الحج، لكن منها أيضا مثلا البرهان والحجة، منها أيضا السنين والأعوام. ما الذي يربط هذه المصطلحات مع بعضها؟ ما الذي يربط فريضة الحج بقضية الحجة والبرهان؟ هل يقيم الله علينا الحجة في الحج؟
0: أخي الكريم، يمكن إذا رجعنا للدلالات اللغوية تجد أن مصدر كل كلمة منها قد يختلف عن الأخرى. فالحجة أو الحجة من اللي حاج إبراهيم وقومه غير الحج بمعنى القصد إلى معظم.
1: نعم.
0: ولذلك الحج في أصله عندنا معناه الحج إلى معظم، القصد إلى معظم. وهذا التعظيم مطلوب منا لأن الله عز وجل أرادنا أن نعظم شعائره التي ذكرت في هذا الفرض أو في هذه الفريضة، فقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحج إذن هو القصد إلى معظم. وإذا أردت أن أقارب بين هذه لتقارب مصدرها، أن أقارب بين هذه الألفاظ، أقول بأنه تعظيم الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على الإنسان ابتداء من التوحيد الذي يقوم على الحجة العقلية، وانتهاءا بالحجة التي تقصد فيها بيت الله الحرام، والحجج التي تقصد فيها الوصول إلى الغاية من خلال العقد الذي صار بين شعيب وبين موسى عليه السلام أن تأجرني ثمانية. فهو بنهايته يجمع بينها الوصول إلى الغاية والهدف. فإذا كان الوصول بالحجة إلى غاية التوحيد، والوصول بالعقد بين موسى وشعيب هو الوصول إلى الغاية المدة، وهنا الحج الوصول إلى بيت الله الحرام بمعنى قصد وتعظيم هذا البيت، فهو الغاية التي يبتغيها المسلم في حجه بين يدي الله عز وجل.
1: ما الذي يعني الوصول إلى بيت الله الحرام؟ يعني نعرف السفر المكاني، لكن في يعني في البعد الروحي، في البعد الإنساني، في البعد التاريخي، ما الذي يعني أن نصل إلى البيت الحرام في الحج؟
0: أخي الكريم، لابد أن ندرك أن كل عبادة من العبادات لها غايتان.
1: نعم.
0: الغاية الأولى أن يحقق الإنسان خشية الله عز وجل، ولذلك تجد في كل تكاليف العبادات، تجد في معظمها في نصوص القرآن: لعلكم تتقون، اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالغاية إذن منها الوصول إلى خشية الله عز وجل، هذه غاية أولى. أما الغاية الثانية

0: فهي أن تصل إلى محبة الله عز وجل من خلال إدراكك أن الله لما شرع هذه العبادات ما أراد تعجيز الإنسان ولا أن يلقي عليه المشقة، وإنما أراده أن يرسم، أراد الله أن يرسم له طريقا للوصول إليه من خلال الطاعة التي يريد الله بعدها أن يمنحه الجزاء الأكبر وهي الجنة. وبالتالي ينظر الإنسان إلى جزاء هذا التكليف فيرى أن هذا التكليف ضئيل أمام العطاءات الإلهية التي سيعطيها الله عز وجل له إذا حقق مراد الله من خلال الطاعة على منهج الله عز وجل. وبالتالي نقول بأن الحج يمثل هذه القضية ببعدها الكامل. لذلك قال سبحانه وتعالى الحج أيام
1: الحج أشهر،
0: أشهر معلومات، عفوا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج. ترجم النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالحديث فقال من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد من الذنوب كيوم ولدته أمه، أي نقيا بلا ذنوب ليلقى الجزاء عند الله عز وجل، فيحقق بذلك محبة الله عز وجل وهي الغاية الثانية من العبادة، فتقترن الخشية من الله مع محبته ليكون الجزاء الأوفى والأوفر. وبالتالي فرض الحج لإظهار هذا الحب بأن تتخلى عن كل شيء في الوجود، مالك، أهلك، وطنك، فتذهب برحلة إلى الله عز وجل ليس معك شيء إلا ما يشبه الكفن. وبالتالي لابد أن ندرك أن الله عز وجل انتهج معنا كعباد له في العبادات منهج التصعيد بأن جعل العبادة تأخذنا بالتدريج للوصول إلى محبة الله عز وجل، فعند الوصول إلى المحبة يطيع المحب محبوبه دون أن يسأله لماذا طلب منه ذلك. وبالتالي كغاية الحج أن تدرك أن الله عز وجل إذا كلفنا بما ندرك معناه مثل الصلاة والصيام وما فيها من فوائد للبدن وفوائد للمجتمع وفوائد للناس، هذا ممكن أن ندرك معناه، لكن كيف يمكن للعبد أن يدرك أنه يطوف بحجر ويقبل حجر ويرمي حجر؟ هذه العبادة غير مفهومة المعنى،
1: ولذلك يعظم شعائر الله
0: تماما. فهذا التعظيم لأننا بلغنا ذروة المحبة فبلغنا ذروة الطاعة، فنقول وكأن لسان حالنا في الحج يقول يا رب أطعتك فيما أدركت معناه، وها أنا أطيعك فيما لا أدرك معناه لمجرد أنك أمرتني فأجبت، فأنا أعظمها لأنك عظمتها، لا أطلب منها ثناء ولا أطلب منها ثوابا ولا أطلب، فأنا لا أعبد الكعبة ولا أعبد الحجر الأسود، وإنما أعبدك وأعبدك بتقبيل هذا الحجر لأنك أمرتني بذلك من خلال شرعك الكريم. إذن هذه القضية هي فيها إعلان من العبد لربه بالاستسلام لأمر الله حتى ولو لم يدرك معناه، حتى يصل هذا الاستسلام إلى تقديم النفس تضحية. فهذا إبراهيم في نهاية المطاف يأخذ ابنه لما رأى الرؤيا أنه يذبح ابنه ورؤيا الأنبياء حق يأخذه ليذبحه، وكان هذا أيضا الابن مستسلما لأمر الله حتى قال لأبيه يا أبي افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. ففلسفتها إذن في قمة الطاعة حتى ولو وصلت هذه الطاعة إلى أن تذبح على مذبح الإيمان بطلب الله عز وجل، لكن الله عز وجل لا يكلف النفس إلا استطاعتها. ولذلك حتى نتعلم قضية الفداء من الله عز وجل افتدى الله هذا النبي وهذا الابن البار بأبيه بذبح عظيم ليقول للناس ما دمتم أنتم قدمتم لي الطاعة المطلقة فأنا سأفتديكم بجلالي وقدرتي وعظمتي بما أشاء من خلقي.
1: يعني هذا الربط أنا بشكرك عليه في موضوع سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم وفي موضوع الأضحية، لكن ماذا أيضا عن الربط في شعائر أخرى فيما يتعلق مثلا برمي الجمار، فيما يتعلق بالوقوف على عرفة، فيما يتعلق بالسعي، فيما يتعلق بالطواف؟ هل لكل شعيرة من هذه الشعائر قيمة رمزية تعكس كما أشرت قمة الإيمان والاستسلام لله تعالى؟
0: أخي الكريم، من سنة الله سبحانه وتعالى الجارية أن يجعل إزاء الأمور الروحانية رموزا مادية تمثلها تكون شاهدا ودليلا عليها. لما أسست الكعبة بحسب هذه السنة كان الله عز وجل قد كلف إبراهيم ببنائها.

0: فقال سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكانت هذه كلها أصلا في دلالة قول الله عز وجل عن الحج وعن مكة، عن البيت الحرام، عندما قال سبحانه وتعالى عن مقام إبراهيم فيه آيات بينات. طيب، مقام إبراهيم، السؤال الآن أنا الذي أسأله، يمكن في حلقة سابقة ذكرت هذا، مقام إبراهيم مفردة،
1: نعم،
0: لكن الآيات جاءت مجموعة، فما معنى هذا الجمع؟ هذا الجمع يتعلق بما ذكرت وما سألت عنه، هي أن كل نسك من مناسك الحج هو جزء من مقام إبراهيم في البيت، من أجل أن نقيم هذه الشعائر وندلل على وحدة الدين عند الله عز وجل، فنحن نرتبط بهذا الحج كله في قصة إبراهيم وهاجر وابنها إسماعيل، والتي تمثل نموذجا في التضحية والاستسلام والتوكل على الله عز وجل. وهذه القصة تبدأ من لما ترك سيدنا إبراهيم زوجته هاجر وابنه إسماعيل عند البيت، وقالت له هاجر: لمن تتركنا؟ فداع شاحب وجهي، فقالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: الله أمرني بهذا. قالت: إذن لن يضيعني. فوضعها في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، ولم يكن هناك بيت ولا بناء ولم يكن هناك ماء. أخذت تسعى بين الصفا والمروة لتأخذ بالأسباب تبحث عن الماء، لكن الله قال لها: ارجعي إلى الطفل الذي لا حول له ولا قوة لتجد الماء، فأنا الذي أعطي، ما دمت كلفت هؤلاء العباد بالتكليف فأنا سأعطيهم الإمكانات التي يستطيعون من خلالها تحقيق هذا التكليف. ولذلك عطاء الله بالمطلق بعد التوكل والأخذ بالأسباب، وليدرك المسلم أيضا أن الأسباب ليست فاعلة بذاتها، وإنما رب الأسباب هو الفاعل، فلا بد أن نأخذ بالأسباب وأن تتعلق قلوبنا بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى.
1: وبالتالي جاءت رمزية مثلا ما يقال عن رجم الشر في مسألة رمي الجمرات.
0: داخل كريم، تعرف من حسب الروايات أن الشيطان يريد دائما أن يثني العبد عن طاعة الله وأن يعيده عنه، وأن هذا الشيطان لما أخذ سيدنا إبراهيم ابنه إسماعيل لكي يذبحه أراد أن يخرجه خارج الحرم لحرمة البيت، لأن البيت ومن دخله كان آمنا. هذا أشار إلى أن الإسلام يعطي الأمن الحقيقي للبشر، فقال له: أخرج خارج الحرم. فخرج به خارج الحرم، فلما وصل إلى أول نقطة خارج إطار الحرم عرض الشيطان لسيدنا إبراهيم عند الجمرة الكبرى، فقال: يا إبراهيم، أتقتل ابنك لمجرد رؤيا رأيتها؟ فقال له: اخسأ يا عدو الله، وأخذ حصاة ورماه بها. هذا يمثل رمي الشيطان، يمثل رمي الشر في كل ناحية من النواحي، ويمثل أيضا إدراكا من العبد أنه يجب عليه ألا يطيع الشيطان وألا يتوجه إلى عبادته، والله يقول له: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فلما تصاغر وتضاءل الشيطان وابتعد قليلا عن الحرم، ظهر الشيطان لهاجر التي ضحت بكل شيء من أجل أمر الله عز وجل، فقال لها: أتدعين هذا الشيخ يقتل ابنه وابنك من أجل رؤيا رآها؟ فعرفت أنه الشيطان، فأخذت حصاة فألقتها عليه وقالت: اخسأ يا عدو الله. كذلك عرض لإسماعيل، فصار مكان الجمرات رمزية لأن نقاوم الشيطان الذي يحاول أن يسول لنا في أعمالنا ويبرر هذه الأعمال ويحسنها إذا كانت أعمال شريرة، من أجل أن نخرج عن طاعة الله وعبادته، حتى يكون هو النموذج لما خرج عن طاعة الله لما أمره بالسجود لآدم: فأنت أقدس من هذا الشيطان فكيف تطيعه؟ هذه الرمزية التي يجب أن ندركها من خلال هذه القضية النسك الذي يرتبط بقصة إبراهيم عليه السلام، والذي يدلل على وحدة الأمة من أهل آدم إلى قيام الساعة.
1: وماذا عن الرموز الأخرى يا دكتور محمد، فيما يتعلق مثلا بالإحرام، منع الصيد، فيما يتعلق أيضا بالحج عرفة؟ ما الذي يمثله؟

0: في الكريم يعني قبل أن الآن يعني قضية الصيام، قضية عفوا النسك،
1: نعم
0: الإحرام. أخي الكريم، إحنا الأمة متهمة اليوم بأنها أمة إرهابية،
1: نعم،
0: وهذه الأمة الإرهابية من وجهة نظر لو أدركوا قيمة الشعائر التي فيها لن يتهموها في يوم من الأيام بهذه التهمة. فأنت تدرك من خلال المناسك أن الله أرادنا أن نعيش في سلام مطلق مع الوجود كله، مع كل مفردات الوجود،
1: أحسنت،
0: مع الإنسان، مع الذات، مع الحيوان، مع النبات، مع الحجر والجمال. ولذلك تعلم أن رمزية هذا النسك من خلال المحظورات التي حضرها الله عز وجل على المسلم إذا تلبس بلباس الإحرام. فأولا لباس الإحرام يريد أن يشعرك أنك تخليت عن الدنيا، فكأنك تلبس لباس الكفن، ثوب لا جيوب فيه، لا تعلق للدنيا، انتهيت، أنا خرجت في هذه الرحلة لله عز وجل. ولذلك أنت قرأت الآية الأولى عندما قلت ولله على الناس حج البيت، ماذا تفيد هذه الآية وتقديم الجر، حرف الجر في هذه الجملة؟ العرب يقولون إذا تقدم حرف الجر وابتدأ بالنكرة فإن ذلك يفيد الحصر، يعني معنى ذلك أن الحج منسوب لله، فأنت يجب أن تتخلى عن كل شيء وأنت مقبل على الله في هذا الحج. فلبست لباس الإحرام الذي يشعرني بلباس الموت، هذه واحد. ثم حرم علي أن أقص ظفري وأن أقص شعري وأن أقص وأن أؤذي نفسي، وهذا كأنما هو إعلام من الله بأنك ما دمت أقبلت علي وأنت في حضرتي فانس كل شيء، فلا تعرض نفسك حتى أنت ويا الإنسان
1: أن تقص ظفرك
0: لأي ما شيء يخدشها، فعش في سلام مع النفس لأنك في حضرة الرب. هذا واحد. لما هذا الإنسان، طيب أنا مش وحدي في الحج، أنا مع رفقة في الحج، الله عز وجل أمرني بأن لا أرفض ولا أفسق ولا أجادل في الحج،
1: أبدا،
0: حافظ على العلاقة مع البشر على أحسن صورة من صور الخلق الحميد. ولذلك كما قلنا، قال صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفض ولم يفسق عاد من الذنوب كيوم ولدته أمه، أي عاد نقيا،
1: يعني مختبر ولادة جديدة للإنسان. أبدا، تماما،
0: كأنه يعيدك إلى حالة الطفولة وحالة النقاء، لما ولدت نقيا لا شيء عليك. فكذلك الحج إذا أقبلت فيه على الله بكليتك وحججت بروحك قبل بدنك، فاعلم أنك ستعود من الذنوب كما كيوم ولدتك أمك. إذا هذه قضية، فأنا أعيش في سلام مع الناس، هذا الجنس الأرقى. بعدها جنس الحيوان، الإسلام أراد من الحاج ألا يؤذي حتى خلق الله من الحيوانات، حتى خلق الله من الحيوانات.
1: صحيح.
0: فقال حاضر علينا صيد البحر، حرم عليكم صيد البحر، وبالتالي كلفنا بكفارة إذا صدنا صيد البحر أو أشرنا إليه حتى بإشارة لصائد آخر، وكأنه يقول لك عش بسلام مع خلق الله فأنت في حضرة الرب.
1: لا عنف،
0: سبحانه وتعالى، أبدا، سلام مطلق السلام حتى مع الحيوان. طيب أنا اقتربت من الحرم والحرم حول نبات، حرم الله علي أن أقتنع نبات الحرم، وكان الله عز وجل أيضا يقول لك عش في سلام مع النبات فهو من خلق الله، وبالتالي لا أحرم عليك أنت أن تؤذي نبات الحرم. طيب أيضا الكعبة مبنية من الحجر وهو جمال، قال لنا الله عظم هذا الحجر لأني أريدك أن تعظمه وأن تستسلم لأمري فيما لم تدرك معناه، وبالتالي عش في سلام مع هذا الحجر، بل أنا أمرك بأن تقبل عتبة مرحمتي وهو الحجر الأسود، وهو لا يمثل إلا حجرا لكن الله جعله رمزا لعتبة القبول عنده سبحانه وتعالى، فهو يشهد لصاحبه يوم القيامة، وبالتالي قال لك عش حتى مع الجماد في سلام. إذن أنت في رمزيات النسك كلها.
1: ما أجملها، ما أعمق ما تقول يا دكتور محمد، أنت تتصالح مع الموجودات كلها في هذه
0: المفردات الوجود كلها، لأن الله عز وجل أرادني كذلك، فأنا سيد الوجود ويجب أن أمتثل رحمة الله في رحمة الوجود، فأن ترحم الوجود من خلال أن تعيش معه بسلام مطلق مع الله عز وجل لأنك في حضرة الله عز وجل.
1: تشهر هذا كله يعني كحاج وكمتابع وكمسلم في وقفة عرفة.
0: أخي الكريم، لكل عمل نهاية،
1: نعم،
0: والنهاية الإنسان يريد فيها الثمرة. فما معنى الوقوف بعرفات والرب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا الحج عرفة؟ أنا هذا اليوم يوم الجائز، اليوم الذي يتجلى الله عز وجل فيه على أهل الموقف، فيقول لماذا جاء عبادي، أو كما ورد في الحديث القدسي لماذا جاء عبادي، فيقولون جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك ويخشون عذابك. قال جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم وهو يباهي الملائكة أني قد غفرت لهم. هذه الغاية اللي هي نهاية كل عمل تريد ثمرته، أن تصل إلى القرب من الله عز وجل. وأنا هنا أؤكد أن القرب قرب معنى وليس قرب ذات، لأن الله قريب منا في كل معنى في كل مكان بالمعنى، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. فهذا القرب فيه التجلي بالرحمات، التجلي بالمغفرة، التجلي بالرضوان على هؤلاء العباد. ما غاية العبد إذن في هذه الحياة؟ أن يصل إلى رضا محبوبه الذي يعبده، الذي خلقه، الذي أطعمه، الذي سقاه، الذي رزقه. فإذا وصلت بعد كل عطاءات الله إلى رضاه، فاعلم أنك قد حصلت على الجائزة. وإذا حصلت على الجائزة في عرفات، عدت بالذكرى إلى كل البشرية من خلال آدم الذي لقى، كما ورد في بعض الروايات، التقى بحواء عليها السلام بعرفات. فأنت كأنما تشعر أن البشرية كلها اجتمعت في موقف يذكرك بالحساب ويذكرك بيوم الحشر. فإذا توجهت إلى الله بالدعاء في هذا الموقف مع تجلي، وتذكرك ليوم القيامة، وتذكرك إن الخلق أمام الله كلهم متساوون، عندها إذا رفعت يديك بالدعاء قال لك الله عز وجل لبيك وسعديك وأنا قبلت حجك.
1: هنا يأتي العيد يا دكتور، بعد كل هذه العملية الروحانية والعملية الحضارية والإنسانية، ما الذي يعني هنا أن نتوج كل ذلك بالعيد؟
0: أخي الكريم، الإسلام فيه عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر جاء بعد عبادة موسمية وهي شهر رمضان، وعيد الأضحى جاء بعد عبادة في العمر مرة وهي الحج. فإذا كنت أنت أديت عبادة الله وطاعته بهاتين العبادتين التي واحدة منها موسمية والثانية منها عمر مرة، لتعود من الذنوب كما كوم ولدتك أمك، وأنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الحج عاد من الذنوب كيوم ولدت أمه. بالله عليك لما تدرك أن بعد الطاعة عيد، بعد هذه العبادة عيد، أي أنها فرحة من الفرح المشروع الذي يجب على المسلم أن يفرحه بعد أن أدى حق الله عليه في طاعة موسمية وفي طاعة في العمر مرة. وكأنك تقول يا رب أن الحج جاء بعد هاتين العبادتين العظيمتين التي حققت فيها مرادة، وأنا أعلم أنك لا تخلف الميعاد، فأنا أفرح بذلك. قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وكذلك القص عليها مسألة الحج. فأنت إذن تفرح لا لأن العيد يوم يمر كسائر الأيام، بل تفرح لأنك أديت طاعة فيها كلفة، هذه الطاعة تحمل على مغفرة الله عز وجل، ثمرتها أن يغفر الله لك، فالفرح يكون بمغفرة الله عز وجل. ولذلك شرع لنا الفرح من أجل أن نجد في حتى في زحمة هذه الأحداث التي تمر بالأمة والأحزان التي تصيبها، الله عز وجل فرض علينا الفرح في هذه الأعياد من أجل أن نجد فسحة لنلتقي فيها على محبة الله عز وجل، وعلى الفرح من أجل أن نجتمع مع جميع المسلمين بشعيرة العيد. نسأل الله أن يتقبل منا.
1: اللهم آمين، وكل عام وأنت بألف خير دكتور محمد، وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
0: حفظكم الله.
1: الله يبارك فيك. كان معنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد خير العيسى، أستاذ التفسير المفتي الأسبق للأمن العام. وأرحب بضيفي العزيز معالي الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبو البصل، أستاذ الشريعة الوزير الأسبق لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معالي الدكتور.
2: عليكم السلام ورحمة الله، وحياكم الله جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى

0: أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيد حجاجنا سالمين غانمين، قد تقبل الله منهم وعادوا وفدا صالحا مصلحا كما هي رسالة الحج.
1: وكل عام وأنت بألف خير، وتقبل الله الطاعات يا دكتور. السؤال اليوم عن الحج في سياقه الحضاري، كيف يمكن أن نفهم هذه الفريضة في سياق إنساني وحضاري؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. حج كما نعلم، والعبادات جميعا كما نعلم، لا توجد عبادة بدون روح وبدون مقصد وبدون غاية، والحج غايته الحضارية كبيرة، لأنه روي أن الإمام أبا حنيفة كان يتحدث ويراود تردد في تحديد أفضل العبادات الإسلامية، وحينما حج قال أتقنت الآن أن الحج أفضل العبادات، لأن الحج هو مشروع للأمة، مشروع إلهي عظيم يذكرنا بمشروع سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي اكتمل بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الركن العظيم، ركن عالمي، ركن حضاري، له خصائص. أولا أنه مر في العمر، وأنه يربط العقيدة الحنيفية السمحة التي جاء بها سيدنا إبراهيم وجددها سيدنا محمد، وكان يقول لهم اثبتوا على مشاعركم فإنكم على بقية ميرث إبراهيم. يربط العقيدة بالوجود الدولي للمسلمين. لماذا؟ لأنها عبادة جماعية، عبادة يجتمع فيها المسلمون من كل بقاع الأرض، وهذا الاجتماع مقصود، لأنه لا يقوم بها كل مسلم على حدة، بل فقط من يستطيع وتتيسر له السبل يذهب. لذلك هم وفد يذهبون يمثلون المسلمين في العالم ليعودوا حجاجا صالحين مصلحين. ولذلك أيضا هذه العبادة لها خصائص حضارية، أنها عبادة تجتمع فيها عبادات وتضحيات، وفيها الأضحية للحاج، وفي هذه العبادة تتذكر الأمة جميعا كل سنة وتجدد العهد مع الله، وتجدد العهد في إعلان حقوق الإنسان الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا فقط كفاية أن نتذكر وتتذكر الإنسانية جميعا، بأن تقوم الأمة بدعوتها الحقيقية، تتضمن كما تضمن الإعلان اليوم في السابق، إعلان النبي عليه الصلاة والسلام تضمن حرمة الدماء والأعراض والأموال وإلغاء العنصرية وحقوق المرأة والعدالة في الاقتصاد والتكافل والأخوة الإنسانية والإسلامية.
1: يعني معالي الدكتور تقصد هنا خطبة الوداع؟
0: نعم، خطبة الوداع هي أصلا ركن ركين في الحج وأساسي. لذلك اليوم الأخ الدكتور في هذا اللقاء المبارك، اليوم العالم إذا نظرت إلى حالة العالم اليوم، نعم، يعني تجد أنه يعاني مما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع به ومراعاته. اليوم حرمة الدماء، أنت تعلم اليوم الحروب في العالم والدماء كيف تذهب، والأعراض، وكيف أن الإعلام اليوم ووسائل التواصل الاجتماعي نسيت أمورا كثيرة تحدثت في الأعراض، حتى اضطرت بعض الدول إلى التدخل بالقوانين من أجل الحماية في هذا. نعم. الأموال، وكيف أن النصب والاحتيال والقمار والمقامرة ونهب الثروات والخيرات موجود في العالم أجمع، وهذا تكلمت عنه خطبة الوداع. إلغاء العنصرية، لا فضل العربي على
1: المساواة بين البشر. نعم
0: نعم، اليوم هناك نظريات كثيرة تتحدث عن التفوق العنصري في أوروبا في مناطق كثيرة، بل رؤساء دول يتحدثون عن التفوق العرقي في أمور كثيرة في هذا الجانب. التقوى هي المقياس، هذا الذي نريد أن نبينه.
1: هل هذا الميثاق أو هذه الخطبة
0: جانبا في هذا؟ نعم. الضعفاء، اليتامى والمرأة في
1: المرأة.
0: هذا.
1: نعم.
0: العدالة في الاقتصاد، اليوم الاقتصاد يئن من ما هو موجود في قضايا الربا وحرمة الربا، وما يوجد كل الأموال، هذا يجب أن يتم العناية به. وأول ربا الجاهلية،
1: موضوع
0: التكافل والأخوة الإسلامية. الحج تاريخ، لأنه كما قلت حضاريا جدد دعوة سيدنا إبراهيم، بل إن إرسال سيدنا إبراهيم لزوجه ولابنه لينشأ في تلك البلاد، لينشأ نسل جديد نقي من التلوثات ومن الشرك ومن كل هذه الأمور، لأن العالم كان يعاني من الشرك. اليوم العالم يعاني

0: أعاني من الإلحاد وأعاني من أمراض نفسية وأمراض فكرية كثيرة. اليوم العالم بحاجة إلى رسالة الحج لتقوم في العالم اليوم، وهذه الرسالة ليست كما نفكر اليوم أنها مجرد أن يذهب مجموعة من الناس يطوفون في البيت ويلبسون لباسا واحد ثم يعودون، لا، الأمر ليس كذلك، بل الأمر أنهم يبدأون برحلة ليعودوا مجتمعا جديدا نقيا ليقوم بلبيك اللهم لبيك حقيقة بعد عودتهم، وليست فقط في مجرد أثناء الرحلة. المسألة تتكلم عن وفد يذهب ليعود إلى أماكنه ويعود محملا بالعهد مع الله، لأن لبيك اللهم لا تجد مسلما حقيقيا يفهم الحج على حقيقته وأمة يكون قلبها معلقا بالديار المقدسة وبهذا الحج وبهذا الركن إلا وقد التزمت لتكون صالحة ومصلحة، ليست صالحة في نفسها بل مصلحة للناس جميعا. هذا الذي نريد أن نقوله اليوم، لأن البعد الحضاري يتضمن مسائل كثيرة في قوته الإيمانية. العالم بحاجة إلى القوة الإيمانية لقوة النفس، قوة روحية وهذه أبعاد حضارية، قوة تربوية ومجتمعية واجتماعية، لأن المجتمع صحيح. هذا مجتمع يجتمع فيه ألوان وألسنة وأعراق وأناس من مختلف أنحاء العالم في مكان واحد في فكرة موحدة بخطاب واحد، لا ليؤدوا المناسك في ذلك الوقت، بل ليعودوا مجتمعا ويعود مجتمعا قويا إلى بلاده على مستوى الأمة. ولذلك هو فيه أبعاد تربوية يريدها العالم.
1: هل يمكن دكتور عبد الناصر أن نفهم ذلك في سياق أن نداء الحج نداء للناس جميعا، وبالتالي المسلمون اليوم يقدمون هذا النموذج للناس جميعا اللي قلت عنه أنه مشروع إنساني ومشروع حضاري؟
0: صحيح. ولذلك كيف تكون الأمة خير أمة أخرجت للناس ولتكونوا شهداء على الناس؟ ما معنى الشهادة على الناس؟ الشهادة أن تقدم لهم خير ما عندك من قيم ومن رسالة،
1: صحيح،
0: من المادية المفرطة في هذه الحياة، تنقذ الإنسانية. اليوم الإنسانية تئن، الإنسانية بحاجة إلى هذه القيم الإنسانية. الحضارة، حضارة الشرك وحضارة المادية لا ينقذها إلا الحضارة المتوازنة التي تعلي قيمة الإنسان بهذه القيم القرآنية، بقيم الحج وتضحياته وما فيه. ولذلك من لا يستطيع أن يضحي بوقته وبنفسه ويضحي بالأضحية يوم العيد، الأضحية هذه وما الرمز الذي قدمه سيدنا إبراهيم، لن يضحي من أجل الإنسانية لينقذها. لذلك نحن اليوم بحاجة إلى رسالة الحج، إلى مؤسسة الحج ومدرسته، لكي تعيد أولا الدعوة الحقيقية، النموذج المسلم الحقيقي بعد عودته للحج. الحج أكرر بأن الحج ليست رحلة تنتهي عند التحلل من الإحرام والعودة، بل تبدأ آثارها ومقاصدها بعد عودة الحجاج من هذا الوفد. ومن لم يستطع عليه أن يتمثل أعمال الحج بالأضحية وبالذكر وبالدعاء لكي يكون صالحا في مجتمعه. نحن بحاجة إلى فكرة صلاح النفس وإصلاح الغير،
1: يعني نحج جميعا، ليس فقط الحجاج الذين يذهبون،
0: ليس فقط الحجاج، هم وفد يمثل الأمة.
1: أحسنت.
0: لكن ليس كل الأمة.
1: نعم.
0: ولذلك نحن بحاجة إلى هذه المؤسسة ورسالة الحج للتربية، للعمل، للدعم كامل. ويجب حتى يتم هذا الأمر يجب إبقاء الحج بعيدا عن السياسة وعن المطامع المالية وعن المطامع الاقتصادية والجهوية والفئوية. أنت تأتى من بلد لكن أنت ضمن المجموعة المسلمة العامة التي تعود لنفع المسلمين ولنفع العالم أجمع، ليست المسألة فئوية. ولذلك هي أنت تمثل مجموعة، هذه المجموعة التي لم تستطع أن تأتي إلى الديار المقدسة، ولا يمكن لكل الناس أن يذهبوا إلى الديار المقدسة، بل أقل من 1 بالألف يذهبون أو يصلهم الدور أو يستطيعون الذهاب.
1: صحيح.
0: لذا المسألة مرتبطة برسالة فرد، هذا الفرد عليه مسؤولية حينما يعود نقيا إلى الحجاج بعد عودتهم. ولذلك نحن كأننا نقول والله سبحانه وتعالى يقول تعالوا في الله، شعاركم لبيك اللهم لبيك، ووجهتكم الديار المقدسة لتجددوا دعوة إبراهيم
1: عليه
0: السلام وقيمه واتركوا كل نداء ضيق وكل سياسة لتظهر أخلاق الحاج، أخلاق الإسلام، ليظهر التكافل، ليظهر التعاون، لتظهر المواساة، لتظهر الإنسانية في صورتها الحقيقية، ثم عودوا إلى بلادكم بنقاء بياض لتكونوا بناة فاعلين صالحين ومصلحين. ولذلك الحج حينما جاء بهذه الرسالة فعلا صنع التاريخ، والأمة التي قبلت الحج قبلته لأنها تقبل الحق. ولهذا هذه الأمة ممن آمن منهم أو لم يؤمن، حتى الذين كانوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام تأثروا بهذه المبادئ وبهذه القيم، كانوا يقبلون الحق، وكان نقاء نفوسهم وقبولهم للحق هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم اليوم في العالم، ويعلم العالم أجمع هذه القيم الحضارية. الحج رسالة عالمية وليست رسالة عالمية، لأنها مرتبطة
1: الإسلام هو الذي وضعها في هذه الدائرة العالمية دكتور عبد الناصر، لأنه تاريخيا الحج كان أقدم من الإسلام، كان قريش تحج
0: أول بيت، ولكن الذي بنى البيت سيدنا إبراهيم وإسماعيل.
1: نعم،
0: بنى البيت، ولكن تم الاختيار بأن يكون في هذه البقعة ليطوف الخطاب للناس جميعا ليؤمنوا، وأذن في الناس بالحج.
1: صحيح.
0: ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جدد دعوة سيدنا إبراهيم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم. ودعوة أبي إبراهيم هي الدعوة التي تربط النبوات جميعا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الرسالة ميسرة: تلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة والتزكية. هذا اليوم الذي الناس بحاجة إليه، التزكية، تزكية النفس، قوة النفس، الارتباط بالله، تعليم الآيات، تعليم القرآن الكريم، من هي قيم القرآن التي جاء بها العالم. لذلك حينما كان العرب يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع القرآن يؤمن ويقبل الحق، حر ولم يلوث عقله بالماديات. اليوم العالم تلوث كثيرا بماديات كثيرة وبتيارات فكرية عارفة وتيارات مختلفة. اليوم العالم بحاجة إلى هذه القيم الحضارية الحقيقية التي للأسف تحول في بعض المناطق إلى مسائل جزئية بسيطة، بأن رحلة الحج مجرد ذهاب وإحرام ثم إحضار بعض الهدايا وزمزم وغير ذلك، وهم لا يعون بشكل صحيح تربوي ما هي المقاصد التي بعد ذلك.
1: للأسف اليوم احنا بحاجة ان نقدم مثل هذا الوعي الديني للناس، انه هذه الرمزية لها مدلولات عميقة في الدين. اليوم وخاصة انه اليوم نسمع كلام مثلا عن الأضحية كشعيرة، انه مش بالضروري، ومع الغلاء وكذا، يعني بترسخ في بعض الأذهان انه هذه الرموز يمكن تجاوزها. كيف يمكن اليوم، وخاصة فيما يتعلق اليوم بالشعائر التي دعانا الله إلى تعظيمها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: اليوم رمزية الحج تربوية حقيقية في الحياة، وإلا كانت مجرد شكلية.
1: صحيح.
0: الإنسان هو الآن بقوله لبيك اللهم لبيك هو يعقد العهد، هي معاهدة مع الله على إعادة التاريخ وإعادة الصدارة لما جاء به سيدنا إبراهيم وجدده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك اليوم كل من يكون قد انحرف عن طريق التوحيد، طريق الصحيح، هي في رقاب المسلمين جميعا. اليوم نحن في هذه الرمزية، لو قلنا مثلا شعيرة الأضحية، شعيرة الأضحية هي لله تعالى، وما بالتضحية بالمال حتى يصل الناس اقتصاديا فيما بينهم إلى اكتفاء، وفيه رمزية لكي نجدد العهد مع سيدنا إبراهيم. نحن بحاجة إلى هذا الإيمان، ونحن بحاجة إلى الرمزية لكي نكون متكافلين في العالم أجمع.
1: نعم.
0: بهذه المسألة ليست مجرد لحوم تقطع وترسل، بل هي مسألة عبادة وتجديد عهد لكي يعيش الإنسان كما عاش الذين ذهبوا للحج هذه المراحل الرمزية، ليعودوا كما قلت على طريق سيدنا محمد وتجديد دعوة إبراهيم. العالم اليوم يريد الانحراف بدعوة إبراهيم عليه السلام، نحن نريد أن نوصل إليها نقاءها وبياضها وحقيقتها، ونبعد هذه من الخرافات والبدع. صحيح. وما دخله من أمور كثيرة الناس أضافوها إلى هذه المسائل، وهي

0: يسيرة ميسرة وبسيطة، والمناسك كلها يسيرة ميسرة. ولذلك تعظيم شعائرنا، تعظيم يوم عرفة والصوم في يوم عرفة والذكر وتذكر الفقراء والحظية جانب من هذا الجوانب، كما كانت زكاة الفطر في رمضان. لذلك هذا التجديد هو تجديد المعاني الإنسانية. اليوم كم أرى من ما يكون في العالم أناس يلتفتون إلى هذه المعاني الإنسانية، قرآن وقيم القرآنية، فتنفتح صدورهم، تنشرح صدورهم للإيمان. وما لنا نريد إلا أن ينقذ الله بهذه الأمة الناس جميعا. نريد أن الأمة في بعدها قائدة ومرشدة للناس لكي يتكون لهم نجاة ويسيروا بهذه الإنسانية إلى قمة رقيها.
1: كنا نتحدث عن هذه الرمزية يا دكتور فيما يتعلق بالشعائر، فيما يتعلق بالأضحية، فيما يتعلق بالعيد، كيف يمكن إحياءها من جديد في نفوس اليوم المسلمين والعالم.
0: اليوم العالم ينظر إلى هذا الشهر وهذه الأيام المباركة إلى أنها الأيام التي نزلت فيها خواتيم نزول القرآن الكريم، وكانت تحظى بختام. ولذلك هذه الأيام المباركة هي الأيام التي يحتفي ويحتفل بها المسلمون بختام نزول القرآن الكريم.
1: نعم.
0: والاحتفاء بختام نزول القرآن الكريم هو الذي كان مقصدا من مقاصد التشريع بوجود عيد الأضحى. فالمسلمون في عيد الأضحى في العالم أجمع يكون لديهم احتفاء واحتفال بختام نزول القرآن الكريم، كما هو ثابت في تاريخ التشريع وتاريخ نزول
1: والله
0: القرآن الكريم.
1: هاي معلومة جديدة والله، أشكرك عليها. نحن نحتفل بعيد الأضحى. نعم تفضل.
0: عيد الأضحى
1: نعم
0: هو احتفاء بختام نزول القرآن الكريم، كما كان عيد الفطر احتفاء واحتفال ببدء نزول القرآن الكريم.
1: ما شاء الله، يعني أشكرك هذه المعلومة. تفضل.
0: الأمة تحتفي وتحتفل
1: نعم
0: ببدء نزول القرآن الكريم، وتحتفي وتحتفل باختتام نزول القرآن الكريم.
1: أحسن.
0: وكان الاحتفاء الأول بعد فريضة الصيام لتكون الفرحة مكتملة، الاحتفاء الثاني بعد فريضة الحج، ولكن ليس مختصا بالحجاج وإنما لكل الناس جميعا. وقد جاء رجل يهودي لسيدنا عمر وقال له: لو نزلت فينا هذه الآية لجعلناها عيدا. فأخبره أنه يعلم متى نزلت، وكانت في عشية عرفة يعني في العيد، وهذه كان العيد احتفاء بها. ولذا الأمة التي تنظر إلى هذا المقصد تحيي المبادئ التي جاء بها القرآن الكريم واكتمال الدين، بمعنى أن هذا الدين بيسره ورفعه للحرج عن الناس لا يكون سببا في الحرج، بل هو هذا الدين هو الذي أعاد الإنسانية إلى موضعها الحقيقي وآمن، جعل الإنسان يؤمن بنفسه بأنه إنسان بحاجة إلى العناية الربانية وإلى التوجيه الرباني، فيحترم ويحافظ على أخيه الإنسان. ولهذا كانت الأضحية في هذه الأيام رمزا للتضحية، تضحي ببعض المال فتضحي أيضا مستعدا تضحي في سبيل الله لإحياء الإنسانية وإحياء الإنسان. فلا تجد انحرافا ولا تجد إرهابا ولا تجد منافسة في الأموال ولا تجد غشا عند من يحتفي بالقرآن الكريم ويكون لديه التضحية من أجل هذا الدين. تجد أنه يضحي من أجل هذه القيم، من أجل أمته، من أجل وطنه، من أجل نفع الناس، ما ينفع الناس. ولذلك هذا ما كان يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعلو الإنسان على مقتضيات المادية التي تجذب الإنسان إلى الأرض فترتفع به قيمه الإيمانية إلى مصاف الملائكة. هنا الاحتفاء الحقيقي بالقرآن الكريم وباختتام القرآن الكريم، ويكون العيد حقيقة.

0: حقيقيا لا مظهرا شكليا من المظاهر الشكلية كباقي الأعياد.
1: ما أجمل هذا التلازم الذي أشرت إليه يا دكتور عبد الناصر بين القرآن والإنسان في يعني في مدار الحديث عن رمزيات الحج.
0: القرآن هو الذي ختم به ختمت به الرسالة، ولذلك كان الحج من أواخر الأعمال التي بلغها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حج حجة الوداع وبين فيها الإعلان العظيم الذي ذكرناه في بداية الحلقة.
1: وكان الإعلان مناسبة الإعلان ومكان الإعلان، وكان كل هذا الترابط بين هذا الإعلان الوثيقة الإنسانية خطبة الوداع. نعم. وبين نعم تفضل.
0: هو يمثل الإعلان يمثل خلاصة المبادئ الرئيسية التي في القرآن الكريم، ولذلك إذا أردنا أن ننظر إلى القرآن الكريم مختزل في سورة الفاتحة كل القرآن الكريم، والمبادئ والقيم التي في القرآن الكريم وتشريعات الإسلام تختصر في المبادئ التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الإسلامي الإنساني في حجة الوداع، من حرمة الدماء والأعراض والأموال والعدالة في الاقتصاد ومراعاة المرأة ومراعاة الأسرة ومراعاة الطرف الضعفاء، ثم أيضا التكافل والتعاون في هذه الحياة.
1: وفي نهايته في نهاية الخطبة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم المستمعين من الصحابة فيجيبونه نشهد أنك بلغت وأديت.
0: نعم.
1: يعني هذا الإقرار أيضا يذكرنا بلحظة الخلق الأولى عندما أشهد الله.
0: نعم.
1: يعني آمنتم وكذا وافقوا وشهدوا على ذلك.
0: هذا الإقرار أخي الكريم إنما هو للفت أنظار الناس لينتبهوا إلى مسؤوليتهم هم.
1: أحسنت.
0: لأنه نقل المسؤولية عليهم.
1: نعم.
0: لأنه نقل ليبلغ الشاهد منكم الغائب.
1: نعم.
0: وبلغ الرسالة ونشهد بذلك. اليوم الأمة
1: هي المسؤولة.
0: الأمة تقوم مقام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لتكونوا شهداء على الناس، ولذلك هو بلغ المسؤولية التي عليه. بقيت الأمة عليها مسؤولية. اليوم العالم أجمع
1: يتحمل المسؤولية.
0: أقول هي مسؤولية على كل المسلمين في العالم أن يبلغوا هذه القيم ويبلغوا الرسالة. أنا اليوم حقيقة تأسف كثيرا بأننا نسينا مسؤوليتنا الأولى في الدعوة إلى هذه القيم والمبادئ، نبلغها للناس أجمع. وكل يوم نطلع على أناس في العالم الآخر في العالم الغربي يعني يروعهم ويقفون مليا حينما يطلع الواحد منهم على هذه القيم.
1: صحيح.
0: في الإسلام.
1: صحيح.
0: وما يحدث وما يرونه فيه من قيم العدالة والإنسانية، فتنشرح صدره للإسلام ويصبح داعية بعد أن كان يحارب أو كان فهم خطأ ما بثته بعض وسائل الإعلام المغرضة في هذا الجانب.
1: الله يبارك.
0: تفضل. اليوم للأمة بحاجة إلى إعادة المسؤولية الحقيقية للأمة من خلال موسم الحج ومن خلال الحج لمن كانوا في الحج ولمن كانوا خارج الحج.
1: بارك الله فيك وكل عام وأنت بألف خير معالي الدكتور، حفظك الله وجزاك الله كل خير.
0: حياكم الله. جزاكم الله خير وأنتم بخير.
1: الله يسلمك. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيوفي الأعزاء معالي الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبو البصل أستاذ الشريعة الوزير الأسبق لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد خير العيسى أستاذ التفسير المفتي الأسبق للأمن العام. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: الإذاعية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.